0: نرجع أصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء، ونجدد تحية لكل المتحققين على موجات راديو كيف في برنامج كرهبتي. مرحبا بسي محمد خضيري ضيف لي، وصل معنا المشوار سي شاكر البرهومي وحاتم بالشاد، وصل معكم. إذا كان ما زلت بعض المكالمات الهاتفية اللي حاب توصلنا باش تسأل بعض الأسئلة، مرحبا بها الناس كلها. خلينا نبدو ببعض الإشكاليات، الأخبار المتفرقة. أخيرا نبر دشرة جندوبة الكاف عملوا حافلة من نبر نحو الكاف وجندوبة. نبر الكاف 7 متاع الصباح ونبر جندوبة 7 متاع الصباح، هذه سفرات إضافية وقع خطوط جديدة. سخضيري
1: والله تبرمجت هي في عندها تويو قبل العودة المدرسية وكانوا عند وعدهم
0: ونسألوا فيكم أنتم تو السلام لكم أنتم تو موجه هي أنتم من وصلتوا. الشركة الجهوية استجابت وعملت حافلة من دشرة الجندوبة والكيف، بزلنا نسألوا فيكم أنتم
1: نحن على الخطوط
0: الخطوط
1: هذه الخطوط هذه نحن مولنا واضحنا في ولاية الكيف نستنوا في ولاية جندوبة حتى تعمل جلسة ومش كل واحد يلتزم.
0: انتم عملتوا جلستكم واموركم واضحه صاروا في جندوبة ما نتوى الكرة عند جندوبة
1: عند جندوبة نستنوا التقارير خاطر كل واحد يوصل وين القنطرة ويرجع حيز
0: الوليد. سي كمال بورقيبة اللي كل جمعة يبعث لي ميساجات ويبعث لي الإشكاليات في في دشرة نبر، هاو يقول لك احنا الكيف عملنا الجلسة، مازال جندوبة هي اللي باش تعمل الجلسة ونطبق
1: الجلسة وتبعث التقرير لينا ونفهم وكل واحد يعلم منظوري.
2: حبيت نفهم حاجة برك، شنو هو ضرر لكان انا النقل الريفي يجيب للقنطرة ويرجع وجماعة الدشرة يجيبوا القنطرة ويرجع هي يعني الركاب باش يلقى ونقري في هزو جندوبة علاش نبقوا نحن في إشكالية
0: وعلى زاد على مرتين زاد هو وعلاش انا نهبط هنا وزاد ناخذ حاجة أخرى ونزيد نمشي
1: هي حديت الرخص هذه صار فيها بلب وهي المفروض الرخص حدود الولاية التمديد تاعها في النقل الريفي مش على الحال فيك على وجهك النقل الريفي حدود المعتمدين يوصل الحدود المالية نحن وقعت الرخص اعطاهم قبل
0: استثنائية
1: يعني
0: بين زوز
1: ولات اشكالية سبت اشكالية كبيرة ولت عرفشيته ولت عارك ومعروك وضرب ومضروب ما مش ترجع كل واحد حسب الحدود الولاية متاعه وخدمة ذيك وتولي محطة رسمية غادي خطر هي جت المحطة في ارض جندوب هذيك باش تتريق
0: معناها رغم الاشكاليات اللي حكيت عليها اما حلت برشا مشاكل زايده بين الاتفاق بين جندوبه والكيف
1: حلت برشا مشاكل ومش ولي نقطه هذيك وصول وفيها محطه ومش تتريق زايده تهيئ شويه
0: مادام في خدمه المواطن تجب تعمل اتفاق بين زوز ولايات ونسهلوا النقل للناس
1: ذاك الحل
0: حاجه باهيه
1: كما اتفقنا نحن كما جندوبه زاده نفس الواحد وهذاك هو يوصل للرمبو غادي وجندوبه تهز جندوبه تجيب من غادي تحط وين القنطره والاخرين يهز بل الناس كل تخت
0: الحل هذا حتى اللي يوافقوا عليه
1: لا الموافقين المبدعين جندوبه
0: تعالى بنقول لك انا كيفاش تهبطني غادي ونزيد ناخذ كهرباء اخرى
1: ما هو السي توفيق
0: شوف الحل هذا معناته تو
1: تم واحد يركب يهز 20 واحد يوصلوا جندوبه والاخر ما يخدمش يهز 3-4 فايجات والسيد ظل قاعد يقول له هذاك خلي الكل تخدم تاكل خبز
0: معناها هنا باش طال الوقت برشا وهبط غادي وابقى استنى كهرباء اخرى باش تمشي
1: ليش جيب التوير في ياك الاخرين يستنوا في الوقت
0: شكون قال باش يلقى يستنى
1: موجود النقل موجود النقل موجود
0: نتصور انا بلاصه معزوله ما فيها حتى شيء
2: احنا نبر
1: لا مش عندنا موجود تقريبا بين جندوبه من هنا تقريبا 30
2: لا لا نبر جندوبه ما عندناش لواجهات
0: ثم لوجيتها شوية
1: وعدينك هي سمحني ثم نقطة أخرى تنقيح القانون دي ده 33 باش تولي كل بون صفرة كل واحد يزل الخط متاعه
0: به
1: عقريب
0: شكون يعطيني توزيع مبيعات سيارات كهربائية حسب الولايات في شهر أوت أنا أكثر ولاية اقتنت سيارات كهربائية في أوت شهر أوت تقريبا هاي أوت
3: هاي أنا أتصور تونس العاصمة
0: تونس العاصمة حاتم
2: بين تونس و
0: وصفاقس شاكر
1: صفاقس وتونس
0: تونس الأولى صحيح صح شاكر تونس الأولى ومن بعد أريانا ومن بعد صفاقس تقريبا عطيت وجبات
2: كي نقولوا تونس يعني تشمل الأربع ولاية
0: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: تونس الكبرى
0: كل ولاية وحدها
2: قسم
0: قسم
2: أربع
0: ولاية هاي فما سيارة كهربائية جديدة قريبا مش تدخل تونس كهرباء صغيرة عصرية بمواصفات عالمية تتشحن في 16 دقيقة وتمشي 420 كيلومتر 16 دقيقة الشحن السريع.
2: تسلا هذه.
0: ها؟ هذه نوع تاع تعرفوش كهرباء جديدة، هذه الشيري كيلون كيلون 3 كاكا 3.
3: ولو انه تسلا ماهيش ناجحة يا استاذ توفيق.
0: ها؟ لا ما نعرفش السوم قداش حقيقة. أما هذه كهرباء جديدة باش تلحق.
2: بالحق توفيق. شوف بالنسبة للسيارات الكهربائية ما نتبعوش البرين تاع السيارة كي تبدا
0: رخيصة شوية.
2: راهو لكن تحب تاخذ سيارة كهربائية ديما امشي لفوق شوي.
0: امشي لفوق شوي. باهي. 227700 مستمعين إذا كان حابوا تتصلوا ميساج مرحبا.
3: هي حاجة معناها حسب ما شفت آخر مرة في الفورزا. في الموتورات فورزا. وصل الكونستركتور وصلها تو 290 كيلومتر في الساعه
0: احنا ناقصين
3: ولا نحن معناها تصور للريفاج هذا يجينا ويدخل تونس
0: ان شاء الله ما يدخلش
3: بالفيتاس هذا والسرعه هذه الله يقدر خير.
0: هم في المية تو عاملين
3: الحاله عاملين حوادث كبيره برشا فما بالك انا توصل 290 كيلومتر في الساعه.
0: تعرفوش تونس قداش باعت وقداش اقتنت من سياره تقريبا من اول العام حتى الاوت قديش من سيارة دخلت لتونس اقتنيتها وبعتها تونس من السيارات الكل من أول العام حتى لتو حتى ل 2026 حتى الأوت تو
3: أكثر من 50,000
0: أكثر من 50,000 صحيح أكثر من
1: 50,000
0: قرابة 69,000 سيارة اقتنيتها تونس وبعتها من أول العام حتى الأوت
2: بما فيها السيارات
0: كل تعرفوش أنا العلامة الأولى أكبر علامة باعت في تونس العلامات
3: الاسيويه
0: يعطيك صحه شاكر اليوم تغلب عليك حاتم
2: شاكر
0: لا مش البايد بركه هذيك في السيارات الكهربائيه البايد حنا نحكي بالسيارات الكل مش تتصور 69,000 سياره كهربائيه في تونس دخلت ليه نحكي على سيارات بشكل عام البايد هاو نعطيك معلومه على البايد تعرفش البايد استدعت 133,000 سياره في الصين رجعتها تعرفش علاش
2: عندها اشكاليه في البطري
0: إشكالية وين سيشكل؟
3: نتصور البطري.
0: نتصور سير خضيري.
1: إشكالية في البطري.
0: في البطري مش في البطري في يعطيك صحة عياد أعطى الإجابة في الفريناج. يعطيك صحة في المكابح يعطيك صحة 183,000 سيارة رجعتها البايد ولأنه فيها خلل في المكابح في الفريناج فيها سيارة كهربائية والسيارة الهجينة هذه في سيارة كهربائية الهجينة الجوبان في المكابح رجعها الكل أنه عايد من غادي
2: خبر توفيق
0: أي.
2: الولايات المتحدة الأمريكية
0: أي.
2: من الخوف انتاحة من الصين شعمل ترامب
0: أي.
2: عمل رسومات 100% على السيارات الصينية اللي تدخل لأمريكا 100% تخلص
0: باش ما تدخلش
2: عملت مشكلة في أمريكا يعني مش داخل سيارة بالسوم هذاك طلعوا عليها في السوم نتاعها في الجمارك
0: به 100% به إذا كان لقيت كرهبتك لقدر الله مضروبة وهي واقفة وقفت كرهبتك ومشيت ولقيتها مضروبة شو مش تعمل وما عرفتش شكون ضربك كيفاش تتصرف وهذه تدخل في التأمين وإلا لا وكيفاش تتصرف هاي شكون يعطيني شو لازمو يعمل
2: ايش يعمل يمشي تبعتني هي هو ديما احنا كنحطوا كرهبتنا ماذا بينا
0: تعطيني الصحة لقيت الكهرباء
2: سيئه
0: قاع الحدث وقاع
2: لازم تعلم يلزم تعلم اللي سيارتي حطيتها ونلقاها مضروبه
0: تعلم شكون
2: تعلم الامن
0: ها
2: تعمل المحضر نتاعك
0: ها
2: محضر
0: ما يعرفوش كون ضرب
2: ما يعرفوش لكن انت باش تحاول تجيب الاثباتات انت مطالب بالاثباتات خاصه عن طريق الكاميرا بجنب الموجود تجيب الشهود تمش واحد عرف في الكهرباء يزم هذه كلها
0: ويعلم شركه التامين بتاعه
2: بالطبيعة يعلم
0: التامين تدخل
2: لا التامين على الرجوع
0: ما يعرفوش الضد
2: هي راي الكهرباء لكن شوف نوعين كان توريسك راي ينجم ياخذ الفلوس نتاعو
0: منين ياخذها
2: بالتامين
0: ما مش شركه الضد
2: لا ما ثماش ضد بالنسبه للتوريسك نحكي على التوريسك التامين الشامل هذايا عنده بار باش ياخذ والتامين العادي يعني ما ثماش ضد لهنا لازم يجيب الاثباتات ويتعدى محضر عدلي فهمت انه السيد هذا ضرب وفي حال
0: ما يعرفوش
2: باش يجي يلوج على الاثباتات حتى يشد لك الاستيراد صارفش لي
0: به سي شاكر يقول لك انا عندي كهرباء تاكل في الزيت لكن مازال فيها تيراج ومازال قويه هذا يعني ان المحرك نتاعي قوي وبيه والا لا؟
3: لا هو اكيد سي توفيق الكومبرسيون نتاع الموتور يبدا يهبط بطريف بطريف معناها اولا صحت انه تاكل في الزيت راهو من نوعين تنجم تكون لي سيغمون كيما تنجم تكون ثم دي باراويل نتاع لي سوباب بدا يموت وبطريف ماهوش معناها بالضروره انه في ساعه الموتور سيتعب برشا نولي ينجم يمشي بيه وتاكل في الزيت حتى نعمل اونترتيان لانه عندي نوعين باش تاكل لي زيت تاكل من لي سيغمون وهنا في اللحظه هذه لازم يتحل الموتور وتاكل من لي سوباب من لي جيد من لي با لي جيد سوباب ولا لي باراويل دو سوباب باراويل باراويل سوباب وهنا نجم نحلهم ونعاود نبدلهم ويبدا يرجع الموتور
0: فما شكون يسال بالله قال لكم عندي نحب نشري سامبول من الخليج 1.6 اوتوماتيك تنجح في تونس ولا ما تنجحش سامبول خليجي يقول لك 1.6 اوتوماتيك تنجم تنجح في تونس ولا ما تنجحش تنصحوني نشري ولا لا شكون عنده
3: فكره ولما لا سيمبول بطبيعه الحال معروف الموتور نتاعها سيمبول تروا موتورها قوي بالعكس معاها زاد بواط اوتوماتيك لانه هذه بواط اوتوماتيك لانها يعطوها في الحالات الخاصه وتنجح
0: به هاي ركن على الطريق مباشرة إذا كان حاضر معنا باش نحكوا اليوم على تأمين محيطات المؤسسة التربوية باش نحكوا على الاكتظاظ والازدحام المروري باش نحكوا زاد على الدرجات النارية بالطبيعة باش يكون معنا اليوم مصلحة شرطة مرور الكاف نمشي إلى شرط الركن
4: على الطريق سور لارو
0: سعداء اليوم باستقبال السيد المقدم عبد الحفيظ المناعي رئيس مصلحة شرطة مرور الكاف مرحبا يا سيد المقدم
5: أهلا بك سيد توفيق تحية ليك وتحية لكل مستمعين إذاعة الكاف وتحية لضيوفك سيد توفيق
0: مرحبا سي عبد الحفيظ بطبيعة احنا واكبنا معاك من العودة المدرسية وشفنا الحقيقة استعدادات كبيرة من قبل الهياكل الأمنية والمرورية خاصة لتأمين عودة أبنائنا التلاميذ والطلبة إلى مقاعد دراسة ثم برنامج كبير لحماية محيطات المؤسسة التربية شنو برنامجكم سي عبد الحفيظ أكيد أنكم حاضرين توا وأمنتوا العودة وما زال التأمين بتاع المحيطات المؤسسة التربوية متواصل إلى حد هذا اليوم
5: بالفعل سي توفيق فما برنامج التأمين العودة المدرسية وهو متواصل بشراكة مع وزارة التربية عندنا تركيز مروري بأهم المفترقات ذاك وتركيز أمام المعاهد دوريات أمام المعاهد لتأمين أبنائنا التلاميذ من خروجهم من دارهم حتى للمعهد والدوريات اللي أمام المعاهد هي للتصدي المظاهر المخلة بالأمن العام والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وتأمين أبنائنا التلاميذ والقيام بحملات خاصة على الدرجات النارية خاصة انك الدرجات النارية
0: تنجوه الموضوع تنجوه درجات نارية من بعد سيد المقدم تنجوه
5: من بين البرنامج اللي موجود معناها التأمين العودة المدرسية هو الدوريات هذه خاصة القيام بحملات على الدرجات النارية خاصة هي حملات شاملة اما خاصة على الدرجات النارية
0: منطقة زون ترونت زاد كيف وقع تركيز العلامات بتاع تخفيض السرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة قرب وأمام محيطات المؤسسة التربوية
5: بالفعل هي ذي معناها القانون الطرقات الجديد هو خاصة المؤسسات التربوية المنتصبة على الطريق الرئيسي يقع العلامة مرورية منع معناها السرعة معناها علامة المنع يلزم السرعة ما تفوتش 30 كيلومتر في الساعة كما الدودان بالضبط وإن شاء الله الناس كلها معناها تلتزم بها وإحنا حاليا معناها بالحملات التحسيسية وبالحملات الزجرية معناها نحاولوا باش الناس خاطر احنا نعرفوا درجة الوعي عند الإنسان معناها عند السواق خاصة معناها مشي ما زالت معناها خاطر توا قانون الطرقات نورمالمون يبدأ من الإنسان الصغير يبدأ يدرس في المعاهد وفي المدارس نعرفوا درجة الوعي ما زالت ما احنا قاعدين بالحملة التحسيسية وبالحملة الزجرية ان شاء الله نوصلوا معناها للبو معناها الموجود
0: به سيد المقدم، هذه بالنسبة لموضوع مراقبة محيطات المؤسسات التربوية. خلينا ندخل في موضوع هام جدا، موضوع يهم الازدحام المروري. يعني برشا يتحدثوا على أوقات الذروة وأنه ساعات حركة المرور تتعطل رغم تواجد الفرق الأمنية ورغم الأعوان المرور ورغم المجهودات الكبيرة، إلا أنه في بعض المفترقات تتعطل حركة المرور. هل من حل لتفادي هذا الاكتظاظ والازدحام المروري خاصة في ساعات الذروة سيد المقدم؟
5: والله إيش توفيق، كما نعرف وزي موضوع هام هو الاكتظاظ المروري أو الاختناق المروري كما نحب نسموها، معناها أمري على غرار كل الولايات.
0: أكيد أكيد احنا نحكوا على الولايات كلها،
5: احنا نعرفوا اللي الكيف في الاكتظاظ المروري هي كيما الولايات الأخرى وتسمى أقل الاكتظاظ المروري. هو من جراء معناها تزايد أسطول النقل كما نعرفوا نحن، العشر اللي فكرها بالسيري ما عادش يشد 20 يوم. كما نعرفوا معناها كما تشوف معناها خاصة الكيف شارع واحد يشق معناها البلاد كاملة، شارع المنجي سليم. هو رو سي توفيق رو تظفر كل الجهود هنا، رو ما هيش تصفيرة بوليس المرور وحدها باش تحل المشكل، تظفر كل الجهود معناها يلزم فما مقاوي موجودة، يلزم نظموا محطات النقل معناها اللي بوسط البلاد كيما محطة الواجهات كيما محطة النقل الريفي، نحاولوا نخرجوها ونحطوها مع بعضها معناها الكلها باش معناها النجمو النجم معناها الاكتظاظ المروري ما عادش نلقوه. يلزم فما متنفس في توفيق بكل صراحه،
0: اي يجي
5: الطريق هذاك اللي يشق ويمشي البياض هذاك من اللوطه عبر هذاك، يلزم يتريق للطريق خاطر البنيه التحتيه هي الكل، معناها يبقى البنيه التحتيه هي اللي تحل الاكتظاظ المروري وتنقص من الحوادث.
0: صحيح صحيح،
5: عارفوا احنا في توفيق ولا احنا باش نعاودوها، وانه فما ثلاثه عوامل معناها اللي هي البنيه التحتيه والمركبة والواحد مستعمل الطريق. دونك احنا الاكتظاظ المروري موجود مش موجود على غرار الولايات، احنا نعرفوا السي توفيق وانه فما الدول الكبيرة وصلت تتعامل بالبير والامبير معناها في الدول الكبيرة وحارت في الاكتظاظ المروري. نهار معناها السيارات تخرج البير ونهار تخرج الامبير، لانه نحن الاكتظاظ المروري هذا معناها الشغل الشاغل متاع
0: ما وزاد الوقوف سيد القدم، الوقوف والتوقف العشوائي وقف كربتك ونجي هو الزاد ساهم في الازدحام المروري.
5: احنا سي توفيق قاعدين نقاوموا في الظاهرة ذي، وانا معناها ما وصلت قلت لك على تنظيم المحطات وعلى متنفس الا ما قمنا بالواجب، وقاعدين نقاوموا معناها كما تشوف فينا معناها بالمخالفات وبالطابلات وبال قاعدين نقاوموا فك الوقوف دوزيام بوزيسيون، الوقوف الممنوع، الوقوف الخطير، هذا الكل نقاوموا فيه. شويه صحيح كلامك صحيح، معناها نحبوا البلديات يعاونونا في اللي صابو، مش نحبوا نحدوا من الحريه نتاع العباد. اما جيت انسان كي يشوف كرهبه معناها فيها صابو ما عادش يقف في البقعه هذيك، وبيان زادك الرفعات مثلا كي ثم توقف خطير ولا وقوف خطير يعطل مصالح العباد، ماكش باش تستنى الكهرباء هذيك والعباد حابسه ولا امبيلونس ولا كذا، يلزم يقع رفعها هذا يلزم يكون موجود. ولو انه ماناش نحبوا نحدوا من حريه العباد، ماناش نحبوا الزجر نتاع معناها المخالفين، اما نحبوا نحدوا من الحوادث ونحبوا نقصوا من الاكتظاظ المروري.
0: به بالله المستمعين اللي يسمعوا فينا، لو اذا كان عندكم بعض الملاحظات او بعض الاسئله تنجموا تسجلوا الاسئله نتاعكم عند سعاد 78 227 700، والا تكتبونا على الصفحه الرسميه اللي ذات كيف انت تو في المباشر، وتنجم تتفرج توا في المباشر بالصوت والصوره وتنجموا تكتبوا لنا الملاحظات نتاعكم. اتنجوها من بعد الملاحظات الكلها. موضوع الدرجات الناريه سيد المقدم الحقيقه اشغل بال الناس كلها، الكل تتحدث على الدرجات الناريه اللي اقلقت راحه المتساكنين واقلقت راحه مستعملي الطريق ليلا ونهارا. شنو برنامجكم في الموضوع هذا للتصدي للظاهره، خاصه وانه الدرجات الناريه والتقريب تحتل اكثر من 40% من عدد الحوادث سيد القادم؟
5: هي سي توفيق هي تسمى حملات يوميه على الدرجات الناريه، واكثر من هذا نحن سي توفيق باش ننظموا الدرجات الناريه عملت الولاية لجنة اللي فيها معناها مشاركين فيها شرط مرور التجارة البيئة الكل، معناها باش ننبهوا على المحلات اللي بيعوا الدرجات النارية باش يخرج الدراجه الناريه باش الترجيل نتاعها.
0: اي لكن سعد الحفيظ لكن الدراجات زاد عددها في الطريق توا، ما تتصورش انت راهو في العدد نتاع درجات ناريه في الليل وفي النهار وسلوكيات وثلاثه اربع درجات. وهاو سؤال يوصلني في الطير يقول لك راه ثم سباق نتاع تروتينات ولا يتعمل في الليل، برشا اطفال مع بعضهم مجموعه يخرجوا في الليل بالتروتينات ويساموا بعضهم بالعشرة وخمسة شن واحد. شفنا فيديو هبط زاد في حي الدير انه ثم سيارات في الليل تعمل فك الدورة في المفترق بسرعة رهيبة واستعراض عضلات، يعني ثم برشا اشكاليات مرورية موجودة. صحيح.
5: احنا سي توفيق بالنسبة لنجاوبك بالسؤال بالنسبة للتروتينات راي جديد علينا ان شاء الله مشروع القانون الجديد اللي باش يتنقح في قانون الطرقات. كما نعرف قانون الطرقات من 2009 ما تنقحش، راهي هبطت اوامر برك ما تنقحش. قانون التروتينات مشروع قانون اللي بتقدم تو باش تولي بلاسيرونس، خاطر نعرفوا نحن اي وسيله بمحرك راي حتى يتوزن 100 كيلو لازم تكون عندها سيرونس. دونك في مشروع القانون الجديد اللي باش يخرج جديد باش تنقح في قانون الطرقات راي باش تولي بلاسيرونس. احنا كي تولي لنا بالتامين تو راي جديد علينا التروتينات حتى كي تعمل حادث التروتينات. انا كنت صافي لونتو رئيس مركز حوادث تروتينات ما نعرفش شنو نطلب عليها جديد علينا.
0: صحيح.
5: هو قدمنا مشروع قانون جديد ان شاء الله باش يخرج بيانتو تروتينات باش تولي باللاسيرونس. ولا نطالبوهم باللاسيرونس باش تولي بالكاسك وباش تتنظم. بالنسبه للسيكونس اللي خرجت في على مستوى معناها مفترق النافوره ركزنا دوريه امنيه وعملنا دوريات في الليل معناها راكبه ودوريه قاره ان شاء الله. احنا نحاولوا نعملوا حملات ونقاوموا ديما. تعرف انت سي توفيق اللي يتجاوز القانون نعرفوا مرات معناها مش الواحد شمس باش يضوي على الدنيا الكل.
0: صحيح.
5: نعملوا في حملات كبيره. ما نعرفش قاعدين تشوفوا فينا ولا كل يوم نعملوا حملات على الدرجات الناريه.
0: احنا نشوفوا ام المواطن، احنا رانا نشوفوا سي عبد الحفيظ ونعرفوا الحملات ونحضروا معاكم في الحملات، ولكن المواطن وقت اللي يشوف السلوكيات هذيك ينسى الحملات. وقت اللي تاهو مواطن تو يقول لك احنا مثلا في السرس الدرجات النارية عاملة بعمايلها ليل ونهار. احنا في الكيف مواطن اخر من الكيف يقول لك احنا درجات نارية راو في الطريق والت هي سبب ازعاجنا، كان نسوق متعبين وكان في ديارنا متعبين. هذه
5: المنفروش هذا سي توفيق. فما حتى الحوادث وانا حبيت نعطيك احصاء على الحوادث معناها بالحق معناها
0: فيها
5: الدرجات النارية. اللي حبيت نقوله راو بالنسبة لنا نحن نقوموا حملات كبيرة. علاش جبت لك على الكارت جريز نتاع الموتور؟ الموتورات بارشة ما يطلعوش لهم تأمين إلا بالكارت جريز. تمشي لاسيرونس يقول لك خويا كي تولي مسجلة في أسطول النقل بالكارت جريز نتاعها نولي أنا نخرج لها سيرونس. واحنا في قانون الطرقات يقول لك الدرجات النارية المتوسطة والدرجات النارية الكبيرة إجباري بشهادة تسجيل. كما نعرف في قانون الطرقات. دونك احنا قاعدين نحاولوا لماكسيمو بالحملات بالتنظيم. انا باش نعطيك شوية حساب الحق للسادة المواطنين باش يعرفوا اللي فما سلوكيات خطيرة. رانا بالحملات التحسيسية قاعدين نبلغوا المواطن باش فما سلوكيات محفوفة بالمخاطر يتجنبها. شوف سي توفيق الحوادث انا باش نعطيك لمحه صغيره داخل مواطن العمران في الكيف في التجرويه في السرس معناها الحوادث اللي تتبعني داخل مواطن العمران. عندنا مقارنه بالفتره اللي فاتت 2025 ب 2026 وسع بالك معايا شويه.
0: الوقت
5: تضغط علينا. 2025 عندنا 54 حادث وعندنا 97 جريح وعندنا 3 قتلى. ومقارنتها بنفس الفترة في 2026 نفس الفترة حتى ال 24 9 معناها حتى لامس فهمتني 58 حادث معناها بزايد 4 حوادث 66 جريح معناها موا 31 جريح على عام ناول إلا أنه 12 قتيل بليس 9 القتلة
0: يعني من 3 من 3 ل 12 قتيل.
5: أما اللي نقص في الجرحى نقص 31 جريح وزادت القتلى. علاش؟ هذا يوريك اللي ولد فما تصرفات محفوفه بالمخاطر وكيما كان يحكي معناها زي السيد من بوسالم يقول لك راهم مدرقين كهرباء راهو بالنسبه لنا نحن الاداره وصلت نقول لك اعمل لي رادار بطرق ملتويه خلوكوا على الخطا. نحن ريت توا معناها 50% من الحوادث شنيه سرعه 50% من الحوادث سرعه.
0: صحيح.
5: دونك راهو حبيت منها نعطيك الاحصاء ونجاوبك علاش نحن راهو مش ونحن نتدرقوا نحبوا معناه نحدوا من راحة المواطن ولا نحدوا من حرية المواطن ولا ناكلوا له حقه. لا لا لا احنا نحبوا نحموا الأرواح. غايتنا الكل نحموا الأرواح. شوف خوي راهو بالنسبه للسيد اللي تدخل من بوسالم بكل لطف بكل عتاب راهو حتى الاداره تقول لك اعمل لي رادار بطرق ملتوي. وعلاش؟ عندنا ثلاثه انواع نتاع الرادارات، عندنا الرادار الالي وعندنا الرادار المتحرك هذاك اللي تعمله انت سواء تعملوا بالبيكي في الطريق سواء تحطوا في كهرباء سيفيل وعندنا الرادار الجديد اللي باش يخرج توا جديد الولايات اللي ما فيهاش رادار الي باش يقع فيه رادار في الكهرباء ظل يتبع فيك الكهرباء سيفيل تمشي قدامه ما ادريش عليك والسرعه تتمرك لك في الكهرباء نتاعك.
0: سيبيا والله سيبيا شوف انا انا مع الطرق هذه الحقيقه باش نقصوا من الحوادث الحقيقه.
5: دونك سي توفيق اللي نحبوا نحكوه راه مش غايتنا باش نحصلوا المواطن. انت انا شكوني؟ انا ماني مواطن ولدي مواطن وبابا
0: ما يحبش يحصل يحترم القانون يا سي عبد الحفيظ.
5: صحيت احنا راهو غايتنا باش نقصوا من الحوادث هذه لازم يفهموها. راهو قانون الطرقات علاش؟ تو الحوادث زاد مناش راهو عندنا تشريعات حاليا هشه.
0: صحيح صحيح.
5: في مشروع القانون الجديد راهو حتى سحب الرخص تو اربع حالات سحب الرخص. عرفت توفيق عندك عليهم فكره؟
0: باش نرجع نعرف نعرف عندي عليهم فكره وباش نرجعوا وباش نرجعوا حتى لتو لتو بالقانون الجديد مش نرجعوا الى سحب النقاط
5: باش ترجع النقاط. حتى 10 حالات سحب الرخصه ريتو الرادار باش تولي فيه سحب رخصه حسب السرعه مثلا من 50 ل 60 باش تولي شهر، من 60 ل 70 باش تولي شهرين، من 70 ل 80 ثلاث شهور باش تولي مقنع باش لا عارف لا شيء. ماهوش تطيح في اللجنه انت تجري 60 لا نحكم عليها شهرين.
0: قوي برشا قوي برشا اذا كان
5: هذا قوي برشا. مشروع قانون جديد المجاوزه الممنوعه كالقيام باعمال ذات خطوره اثناء السياقه. الحالات اللي وقفنا عليها اللي تتسبب في حوادث كلها باش تولي فيها في مشروع قانون باش تولي فيها سحب رخصه وباش يرجع العمل بالنقاط. باهي العمل الجديد القانون الجديد سي توفيق ما عرفتش تسمع فيه ولا؟
0: ايه نسمع فيك نسمع فيك.
5: باش يولي باش يرجع سحب النقاط. هو القانون عدد 33 لسنه 2004 نتاع الجي بي اي باش يتنقح.
0: ايه.
5: وقانون الطرقات اللي من 2009 لحد الان ما تنقحش باش يتنقح. لانه احنا شنو؟ نحبوا تشريعات معناها صحيحه باش نجموا لان الحوادث راهي اصبحت خطر كبير ياسر.
0: اه باش نعطيك زاد جديد جديد المرصد الوطني للمرور توا في بصدد اعداد النقاط الترتيبيه القانون الترتيبي لانه باش يوقع جلب الات ذكيه لكاميرات باش توصل توا باش تراقب المجاوزه الممنوعه تراقبها تراقب الحرقان نتاع ستوب تراقب الهاتف الجوال حزام الامان هذه كلها باش تتراقب بواسطة الآلات الذكية باش تدخل تونس توا وتولي خطية مباشرة تجيل صاحب السيارة والسائق سي عبد الحفيظ.
5: هذايا الكل مشروع قانون هذايا الكل قاعدين نخدموا عليه وهذايا باش يولي النقاط راهي موجودة في قانون الطرقات القديم من 2009 إلا أنه ما خدمناش بها كما تعرف أنت معناها القانون تنقح 2009 صارت الثورة 2010 صارت تشريعات هشة محبسناها حبسها المشرع إلا أنه حاليا باش ترجع العمل بالنقاط كما نعرفوا معناها عنده رصيد
0: الخصم تاع النقاط.
5: يعني شنو شنو احنا راه مشنا غايتنا نحبوا نحدوا من الحريه ديما نقولها.
0: مش حريه يا سي عبد الحفيظ
5: هي تسمى معادله سي توفيق بين فرض الامن واحترام حقوق الانسان.
0: يا سي عبد الحفيظ اش من حريه مع انه فتنا 900 قتيل توا اش تحكي لي على الحريه فتنا 900 قتيل توا باش نوصل 1000 قتيل توا رانا.
5: انا نعطيك عموما نعطيك داخل مواطن العمران عند الشرطه في تونس في السويق عندنا بليس 25 قتيل.
0: اي
5: بليس 25 هذا نفوذ الشرطه في كامل الجمهوريه معناها باش تعرف خطوره الموقف معناها عندنا بليس 25 قتيل. احنا هنا ما عادش نلوجوا حتى شيء ولينا نلوجوا على حمايه الارواح والله ونقول فيها بالحق انا راهو كل ما نسمع بحث قاتل يعلم ربي نحس بروحي انا هو المقصر.
0: نعرف نعرف
5: ويعلم ربي مش قاعد نمثل مش قاعد نعمل في كاميرا كل شيء بالحق راهو كل ما نسمع بحافش قاتل نحس بروحي مقصر.
0: سيد القادر ثم نقطه اخيره بالله توصلنا يقول لك ثم السيارات في الليل في حي الانس فيها مضخمات نتاع صوت قويه وتبدا في الليل معناها تعمل في جوله كبيره في طريق حي الانس وتزعج في راحه الناس كلها او اشاره
5: احنا مش نعطيك ولو اني مش من الاسرار. احنا قانون الطرقات ما فيش اسرار والدوريات نتاعنا ما فيها اسرار قاعدين تشاهدوا فيها. احنا عمون باش نبدا واضحين عندنا دوريه ليليه انا هاني نسكن في حي الانس ما سمعتهاش تو نسمع صحيح فما حس نتاع موتورات ممكن انا مصدقه اللي قال اما ما سمعتش اصوات منبه متعدد الاصوات ولا منبه ذات اصوات حاده بصراحه ما سمعتهاش. اما عندنا دوريه تعمل ليليا من مفترق الدهماني حتى المفترق البياض تعمل النافيت هذيك ليلين للصباح. يعني والله ماني راني لاني نجامل ولاني نحكي في حاجه جزافا ولا
0: لا لا شو المجهودات
5: احنا راهو السي توفيق فما قول يقولوا فيها قبل يقول لك راهو اللي يسرق يغلب اللي يحاول. احنا رانا نحاولوا عموما نعملوا حملات نخدموا برب وقلب الشغل الشاغل نتاع القيادات نتاعنا وحمايه الارواح هو معناها راحة المواطن قبل كل شيء.
0: نعم نعم
5: واحنا
0: نعم.
5: ميداء الاولياء راهو اسمعني راهي راهو الوعي ما
0: والله على ذكر الاولياء بالله احنا سامحني نقدم ونعطيك الكلمه احنا نلوجوا على مراقبه محيطات المؤسسات التربويه ونحكوا على السواق ولكن حتى ابناء التلاميذ راهو التلامذه تسيب الرصيف وتمشي في الطريق راهو انا شفتها الصباح برك الرصيف فارغ والتلامذه تمشي في الكياس وما تتحركش وما تتبعدش مو زاد ثم وعي زاد عند التلامذه لازم يكون عندهم
5: هو وعي وثقافة سي توفيق إذا كان الوعي سمحني إذا كان المخ فارغ وما عندوش درجة الوعي بقانون الطرقات وما ما ما معناها بالحق معناها على علاش قلت أنا يلزم يدرس في المدارس قانون الطرقات لأنه علم الصغار وهم يلعبون معناها شوف خويا يلزم الصغرى إذا كان الوعي ما سمش تعملش أنت مش نحكو عموما ومش نحكي لك حاجات وصدقها عام على عام نزيد في المخالفات تلقى عندي نعمل مقارنة نحن ديما معناها في آخر العام تلقى عام أثناء وتزيد الحوادث وعليش سي توفيق خاطر راهو الوعي هو كل شيء ديما نحول على الوعي أنا ديما وين يسألوني يقول لهم راني نعمل على الوعي راهو ما خيرش من الوعي نحن اخوي ان شاء الله تو هذيك كيما قلت ظل الرصيف فارغ ظل العباد تمشي في الكياس
0: هي ثقافه على كل سيد مقدم يعطيك صح نعرف اللي مجهوداتكم كبيره ونحيي من خلالك انت نحيي الهياكل الامنيه بمختلف التشكيلات نتاعها وخاصه شرطه المرور الحقيقه داخل مناطق عمران اللي تبذل في مجهودات كبيره ونقول راه ثم حملات كبيره ليل ونهار ولكن كيما قلت انت راهو لا غالب هذاك هو اللي عندنا لابد وأنه احنا نحاولوا باش ننقصوا من الظواهر السلبيه حفاظا على الارواح البشريه احنا راهو نفقدوا اي انسان عزيز علينا راهو يغيظنا برشا وذاك راهو عماد المستقبل نتاعنا وراهو كل عائله تقريبا تو عندها شكون فقداته من حادث مرور شكرا لك سيد المقدم يعطيك الصحه جزيل الشكر
5: بارك الله فيك سي توفيق دائما حسن اخلاقك وانا موجود اي سؤال في محتوى قانون الطرقات ولا الحوادث
0: نعرف نعم
5: نجاوب ما
0: نعرف.
5: عنديش حتى مش
0: شكرا لك
5: ما يخرج ليش على قانون الطرقات وعلى الحوادث
0: لا لا لا لا
5: نجاوب في كل
0: احنا هدفنا ديما هدفنا هو التصدي لظاهرة حوادث المرور وحماية العنصر البشري من نزيف الحوادث نذكر وانه راهو تو وصلنا تقريبا نوصلوا لألف قتيل رانا فتنا 900 قتيل واحنا مازلنا في شهر سبتمبر يعني ارقام كارثية هذاك على شحن نتحدث بكل حرقة والمجهودات لهيك الأمنية موجودة ولكن الوعي متاع الإنسان السائق المترجل الناس كل تكون عندها مسؤولية مشتركة بكلنا مسؤولين على الحوادث راهو بكلنا مسؤولين على الحوادث اللي قاعدة تصير على طرقاتنا شكرا لك سيد المقدم عبد الحفيظ المناعي رئيس مصلحة شرطة مرور الكاف

نرجع توا لرقنا المسابقات والجوائز بسرعة باش نذكر بالجوائز اليوم المتوفرة في البرنامج اليوم. الجائزة الأولى 100 دينار نقدا من إهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث موجودة في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. تنساوش ثم تخفيضات كبيرة في هذه الشركة. الصنع يتم حسب القياسات المطلوبة. أنا نضمن لكم الخدمة والجودة تكون في أسرع وقت مع أسعار لا تقبل المنافسة. تحبوا تأخذوا أكثر انفورماسيون 42 181 501 باش تتصلوا بشركة بن رجب. إذن الجائزة الأولى 100 دينار. الجائزة الثانية تكوين مجاني في قانون الطرق.

0: انتظار السادة المستمعين. نبدو نستقبل التلفونات. طيب يقول 78 227 700، وإلا ثم التلفونات اللي تشارك من كل تنجموا تطلبونا عليها. المكالمة الأولى. ألو عسلامة.
1: ألو.
0: ألو عسلامة.
1: مع الخير خويا توفيق.
0: مرحبا يا أختي عسلامة.
1: تحية ليك. عايشة كنت تحية.
0: شكون معايا سيد؟ شكون معايا؟
1: عايشة يعقوبي.
0: أي عايشة. أي عايشة. شنو تحب تربح يا عايشة؟
1: 100 دينار.
0: 100 دينار. يزمك تجاوب على زوز أسئلة يا عايشة.
1: بس
0: أي. السؤال الأول يقول، ثبت معايا بالقدا. هاي، ما هي عقوبة عدم استعمال أضواء تغيير الاتجاه كلينوتون قبل المجاوزة وفي الوقت المناسب؟ اللي ما يعملش كلينوتون باش يعمل مجاوزة، وإلا باش يعمل مجاوزة، شنو العقوبة متاعها؟ هاي بسرعة بسرعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا قل
1: خويا. 20 دينار.
0: باقي غلطة. زوز محاولات غلطين يا عايشة. شكرا لك على الاتصال. ها ونعاونكم نعطيكم زوز محاولات. مسالش. هاي المكالمة الثانية. ألو عسلامة.
2: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
2: سي محمد المنظر معك.
0: سي محمد
2: المنظر.
0: سي محمد المنظر. مرحبا بك سي محمد المنظر.
2: شنو حوايج؟
0: هاي سي محمد المنظر. هاي يا عايش مرحبا. هاي هاي اعطيني مدينه 100 دينار. السؤال يقول، ثبت معايا بالقدا. حاضر معايا السؤال.
2: ان شاء الله. به.
0: يا ربي. ما هي عقوبة التوقف او الوقوف على ممر المترجلين؟ عقوبة التوقف او الوقوف على ممر المترجلين.
2: 20 دينار.
0: 20 دينار. الإجابة الأولى صحيح. مازالك مازالتك الإجابة الثانية توا.
2: حضرتهم من ورقة.
0: أيه. باهي. نقل أشخاص دون رخصة وبأجرة. نقل أشخاص دون رخصة وبأجرة. شنو العقوبة متاعها؟
2: 60 دينار.
0: ثبت يا محمد المنظر.
2: باهي استنى عاود.
0: لا لا أعطيني عاد الجواب. أعطيني الإجابة. أعطيني الإجابة.
2: 20.
0: لا واحد باش يهز عباد في كهرباء وما عندوش رخصة. وما عندوش رخصة.
2: اي
0: دون رخصة وبأجرة.
2: دون رخصة جملة. ما بين من من بين 100 و 200 دينار.
0: باقي والله الإجابة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. الله غالب يا محمد المنظر. شكرك أعطيتك 3 محاولات تقريبا. الله غالب شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
3: عسلامة.
0: عسلامة مرحبا. شكون معايا؟
3: خير عليكم. مساء صباح السلامة.
0: يعيشك يعيش أختي. شكون معايا؟
3: يعطيك الصحة. معك مفيدة عيدي من الكاف.
0: مفيدة عيدي من الكاف. هيا مفيدة. شنو الجائزة يا مفيدة؟
3: مذهبية مالية ولا كؤت؟
0: اعطيني تختاري انت. تختاري انت يا مفيدة.
3: مالية.
0: 100 دينار من أداء من أهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث. هاي يا مفيدة. هاي. ما هي عقوبة عدم احترام علامة أو إشارة قف؟ ما هي عقوبة عدم احترام علامة أو إشارة قف؟ أكل محبس في ستوب ويحرق ستوب وقولوا إحنا شنو العقوبة متاحة؟
3: مالية. ما هي
0: أي مالية. مالية.
3: فلوس. فلوس 50 دينار.
0: زيد ثبت يا مفيدة. زيد ثبت برش. أكثر.
3: أكثر.
0: هاي يا مفيدة.
3: هذيك 40 دينار.
0: قلت لك اكثر. قلت لي 40 يا مفيدة. يا مفيدة. يا مفيدة شكرا لك. من 100 ل 200 دينار يا مفيدة الاجابه. قلت لك اكثر. قلت لي 50. قلت لك اكثر يا مفيدة. هاي المره الجايه ان شاء الله مفيدة. شكرا لك. المكالمه المواليه. الو
4: صباح الخير توفيق.
0: صباح الخير. على السلامه سيدي. مرحبا. مرحبا
4: سفيان الكوكي من بوسان. بك اكثر.
0: سفيان الكوكي مرحبا يا سفيان.
4: أنا نستنى في 100 دينار. عندي مدة ما
0: تلاحظ. تستنى في 100 دينار.
4: ولا عندي مشاركة. ما عنديش يكون برمي واحد.
0: ما عليك كانت تجاوب على زوز أسئلة يا سفيان وتربح 100 دينار.
4: هاي
0: هاي يا سفيان. السؤال يقول،
4: هاي
0: ما عقوبة وضع عربة في الجوالين بشهادة فحص فني منتهية الصلاحية؟ كهرباء تسوقها والفيزيتا متاعها وافية وانت تسوق في الكهرباء. شنو العقوبة متاعها؟ كهرباء من غير فيزيتا. تعرفوا سهل السؤال. سهل السؤال.
4: اختية مالية توفيق.
0: ايه اختية مالية. ايه
4: طور 150 ألف.
0: ثبت. اعطيني اعطيني اعطيني.
4: اقول 100 دينار.
0: عاني سهلك. اه
4: 100 ألف.
0: بين بين. عاون سهلك. بين وبين.
4: 100 و 150 100 و 200. اه
0: 100 و 200. اكيد 100 و 200. باه الإجابة. لا مازالتك إجابة. مازالك سؤال. هاي هاني سهلك. هاني سهلك. مازالك سؤال الثاني. تو تجاوب على السؤال الثاني تولي أنت محظوظ باش تربح 100.

0: ربنا
1: إن شاء الله.
0: ما عقوبة عدم فسح المجال لعربة ذات أولوية تعلن عن اقترابها بإشاراتها الخاصة؟ سهل خلاص. ستين ألف يعطيك الصحة. وقت تجي أمبيلونس ولا كهرباء بتاع شرطة ولا كذا يلزم تخلي له 60 دينار.
1: 60 دينار.
0: هاي عندك زوز إجابات صحاح يا سفيان، أبقى معنا في الاستماع يا سفيان. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو. مكالمة أخرى. ألو.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة سيدي مرحبا.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا شكون معايا؟
2: عمار النعيمي من جريسة.
0: عمار النعيمي من جريسة. هاي يا عمار شنو الجائزة يا عمار؟
2: نعم.
0: شنو الجائزة يا عمار؟
2: 100 دينار بالذات.
0: هي قول لي 100 دينار يا عمار خلينا نتوحى بيك. باي باي نعود كي يجيني عمار ونقول 100 دينار من غير ما نسالك. هاي باي هاي السؤال يقول ما عقوبة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأقل من 20 كيلومتر في الساعة؟ أنت بسرعة 50 أنت ماشي ما فتش 70 مثلا، شو العقوبة نتاعها؟ ما فتش 20 كيلومتر زايدة، شو العقوبة نتاعها عمار؟
2: 60 دينار.
0: قديش؟
2: 60 دينار.
0: ثبت يا عمار ثبت. هاي يا عمار السرعة القصوى المسموح بها أقل من 20 كيلومتر في الساعة.
2: اه
0: عمار
2: 120 دينار.
0: يا عمار وقت ما نفوتوش 20 كيلومتر في الساعة راي الخطية
2: 40 دينار.
0: الخطية 40 دينار الخطية يا عمار.
2: أنا قلت 40 دينار.
0: وقتاش قلتها 40 دينار يا عمار؟ نعملوا الفار معناها المحاولة الثالثة عملتها. باه باه أنا غلط يا عمار معك أنت ديما. هاي ما هي ما عقوبة عدم احترام ما عقوبة السياقة ما عقوبة عدم الاستظهار بالوثائق اللازمة للعربة عند طلبها من أعوان المراقبة بالطرقات؟ ما عقوبة عدم الاستظهار بالوثائق اللازمة؟ يطلبوا عليك الأوراق ما عندكش الأوراق، شو الخطية؟ عندك أوراق نسيتهم ولا في الدار أما في الوقت ما عندكش أوراق، شو الخطية متاعها عمار؟
2: 120 حتى 200 دينار.
0: للأسف بعيد الإجابة. 10,000 فقط الإجابة. 10,000 فقط. وقت تبدأ عندك الوثائق متاعك موجودين في الدار خطية ب 10,000 وعلى أساس يقولك برا جيب الوثائق ويجا نشوفها. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
3: عسلامة.
0: مرحبا شكون معايا؟ عايز
3: دليلة السيبي من جندوبة.
0: دليلة السيبي هكا.
3: أي
0: دليلة السيبي من جندوبة. أي دليلة شنو الجائزة يا دليلة؟
3: 100 دينار.
0: 100 دينار يلزمك تعمل زوز اجابات ها كيما سفيان الكوكي. هاي دليل. هاي دليل. ما عقوبة التوقف او الوقوف على ممر المترجلين؟ واحد يجيب كهربته يوقفها فك الخطوط بتاع المترجلين يوقف كهربته غادي.
3: 60 دينار.
0: زيد ثبت يا دليلة. اقل
3: ولا
0: اقل؟
3: اقل 20 دينار.
0: 20 دينار. هاي نعتبر الإجابة الأولى صحيح مدام المحاولة الثانية مش المحاولة الثالثة كيما عمار كيما عمار. المحاولة الثانية نقبلوها اليوم. باه السؤال اللي بعده ثبت معايا. سهل السؤال سهل. ما عقوبة عدم استعمال حزام الأمان من قبل السائق أو الراكب؟
3: 60 دينار.
0: ها
3: 60 دينار.
0: للأسف هذاك الهاتف الجوال 60 دينار. حزام الأمان 40 دينار فقط يا دليلة.
3: أيوه.
0: آه يا دليلة. آه يا دليلة.
3: فت... وربحت بها.
0: آه وربحت بها ونسيتها.
3: أنا تسرعت. حزام. أنا تسرعت جاوبت.
0: عاني عاودت لك أنا قلت شنو شنو ما بيتش نعطيك خاطر ما نعطيكش الاحتمال الثاني. هلا غالبة دليلة. إن شاء الله مرة أخرى دليلة شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. والله يبين المستمع كيتفاهم ويقول لك والله غلط. أما هاني قلتها وأنا أعطيتها وأنا يبدي حاجج فيك. أما باهي الاعتراف راه باهي تقول لك والله غلطت فيها. ان شاء الله مرة جاية دليل تربح معنا ان شاء الله. مكالمة اخرى. الو الو عسلامة.
4: الو
0: عسلامة مرحبا.
4: هشام المشرقي من باشا.
0: لا ربحت معنا الجمعة اللي فاتت يا هشام وخذيت الكود يا هشام. لا هشام رجاء ان سعاد نعود التليفونات ناخذوها ميساش نعودوا التليفونات نعودوا نسمعوا الاصوات وبعد نعدوها ميساش خاطر قلت لكم اللي يربح معايا ما عاودش التليفونات ما عاودش. مكالمة اخرى. الو عسلامة. الو
5: الو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا شكون معايا؟
5: خلود يحيوي من الكاف.
0: تعاودي نسخ خلود
5: يحيوي.
0: اليحيوي من الكاف مرحبا يا خلود. هاي خلود شنو الجائزة تحب تربحها يا خلود؟
5: 100 دينار.
0: 100 دينار. اي خلود ثبت معايا في السؤال يقول اي ما عقوبة الوقوف في الصف الثاني على المعبد؟ ما عقوبة الوقوف في الصف الثاني على المعبد؟ دوزيام بوزيسيون كره بحبس وتزيد سماها وتحبس.
5: اي مالية
0: مالية مالية مالية. هيا خلود الوقت يضغط.
5: 20 دينار.
0: 20 دينار صحيحة. السؤال الأول صحيح. هيا خلود ثبت السؤال هذايا. ما عقوبة عدم التخفيض من السرعة قرب المدارس والوقوف عند الاقتداء؟ ما عقوبة عدم التخفيض من السرعة قرب المدارس؟
5: قرب المدارس الابتدائية.
0: كل المدارس والمعاهد الكل تتسمى مؤسسات تربوية. هيا خلود شنو العقوبة؟ يتعدى قدام مدرسة ولا الليسي يجري؟ كيفاش عاود؟
5: بين 100 و 150.
0: خطية مالية قدرها 40 دينار. ما عقوبة عدم التخفيض من السرعة قرب المدرسة والوقوف عند الاقتداء؟ واحد يوقف ويحبس الكهرباء قدام هذيك 40 دينار انه ما يخفضش السرعة. يا خلود شكرا لك، مازال المكالمات هاتفية، مازال عندنا وقت. الو عسلامة. الو مرحبا يا سيدي عسلامة.
6: هاي هاي
0: شكون معايا سيدي؟ نسمع فيك نسمع فيك.
6: مراد احمد ملكيف.
0: مراد احمد ملكيف. هاي مراد شنو الجائزة يا مراد؟
6: 100 دينار.
0: 100 دينار. هاي السؤال يقول يا مراد.
6: ايوه نسمع فيك.
0: ما عقوبة دخول مفترق طرقات مكتظ اذا كنت ستعرقل العربات القادمة من اتجاهات اخرى حتى لو كانت لك الاولوية؟ حتى كان عندك الاولوية تدخل في مفترق وتعطل السيارات الكل وانت عندك تقول مو عندي الاولويه نتعدى، لا ما دام باش تعطل حركه المرور تتسمى مخالفه. شنو قيمتها المخالفه يا مراد؟
6: ما بين 100 و 200 دينار.
0: لا ثبت يا مراد ثبت ثبت يا مراد.
6: باهي نقولوا 100,000 و 60,000.
0: 20 دينار فقط يا مراد، خاطر انت عندك الاولويه، انت عندك الاولويه. اما اذا مش تدخل المفترق مش تعطل حركه المرور، تولي انت تتنازل على الاولويه ما تعطلش حركه المرور، اما تتسمى خطيه ب 20 دينار. شكرا لك. يظهر نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه، مازال ثم تلفونات، مازال زوز به نكملوهم الزوز. هاي ميسج سعاد تقول لي مازال زوز كملهم. هاي الو عسلامه. الو
5: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا.
5: اميمه زيدي.
0: اميمه
5: زيدي.
0: زيدي منين يا اميمه؟
5: مساقة.
0: مساقة الكيف الكيف الكيف الساقة. هاي شنو الجائزة أميمة؟
5: 100 دينار.
0: 100 دينار. هاي أميمة السؤال يقول ثبت معايا حاضرة. ما عقوبة عدم ترك مسافة أمان كافية مع العربة اللي أمامك؟ كهرباء قدامك تمشي وانت تجري وراها وما خليتيش مسافة أمان، شنو الخطية؟ هيا أميمة مسافة الأمان.
5: 20 دينار.
0: 20 دينار الإجابة الأولى صحيح. هاي ثبت معايا تو في السؤال الثاني يا أميمة حاضرة.
5: إن شاء الله سهل. إن شاء الله سهل.
0: ما عقوبة السياقة دون رخصة أو دون الصنف المطلوب؟ تسوق في كهرباء ما عندكش برمي بتاعها، ما عندكش برمي خلاص، وإلا عندك برمي ما يخولش لك بتسوق الكهرباء هذيك، شو العقوبة؟ عقوبة كبيرة.
5: بين توصل 500 دينار و 16 حبس.
0: توصل 500 دينار و16
5: سجن
0: او احدى او
5: سجن. بين 200 و 600.
0: بين 200 و 500 قلتي صحيحه.
5: بين 200 و 500.
0: هذه صحيحه. اي والسجن قديش؟
5: 16.
0: والا واحده من هاتين العقوبه. طيب اي اميم باه اميم الزايده كيف عطت اجابه صحيح، حظوظ إجابات صحاح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. هاي سعاد عنا أميمة الزيدي وعنا سفيان الكوكي، زوز عطوه زوز إجابات صحاح. هاي نخلي لك العملية القرعة، باه شوية موسيقى.

اي عملية القرعة مع سعاد وعياد. اي اعطوني الاسم، اعطوني الاسم يا عياد يا سعاد، اعطوني الاسم، شوية تشويق، اعطوني الاسم اللي مش يربح معانا 100 دينار من اهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الابواب والنوافذ والاثاث. هاي عياد، نجم نسمع، نجم نسمع صوتك في المباشر عياد ولا ما نجمش يقول لي؟ به الاسم، الاسم هاي سفيان الكوكي من بوسالم، سفيان الكوكي من بوسالم، مبروك ليك 100 دينار. سفيان الكوكي من بوسالم، مبروك ليك 100 دينار من اهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الابواب والنوافذ والاثاث، موجودة في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. اللي حب ياخذ اكثر تفاصيل ويعمل عنده الومنيوم والشبابك وبيبان وفرفر كل شيء، 42 181 501. شدوا عندكم الرقم 42 181 501. هكا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء، شكر لكم الكل أصدقائنا المستمعين، شكر للكيب اللي كانت حاضرة معايا الفنيين والتقنيين، شكر للكيب اللي أمنت لكم هذا البث المباشر، قابل معاكم إن شاء الله السبت الجاي، شاية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: صوت الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: بين المواطن والإدارة. بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.
3: ليله

0: مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة اللي نطرح فيه مشاغلكم. يكونوا حاضرين معنا المسؤولين مشكورين للتجاوب وللتفاعل مع مختلف وضعياتكم الاجتماعية. حاضر معنا سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف. سي لسعد أهلا وسهلا مرحبا.
1: صباح النور مدام عوض.
0: مرحبا بك يعطيك الصحة على الحضور. سي لسعد في كل حصة أكيد نتحدث على الوضعيات الاجتماعية وإيجاد حلول لها سواء كان منح بطاقات العلاج المجاني كل ما يهم مساعدتهم في الشأن الطبي كل المساعدات المالية وغيرها ربط الصلة مع الإدارات المعنية مثلا لإجراء عملية وإسعاف يعني المرضى خاصة اللي عندهم أمراض خطيرة ربي يشفي الجميع. اليوم حبينا نتحدث على موضوع على غاية من الأهمية اللي تخص العائلات المستحقة يعني المنضوية في برنامج الأمان الاجتماعي فيما يخص الزيادات زيادة المسندة في جراية العائلات هذو. ما حبينا ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا وقتاش باش تكون هالجرايات هذه تتصب لهم تكون مفعول رجعي من جانفي باش تتصب لهم في اكتوبر في اخر سبتمبر. حابين ناخذوا اكثر تفاصيل على الموضوع هذايا وانتم تبارك الله يعني تقريبا الفئات العمريه والفئات يعني المجتمع تهتموا بهم من الصغير حتى للشيخ وحتى والمتقاعدين زيادة. تفضل.
1: شكرا مدام عوات. نحب نوضح نقطتين كل حاول باش نبسط الموضوع.
0: أيه.
1: احنا لهنا اكثر موضوع اللي يتعرف انه الشؤون الاجتماعيه امان اجتماعي. هذا مفهوم ضيق. باهي جماعه الامان الاجتماعي توا ياخذوا في منحه 280 دينار.
0: نعم.
1: لكن في المقابل فما ناس خدموا ومصرح باجورهم وياخذوا في جرايات، الجرايات هذه جات بالصدفه اقل من 280,000 210
0: 180
1: هنا حسب المنطق وحسب القانون لا يستقيم انه 280 هذوما عائلات معوزه وفقيره ياخذوا 280 ومخدم حتى نهار جيست انه وضعه يتطلب انه يتمتع بالعلاج المجاني والمنحه هذه.
0: نعم.
1: في المقابل فما ناس خدموا بعد عمر قداش يوصل 60 ويوصل 65 سنه يلقى جيراته ضعيفه برشا. واحنا ديجا برشا عباد يجيونا هنا يقولك لا انا ما حاجتيش بها المنحه هذيك نحب نخرط في منظومه الامن الاجتماعي. مشكور السيد الوزير تفادى هالاشكال هذا.
0: نعم.
1: واصدر قرار يوم 7 أوت 2026 ينص على الترفيع في الجرايات المسنده للفئات الفقيره اللي حكيت عليهم تو باش يكونوا أليني مع ال 280 دينار التي تصرف في برنامج الامان الاجتماعي. هذه هبطت في اوت صحيح لكن تاريخ الفاعليه من جانفي 2026 حيث تصرف الزياده بمفعول رجعي.
0: نعم.
1: واضح؟
0: نعم.
1: هكاك هكا الناس اللي ياخذوا اقل من 280 مش لازم يقلقوا رواحهم باش ياخذوا كما
0: اللي بالحق هما برشا طلبونا راهو ياخذ في ال 180 ياخذ في ال 220 يقول لك كنت مثلا نخدم في الحظاير ما ترسمتش اموري ماهيش زيد نخدم في جامع ظروفهم يعني
1: حتى نخدم 30 و 40 سنه لكن المشكله
0: ولكن ما صرحش يعني صارت اشكال
1: قبل هكاك العقليه غالطه يقول لك ناخذ شهرتي بريد فك عليا نقعد انا نديكلاري تنقص لي نشوف قدام الامر المقضي تو بعد وقت ياخذ التقاعد يبقى روحه ما عنده حتى شيء.
0: نعم. هذاك علاش واحد يرد باله يعني يلزم ديما وثيقك التوصيل هذاك والا باش يخدم في شركه
1: اللي تقول عليه الدوله يطبق
0: هذا هو
1: الفرح هو قبل كل حد داخل.
0: واضح. سي لسعد وقتاش
1: هزي في اقرب وقت ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون في اكتوبر ان شاء الله لانه ما تعرف باذن الله كل شيء بقدره رب. اي سبحان الله وقت اللي تكون فما حاجه هيك امورها واضحه اكيد نصرحوا بها وناخذوا سكوب من عندك ان شاء الله.
1: سي لسعد اكيد ان شاء الله.
0: اي تفضل.
1: احنا نسوم لو 24 اليوم 24
0: سبتمبر
1: موضوع على غايه من الاهميه اللي انا من المنبر هذا دعوه الى كافه المتمتعين بالتغطيه الصحيه والراغبين في تغيير المنظومه العلاجيه اللي هم يتبعوا الكنام الاسراع بتقديم مطالبهم في الايامات هذوما اللي مازالوا
0: اي في شهر سبتمبر
1: خاطر اخر اجل هو 30 سبتمبر
0: 30 سبتمبر
1: وغلاق البلاتفورم ما عادش نجموا نعملوا حتى شيء بعد فهمنا
0: بالضبط لانه هذيك هو السيستم مساله تنظيميه يعني فما اوقيت باش تتصب فيه الملفات ولا دفات
1: ما هيش جديده عندها 23 سنه
0: ما شاء الله
1: عرفت الموضوع هذا انه في سبتمبر تغيير المنظومه
0: العلاجيه
1: يوم الخميس حتى ال 30 يعجلوا بتبديل المنظومه نتاعها
0: اي منظومه عموميه يعني ولا استرجاع المصاريف طبيب العائله اللي برشا يعني شو على كل واحد شنو يعرف الحاجه اللي تتماشى مع وضعيته الصحيه والظرف الصحي اللي يمر به. سي لسعد حبينا نذكروا بوضعيه مدام السيده رزيقي هي جاتك راه وانت رحبت بها في المكتب نتاعك هي حاضرة معنا مدام سيدة أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا وحاضر معنا سي لسعد بطبيعة حبينا تحكينا على وضعية زوجك سامي غرايري اللي تعرض تقريبا الحادث المرة اللي فاتت تاع
2: حاجة
0: أعطينا تفاصيل وحيثية الموضوع وشنو طالبة بالضبط تفضل
2: عسلم راجلي اسمه سامي الغرايري تحلي على وجهه عنده الصرح وعنده شهادة إعاقة تحلى على وجهه تقصر لي وحاصيله
0: الفك السفلي
2: الفك وخشمه وخدود طالبين عليه عملية 1250 مساسك وعنده شهادة إعاقة باش يجددها مش باش يخدمها من جديد باش تجديد عنده حكاية شهر ونص هكاك من نمشي لهم نقول له حتى صح فيها اللجنة وصح فيها صحت فيها طبيب وكل شيء تو تصور انت معناها لا ينجم لا ياكل حتى شيء نوكل فيه تعبيه غرض بالزري
0: تسمع سي لاس
1: بطاقة الإعاقة إذا تو نعطيها لك وفات الحكاية
2: يرحم والديك ويعطيك الصحة ويرحم والديك سي لاس
1: الناس الكل تعرف راهو ديما كي نقولوا بيرو يا محلول الناس الكل راهو ماهوش سياسة هذاك الواقع
0: وهو سي لاس عاد ديجا الجمعة اللي فات قلت الأسبوع هذا يعني احنا باش نركزوا على بطاقة الإعاقة وفما زاد حتى لجنة طبية على مستوى الوزارة للي عندهم
1: عملنا رجال عملنا لجنة إعاقة تعدى على اللجنة وحاضرة
0: ندخلها
1: إذا كان مازال ما تعداش أول لجنة جاية نعديوها على إن شاء الله
0: بارك الله فيك
1: تعطيني كيلكو دوني باش نجم نحكي مع زميلتي
0: يعطيك الصحة سي لسعد شكرا لك حبينا في لقائنا نشكرك على السيد لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف بارك الله فيك إلى اللقاء نرجع لك مدام سيدة أنت جيت حويجتين يعني على بطاقة الإعاقة باش يتم إسنادها من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكيف وزاد زوجك تقريبا الاثنين الجاي هكا متعامل
2: نهار 28 إن شاء الله يرقد ونهار 29 يعمل العملية
0: إيه وشنو المطلوب بالضبط الناس تسمع فينا
2: نطلب من الناس الخير والناس المؤمنين ان شاء الله ربي يسهل نحب يعاونوني باش يعمل العملية نمشي نخدم وهو مش يخدم وعندي بيبي بالكوش تصوري انت ساعه ساعه نطلب الجيران باش يعطوني نشريك على بالكوش ولدي ما حبش يقرا لا كي يشوف باباه كيف كيك وجهه يقول لما اخويا
0: نحب نرقد واحد يقرا ولا يقرا
2: يقول لما اخويا نحب نرقد في الليل ما نحبش نشوف باباك كون جاي يخدم ولا لابس عليه ما نستحق حتى الحد كانت عندي رخصه تاع الدخين فكوها لجماعه الولايه نطلب من السيد الوالي ان يشوف له حل وكيريا مشني كيريا حواني تتسين الماء الضوء معناها نخدم عند مرا نهارين في الجمع معناها ما عنديش مورد رزق ولا هو والديه متين كيف كيف معناها معاملين كان على ربي سبحانه نطلب من السيد المعتمد السيد الوالي ان يشوفوا له حيلته ويطلعوا معناها يطلعوا مرجد اي واحد يشوف له الدار اللي سكن فيها كيفاش نداء ويشوف له هو كيفاش عايش ويرحم والديه هذا ما طالب
0: سيده المساسك هذه قداش تتكلف
2: 1250
0: وعاونتك ناس يعني
2: عاوني يرحم والديه
0: قداش بقى لك باش تكمل
2: بقالي 550
0: واكيد زاد المعركوب والمشي والمصاريف والدويات وزيد باش يجري عمليه اكيد فما
2: العبيد الكل تعرف سامي الغرايري مريض بالصرع معناها ايش كيفيه كل يعرفوه كيف الشمري يخرج وليت نتبع فيه. تصوري انت حشك
0: في اي لحظه يتشي هذاك على شنو كي صار له الاكسيدون هذا. ان شاء الله ربي يشفيه
2: ان شاء الله. عايش
0: الناس اللي تسمع فينا تنجم تعاونوا تنجم اكيد رقمك نخلوه في الكواليس ليطلبونا ناس الخير كما عودونا في الحقيقه. المره اللي فاتت جاتنا سيده ولدها باش يجري العمليه يظهر لي البارحه اجرى العمليه عاونته الناس الكل فما شكون حتى مدلها مليون ربي يبارك له ما حبش يذكر اسمه. يعني الناس كلها تتعاون لانه اي انسان راه ينجم يتيح في الظرفيه هذه.
2: 28 هم ان شاء الله.
0: واضح سيده شكرا لك على الحضور وان شاء الله لاباس لزوجك
2: ان شاء الله
0: يخدم لاباس ان شاء الله ويصرف على عائلته
2: ان شاء الله.
0: وصوتك هوصل
2: عايشك
0: يعيشك هذا. احنا دور الوسيط نقولوا همزه توصل بين الناس الخير والوضعيات الاجتماعيه. مرحبا بك. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا في برنامج بين المواطن والاداره.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم هذا المشوار الإذاعي بين المواطن والإدارة. كان حاضر معنا سيلا سعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف، وتحدث على الزيادة الخاصة المسندة للعائلات، يعني اللي في الحقيقة الجراية متاعها أقل من 280 دينار. شوي آخر نحكوا على منصة إدارة العمل لإطلاق منصة رقمية جديدة لتطوير عمل تفقدية الشغل. هالموضوع على غاية من الأهمية. هذا إلى الجانب الاجتماعي. حبينا نتحدث على الجانب الصحي وموضوع يعني الأدوية وما أدراك من الأدوية، خاصة في نهاية السنة الإدارية. فما يعني بعض الأدوية الناقصة بالنسبة للأمراض الخاصة بالأمراض عندهم أمراض مزمنة، وحبينا نتحدث على واقع هذا الملف مع أكيد الدكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف على مسألة التزويد الصيدليات وكل ما يهم مدى توفر الأدوية الضرورية. نقول وإحنا آفي اللي يلزم كل يوم واحد يتناولها باش يبقى في صحة جيدة. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
1: شكرا لك، صباح الخير، شكرا للاستضافة، شكرا لكل عاملين معك.
0: مرحبا.
1: وكل مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا بيك دكتور. أكيد حبينا نتحدث على ملف الأدوية ومدى توفرها بالصيدليات، نحكو على بطبيعة على المستشفيات المستوصفات في أعماق الأرياف في ولاية الكيف. مرات يقول لك او عنا بعض يعني المواطنين في الكواليس يقول لك عنا نقص في الدواء، مثلا دواء الاعصاب، دواء الخاص بعد اجراء عمليه جراحيه على العمود الفقري، يعني باش تنقصك الوجيع وكل تبقى يستعملها. فما بعض الادويه الناقصه، حبينا هالسيركوي هذا كيفاش يخدم، كيفاش توفير الخدمه للمواطن، يعني الخدمه الدوائيه بالطبيعه.
1: شكرا لك. قبل كل شيء احنا بالنسبه للجهه الصحيه بالكيف عندنا مستشفى جهوي، عندنا 7 مستشفيات محليه وعندنا 89 مركز صحه اساسي. بالنسبه ل معناها للادويه وشراء الادويه وتوفر الادويه في المؤسسه الصحيه متاعنا، احنا في الميزانيه متاعنا تقريبا من 21 مليار عندنا تقريبا 9 مليارات مخصصين للأدوية. مثلا مجمع الصحة الأساسية أكثر من 55% من ميزانيته موجهة للأدوية، وبشكل عام عندنا ما بين 40 إلى 50% من ميزانيات المؤسسات الصحية متاعنا هو مخصص للأدوية. يبقى السيركوي أو المسار متاع منها جلب الأدوية والتزود بالأدوية، هو احنا المزود الرئيسي هو الفارماسي سنترال، هو الصيدلية المركزية.
0: نعم.
1: بالتالي احنا نعملوا معنا لي بوند كوموند متاعنا، نوجهه للصيدلية المركزية والصيدلية المركزية تعطينا الأدوية المتوفرة عندها.
0: نعم.
1: بشكل عام السداسية الأولى متاع 2026 أفضل من السداسية الأولى متاع 2025. عندنا بعض منها الانقطاعات في بعض من الأنواع متاع الأدوية، الساتسفاكسيون من أو الرضا متاع المواطن على توفر الأدوية في الجهة الكل تقريبا في 6 أشهر حوالي 84%. عنه 16% ما فماش معناها رضا على الأدوية، وهذا الواقع موجود. احنا كقطاع صحي نعملوا لي كوموند متاعنا.
0: نعم.
1: نتزودوا بالأدوية من الصيدلية المركزية حصرا، معنا ما نجموش ناخذوا من البريفي، وبالتالي كل المتوفر عند الصيدلية المركزية متوفر عندنا. يبقى فما تباين حسب عدد المرضى، حسب عدد، لأنه احنا تقريبا عندنا 34 ألف مريض مزمن في ولاية الكيف. 34 ألف بالطبيعة لهم الأولوية في توفير الأدوية، لكن في بعض الأحيان إذا ناخذوا كمية ناقصة أو غير موجود، بالتالي المخزون متاعنا نستهلكه. وإذا فما عدد كبير لقينا بعض الحلول. احنا السيد الرئيس مشكور.
0: نعم.
1: وبتعليمات من السيد وزير الصحة اللي هو كنامي، واللي ما يلقاش الدواء في المؤسسة الصحية العمومية ينجم ياخذ معنا من الفارماسي بريفي.
0: نعم.
1: ويتم خلاصه من طرف الكنام. هذا معنا من
0: الحل مشكلة كبيرة برش،
1: يعطيك الصحة، هذا من الحلول واحنا ماشيين فيه. احنا نحطه انه نون ليفري للمريض، والمريض يمشي ياخذ الدواء من الصيدليه الخاصه والكنا معناه الرومبورس معناه يرجع له المبلغ ومشينا.
0: هذايا حتى في المستوصفات يعني كي يجي باش ياخذ الدواء مش ما يتعملوا الكاشي من قبل الممرضه فميكا ولا للدكتور. اي واضح
1: صح احنا نعملوا عنا نون ليفري كاشي يبقى بشكل عام بشكل عام معناه فما ريبتير في بعض الاحيان موش ديما اما وقت يوجد معناه النقص هذا بطبيعه نتعداه واحنا عملنا زاد طريقه داخليه طريقه عمل داخليه بشكل انه توزيع الأدوية يتم بشكل عادل بين المرضى مثلا أنا مثلا عندي 3 شهور ناخذ أنا شهر وأنت شهر وبعد الشهر ذاك بطبيعة يتوفر دواء بشكل معناها أوتوماتيكي بالتالي خرجنا احنا لانه كل 15 يوم نعطيه الادويه في بعض معناها المؤسسات او بعض الدوائر مشينا حتى معناها لل 15 يوم لل 10 ايام بالتالي اكثر عدد ممكن من المرضى في بالطبيعه اللي مولكي فيه نقص مانيش نحكي على الادويه المتوفره وتجاوزنا شويه الاشكال يبقى في بعض الاحيان 16% دوما خارج عن نطاقنا انما نحاول مع الاطباء نتاعنا كذلك نمشيوا للادويه الجانسه اللي هي تعطي نفس المفعول ونفس معنى الموليكيل نتاع
0: التركيبه نفسها
1: نفس التركيبه لكن ماهوش نفس الاسم بالتالي معناها مازال عندنا شويه صعوبات في بعض الادويه لكن اغلبيه الادويه معناها بشكل عام متوفره في الزيارات الميدانيه معناها
0: للمخابر الدوائيه
1: اي بشكل عام معناها خاصه الادويه نتاع الامراض المزمنه لانه كما تعرف مدام عواطف احنا الاولويه هو لأدوية الأمراض المزمنة كما حكيت لك احنا في الكيف عندنا 34,000 مريض مزمن بالتالي معنا ملزمين لتوفير الأدوية لمواطنينا ولمرضانا المتوفرة يبقى الإمكانيات المادية موجودة احنا كما حكيت لك معنا إذا تحسب أنت 9 مليارات من 21 مليار تقريبا قريب ما بين 45 إلى 50% معنى 45%
0: يعني نصف الميزانية ماشي للأدوية
1: يعطيك الصحة مثلا مجمع الصحة الأساسي اللي هو في الكاف المدينة فعنده 55% من ميزانيته ماشي للأدوية فهمتني؟ بالتالي معنا احنا أعطينا أهمية كبيرة التوفير طب الاختصاص توفير الخدمات يرافقها معناها فحوص تكميلية اللي هي متوفرة ويرافقها كذلك توفير الأدوية حسب الممكن يبقى احنا كقطاع صحي رافضين إمكانيات مادية كبيرة لشراء الأدوية إنما في التزود بالأدوية إذا احنا والصيدلية المركزية كان الصيدلية المركزية فيها كل الأدوية ناخذ كل الأدوية كان في بعض
0: كل قديش سامحني دكتور تتزودوا من الصيدلية المركزية مرة في العام وإلا كل تريمستر
1: لا لا لا كل تقريبا فما شكون ياخذ كل شهر فما شكون ياخذ كل شهرين يبقى أنت والمخزون المتوفر لأنه احنا زاد عندنا مخزون تقريبا في كل المؤسسات نتاعنا نتاع شهرين فهمني لأنه هذا المخزون الاستراتيجي احنا نسميوه اللي هو معناها نعتمد عليه لا قدر الله في الحالات القصوى من معناها من التحولات المناخية أو من الأحداث اللي تصير إنما احنا تقريبا وفما حتى كل أسبوع فما كل شهر أنت مثلا الأدوية متاع الأقسام الاستعجالي نتزودوا بها بشكل معناها متواتر بين شكل دوري بينما الأمراض المزمنة فما شكون ياخذ كل شهر فما اللي يعمل معناها كوموند جروبي شهرين ثلاثة ويجيب كميات كبيرة وعنا تقريبا في أغلبية المؤسسات عنا مخازن للأدوية عنا الصيدليات الخارجية وعنا الصيدلية الداخلية وقت اللي يكون عنا قسم داخلي بالطبيعة الجهوي يختلف على المستشفيات المحلية أما بشكل عام عنا مخازن أدوية وعنا صيدليات داخلية وعنا صيدليات خارجية وبالتالي ما نفهم منظومة مترابطة من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
0: نعم الصيدليات الداخلية يعني خاصة بالمقيمين في المستشفى هكا ولا لا وبالنسبة للصيدلية الخارجية خاصة يعني بالمرضى اللي يداو ويروحوا ياخذوا الدواء نتاعهم يعني بصفة روتينية.
1: وتوا ماشيين محسوب في تعميم صيدلية في أقسام الاستعجالية هذه حاجة جديدة عملناها معناها الاستعجال يكون مستقل بامكانياته الكل بالصيدليه نتاعو وبالطبيعه في الصيدليات الخارجيه العاديه تخدم في التوقيت العادي من 7 حتى الماضي ساعه ونص وبالنسبه للصيدليه الداخليه تخدم ال 24 ساعه بالنسبه لصيدليه الاقسام الاستعجاليه اللي احدثناها معناها حديثا تخدم ال 24 ساعة، كل الأدوية متوفرة. بالطبيعة ديما احنا نرتبط بالصيدلي المركزي،
0: نعم
1: معناها إذا تمر لا قدر الله الصيدلي المركزي ببعض الصعوبات راهو معناها ينجم يأثر على صعوبات علينا احنا كيف كيف. الاستعجالي ما فيش حتى مشكل حق كل
0: حاجة بيه يعني الفارماسي خاصة بالاستعجالي على قليلة
1: لا حاجة جديدة
0: للطوارئ.
1: عملناها وعملناها،
0: نعم
1: لا حاجة جديدة عملناها وعملناها وخصصنا لها معناها دي لوكو معناها الأماكن وخصصنا لها معناها موارد بشرية،
0: نعم
1: وماشيين تقريبا احنا تقريبا 80 إلى 90% من مؤسساتنا معناها صيدلية بمعنى الصيدلية معناها
0: اي
1: باسم، بينما الأدوية في الاستجابة راهي متوفرة موجودة معناها
0: نعم
1: سواء معناها بالطبيعة عند الفرق المؤمنة للمناوبة ما عندناش حتى إشكالية. ما حبينا نعطوها صيغة أخرى لأنه دخلنا في الرقمنة، لأنه يعني داخل في الرقمنة وعندنا منظومة لو فارماسي وعندنا منظومة توا اللي وزعناها كذلك على مستوى كثير من المستشفيات نتاعنا اللي هو لوردونونس ميديكال تطلع عند الفارماسية مباشرة ما عادش ورقية.
0: ايه
1: الميدسان
0: بيه
1: بما
0: ايه
1: أنه عنده ديمي عنده دوسيي ميديكال انفورماتيزي يحط تريتمون، تريتمون يطلع مباشرة ما عادش يهز المريض الورقة ويتنقل يمشي يعطي اسمه فقط يحطوا اسمه تطلع له الاوردونونس نتاعو اللي اشر عليها الطبيب
0: الطبيب
1: وعطاه له عن طريق الرقمنه. مشينا خطوات كبيره في الموضوع هذا، عندنا كثير من تقريبا نص مستشفياتنا معناها
0: نعم
1: ماشيه في التوجه هذايا، وان شاء الله في اخر 2027 تكون معناها مكتمله بشكل كامل.
0: نعم
1: فما نقله في الرقمنه في
0: نعم
1: القطاع الصحي.
0: دكتور، يعني فما فيما يخص المنصة الرقمية مثلا الملف الطبي نتاع المريض موجود على المنصة هذه، سبحان الله خاطر مرات يضيع الدوسي الكل،
1: لا
0: يكون الملف موجود
1: موجود ومؤمن
0: مؤمن.
1: وسري،
0: اي
1: وسري
0: بالضبط
1: موجود
0: انونيم.
1: ومؤمن وسري
0: نعم
1: وفيه كل شيء.
0: دي
1: او
0: كود.
1: احنا
0: اي
1: تقريبا اي
0: نعم
1: تقريبا التطبيقات اللي دخلناها عندنا دي مي عندنا لي ان اس كل عندنا لو فارماسي عندنا التيلي راديولوجي كل التطبيقات اللي دخلناها وهي تو في طور الاستغلال واحدث نقله كبيره برشا في مؤسساتنا
0: نعم
1: كلها تشغل مؤمنه ومعناها تحتفظ بالسر المهني
0: نعم
1: وفما مود باس وفما معناها مسؤوليه شخصيه. معناها صار ما فما حتى كلام لانه السر المهني بالنسبه لنا احنا خط احمر،
0: نعم
1: وكل الملفات نتاعنا مؤمنه وكل التطبيقات اللي ادخلناها في القطاع الصحي كل التطبيقات مؤمنه.
0: نعم
1: ما الاكسسبيليتي نتاعها كونش للمعني بالامر، الطبيب المعني بالامر هو اللي يعرف المعطيات نتاع مريض وهو اللي يعرف
0: نعم نعم
1: لي
0: يعني لهنا
1: تريتمون
0: تطوير المنظومة الطبية، وخاصة احنا توظيف الذكاء الاصطناعي فيما يخص حتى في إجراء العمليات، يعني لهنا
1: يعرف
0: مساعدة
1: معناها
0: الأطباء في الموضوع هذا وأكثر دقة. نعرف الطبيب يعني مرهق يبدأ نهار كامل يجري في العمليات، على قليلة توظيف الذكاء الاصطناعي يعاونه برشا على مسألة أكثر دقة في إجراء العملية وإعطاء
1: واحنا
0: المعلومة. نعم
1: المنظومة رفقناها من بنية تحتية
0: بالضبط،
1: تجهيزات
0: كلها
1: موارد بشرية
0: تتكامل تتكامل.
1: وتكوين مستمر والرقمنة هي اللي تشمل معناها كل الخدمات نتاعنا. بالتالي توا معناها ماشيين نحو زيرو بابي، يبقى معناها في مستشفياتنا توا أغلى مستشفيات نتاعنا الراديو ما عادش تزلي كليشي في يدك يولي الميدسان واللي يقرأ على الأورديناتور كيف كيف. إذا مش نعطيه تحويل أو يمشي لمؤسسة أخرى نعطوه في سي دي ولا فلاش ديسك ما معاد شكل معناها أنه هاز ورقته في
0: اي
1: يده وقعد في القهوة وكذا. الأمور هذه تجاوزناها اليوم نواكبه في كل التطورات التكنولوجية. السيد
0: نعم
1: الوزير مشكور معناها زاد عاطي أهمية كبيرة لجهة الصحية بالكاف والتطبيقات نتاعنا
0: نعم
1: وكل معناها ما
0: في
1: من
0: كامل،
1: نقطة
0: في الحقيقة في كامل تراب
1: في
0: الجمهورية،
1: كامل
0: يعني
1: تراب الجمهورية
0: رينا
1: يبقى
0: المرة
1: في
0: اللي فاتت في مستشفى
1: بنسب
0: بن عروس. نعم
1: أي
0: نعم
1: بنسب معناها بنسب معناها مختلفة. يبقى احنا معناها مواصلين في نفس التوجه هذا، وهو بالنسبة للرقمنة هي فائدة للمريض بشكل أول وفائدة للمؤسسة والعاملين في المؤسسة.
0: واضح. هي فما نقطة حبيت يعني في دقيقتين لو تسمح دكتور هواني، إنه الوكالة الوطنية للدواء أطلقت آلية للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات الصحية المشبوهة أو المقلدة، مدى
1: أي
0: صحة هذا الخبر يعني؟
1: الخبر هذا بطبيعة ما يتعلقش بالمؤسسة الصحية العمومية أو بالمنظومة الدوائية في بلادنا. ممكن إذا فما تهريب متاع أدوية أو فما تهريب متاع بعض المواد معناها اللي تدخل تحت طائلة المراقبة في الديوانية أو المراقبة معناها الصحية، بالتالي إذا معناها المواطن يلاحظ أنه فما معناها في أماكن غير مرخص فيها في تداول معناها الأدوية بطبيعة يعلم،
0: والسعر نتاعو ما يكونش يعني السعر المعهود
1: ولا على
0: الانترنت تسويق يعني اللي برشا استعمال الأدوية يعني اللي يتم تسويقها إلكترونيا ما عندهاش علاقة بوزارة الصحة يعني.
1: لا ما عندها حتى علاقة بتصنيع الأدوية، ما عندها حتى علاقة بالمخابر. احنا عندنا مخابر أجري
0: أمورها واضحة
1: من طرف الدولة، أمورها واضحة نتعاملوا معها ونوصيوا نوصيوا المواطنين نتاعنا باش يتجنبوا
0: يكونوا فاطنين يعني اقتناء الأدوية من مصادرها الموثوق الرسمية.
1: عندنا المؤسسات العمومية نتاعنا وعندنا كذلك الصيدليات الخاصة نتاعنا المفتوحة للعموم وبالطبيعة معناها مرخص لها في تداول كل أنواع الأدوية المسموح بها معناها صحيا وطبيا في البلاد.
0: نعم بارك الله فيك دكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف على ما تفضلت من توضيحه في لقائنا اليوم. شكرا لك وإلى اللقاء. سلامة.
1: شكرا
0: بارك الله فيك. لقائنا مازال متواصل معكم مستمعينا. نمشي ركن صوت المواطن، ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم لقانا بين المواطن والإدارة حتى النصف نهار. طلبتنا مدام سيدة رزيق اللي كانت بحثينا بكري شوية تقول إنها تحصلت على بطاقة الإعاقة لزوجها سامي غرايري من قبل سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف بكري شوية. يعطيك الصحة سي لسعد، أكيد ديما أكيد تعدنا وتوفي بخاصة تسهيل المسائل الخاصة الصحية الخاصة بالمواطنين، وخاصة إنه سي سامي باش يجري العملية جمعة جاية إن شاء الله ربي يشفيه لصغيراته. ناخذ تليفوناتكم مستمعينا على 78 227 700. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: علي جميلي من نفسنا.
0: مرحبا.
1: اسمعي أختي عواط، بالله طلبتني مرتين نستفسر على حياة طويلة واحد الأمور التنموية فيه سيرتو معنا على البنية التحتية متهرئة 100%، واحنا على أبواب معناها في الشتاء، وما باش نقول لك معناها حاله لا يرفع لها.
0: الطريق هذا قداش بالكيلومتر؟
1: معناها لنا جو الشوارع وكذا تتجاوز معناها في تتجاوز 10 كيلومتر، وجاو معناها في كيلونا نحن حوالي في 4 كيلومتر.
0: شكون هذا شنو تابع
1: للميزانيه؟ ولكن في الاخر ما فما شيء، حابين نستفسر
0: سي علي البلديه ولا سي علي تحكي على البلديه ولا الولايه؟ تنميه المنجمش. واضح، اي واضح،
1: اي وعدتيني باش تعطيني ريبونس.
0: والله وعدناكم، ما معنا نبعثوا يعني ونكلموا المسؤولين ونستنوا باش يجاوبونا، يعني احنا ما نجموش نجاوبوا من روسنا يعني هكا باش يصير المشروع هذاك بدايه اشغاله وما فهم شيء، يعني لازمنا نتابعوا المساله هذه مع السيد الوالي ومع اللاهين بالبرنامج الخاص التنميه المندمجه. واضح سي علي،
1: انا في حاله كارثيه.
0: واضح واضح، احنا تو نشوفوا معاهم مع الولايه ومع التجهيز بيجا. شكرا لك،
1: الله يخليك، ربي معك.
0: الى اللقاء، بسلامه. ناخذ التليفون الموالي، مرحبا، شكون معانا؟
2: الو،
0: عسلامه، مرحبا، شكون معانا؟
2: عسلامه،
0: شكون معانا؟ نسمعوا فيك.
2: تعال مختار عسعد،
0: منين تكلم فينا؟
2: من عين السويس تبرد.
0: مرحبا بك، تفضل.
2: بالله عن كي جات لك واخت واسم المدرج 3 سنين،
0: اها،
2: وكلمتك قداش مره ما جاوبتنيش.
0: ايه وضح لنا سي مختار، يعني الملف نتاعك تمت الموافقه عليه على اساس الموافقه باش تاخذ الاعتمادات على الدفعات، شنو بالضبط خرج لك المهندس؟ أيوه سي مختار،
2: ايوه
0: خرج لك المهندس.
2: خرج مهندس وكيلول وبيدل وتمرو، تقبل الملف تاعته وفي التسجيل كاين كلام يقولوا مزاد الجد.
0: ايه واضح، القائمة ترفع لوزارة التجهيز وبش لتحديد الاعتمادات، يعني الكوتا نتاع كل

0: كل مواطن قديش حسب يعني الوضعية متاع الدار اللي تسكن فيه، واضح؟ اي بيه
1: ثلاثة سنين
0: اي. ما هو المهندس وقتش خرج لك بالضبط؟
1: خرج لي أول مرة عمل
0: سامحني، 2026 خرج لك؟
1: لا،
0: اه
1: خرج لي 2023.
0: 2023. من 2023 لحد الآن ما جاوبوكش يعني على
1: ما
0: في مقر،
1: جاوبوني حتى بشيء.
0: واضح سي مختار؟ اي
1: تم جماعة معانا هم 26، أخذوه 12.
0: كيفاش؟
1: أخذوه 12 واحد معايا، معناها صار واحد معناها عملوا معايا.
0: وقتاش تم الصرف للاعتمادات هذوما والدفعات؟ وقتاش؟
1: عندنا عامين محسوب ولا
0: عامين. اي اي. انت يعني الملف نتاعك مستوفى وخرجوا لك التجهيز، واضح؟ واضح سي مختار، احنا تو نشوفوا.
1: الرقم نتاعي 15.
0: واضح سي مختار، تو نشوفوا مع التجهيز جندوبه ونجاوبوك ان شاء الله. شكرا لك.
1: جاوبوني بس الواحد كيما يقولوا فيها
0: اي
1: الله يا طالع المرحله برك.
0: واضح سي مختار، شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا، شكون معانا؟
2: الو،
0: عسلامه. مرحبا، نسمعوا فيك، شكون معانا؟
2: معك نزيهه من قلعه اسناء.
0: اعطينا اللقب مدام نزيهه.
2: اللقب براهني، اما باش نحكي لكم على موضوع ازاله الاكواخ باسم رجب مرايحي.
0: شكون رجب هذايا؟
2: رجب مرايحي من عين اسناء.
0: شي يقرب لك مدام نزيهه؟
2: راجلي.
0: باهي.
2: ايه عملنا فك إزالة الأكواخ وقبلونا والمطلب نتاعنا مقبول وجانا التجهيز مع
0: مهندس
2: وافقونا وكل شيء. وهو كل مرة معناها نمشي المعتمدية مدركات قالوا لي مقبول وكل شيء، نستناو في العمادات قالوا لي ناقصة نسخة بطاقة تعريف، عطيتهم نسخة بطاقة تعريف وأنا قاعدين نراجعوا.
0: وقتاش عطيتيهم نسخة بطاقة تعريف؟
2: ايه عندها يمكن ما يجيش أقل من شهر.
0: الملف أحيل يعني على الولاية، تم يعني الموافقة عليه يعني فيما يخص على المستوى المحلي.
2: وافقوا الموافقين مريدلي.
0: واضح، تو نشوفوا احنا المسألة هذه فيما يخص الاعتمادات مع تجهيز الكيف ونجاوبوك ان شاء الله مدام نزيهة. شكرا لك على الاتصال، ان شاء الله نجاوبوك لانه نطلبوا فيهم. ما نعرفش شنو بعثنا برشا وضعيات ونستنوا فيما يخص تحديد الكوتا هذه وصرف الدفعات يعني 4 دفعات. واضح، شكرا لك على الاتصال. ناخذوا المكالمة الموالية. أكيد حبينا نرجع فقط نذكروا أنه مدرسة علوم التمريض بمدينة بيجة تنطلق بداية من اليوم حتى أواخر أكتوبر القادم في إجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكيف بيجة جندوبة وبنزرت. هذا للتذكير فقط. ونذكروا أنه زاد عنا تليفون، باش ناخذ التليفون. مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
3: الو،
0: نسمع فيك، اهلا وسهلا.
3: وبيك عايش؟ عندي اختي راجلها متوفي.
0: اعطينا الاسم.
3: شبليه.
0: اسمك مدام؟
3: لا، اسمي جميلة بكوري.
0: منين تكلم فينا؟
3: من نزهة.
0: مرحبا بيك، تفضل.
3: بيك عايش. عندي اختي راجلها متوفي. عندها توأم.
0: اي، اعطينا اسمها بالكامل واسم زوجها.
3: شادلية مسعودي.
0: شادلية مسعودي، وين تسكن شادلية؟
3: من نفزة.
0: بيه؟
3: حبابة.
0: وين؟
3: هي من نفزة ونسكن في حبابة.
0: الحبيب، واضح.
3: وراجلها مبروك، ولد علي بن مبروك.
0: لقب؟
3: عزيز شعبوني.
0: شعبوني. ايه؟ اشبيها مدام شادلية؟
3: وهي مسكينة ما عندهاش شهرية، ما عندهاش كل يزالي حتى صغار ما عندهاش.
0: هي من قبل ما هيش تاخذ في منحه يعني
3: حتى قبل ما يموت راجلها عندها يمكن 7 سنين التالي يشكي مسكين اللي مات ما خذاش.
0: اي، كيفاش يصرفوا؟ كيفاش كانوا عايشين؟
3: والله عايشين هكاك من كل ربي والله.
0: يعني هو كان يخدم عادي ويصرف عليها كهو يعني تو ما عندهاش جيراي وما عندهاش.
3: هو موت له 75 سنه ومات.
0: مدام جميله قدمت ملف في منحه في شنو بالضبط؟
3: ياتك الصحة، قدمت الملف وجاهل هنا شافوها وما عطوهاش.
0: خرجت لها المرشدة.
3: يخرج لها المرشد وجاه حتى العمدة وحط الدار طايح عليها من فوق والله الدار وصوروه.
0: خلينا في المنحة، خلينا في المنحة. يعني خرجت لها المرشدة وقتاش خرجت لها مدام جميل؟
3: مد كل مرة يجيها يقولها باش نعطيك تنعطيك عام، عندها عام تو يمشي ويجي يطلع عليها يقولها تنعطيك ما فهم شيء.
0: شكون اللي يطلع لي؟
3: هذه العروسي تبعنا نحن العروسي.
0: واضح واضح، احنا تو نتابعوا الموضوع هذا مدام جميلة ونجاوبوك. واضح
3: يعطيك الصح.
0: كان ممكن ما تعلقش تبقى في الكواليس، تعطي رقم بطاقة التعريف نتاع مدام شادلية باش نشوفوا على السيستم الموضوع هذا. شكرا ليك. ناخذوا تليفون موالي. مرحبا، شكون معانا؟ عسلامة. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، شكون معانا؟ نسمعوا فيك انت على المباشر. امين عنا تليفون على كل. ذكر كما قلنا بالمنصة إدارة العمل لإطلاق منصة رقمية جديدة لتطوير عمل تفقدية الشغل. هذه صار يوم أمس 23 سبتمبر 2026، أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة التعاون الدولي في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. هل موضوع هذه إن شاء الله الأسبوع المقبل نحكو فيه الموضوع هذه مع سيلا سعد الهرميسي وأهميته في تطوير عمل تفقدية الشغل اللي هي عند عديد المجالات التدخل بالنسبة للمواطن، خاصة علاقة الأجير بالمؤجر وكل ما يهم الموضوع هذا. ناخذ آخر تليفون. مرحبا، شكون معنا؟
4: ألو،
0: نسمعوا فيك، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
4: صلوح. صلوح على مرت منصور المحفوظ.
0: أيوة، شبي تفضل مدام صلوح. شنو طالب؟
4: طالب عمل مطلب على ملابسي مقعد في الفريس، عنا على كرسي متحرك باش يعاونوني بيه.
0: كرسي متحرك. وين تسكن صلوحه؟
4: نسكن في سيدي عبد الله برا سيدي عبد الله.
0: واضح مدام صلوح، حتى نطلبوك في الكواليس وناخذوا بيانات اكثر. شكرا ليك، شكرا لكل الساده المستمعين، شكرا لكيب تكنيك، دمتم بخير الناس الكل، والى اللقاء.
5: اذاعه الكاف،
6: صوتك يا بلادي ديما عالي. الفلاحة دوام
5: والصابع وام
6: مع فتح الرايس.
7: أهلا وسهلا بكم فلاحة دوام. جملة من المواضيع باش نحكو فيها اليوم. موسم الصيد البري 2026-2027، قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هبط في الرائد الرسمي مؤرخ في 8 سبتمبر 2026 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري 2026-2027. على ما يبدو القرار هذا، خاصة نحكي على جمعيات الصيادين باش نسمعوا ونشوفوا أكيد في الكيف وغيره، ثم بعض الحواج اللي تناقش خاصة باعتبار الجمعيات المجتمع المدني. جمعية صيادين هي قوة اقتراح، تقترح باعتبار ثم مقاربة تشاركية خاصة في مناطق اللي يلزم نصارو فيها ويلزم تم غلق المصيد وبالتالي. ولكن على ما يبدو يقول لك احنا قدمنا اقتراحات، ولكن وزارة الفلاحة ما اخذتش بالاقتراحات هذية. بعض المؤاخذات نذكروا هذية قبل انطلاق موسم الصيد البري المصيد الكبير اللي مش يكون كيما العادة 4 أكتوبر، في كي نحكو كيما العادة ديما بداية من أول أكتوبر 4 أكتوبر، تفاصيل يعني الثانوية. هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى. على رأس هذه المواضيع نحكو على آخر الاستعدادات لانطلاق موسم البذر. حكينا الأسبوع الفارط في ولاية سليانة، اليوم باش نحكو في ولاية الكاف وولاية باجة. أكيد نحكو على ولاية باجة الأكبر منتج للبذور على مستوى وطني وأكبر مخزن في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك اليوم باش نحكو على حادثة صارت النهارين التالي في برج المسعودي الكريب سليانة. نحكو على هذه الحادثة باعتبار للأمانة يعني نقاط استفهام تثيرها بالجملة. دورنا كعلام عمومي هو التشهير بمثل هذه الاعتداءات على الفلاح، خاصة اللي هذه الحادثة تطال. أشجار زيتون عمرها أكثر من 50 سنة 70 سنة تضحية كبيرة بدت من الأباء وصول للأبناء، ولكن هذه الأشجار يتم الاعتداء عليها قطعها بطريقة وحشية. هالحادثة اللي صارت هذه، الفلاح اللي صارت له غيره مش يدخل معنا على المباشر أكيد مش يحكي على هذه الحادثة، خاصة اللي هي للأمانة مست مورد رزقه، وتضحيات تجاوزته أكيد تضحيات تبدأ من الأباء وصل لها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في السماع في الحدوام، بعد شوية تكون الانطلاقة من برج المسعودي ولاية الكريب ولاية سليانة لنا هودر شيء.
8: أنا حضرت حاجة جديدة بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجهة سي محمد جاموسي. حضرت كوكتيل يعني إن شاء الله ينال رضاكم وإعجابكم من بعض الأغاني، يعني تبارك الله برشا، هما اخترنا بعض أغاني، مجموعة من الأغاني حطيناها في كوكتيل. طبعا العمل هذايا ما قمتش به وحدي طبعا، أكيد حب منكم تحية كبيرة لعازف الكمان محمد الأسود اللي اشتغل على الكوكتيل هذا، كذلك ما ننساوش عازف الأورج الفنان عماد قنطارة ابن هذه الجهة كذلك، فتحية لهم، تحية كذلك للعازفين كل، لأنه حضرناه وحاولنا باش نقدموه في مئوية الجاموسي، إن شاء الله يعجبكم يا رب. يلا جاهزين؟

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع في الحدويم، مواصلين معكم. الانطلاقة باش تكون من برج المسعودي القريب، باش نحكوا على حادثة صارت في النهار التالي تحديدا، وهي هذه الحادثة. قبل ما نتعرفوا عليها وشنو اللي صار بالضبط، ناخذ معانا سي عبد الجليل. سي عبد الجليل هو فلاح من برج المسعودي القريب، ولاية سليانة. سي عبد الجليل مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: اهلا بيك، مرحبا بيك خويا، مرحبا.
0: مرحبا يا سي عبد الجليل، اهلا وسهلا. قبل ما نعرفوا اللي صار وغيره، وانت فلاح برج المسعودي، البر شويه برج المسعودي هكا، ولا كان سمين البلاصه بالضبط؟
1: اي منطقة الهمامة بالضبط.
0: منطقة الهمامة برج المسعودي. سي
1: اي
0: عبد الجليل السليتي.
1: عبد الجليل السليتي.
0: ايوه سي عبد الجليل، انت فلاح اب عن جد اكيد، اللي هي البلاصه معروفه خاصه بالزيتون.
1: معروف هاي بالزيتون.
0: الزيتون هذاك في باش نذكره، راهو زيتون كبير عمره اكثر من 50 سنه، ثم البعض يوصل حتى ل 100 سنه واكثر.
1: هكاك هاي
0: اي هذا الزيتون هذا زرعته ولا ورثته ولا شنو الحكايه؟
1: لا، وارثه على بابا، وبابا وارثه على بيو، يعني نتاع جدي هي.
0: يعني زيتونه كبيره معمره نتاع جدود.
1: زيتونة كبيرة ودي، زيتونة عمرها يمكن 80 سنة ولا 100 سنة. خلاص
0: به سي عبد الجليل، قبل ما نوصل بربي للي صار، هي الزيتونة هذه راهي باش توصل تنتج، نعرفوا الصنف شتوي هكا ولا؟
1: هي نتاعنا الزيتون
0: اي
1: نتاعنا العادي.
0: زيتون نتاعنا العادي راهي تنجم تجيب عام وتعوم وترقى 3 سنين، ما هو هذا هو
1: اي
0: ولا؟
1: هكاك اي اي
0: به لكن باش توصل تجيب راهو تضحيات كبيرة وتعب كبير. كان تحكي لنا خاصة اليوم البعض كيف اللي يتفرج في الاخر فك الزيتون ويتعصر وذاك ما يوصل، كان ما الواحد ربي يعلم بيك. تحكي لنا على التعب والتضحيات هذيا اللي تتعب باش توصل الزيتون وتنتج، احكي لنا شويه بربي.
1: والله نخدم ونعطوا في الأسمدة، نحرسوا بثلاثة بالأربع مرات في العام،
0: اي
1: نجبروا نداووا ونعملوهم كله ونشرفوا، فهمت؟
0: اي
1: يعني ما توصل أنت تصرف عامين وثلاثة باش تجيب لك عام، يعني تجي باهية
0: ايوه
1: تعواف أخرى تجي شوي شوي، فهمت؟
0: اي
1: وز...
0: ز...
1: كبير وتخدم أنت، تعرف مصروف يعني نتاع فلاحة وأسمدة غالية والدواء غالي والحرس غالي، فهمت؟
0: اي هو
1: ويعني مصروف كبير وعناية كبيرة، وفي الآخر هاك شوف أنت
0: به
1: يستقل
0: قبل
1: دونك.
0: ما نصل للاخر، قبل ما نصل للاخر، بعلي هو الزيتون يعني تسقيه ولا بركة ربي كان صبت شوية
1: لا
0: مطر؟
1: نزقي أنا يعني المرة مش هو ديما، ما نزقي
0: اي
1: يعني
0: فما وقت ذروة اللي هو الصيف تعطش الزيتون، اي خاصة
1: لكن
0: الصيف
1: الجدول لابد منه.
0: لابد منه. ايوه سي عبد الجليل، اللي صار 21 سبتمبر هكا، نهار التالي 3 ايام التالي
1: هي قبل بجمعة، هي خاطرنا
0: قبل
1: نسولوا المرة
0: بجمعة.
1: مرة طليت نلقاهم يعني ما مكبخشوشين.
0: انت ما تسكنش غادي يا سي عبد الجليل؟
1: لا ما نسكنش غادي، انا نسكن في الكريب وهما يعني بعيد علي حكاية 10 15 كيلومتر.
0: ايوه سي عبد الجليل، كان تحكي لنا على الحادثة اللي صار طليت جمعة التالي، شنو اللي لقيت؟ خليت زيتوناتك ناوى على بس عليها، ما حكي لنا بالضبط، تفضل.
1: نطلنا ديما نطل كل مرتين ثلاثة في الشهر، مرة في الشهر ديما يعني محسوب ديما نطلنا، فهمت؟ مرات يعني كل جمعة نطل. جيت نشوف نلقى الزيتون مقصوص، فهمت؟ بمنشار نتاع حطب،
0: اي
1: بالمنشار نتاع اللوح هذاك نتاع اللي يقصوا به هذاك الكهربائي،
0: البليسونس ولا بكا وات؟
1: هذاك بليسونس.
0: اي اي
1: مقصوصة الزيتونة، يعني زيتونة وقاسينها ما كريت تصور انا عندكم
0: اي تصور انا موجود. وثم بربي سي عبد الجليل خلينا نوضح اللي يسمعوا فينا، راهو ثم بث مباشر على الباج، نجموا يدخلوا يتفرجوا في الفداحه والشيء اللي صار والزيتونه كيفاش تقص. ايوه سي عبد الجليل تفضل.
1: لا جيت نلقى مقصوص وكذا، ما لقيت ما نعمل خوك، فهمت؟ مشيت شكيت ديكلاريت، علمت الامن، عملت شكايتي كذا على اساس انه نار وزيتون نتاعي صار اعتداء عليه، فهمت؟ وما عنديش، انا ما عنديش مشكل حتى مع واحد يعني، ما فهمت؟
0: في العادة سي عبد الجليل، انت كيت هو في الحفظ والامان، ماكش حاط على السياسة، ما بحث الاقارب والاهل والفاميليا،
1: احنا دوار كامل يا
0: دوار
1: ولدي، احنا
0: كامل.
1: الزيتونه لا يقصوا لي لي انا من دون الناس، طب حدايا يعني بجنبي هو، هي ارض كبيره وقاسمينها كل واحد ماخذ بايت،
0: واضح ما ياخذ بايته ويتصرف فيها، واضحة المناب وبين.
1: فهمت؟ ثم ناس ما تخدم حتى في شيء، تو يعني وقت قرب اجال الزيتون،
0: اي
1: خاطرنا وقت يقرب للجني نعمل عساس.
0: اكيد اي اي
1: هذا عباد استقل لك، ما يلزم ما يسرقش، يلزم يفسد لك.
0: ما صارتش حتى مرة قبل الاعتداء بالشكل هذا عليك انت بالذات ولا على بعض الجيران؟
1: لا، عندي برشا من مخالهم، ما صارش حتى شيء، ما صارش حتى شيء، وما صارش حتى يعني الحكايه دي اول مره تقع،
0: اي
1: وفي المنطقه هذيك يعني اول مره تصير السرقه، يسرقوا زيتون.
0: يسرقوا اي
1: اما الواحد لا
0: السنة جايبة حويجة والزيتونة
1: جاي بيسابة، يعني ثبت انا مسامة سيدراتة حل التصويرة تشوفها فاهم
0: اي
1: بالصعبة،
0: شفت شفنا
1: فاهم
0: شوف
1: جايب مصلي على النبي باهي يعني متوسط مش وكل سابة ما باهي.
0: يعني خلينا نقولوها اكيد من غير ما نسموا كذا، هو سنة يجيب الطبيعي يطمعوا فيه من الاخر. اي
1: طبيعة غالية
0: اي
1: سنة يخدم غالية خاطر جايب شوي شوي مش برشا،
0: مش
1: اما
0: برشا
1: يعني
0: ما
1: كما نقولوا نحن اكل مش اقل من نص سابة.
0: اقل من الصابة ما فيها الطمعية، باعتبار السنارة باش يكون الزيتون والزيت مبدئيا باش تكون الاسواق مختلفة على عام الاول بشكل كبير.
1: مش يكون غالي بالطبيعة
0: اي
1: يعني، هي ناس اعتدت يعني بطريقة وحشية
0: اي
1: يعني مشى يفسد في حاجة مصلحة عامة، هذيك مش حتى نتاعي أنا،
0: اي
1: هي أصل
0: ثروة
1: هذيك ثروة نتاع البلاد
0: ثروة البلاد
1: يعني
0: يا
1: راهي
0: رحم
1: مش يعني
0: والديك. اي
1: هذيك الزيتونة أصلها نتاع الدولة،
0: اي
1: ريتها ترجع الأصل، هي الزيتونة هذيك ثروة دولية تسمى، حتى الزيتونة لا زرعته الدولة، لو حتى كي جدي الله يرحمه
0: اي الله يرحمه
1: خدمه له الدولة ماهيش خدمه وحده، راهو الدولة هي زرعه له.
0: اي زرعوا له من بعد بتبيع تضحيته هو باش كبرت الزيتونه، ظهر لي ما تكبر زيتونه كان ما الفلاح يصير فيه
1: الفلاح
0: بالكذب
1: يكبر معاه إجا ما يوصل
0: يكبر معاه،
1: يمكن هو يولي يكبر
0: والبعض يتفكروا ربي قبل ما يذوق حتى الخير متاعه.
1: يعطيك
0: اي
1: الصحة يا
0: اي
1: فهمت.
0: اي
1: هلا غالب هاك شوف نحن
0: قدام
1: الناس
0: بربي سي عبد الجليل برشا الشجرات اللي تم الاعتداء عليهم.
1: اي حوالي بسمى اللي صورناهم بالعدل المناسب في 12 سايزرا
0: 12 شجرة راهو نذكر، راهي مش شجرة صغيرة، راهي شجرة كبيرة ما شاء الله، شجرة معمرة
1: اي
0: يعني من عهد الجدود، واضحة
1: اي
0: الحكاية
1: سايدرا
0: واضح
1: مثمرة سايدرا قاعدة
0: ما
1: تنتج
0: شاء الله. اي اي
1: فهمت.
0: اي اي
1: هلا غالب خويا شوف نحن الناس دو السلط باش تحدد لنا الملابسات نتاع اللي عمل العملة ذي فهمت، وتحمل مسؤوليته كل انسان يتحمل مسؤوليته، ونحبوا الدولة نحن تحمينا من الناس هذي،
0: اي
1: لو الناس هذي تفسد تحب تعمل شوشرة في البلاد ما فهمش شيء،
0: اي اي
1: الناس هذي تحب يعني تعمل شوشرة في البلاد، تحب تعمل يعني حكايات اكل يعني فهمت
0: واضح.
1: تضر
0: لا لا لا يخدم ولا خلش يكون يخدم، خلينا نقول واضح.
1: يرحم والديك، هذه
0: اي
1: الناس ما تخدمش يعني فساد نتاع فساد برك.
0: واضح سي عبد الجليل بربي اليوم ربي يعوض عليك واللي صار صار. اما ثم سؤال اليوم يطرح، هالزيتونه هذه اللي شفناها مش زبيره حاده قطع حاد، هذا يبقى كان على ما يبدو، انا شفت تصاور وتصاور موجوده واللي يسمعوا فينا نجموا يدخلوا يتفرجوا ويشوفوا البث الحي. الزيتونه ذي شنو الدواء شنو الحل؟ تو بقت كان الجدره الوسطانيه كيفاش كان سهلت
1: والله
0: ولا ما
1: يمشي
0: زلت تحت
1: شوف
0: وقع الصدمه ما فكرتش في مرحله ما بعد يعني؟
1: زلت نامة ما تينا لا ينجموا كي على حساب هكا، اذا كان ما يحبسوش السيد هذايا ولا
0: ولا
1: العصابه
0: غيره؟ اي اي
1: ينجموا يكملوا زيد يقصوا لي الزجار نتاعي
0: يعني انت اليوم خايف على البقية؟
1: هددنا يا نجموا فهمت،
0: واضح
1: ونحن اتصلنا بالسلطات المحليه والسلطات الجهويه باش تتحرك معانا.
0: خاطر هذيك ثروة الجهة وهذيك ثروة وطنية
1: ثروة
0: واكيد
1: ايه
0: يلزم ننقذوها ويلزم نصونوها الساعة قبل كل شيء ويلزم نحافظوا عليها. واضح
1: نحن يلزم ملابسات الحكايه دي يلزم اللي عمل الشيء هذايا يتحسن،
0: واضح واضح
1: دولة يلزم تقف معانا تقف مع الفلاح باش نجموا نخدموا ونجموا نقدموا ببلادنا، ونحن بلادنا ونحبوها فهمت،
0: واضح
1: وما نحبوش يعني تصير الحكايه هذه، لكن الله غالب الناس هذا ما معتادين
0: واضح.
1: الله غالب باش نعرف.
0: هذا نداء للسلطات المحلية الجهوية وحتى الوطنية، راهي ثروة بلادنا يلزم اللي اعتدى أكيد يتم القبض عليه، ويلزم نصونوا هالثروة ذي ونحافظوا عليها للأمانة، خاطر هذيك هي اللي تجيب لنا في العملة الصعبة وهذيك هي كل شيء بالنسبة لنا. الزيتونة هي حياتنا، جزء لا يتجزأ من حياتنا من دمنا من عيشتنا. شكرا سي عبد الجليل، وخلي لك الكلمة الأخيرة، ربي يقدر الخير وإن شاء الله ربي يعوض عليك، وفي كل الحالات إن شاء الله جاي خير وكهو، ذاك شنو نقولوا، إن شاء الله ربي
1: الله
0: يعوض عليك.
1: خويا يرحم والديك وبارك الله فيك
0: شكرا جزيلا، مرحبا
1: على الاستضافة فهمت، ويرحم والديك خويا، وإن شاء الله السولات تسمعنا،
0: واضح
1: إن شاء الله السولات يعني
0: تقوم بالواجب،
1: تحل أبحاث نحب
0: واضح
1: تحل أبحاث في الموضوع هذايا،
0: حل
1: وإن شاء الله خويا نوصلوا الحل.
0: واضح واضح. شكرا سي عبد الجليل، ربي يعوض عليك، يعطيك الصحة، أهلا وسهلا،
1: عايش بارك الله
0: مرحبا
1: فيك،
0: مرحبا.
1: عايش يرحم والديك عايش.
0: شكرا سي عبد الجليل السليتي، نذكر اللي هو الهمامة برج المسعودي الكريب سليانة، والاعتداء على أشجار زيتون قطعها بطريقة وحشية للأمانة هذايا صار جمعة التالي، وإن شاء الله ذاك حد الباس وربي يعوض عليك، لكن هاي فرصة على المباشر باش نشهروا بهذه الاعتداءات اللي تصير على الثروة الفلاحية نتاعنا، وخاصة الزيتونة، وزيتونة شجرة مقدسة وشجرة عظيمة وثروتنا، وفي نفس الوقت فرصة باش اللي يسمع فينا يرد باله على الزيتون نتاعو، خاصة الزيتون اللي ولد شوية. نعرف عام السنارة باش يكون صعيب شوية، صعيب شوية يعني صابت عاملة، خاصة نحكوا على مستوى الشمال الغربي باش تكون الأمور بعيدة على بعضها برشا. إن شاء الله جاي خير وربي قد الخير. أهلا وسهلا بكم، بعد شوية نرجع إلى ركن غابتنا الكنز المنسي. أهلا وسهلا بكم، نمشي لغمثة ومرة نعود راجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. نحكو تحديدا في ركن غابتنا الكنز المنسي، نحكو تحديدا على موسم الصيد البري 2026 2027. إن شاء الله الموسم هذا باختصار يبدأ نهار 4 أكتوبر حتى 6 ديسمبر 2026، وأكيد الصيد يكون أيام الأحد والأعياد والعطل الرسمية فقط. الهبط أكيد القرار الرسمي المنظم للصيد هبط نهار 8 سبتمبر 2026، نشر بالرائد الرسمي عدد 91 بتاريخ 11 سبتمبر 2026. القرار هذا هو على ما يبدو في ثم بعض النقاط هي أثارت نقاش، ثم عليها ردود أفعال خاصة من جمعية الصيادين فيما يتعلق بالمناطق المحظورة. الساعة قبل كل شيء خلينا نحكوا على أهم القرار هذا، نحكوا على الأرانب والبرية والحجل والسمانة القارة والحمام والقطاع من 4 أكتوبر ل 6 ديسمبر 2026، والخنزير الوحشي والذئب الذهبي الافريقي من 4 اكتوبر ل 31 جانفي 2027 في ولايات من بينها الكيف سليانة بيجا جندوب. هذا نحكوا الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الافريقي. الطيور المائيه الورشان والترد والزرزور من 22 نوفمبر 2026 حتى 28 مارس 2027. ثم انواع ممنوع صيدها مناطق محظوره، أكيد المناطق المحظورة تفرض فيها الرخص شروط قانونية احترام المناطق المحمية المنشآت الحساسة، هذا أكيد فيما يتعلق بالمصيد والصيد البري 2026-2027 والقرار هذا. نحكو على مستوى ولاية الكيف مثلا من 4 أكتوبر 6 ديسمبر، ثم الأرنب البري من نفس التوقيت، معها الحجل، مع السمانة، مع الحمام الأزرق، وأكيد ثم أنواع الورشين والترد والوز، هذه باش تكون من 22 نوفمبر حتى 28 مارس 2027، وطيور الماء أيضا والوز وغيره. الكيف مدرجة ضمن الولايات اللي يسمح فيها بصيد الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الأفريقي، أكيد كما سبق وحكينا لها. ثم مناطق يمنع فيها الصيد اللي هي المناطق العسكرية والأمنية، المنشآت العسكرية أكيد ممنوع لمسافة 1000 متر، محيط مؤسسات البترول والغاز والمنشآت الحيوية لمسافة 500 متر، الحدائق الوطنية والمحمية الطبيعية، ثم أنواع حيوانات طيور محمية يمنع صيدها كليا. هذه القواعد الوطنية المنشورة الموسم 2026-2027. تحديد المواقع والأحواز المحظورة داخل ولاية الكيف بالاسم يحتاج أكيد نرجع القائمة الخريطة الجهوية لدى دائرة الغابات، لأنه يعني القرار أكيد لا يعني كل المناطق الولاية مفتوحة للصيد. القرار هذا ثم بعض النقاط اللي أثارت تفاعل ومع من طرف الجمعية الجهوية الصيد البري. الكيف على رأسها سقاس الشيرني خاصة في المناطق المحظورة وغيره. نسمع العنصر المسجل ثم لنعاوده.
1: قيس الشيرني رئيس جمعية الصيادين بالكيف، تغلق موسم الصيد اليمامة يوم الأحد 20، وفي انتظار افتتاح موسم الصيد للصيد القار الحجل والأرنب يوم 4 أكتوبر در الرائد الرسمي لفتح الموسم. ولكن عديد الإشكاليات اللي وقعت في الموسم هذا 2027-2026 اللي هو أول مشكل وإشكالي الكبير اللي استاءت منه صياد التونس الكل هو سحب الفصل 13. سحبة الفصل 13 هو يقول اللي معناها إذا كان عمادة مسكرة تولي تغلق على جميع الأصناف، اللي هو قبل كان وقت اللي تبدأ عمادة مسكرة معناها نجم ما نصطادوش الحجل والأرنبة، نصطادوا الطيور العابرة والخنزير توا، ولا بالعكس ما عادش عدا الحق في الطيور العابرة وفي الطيور وصيد الخنزير في المناطق المغلقة. فهذا معناها فصل، معناها إجراء ما يساعد حتى واحد، ما يساعد الثروة الحيوانية ولا يساعد الغابات ولا يساعد الصياد ولا يساعد معناها حتى الدورة الاقتصادية اللي كانت تصير من جراء هالمصيد هذا. تعرف اللي مصيد الخنزير معناها كان يوفر عديد الأيام من العمل، معناها المتساكني الغابات يوفر السكن، يوفر فيه دورة اقتصادية كبيرة، فيه مداخيل كبيرة للدولة. اليوم نولوا بسحب فصل 13 نتحرموا منه هذا، فهذا غير معقول وغير مقبول. احنا بصدد معناها معارضة هذا القانون ومحاولة إعادة إدراج الفصل 13 للمنظومة الصيد. حاجة أخرى، احنا صيادة في الكيف، أنا نعلمهم الكل اللي كونوا المناطق اللي مغلقة السنة اللي تحدد غلقها ما هيش المقترحات متاع الجمعية. الجمعية شافت السنة اللي معناها عام يبشر بالخير، فاقترحت عديد المناطق حتى تتوزع الصيادة الكل في المناطق الكل باش ما يقعش معناها ضغط على منطقة واحدة، وإذا به معناها يخرج العكس، معناها غلقونا 22 عمادة وحدونا بعض المناطق الصغيرة، حدونا بعض المناطق الصغيرة اللي باش تتلم فيها الصيادة الكل، وهذا غير مقبول. معناها لهنا باش يقع خطر على الصيادة على الحوادث، ويقع خطر على الثروة الحيوانية اللي موجودة في البلاصة هذيك، إذا كان معناها يتلموا الصيادة الكل باش يولوا معناها يعملوا لها إباد، فهذا معناها غير قانوني وغير مدروس بالمرة. أنا بكل لطف نطلب من الصيادة المنخرطين تاع الجمعية الجهوية للصيد بالكاف معناها أخذ الحذر الكبير، الإشكال اللي حطتنا فيه معناها هذا القانون اللي معناها توضع علينا غصبا وإحنا معارضين، وإن شاء الله موسم خالي من الحوادث، وإن شاء الله معناها الاحتياط يكون أكثر من اللازم. وشكرا.
0: ذكر التعقبين في الاستماع، هذا كان سي قيس الشيرني رئيس الجمعية الجهوية للصيد البري الكاف في تعقيب على قرار الصيد البري اللي بتفرد رسمي بتاريخ 11 سبتمبر، وخاصة في علاقة بالمناطق المحظورة وفي علاقة بالتفاعل مع المبادرات اللي قدمتها الجمعية جمعية الصيد البري. وأكيد على ما يبدو ثم كونه المقاربة التشاركية اللي تتبني على أخذ الاقتراحات وغيره، حسب كلام سي قيس لم يتم الأخذ بالعين هالمقترحات متاع الجمعية. في كل الحالات إن شاء الله يكون حاضر معنا فرصة أخرى، وأكيد نشوفه النقاط هذه ونحكو فيها أكثر. نذكره موسم انطلاق موسم الصيد البري باش يكون 4 أكتوبر 2026، هذه الموسم الصيد البري 2026-2027، إن شاء الله نرجع له في حديث أكثر وأكثر تفاصيل. هذا ركن غابتنا الكنز المنسي، نذكر أكيد قد ما وهي توصي للسيادة وقال سي قيس ونعودوها، راو الغاية من المصيد مش الربح، هي متعة والغاية في نهاية الأمر باش نحافظ على الثروة الحيوانية والنباتية ونحافظ على الغابة، خاطر من غير الغابة ما نجمش نعيشه. أهلا وسهلا مش غام ثم نعود رشين.
2: أنا حضرت حاجة جديدة
0: ليس
2: بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجهة

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع. باش نمشوا تحديدا نحكوا على ولاية الكيف، نحكوا على اخر استعدادات لانطلاق موسم البذر. صارت جلسة اول اسبوع على مستوى الولاية، حضروا فيها كل الاطراف، والحديث كان اخر استعدادات لانطلاق موسم البذر. يحضر معنا سيموني العبيدي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة الكيف. سيموني اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا ومرحبا مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا يا سيمونير. سيمونير على ما يبدو عام الأول في نفس التوقيت، خذينا كما هكا مصافحة، على ما يبدو نفس المشاغل مطروحة. سي بير 45 موجود بشكل محدود، الدي بي ما ثماش، جملة من المشاغل مطروحة. صارت جلسة على مستوى الولاية، كان تعطينا فكرة شنو الجديد في الجلسة ذي في علاقة بالموسم الحالي، كيفاش تشوفه على المصاف؟
1: هو شوف، هو ربما كان تسمح قبل ما
0: تفضل.
1: ندخل في الموسم هذا عشان يلزم شويه تقييم على الموسم
0: اي
1: اللي فات،
0: اي
1: حتى
0: اي
1: الموسم الحصاد. ماناش باش نحكوا
0: اي
1: على موسم البذره، ما كي نحكوا على موسم الحصاد
0: اي
1: يعني هو تبعيات نتاع موسم البذره نتاع
0: اكيد.
1: العام اللي قبل.
0: صحيح.
1: وقت اللي شوفوا كان مامول باش تكون شا صعبه، يعني صعبه قياسيه. بون، ثم عده عوامل يعني طبيعيه، خاصه التغيرات المناخيه، بروده وسخانه، يعني هي اثر شوي على الصعبه، لكن للاسف يعني التاثير الكبير هو كان من قله الاسمده.
0: اي
1: وبالتالي يعني هذه السنه قلنا راهو يعني عملوا الفلاحه زرعت من غير، خاصه وقت نحكوا
0: من غير دي بي.
1: بمفهوم الفلاحه من غير
0: اي
1: دي بي،
0: اي
1: يعني ثم مونك السنه في الارض في الدي بي،
0: اي
1: وماذا بينا السنه الفلاح يعوض اكل النقص نتاع عملون ويزرع السنه ان شاء الله. هو العام مبدئيا يبشر
0: ان
1: بكل
0: شاء الله.
1: خير. اللي علينا نحن مجبورين يعني باش نعملوه، اللي هو توفير الأسمدة، توفير في وقتها، ثاني توفير
0: أكيد.
1: الأسمدة
0: أي.
1: في وقتها، وتوفير البذور. هذاك علاش احنا في الجلسة، حتى قبل الجلسة مع وصلت الإشراف مع السيد ويلي، وحتى مع المداخلين في وزارة الفلاحة، قلنا راهو علاش لا ما يكونش عندنا، على الأقل يكون احنا كل عام نطالبوا به السنه ان شاء الله، يكون على نشوف ونعتبره من اللي صار عنده، ويكون عندنا مخزون، ما نسموش مخزون استراتيجي، اما على الاقل يكون عندنا قسط من حاجياتنا، يكون على ذمه الفلاحه محطوط في عند المجمعين. بالتالي وقت اللي الفلاح حاجته بالاسنده يمشي يهز الاسنده نتاعو، وقت اللي حاجته بالبذور كيف بذور تتماشى انت والجهات. ما نجموش نجيبوا بذور يعني تحب تساقطات نتاع 400 ولا 500 ملم ونجيو نحطها في جنوب الولايه. قلنا لا، راهي ثم خصوصيات نتاع معتمديات، ماذا بينا كل مركز نحطوا فيه النوعيه نتاع البذور اللي يلزمها تتزرع، مع العلم وانه يعني ثم اثناء يعني الامانه ثم مجهود من مندوبيه الفلاحه، عن اكثر من 350 عينه من تحاليل التربه
0: اي
1: اللي هي اترفعت. كيف عندك المخبر المتنقل جاهز تحاليل على مستوى المنطقه السقويه سرات. احنا اليوم عندنا يعني تحليل
0: اي
1: نجم نمشوا عليه، راهو كان من ما التحليل هذاك، وتعرف عندنا برشا اراضي
0: اي
1: اللي هي فقيره، وبالتالي التحليل اعطاه يعني النقص في الاسمده. يعني ماذا بينا ما نجموش نعملوا تحليل وما نوفروش الاسمده اللي باش نصلحوا بها الاراضي هذه، خاصه نحكوا على مناطق سقويه ونحكوا على مناطق نتاع انتاج. ان شاء الله احنا اللي دعينا له، الوعود موجوده، وعود ماذا بينا على ارض الواقع تكون ثم تطبيق، وتكون ثم يعني اللي اتفقنا فيه، على الاقل ما يكونش 100%، اما على الاقل يكون ثم تنفيذ في الاتفاق نسبي، باش ما نبقوش نطيحوا في نفس الاشكاليات اللي طاحنا فيها عنده.
0: واضح. الجلسة اللي صارت أكيد ثم ممثل المجمع الكيميائي بالجهة وأهمية الأسمدة. هو تحديدا كان نحكي الأول اليوم على الأرض الطلب الكبير على الدي بي، وفي المقابل ما هوش موجود. خلينا نحكي توا نقص برشا سيمونير، هذا أكبر مشغل توا.
1: هو المشغل الكبير
0: أي
1: هو تاع الفلاحة، هو الدي بي.
0: أي
1: حسب الفنيين، واحنا حتى عندنا مهندس نتاعنا نتاع الاداره وعندنا مهندسين، هو السيبر 45
0: يعوض
1: الدي بي، اما على شرط
0: تزرع قبل،
1: هو ناقص لا مش قبل لا يزرع مع هذا، اما على شرط وقت اللي النبته تكون على ورقتين ولا ثلاثه لازم تعمل لها لامونيتر. يعني يلزمك توفر لامونيتر، ما توفروش تو هو ذاك النقص، يلزمك توفره ولا وقت اللي
0: بعد.
1: النبته تعمل، اما وقت اللي هي ما تعملش ما تنجمش تعمله فلي اشكال. اما
0: أي.
1: هو احنا ادعينا ودعوه لفلاحتنا بما انه دي بي للامانه الى يومنا هذا ثم وعود ما ثماش، ماذا
0: أي.
1: بينا ما دام ثم سيبر 45 ماذا بينا الفلاحه يقتنوها الماده دي، خير ما نخرجوا وكاك على الاقل
0: واضح.
1: تصلح الاراضي نتاعنا ونزرعوه بوركوا با، علاش خاطر
0: أي.
1: توا احنا اليوم مش وحدنا كيف
0: أي
1: يعني، حتى
0: أكيد
1: في جهات اخرى قاعد يتزرع وقاعد عليه قبال، احنا اليوم
0: أي
1: هو محسوب موجود،
0: طلب
1: ماذا
0: كبير
1: بينا
0: أي
1: نستغلوا
0: أي
1: الفرصه على اهله ونشروا
0: أي
1: ونحضروا مخزونه باش بقى وقت اخر، حتى راهو السيبر 45 كذا راهو مش مضمون نهار اخر باش تلقاه، ماذا بينا بما انه تو موجود نقتنوا، واللي على الاقل ما نقولكش اخويا 100% مع الاقل كون نسبه من حاجياتك باش نهار اخر ما تطيحش في الاشكال نتاع المونك نتاع الاسمده، خاطر ما تعرف راهو الاسمده احنا في تونس اللي قاعد حسب احضر معانا نحن ممثل المجمع ثم عطاه وعود ان شاء الله يقول راي الكميات نتاعنا موجوده، يعني حرص على المجمعين في ولايه الكيف اللي هما باش يقدموا يعني الطلبات نتاع الشراءات نتاعهم، وان شاء الله هذا هو نحن ديما ماذا بينا الناس قلت انخرطت معانا في التاني، ماذا بينا تعرف هاو اللي راهو اللي تجتهد فيها اليوم غدوه كمجمعين باش يرجع لك انت، صاب الفلاح ما عندوش باش يهز صابته باش يجيبها لك انت، وبالتالي راهو ماذا بينا الناس تعاونوا الناس الكل من سلطه الاشراف من وزاره الفلاحه منا احنا كفلاحه حاضرين وموجودين باش نخدموا على ارواحنا كاعلام باش يوصل صوتنا
0: أكيد.
1: وان شاء الله يتعدى موسم طيب، احنا راهو غايتنا راك تعرف في ظل التغيرات الجيوسياسيه الحروب والبعاد
0: راهو
1: ماذا بينا وعندنا عندنا امكانيات باش يكون عندنا يعني عندنا اراضي خصبه وعندنا فلاحه ينجم يكون عندنا يعني اكتفاء ذاتي، علاش لا خاصه احنا قربنا برشا للاكتفاء من القمح الصلب، بوركوا با نحضروا الحزمه الفنيه اللي نتابع اللي اقترحناها على الفلاح وقاعد يتبع فيها، ماذا بينا تكون متكامله والفلاح عليه كان يخدم وتبقى ديما الامطار هي المحدد للصابه، ان شاء الله ربي يعطينا في المطار.
0: واضح. نقطة أخيرة نعلق عليها بسرعة، تمويل الموسم وصندوق الجوائح الطبيعية، دون يبقوا زادة مشغل مهم جدا. أي
1: هو الأمانة أنا كنت باش
0: أي
1: نستسمحك باش نجبدها
0: أي
1: صندوق الجوائح الطبيعية.
0: أي
1: هو صندوق الجوائح الطبيعية وقت اللي تبعث بأمر كان احنا اليوم صندوق الجوائح الطبيعية يعني أفرغ من محتوى ولا اليوم نعطيك ولاية الكيف كما عملول في حدود 50-55 واحد في ولاية.
0: أي
1: احنا ولاية اللي نطالبوا به صندوق الجوائح الطبيعية نهار اللي تبعث أحدث بأمر ماذا بينا صندوق الجوائح الطبيعية خلوه، تصور أنت كان جت الفلاحة عملوا له كل خرطة وكان ثم إجراءات اللي تسهل رأي الصندوق راهو عبي اليوم، ونطالبوا باش على اساس صندوق الجوائح الطبيعيه يبقى صندوق للجوائح الطبيعيه، ما نحبوش الاقتطاعات نتاعنا تتصب في الصندوق ويصير يعني جائحه، ماذا بينا نجبد ما نبقوش نلوجوا على التمويل
0: وسنا
1: تعرف يعني كل عام، وكيف كيف ماذا بينا الصندوق ديما يبقى فيه ودعوه لفلاحتنا احنا ان شاء الله الوزاره خاطر هي كان تو خذت وزاره الفلاحه ان شاء الله الوزاره تستجيب مع العلم احنا كنا اعضاء في اللجنه نتاع صندوق الجوائح الطبيعيه، خرجنا ما عادش موجودين في اللجنه، وبالتالي احنا عايشين على الواقع ونعرفوا فلاحتنا كيفاش يقاسوا، ماذا بين صندوق الجوائح الطبيعيه يرجع كما كان يضمن صحيح، ماذا بين الصندوق يكون فيه حاجات تضمن الصندوق حق الصندوق وتضمن حق الفلاح، ماذا بينا اللي يتمتع بصندوق الجوائح الطبيعية الفلاحة اللي منخرطين واللي توفر فيهم الشروط، وكيف كيف ماذا بين الصندوق يكون يواكب هالمشاكل هذه، ما راهو الفلاح وحده باش يتحمل لك الجوائح هذه ويتحمل لك تعرف راهو يتحمل عام اثنين ثلاثة، وهذاك علاش الصندوق علاش تبعث هو تبعث هذا، وماذا بينا يشمل القطاعات الأخرى، هو كله فيها تأمين يشمل القطاعات الأخرى، وحتى احنا دعينا قلنا راه ليه ما لا حتى التأمين على البرد فليكون شيء يشمل صندوق الجوائح الطبيعية باش الفلاح كي يمشي يأمن على كل شيء، مثال زيد شوية في النسبة رفع في النسبة نتاع التأمين، أما خليه يكون تأمين شامل باش الفلاح يمشي لإدارة واحدة يأمن المحصول نتاعه كله، وإن شاء الله نحن ماذا بينا ما ثماش كوارث طبيعية، وخلي الصندوق ديما كل عام فيه فلوس تستفاد منه الدولة.
0: واضح. شكرا سي منير، يعطيك الصحة. اهلا وسهلا
1: شكرا.
0: سيمون العبيدي، رئيس الاتحاد الجبل الفلاح الكيف. اهلا وسهلا، مواصلين معاكم. نمشوا سي سفيان الرزقي، رئيس الاتحاد او ممثل اتحاد الجبل الفلاحة. بيجا، اول حديث عن موسم البذر والسردات على مستوى ولايه بيجا، نسمعوا ثم نعود.
1: كان رزقي كيت مدير بالاتحاد الجهوي والفلاحه والصيد البحري في باجه. اولا نقول الحمد لله على الغيث النافع اللي معناها شمل ولايه باجه كميات متفاوته ومحترمه. بالنسبه لتعداد الموسم نتاع زراعه القبر، كما نعرفوا تو الطلبات تكون اكثر ما يمكن على الاسمده الفوسفوريه. بالنسبه لنا احنا في باجه عدنا سيبر 45 موجود متوفر شوي، باقينا الدي ا بي معناها كميات نتاع مناول قاعده تخرج وماهيش مكفيه الحاجيات نتاع الفلاح، خاصه وانه المؤشرات نتاع الامطار باهي تخلي الفلاح معناها يبدا يحذر في روحه. وكما نعرفوا لو موسم نتاع تاع الكبرى يبدا من شهر اكتوبر في التحضير معناها لزراعه الاعلاف والسلجم الزيتي وغيره، معناها ما عادش وقت. نحن تو في محسوب مازالون 10 ايام باش يدخل اكتوبر، ماذا بينا نداء للسلطه باش يحطوا ميزون بلاس نتاع الماده الدي بي بالكميه اللي تلبي حاجيات الفلاح نتاعنا. بالنسبه للبذور الحقيقه فما موجوده متوفره قاعده معناها ميزون بلاس، نذكروا اللي على مستوى وطني عندنا 500 الف كونتار الفلاحه زاد من عملاه وقلنا يخلوا شويه معناها بذور محليه باش الناس كلها تتكفى وتاخذ معناها الكميات نتاعها، وان شاء الله نقولوا ان شاء الله ربي يغيثنا بالامطار باش يكون الموسم ان شاء الله يكون جيد. وشكرا.
0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبنا في الاستماع. هذا كان سي سفيان رزقي كايت مدير صلب الاتحاد الجوي للفلاحه بيجا، والحديث عن اخر السردات لانطلاق موسم البذر. اجمالا الفلاح في كل حالة لازم يتاقلم سواء مع تغيرات مناخيه في الوضع مهما يكون. سيبر 45 يعاود دي بي ما يسالش، ما نبقوش تحصروا على دي بي، نشوف سيبر 45 وخاصه نعرفوا الطلب عليه باش يتزاد، لانه قد ما يقرب موسم البذر قد ما الفلاح وخاصه صغار المزارعين صغار الفلاحين، كل فلاح عنده حد ادنى من الاستعداد ويشري على بكري، ولكن صغار المزارعين اللي عنده هكتار وزرع يتفكر في اخر لحظه ليله 9 الله يتفكر الدي بي ويتفكر سيبر 45، وبالتالي العقليه هذه لازم نعرف. مش تقول لي فلوس تغيب وتعثر، ولكن لازم نحضر روحنا على بكري تجنبا للمفاجات. تطلب وعندك فلوسك وما تلقاش، اشري على بكري باش تلقى المستلزمات نتاع موسم الزريعه. ان شاء الله باذن الله ربي يرحمنا وربي يغيثنا باش كيك الفلاح ينجم يحرث ويحضر على قاعده. اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع. مواصلين معاكم، نمشي نغمس ثم راجعين الى ركن متفرقات لنعود.

0: الكاف.
1: أهلا وسهلا بكم، إذا التحقوا بينا في الاستماع مواصلين معكم. نحكوا على انطلاق السنة التكوينية في الفلاحة وفي غيره، التعليم العالي، كل شيء مع بعض. التعليم العالي الفلاحي باعتبار نحكوا على المدرسة الوطنية للفلاحة بوليفة. المدرسة دي خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات متاعها، وشنو هو الاختصاص الجديد؟ نسمع العنصر المسجل ثم لنا عودة في ركن متفرقات.
2: أنيسة الرياحي، مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف. احنا في المدرسة عندنا باركور تيكل انجينيور، مهندس معناها في العلوم الفلاحية، وعندنا ليسانس تم معناها الموافقة على معناها التأهيل نتاعها سنة، واللي هي معناها لابيلاسيون نتاعها تكنولوجي سيونس تكنولوجي دورابل انوفونت à l'école supérieure d'agriculture du Kef. دخلوا معنا طلبة جدد في الاختصاص سنة في البروميير اني، وعندنا بيان سور دوزيام اني اي تخوازيام اني في الليسونس القديمة اللي هي معناها متواصلة زادة وعندها زادة قيمة كبيرة، معناها تكنيك دو برودكسيون اغريكول اون جينيرال. بالنسبة لينا احنا في الباركور هذايا حاولنا باش نكونوا انوفون وتكون الفورماسيون نتاعنا طالبينها سوق الشغل، ودخلنا فيها دي سبيسياليتي مختلفة، خاصة لي سبيسياليتي اللي عندهم علاقة زادة بالانتيليجونس ارتيفيسيال في او سيرفيس دون اغريكولتور دوراب. واحنا الزراعات الايكولوجية معناها نشجعوا عليها ونقريوها برشا في المدرسة، والنظم معناها النظم الزراعية الايكولوجية الحقيقة عندنا برشا اساتذة مختصين فيها. هذيك علاش حابينا في الليسونس هذيا في النوفيل ابيليتاسيون نتاعها تكون الاختصاص هذيا موجوده، وثم لي ستادي سكيلز لي سوفت سكيلز موجودين اللي تخلي تمكن من الطالب باش يحصل على مهارات اخرى. مهارات هذوما من شانها زاده باش تحصل له نسبه النجاح نتاعو ونسبه لو فات دو تروشي معناها دي زومبلوا على النطاق معناها الوطني ولا حتى على خارج النطاق الوطني. نحن مؤسسة معناها المدرسة تحصلنا على الإشهاد إيزو 21001، وإن شاء الله معناها الطلاب متاعنا كي يخرجوا من عنا يلقاو حظهم في سوق الشغل، وحتى كي يكملوا دراستهم كالكسوة في الماستر عام الجاي إن شاء الله. كان معناها تقبلت لي دو ماستر اللي احنا حاطينهم معناها في البروغرام بوغ ابيليتاسيون سنة إن شاء الله، ولا على معناها علاش لا على نطاق الدكتوراه. دكتوراه الفلاحة معناها لاغريكولتور دو كونسيرفاسيون اللي احنا عندنا ديجا في ليكول، وينجموا يكملوا دراستهم عندنا احنا ولا حتى خارج المؤسسة. المهم بالتوفيق للطلبة نتاعنا الكل جدد والقدم، واحنا ديما معناها المدرسة العليا الفلاحة بالكيف فرحانة برشا ويسعدها باش تقبلهم في أحسن الظروف السنة وعلى المدى القصير والطويل.

0: اهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. ماذا كان عصر مساج السيد انس الريحي، مديرة المدرسة الوطنية للفلاحة بوليفا، والحديث عن الاختصاصات الموجودة والاختصاصات الجديدة في هذه المؤسسة، مؤسسة التعليم العالي الفلاحي. مواصلين معكم، خاصة نحكو على الفلاحة ونحكو على الجديد في ركن متفرقات. نسمع عصر مساج ثم نعود.
1: في السابق عملنا مخطط وطني للتأقلم مع التغيرات المناخية بالتشاركية مع الجهات 5 أقاليم تاعنا، مشينا سمعنا الأطراف الكل، المجتمع المدني والفنيين والإدارات وإلى آخره، وخرجنا تطلعاتهم الكلهم وحطيناهم في استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية. بعد ما كملنا الاستراتيجية اللي هي عندها علاقة باتفاق باريس وبالمنظمة العالمية للتغيرات المناخية، جينا اليوم باش الشيء اللي خططناه على مستوى وطني نفعلوه على مستوى جهة، خطر فما قناعة على مستوى وطني وحتى على مستوى عالمي أنه التأقلم مع التغيرات المناخية هي مهمة الجهات قبل ما تكون مهمة المركز. مركز يخطط من الكبير، أما الجهات هي اللي تنفذ في الواقع. دونك جينا اليوم باش نشوفوا مدى حضورهم ومدى اندفاعهم ومدى انخراطهم في تفعيل هالاستراتيجية الوطنية، وكيفاش ينجموا يعاونوا تونس في تحقيق الأهداف فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية. اخترنا بالذات جندوبة لأن جندوبة معروفة بالموارد الطبيعية نتاعها، مشاكل مائية، عندنا مشاكل مع الغابات، عندنا مشاكل مع الامن الغذائي، عندنا مشاكل من انواع اخرى، باش نشوفوا كيفاش نجموا الناس هذوما، شوفوا شنو هما تطلعاتهم، كيفاش نجموا ندخلوهم معانا وينخرطوا في المشروع باش ينفذوا المخطط. المخطط على مستوى مركزي ما ينجمش يتنفذ، ما يتنفذ كان في الجهه.
0: هذا كان سي كمال التونسي والحديث عن تنفيذ مخطط التغيرات المناخيه وتاقلم على التغيرات المناخيه في ورشه وهي متعمل في ولايه جندوب. وصلنا معكم الحديث عن قطاع تربية الأبقار. هذا القطاع في جملة من المشاغل، التشخيصات كثيرة وكثيرة جدا، خاصة ارتفاع التكلفة مقابل اليوم مشكل كبير فيما يتعلق بالحليب والتكلفة متاع تربية الأبقار. أكثر شهادة معبرة هي شهادة فلاح، فلاح هذا مربي أبقار، يحكي عن المشاغل الموجودة في هذا القطاع وعلى تجربته. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
2: البقرة هي ما تفرقش برشا على الإنسان، هذه مثلا اسمها البطلة، هذه اسمها الجحادة. البقرة ليلة اللي تبات ما يشي شبعانة مغض وما تحلبش، وباش ترجع تحلب تحب تطلع نهارين ولا ثلاثة وهي توك. نسبة الخسارة ما يعادل 200-250 فرنك. أراه الأمور خلطت، المواصل وخيمة وخيمة جدا. الفيرمة هذه الفيرمة متاعنا نحن نخدم فيها طبعا برسك 20 سنة. كي بدأت تحكي تغرام بربعة بقرات بشوية بشوية تطور المشروع. كفلاح كي نسمع بكلمة بقرة يمشي في بالي بيبي. البيبي ما توكلوش اللي يجي، ما تشربوش اللي يجي، ما تحطوش فين يجي، ما تبيتوش فين يجي. نفس الشيء زاد البقرة، كزمك تدللها بشكيمة تعطيها تعطي
3: الكلهم كيف كيف، على الواحد يفرق بين أولاده.
2: المشروع متاعنا قائم على قطاع تربية الأبقار واللي هو الحليب وشوية الحم، ولكن المكثر متاعه حليب. القاعدة الأولانية إنها الساعة تكون مرتاحة في مخ، تحطها في بلاصة نظيفة. احنا قدام الكوري هذا حاطين كومة بن باش البقرة وقت اللي يخزر يلقى الكومة بن يرتاح في نفسيته، يقول هاو عندي ما ناكل. الفص باش يبدا زاد مرتاح في نفسيته، يعرف روحه اللي هو ديما كرشه شبعان. البقرة هي ما تفرقش برشا على الإنسان، كرش لازمها ديما تكون شبعان، وانا نجم بيت جيعان عادي ما يقلقناش. البقرة ليلة اللي تبات ما يشي شبعانة مغض وما تحلبش، وباش ترجع تحلب تحب تطلع نهارين ولا ثلاثة وهي توك. العلفة هي تبن وقرط وفص وكونسنتري اللي هو العلف المركب، واللي هو الطرناطة نتاعو تويكا بمليون ونص، ماهيش معناها رخيصة. هذوما التلاتة ما تنجمش تنحي منهم انت حتى شيء، إذا كانت تنحي منهم حاجة البقرة ماش تعطيك، حتى إذا كان باش تحلب لك باش تحلب لك مثلا الشهر الأول الثاني الثالث الرابع تطيح، حتى إذا كان عطتك حليب ما عادش تطلب هي العشر، حتى إذا كان عشرت لك باش تمشي لك مثلا في الأربع خمسة أشهر في العشر وباش تطرح، معناها يلزم هذوما التلاتة ما يتنحوش من قدام البقرة. بالنسبة لتويكا الإنتاج راهو طايح على الأخ، لأنه ماناش قاعدين نعطوا في حق البقرة. البقرة يلزمها في النهار ما يقارب العشرة كيلو ألف، احنا ما نجموش نعطوهم لها في العشرة كيلو، نعطوا فيها في نص، ما نجموش نزيدوا أكثر. إذا كان باش نزيد أكثر من عشرة، كيما طويكة مثلا تحلب لك في النهار في 10 لترات ولا في 15 لتر، قداش باش يجوا في العام؟ قبل كانت البقرة تحلب لك في 30 وفي 35 وفي 40 لتر، عائق الكبير في السوم نتاع لتر مش مغطي العلف. صحيح هي ساعات تفقد ونجيبوها بالحباب وبالكباب وتطلب قبل الجمعة باش يجيك الكاميون و و و. علاش اللحوم مانيش مركز معاها؟ لأنه أنا العاصي ما عادش نجم نخليه يعلف عندي عائق، هذوما باش يتباعوا الحم، والسبب لك الرئيسي كونه السوم نتاع معناتها ما يخول ليش باش نقعد نعلف فيها هذاك. وعنا زاد مشكلة نقص الأدوية، لأنه الأدوية ما ثماش، الأدوية هي طويكة اللي قاعدة زادت كبرت المشكل وزادت ثقلت على كاهل الفلاح. طبيب كي تطلب تقول له بالله يجيني يقول لك شنو هي الحالة اللي عندك باش يعرف اسكو هو عنده دواء ولا لا. إذا كان ما عندوش دواء يقول لك لا راني ما نجيكش. هذه كلمة ما عنديش دواء راهي خسرتنا في برشا. جاري بحذايا لو كان نقول لك السنة في السيزون هذه قداش ماتولوا من عجل تقعد به، ماتولوا 20 عجل، ال 20 عجل هذوما لو كان لقوا دواء لانثى تولي أرخى والعجل يولي عاص ويمشي الحمل. الفلاح قبل وقت اللي كان رابح كان ما يستخسرش ال 50 وال 60 دينار في الطبيب، أصبحنا احنا الفلاح يمشي يشري لك هو فهمتني ما نعرفش يشري لك دبوزة دواء ويحط زريقة وإبرة ويشد طاف طاف طاف من غير ما هو دير عليه. والعجل صدقني يتزرق في الصباح يتذبح في الليل. فما تلقيح قبل كان يتلقح مرتين للبقرة وقت اللي تبدأ عشرة. العجل يجي صحيح يجي ما يمرضش، التلقيح هذاك ما عادش موجود. طويق أصبح العجل مندوب يتولد من كرشم وبعد نهارين ثلاثة يعمل لك دياري ويموت العجل. تحب الحق يعني تحب الرسم، تحب الرسم شعوري اللي قلبي وجعني لأنه هذاك حليب احنا حالبينه بالدم واش حالبينه بال، لأنه هذاك حليب جاي عليه من الأربعة متاع الصباح. وهاك شوف الصيد كيفاش هذاك كان يلم من بلاصة أخرى وجاي طويق هنايا وفيه معناها تعب كبير برشا، واللي يزيد يوجعك اكثر كونك انت تبيع فيه يعني بسوم ما هوش خالص معناها ماكش خالص فيه. فرد مره دي تقول لي نسبه الخساره فيه مش نسبه الربح، نسبه الخساره ما يعادل 200 250 فرنك كل يوم في الليتر نحكي مش في الكل. راه الفلاح ماليه كان بدولته والدوله ماليها كان بالفلاح نتاعها، وحد ما يلوح حد وكل حد مستحق للاخر. الفلاح مستحق للدوله انها باش تحميه وباش توفر له كل شيء، والدوله مستحقه الفلاح لانه هذاك هو الحلقه الاولى متاع الانتاج. من غيرك الفلاح هذيك ومن غير الدوله هذيك لا الفلاح يوصل ولا الدوله توصل. يلزم التدخل العاجل. أراه الأمور خلطت، راهي المواصل وخيمة وخيمة جدا. شفت إصلاح المنظومة متاع الحليب واللحم هو أسهل من أنك تشبت كعبة حلوة من فوق من جيبك وتاكل. تعديل سعر الحليب هذاك ما فيش حتى نقاش. المقترح الثاني أنك تربط سعر الحليب بالعلفة وقت اللي تزيد العلفة في الصباح بالعشية يلزم لتر متاع الحليب تزيد، ما تخليش هكاك عامين ولا ثلاثة. المقترح الثالث أنه لتر متاع الحليب تولي تتباع حسب الجودة متاعها. مانيش ناهي كفلاح نعلفك في طرناطة بكذا وكذا تجي باش تاخذ عليا كيما حليب اخر يا الله اعلم ولا يحتمل ما يعلفش. المقترح الرابع اللي هو يلزم الرمسار يهز الحليب نتاع كل فلاح وحده باش فلاح باش حليب هذا ما يتخلط مع هذا وكل حد يتحمل مسؤوليته في الحليب نتاعه.
0: اهلا وسهلا بكم، هذه رساله من فلاح مربي ابقار. شخص المشاكل القطاع يهمنيش المكان ولا الاسم ولا غيره ذي تفاصيل، لان هذا هو المشكل نتاع أو المشاكل المطروحة في قطاع تربية الأبقار والألبان وغيره في تونس، حتى الأكثر من ذلك زاد أعطاه الحلول. وبالتالي رسالة مضمونة الوصول إن شاء الله يفهموها المسؤولين ونوقظوا هذا القطاع قبل ما الأمور تزيد تتفاقم وتصعب أكثر وأكثر. هكا وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من الفلاح دوام، جملة من المواضيع حكينا عليها، حكينا انطلاقة من قطاع الزيتين وخاصة حادثة إن شاء الله تكون معزولة صارت في برج المسعودي الكريم سليانا، الاعتداء على شجر زيتون، آخر الاستعدادات لانطلاق موسم البذر على مستوى كل من ولاية الكيف وولاية باجا، وبإذن الله هذا نحكو على بقية الولايات في موعد لاحق. هذا بالإضافة إلى ركن متفرقات وجملة من المواضيع الأخرى. شكر خاص لأسعد سعاد كل من ساهم في هذا المباشر، خيري كل من ساهم في هذا المباشر، ونلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. بعد شوية يجيكم كريم في جديد الرياضة. أهلا وسهلا.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد عليه أفضل صلوات الله وأزكى التسليم. اللهم مع هذا الصباح أنر قلوبنا بذكرك واجعلنا من السعداء بقربك. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن أسرار اطمئنان القلب بذكر الله عز وجل. إن ذكر الله عز وجل عبادة تملأ قلب الإنسان بالطمأنينة وتؤثر على حياته بغرس السكينة فيها، ويدل على ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي أنه إذا سمع المؤمنون ذكر الله سبحانه أحبوه واستأنست قلوبهم بذكره، والمراد بالقلوب الواردة في الآية هي قلوب المؤمنين. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ويريد بذلك جنة ذكر الله تعالى. واستئناس المؤمن بذكر الله سبحانه يتبعه سكون قلبه وراحته واستشعاره لعظمة ربه جل وعلا ورحمته وحكمته وقوته، وكذلك سننه التي يجريها في هذا الكون، مما يطمئن قلبه لكل ما يجري حوله من تقلبات الحياة واضطرابها، فيكون مستبشرا متفائلا حتى حين يقلق الناس من حوله، كما أنه يصبر على البلاء الذي قد يصيبه في حياته، لأنه يرجو بذلك جزيل عطاء الله سبحانه والاستمداد العون منه جل وعلا. وقد ورد في آية أخرى من القرآن الكريم قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا لا يتعارض مع الآية الأولى، وإنما يراد بالآية الأولى حصول الطمأنينة في قلوب المؤمنين عند ذكر الثواب وذكر فضل الله وكرمه. أما المراد بالآية الثانية فهو حصول الوجل في قلوبهم عند ذكر وعيد الله وعقابه وشدة حسابه، كما جاء في القرآن الكريم أيضا بيان حال من أعرض عن ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويعد ذكر الله تعالى قوتا للقلوب وغذاء للروح وشفاء للأسقام وإزالة للهموم، وهو سبب لحصول النور في قلب المؤمن ووجهه، وفي انفتاح أبواب المعرفة أمامه، وفي قربه من الله تعالى. وبالذكر يلين قلب الإنسان، ويزيد الله في رزقه، وينزل عليه نصره ومعونته. وذكر الله تعالى هو غرس بسمة

نواصل أحبتي في الله مع بيان أسرار ذكر الله سبحانه وتعالى وأثرها على حياة المؤمن وسكون قلبه واطمئنانه في حياته. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الصحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منها. وذكر الله عز وجل سهل ميسر للجميع، ومن أفضل الأعمال الصالحة وأجلها، وكلما ازداد العبد إيمانا وتعلقا بخالقه جل وعلا كثر ذكره له وثناؤه عليها. ومن آثار فضل كثرة الذكر الفوز برضا الله تعالى. قال الله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاز ذاكر الله كثيرا بكل خير، فقد هيأ الله لهم من فضله مغفرة لذنوبهم، وأعد لهم الجنة ورفعة المنزلة في الآخرة. ورد عن بعض الصحابة كعبد الله بن العباس رضي الله عنهما وغيره قالوا: كان إدريس عليه السلام خياطا يخيط الأقمشة، ما غرس الإبرة في مكان إلا قال سبحان الله، فقال الله له

0: في ليلة من الليالي عند المساء يا إدريس لأرفعنك مكانا عليا. فبكى وسجد وقال: ولم يا رب وقد رفعتني في الدنيا رفعة ما بعدها رفعة؟ قال: لقد نظرت إلى صحائف الناس كل ليلة فوجدتك دائما أكثر الناس تسبيحا واستغفارا. ومن آثار ذكر الله نقاء القلب. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. فقلب المؤمن يصدأ باقتراف الذنوب والبعد عن خالقه وبالغفلة عنه، وبالذكر والاستغفار يجلى ذلك الصدأ ويعود القلب نظيفا أبيضا نقيا. وحياة القلب بالإيمان. ففي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذاكر لله تعالى قلبه حي ينبض بالإيمان وحب خالقه. والذكر خير الأعمال عند الله تعالى. عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، فأفضل العباد هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: سيدي يا رسول الله، بوجهك يستسقى الغمام، وإنه لوجه كريم عند ربي مكرم. وصلى عليك الله، وصلى عليك الله، وصلى عليك الله. من قبل خلقه وكذر

وصلى عليك الله من قبل خلقه. يا رسول الله، يا رسول الله، وصلى عليك الله من قبل خلقه. وكذا الرسل والأملاك صلوا وسلموا. وأفضل من طاف العتيق ملبيا، وأفضل من لله حج وأحرم.

اللهم اختم بسعادة آجالنا وبالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا. اللهم صب سجال عفوك على ذنوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، ونعوذ بك من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، وثبتنا اللهم على ما يرضيك، وقربنا ممن يواليك، واجعل غاية حبنا وبغضنا فيك، ولا تقربنا ممن يعاديك، وأدم علينا نعمتك وبركتك، ولا تنسنا ذكرك، وإلهمنا في كل حال شكرك. اللهم عرفنا قدر النعم بدوامها، وقدر العافية باستمرارها. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. صباحكم بساتين من الحب وسعادة وأمان، صباحكم من الجنة أيها الأحبة.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

فوز عبد إلى الخيرات يستقم، صفت لأهل التقى أوقاتهم سعدوا، نالوا الهنا والمنى بالخير والكرم. ضيعت عمري ولا قدمت لي عملا أنجو به يوم هول الخوف والزحم. طوبى لعبد أطاع الله خالقه وقام جنح الدجى بالدمع منسجم. ظهري ثقيل بذنبي ياه وأسفي يوم اللقاء إذ الأقدام في زحمي. أرجوك يا ذا العلا كربي تفرجه واشفي بفضلك لي بلوايا مع السقم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح السلام والمحبة والوئام، نلتقي بكم من جديد في يوم جديد، نقول بقلب واثق بسم الله يا الله. نعم، توكلوا على الله تجدوه. أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت رب العالمين. اللهم إنا نسألك مسألة البائس الفقير وندعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلنا بدعائك ربي أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا أكرم المعطين يا جواد السائلين يا رب العالمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، عاصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني، كن لي عونا ومعينا وحافظا ونصيرا يا قريب يا مجيب.

تجدوه، ولا تيأسوا من روح الله، لأنه لا ييأس من روحه إلا الظالمون. أراد إخوة يوسف أن يقتلوه فلم يمت، ثم أرادوا أن يمحوا أثره فارتفع شأنه، ثم بيع ليكون مملوكا فأصبح ملكا، ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه فازدادت، فلا تقلق من تدابير البشر، فإرادة الله فوق إرادة الكل. عندما كان يوسف في السجن كان الأحسن بشهادتهم، وقال في ذلك: ربي إن نراك من المحسنين، صدق الله العظيم. لكن الله أخرجهم قبله، وظل هو رغم كل مميزاته بعدهم في السجن بضع سنين. الأول خرج ليصبح خادما، والثاني خرج ليقتل، ويوسف انتظر كثيرا لكنه خرج ليصبح عزيز مصر ليلاقي والديه وليفرح حد الاكتفاء. إذن إلى كل أحلامنا المتأخرة، تزيني أكثر فإن لك فأل يوسف. إلى كل الرائعين الذين تتأخر أمانيهم عن كل من يحيط بهم بضع سنين، لا بأس، دائما ما يبقى أعلان المركز الأول لآخر الحفل. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يرضيني. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء، أنزل رحمة من رحمتك علينا، تشفي بها سقمنا، وتجلو بها حزننا، وتطهر قلوبنا، وتغني بها فقرنا. نسألك عفوا من عندك يا جواد السائلين، وفرجا من لدنك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب الدعوة المضطرين، رحمة من عندك يا أرحم الراحمين، كرما منك يا أكرم الأكرمين.

عجب الخلق من دمعي ومن ألمي، وما دروا أن حبي صغته بدمي. أستغفر الله ما ليل بفاتنتي، ولا سعاد ولا الجيران في إذمي. لكن قلبي بنار الشوق مضطرم، أف لقلب جمود غير مضطرم. منحت حبي خير الناس قاطبة، برغم من أنفه لا زال في الرغم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنابر من عرب ومن عجم. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت، في تربة الوهم بين الكاس والصنم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وارزقنا يا الله حسن الخاتمة. اللهم أمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، اجعلوا الصلاة على الحبيب المصطفى في كل لحظاتكم وأيامكم، فهي نور وقضاء حاجة. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: الكاف.
1: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تابع أمس وزير البيئة الحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس بمدينة باجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، والمنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة خلال شهر سبتمبر المنقضي. انطلقت أمس بتستور من ولاية باجة فعالية الدورة الثانية لتطهرة طريق مجردة الثقافية التي تتواصل على مدى 3 أيام ببادرة من جمعية ميوزم لاب بهدف تثمين المشروع الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجردة من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والورشات. انتظمت أمس بنادي الغوص بتبرقة من ولاية جندوبة فعالية ملتقى التشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق شغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. احتضنت مدينة عين درهم أمس اللقاء الإعلامي الجهوي حول مشروع تحدي، وهو مشروع موجه للجمعيات حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعيات هشة، وتنفذه جمعية العمل ضد الإقصاء بشراكة مع المنظمة العالمية لذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه 68 بعد 103 المنعقد في مدينة جدة بالسعودية على تمويل قدره 335.49 مليون أورو، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. استشهد أمس شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني تجمعا للفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، واستشهد شاب آخر مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رملة بالضفة الغربية المحتلة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية المنقذة للحياة وغيرها من المستلزمات إلى غزة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سكان القطاع الذين يحتاجون بشدة إلى هذه المستلزمات، داعية إلى تدفق هائل للمساعدات قبيل حلول فصل الشتاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: صباح نرباح
1: راديو الكهف.
2: راديو كيف.
3: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

احنا زيدا نقولكم صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على كل الناس اللي يسمعوا فينا عبر موجات راديو الكيف في صبحيتنا لليوم. نسلم عليكم وين ما كنتم، ان شاء الله يا رب يكون نهار الخير ونهار البركه، نهار السبت اللي يوافق 3 اكتوبر 2026. بطبيعه اولى منوعاتنا تبدا معاكم اليوم في صباحنا رباح عبر موجات راديو الكيف حتى للعشرة كما عودناكم بمتابعتنا أخبارنا المتنوعة، ضيوفنا إن شاء الله اللي باش يكونوا حاضرين معنا. نصبح على الناس الكل اللي فايقين على بكري قاصدين ربي للخدمة، وإلا الناس اللي بيت تخدم مازالوا ما روحوش، ونقولوا إن شاء الله ربي يعينكم كل مستعملي الطريق وكل واحد شي ثنية بعيدة شوية. زيد نقول لكم طريق سلامة نتمنوها للناس الكل. ما ننساش أصدقاء الصفحة الرسمية والوحيدة راديو الكيف، نهاركم زين يا جماعة. زملائي اللي معايا لليوم في تأمين الحصة الصباحية في الجانب التقني على الكونسوليت كل من محمد أمين بوبكري، في الغرفة الفنية المركزية هند اليونسي، في استقبال مكالماتكم الهاتفية معكم ولدي الهميلي وأمنة الخليفي من أمام الميكروفون مرة أخرى. نقول لكم نهاركم زين ونبقاو مع اختياراتنا الغنائية لصبحيتنا لليوم.

مواصلين معكم مشوارنا في صباحيتنا على موجات راديو كيف. نسلموا عليكم ونقول لكم مرة أخرى نهاركم زين. 20 دقيقة بعد الستة مازال مشوارنا معكم حتى للعشرة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل. بطبيعة أولى أركاننا نبدوها مع أحوال طقس لليوم في انتظار سبعة أخرى من تويكا نكون في أولى المصافحات من المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم اللي يوافق السبت 3 أكتوبر 2026 باش يكون طقس متميز ببعض السحب اللي تكون احيانا كثيفه بالمناطق الغربيه مع امطار مؤقته عاديه وسحب عابره ببقيه الجهات. الحراره باش تبقى مستقره دون تغيير. يكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا خاصه قرب السواحل، ويكون الريح ضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. البحر باش يكون بصفه عامه مضطرب الى شديد الاضطراب بالشمال الغربي. كما قلت أكثر تفاصيل سويعة أخرى من تويكا. مرة أخرى سلام عليكم الناس الكل، نقولوا صباح الأنوار والورود والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين من أسعد الأيام، نهاركم سعيد، نهاركم مبروك. مكملين بالطبيعة مع اختياراتنا الغنائية اللي اخترناها تكون معنا اليوم. خلينا نمشي والأجواءنا التونسية مع كوكتيل لأغاني محمد الجاموسي مع زادة كوكتيل لأغاني محمد بوديه. هذا هما باش نسموهم بصوت الفرقة النسائية فرقة عابرة. نمشي ونسمعهم ونرجو معكم نكملوا مشوارنا في صبحيتنا لليوم.

فينا عبر موجة راديو الكفة. 3 أكتوبر 2026، خلينا نرجع معكم من الركن حدث في مثل هذا اليوم من نهار 3 أكتوبر في السنوات اللي تعدت وفاتت. خلينا نرجع العام 1778، كما اليوم المستكشف البريطاني جيمس كوك يوصل إلى منطقة ألاسكا في أقصى قارة أمريكا الشمالية. أما بالنسبة العام 1866 من تاريخ اليوم، صار فيه التوقيع على معاهدة فيينا اللي أنهت الحرب بين النمسا وإيطاليا. بالنسبة لعام 1924 من تاريخ اليوم، يوافق أنه الإنجليز يجبروا الشريف حسين بن علي على التنازل على عرش المملكة الحجازية الهاشمية لابنه الشريف علي، وينفوه إلى قبرص. نمشي لعام 1932، كما اليوم صار فيه استقلال العراق عن بريطانيا وانضمامها لمنظمة الأمم كدولة مستقلة. بالنسبة لعام 1952، صار فيه تفجير أول قنبلة ذرية بريطانية تجاه ساحل أستراليا. ونختموا بطبيعة الأحداث بعام 2025 من خلال انتخاب سارة مولالي رئيسة لأساقفة كانتري لتصبح بهذا أول امرأة في التاريخ تتزعم الجماعة الأنجليكية. المواليد اللي والدين كيما اليوم من تاريخ 3 أكتوبر، وبالمناسبة ديما نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي وافق اليوم عيد ميلادها. ولادة ألان كارديك اللي هو كاتب فرنسي كيما اليوم من عام 1804. ولادة زادة ألفريد فلاتوف اللي هو لاعب جمباز ألماني. نمشي وشوية العام 1968، ولادة إيمان الغوري ممثلة سورية. ونختم الولادات بولادة لاعب كرة القدم الإنجليزي بوندز نجالا من عام 1989. الأعياد والمناسبات: 3 أكتوبر يوافق عيد الاستقلال الخاص بالعراق، يوافق زادة ذكرى يوم البطل والجندي الهندوراسي، يوافق ذكرى إعادة توحيد ألمانيا، وهو بهذا يكون يوم الوحدة الألمانية. دونك هذا ركن حدث في مثل هذا اليوم. نرجع احنا معكم للاختيارات الغنائية اللي عنا لليوم، برشا اختيارات باش يسمعوها معانا بين التونسي بين الشرقي، الجديد القديم المروحة المعتادة كما العادة. دونك نمشي نسمعوا كوكتيل حنين ورجعين معكم.

كوكتيل حلو الأغانينا التونسية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل في صبحيتنا لليوم من هاير السبت. الناس اللي معانا من الستة لتوا نقول لكم أهلا وسهلا، اللي حلو تويك الراديو برانشي معانا زيدا نقول لكم نهار الخير ونهار البركة نتمنوه لكم مستمعينا الكل. وقيت باش نمشي ونختموا سويعتنا الأولى برك نصيحة ليك. اليوم حبيت نحكي على غلة موجودة برشا تويك في أسواقنا، أسعارها النجم نقولوا في المتناول، اللي هي التفاح. التفاح اللي وقته تويكا ورابخ نلقوه في الأسواق، نلقوه يتباع في البلاد بارتو. الغلة هذه اللي الموطن الأصلي نتاعها منطقة آسيا الوسطى، تحديدا في كازاخستان وتاجكستان، البلايس هذيك. وظهر التفاح تويكا قرابة 4000 سنة من اللي الإنسان عرفه، وبدأ بطبيعة الحال يعني يتهجن ويتنوع الأصناف انتاعه ويسافروا به التجار إلى كل مناطق العالم. التفاح اللي يفوح ويرد الروح، هذه الكلمة اللي نعرفوها والجملة اللي كبرنا بها. علاش تقالت الحكاية هذه؟ على خاطر التفاح من بين الغلة الغنية برشا بالفوائد والقيم الغذائية اللي موجودة فيها، والعناصر الغذائية الضرورة اللي يستحقهم جسم الإنسان. هو يعني التفاح كما قلت فيه العديد من الفوائد اللي يستحقها الكبير الصغير من الغلة اللي منصوح بها الكل الأعمار بطبيعة الحال. هيت خلينا نشوفوا الفوائد هذه. التفاح يساهم في تنظيم ضغط الدم LDL وصحة القلب، على خاطر فيه البكتين والألياف اللي تمكن من خفض الكوليسترول الذار. هو زاد يدعم الهضم، على خاطر فيه ألياف تنشط البكتين اللي هي بكتيريا الأمعاء النافعة، وتحمي القولون وتخفف الأمساك. هو زاد يقي من مرض السكر، على خاطر يساعد من خلال المضادات الأكسدة اللي موجودة فيه في تحسين استخدام الأنسولين، يعاون زادة في فقدان الوزن، ويمنح شعور طويل بالشبع لاحتوائه على نسبة عالية من الماء وقليل من السعرات الحرارية. هو زادة كيف كيف مفيد لصحة الدماغ، على خاطر يقلل الكويرستين في الجهاد التأكسدي بالخلية، ويحمي زادة من خطر الزهايمر. العديد من الفوائد الأخرى، هذه يعني فلاش زغرون غوسو مودو، يعني حبينا نحكيه على الغلة هذه اللي موجودة واللي منصوح بها كيبة يوميا، ما فيها بيس، تكون عندها قيمة غذائية كبيرة برشا، خاصة كما قلت للكبار الصغيرات اللي يقراوا تويكا. حاجة تنفعهم وبطبيعة الحال يعني تفيدهم. هذه نصيحة ليك اليوم، حبينا نحكي على التفاح اللي فوح ويرد الروح. سبيعتنا الأولى في ساعة ما تعديت معاكم، أكيد احنا بإذن الله راجعين بعد الموجز نتاع السبعة، نكملوا بطبيعة مع بقية أركينا وبقية متابعاتنا اللي تسمعوها معنا عبر موجة راديو كيف. توصلكم التحية الصباحية مرة أخرى. نمشي وكوكتيل الورد نهدوه للناس، يقولي أمين لابي كوكتيل الورد نسمعه بعد الموجز. شنو باش نسمعه؟ ميلا تويكا، أغاني تونسية. نمشي ومع الأغاني وجو تونسي.

0: تمام السابع صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: صباح الخير. تابع أمس وزير البيئة الحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس بمدينة باجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية. تم أمس الأول افتتاح وحدة صناعية جديدة بباجة للمعمل للمجمع الألماني لصناعة كوابل السيارات بطاقة تشغيلية تقدر ب 2500 موطن شغل في انتظار أن تؤمن 7500 موطن في أفق سنة 2029. تتواصل اليوم بتستور من ولاية باجة فعالية الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجرد الثقافية التي انطلقت أمس وتختتم غدا بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجرد. انتظمت أمس بنادي الغوص بتبرقة من ولاية جندوبة فعالية ملتقى التشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. احتضنت مدينة عند رهم أمس اللقاء الإعلامي الجهوي حول مشروع تحدي، وهو مشروع موجه للجمعيات حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعيات هشة تنفذه جمعية العمل ضد الإقصاء بالشراكة مع المنظمة العالمية لذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. تم مساء أمس بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. يحتضن فضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بالكافة اليوم وغدا فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، والتي تجمع طاقات مسرحية شابة من ولايات الكاف باجة جندوبة وبنزرت لتقديم عدة عروض مسرحية. تنطلق مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية 10 أكتوبر الجاري، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. موجز. إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكل.

0: رجعنا معكم في صبحيتنا عبر موجاتنا موجة راديو كيف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، صباح الورد والفل والياسمين للناس اللي برانشي معنا تويكا وحالين الغاديو مكملين معكم ليلة عشرة وقيت باش نمشي بتويكا الأولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس صبحي بن أحمد وآخر مستجدات فيما يخص أحوال طقسنا لليوم والويكاند بصفة عامة. صبحي مرحبا، نهارك زين.
1: صباح الخير أختي أمنة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: يعيشك يا سيدي منور. دونك أحوال الطقس وما أدراك من الطقس، يعني أبغتيغ من البارح حسينا شوية تغيرات هكي، انخفاض في درجة الحرارة، اليوم طقس مسحب شوية، البارح زيدة، خلينا نشوفوا كيفاش باش يكمل النهار إن شاء الله.
1: نعم، هو بالنسبة لي كما تحكي معناتها تقريبا المناطق الشمال الغربي وخاصة جهة الكيف معناتها الحرارة تعتبر الأيام هذه معناتها في مستوى المعدلات العادية، تقريبا نسجله في حرارة قصوى تقريبا في حدود 26-27 درجة. اليوم باش تكون تيارات أكثر جنوبية وبالتالي معناتها ارتفاع طفيف اليوم وغدوة على الأقل في درجات الحرارة، يمكن نسجله حتى توصل 29 درجة خاصة يوم الغد. تبقى ديما الإمكانية أنت تشكل خلايا رعدية في العشية ديما واردة، وخاصة باليوم زادة باش تكون الخلايا الرعدية حاضرة إن شاء الله العشية في الفترة المسائية خاصة بمناطق الشمال الغربي وكذلك حتى مناطق الوسط الغربي. حتى البارح العشية سجلنا كميات من الأمطار بجهة القصرين بجهة القبلي بجهة قفصة، وكانت على الكميات تقريبا في حدود 10 مليمترات خاصة بجهة قفصة في العشية. وبالنسبة لليوم كما قلنا معناتها الطقس في استقرار عموما، ما عدا في فترة بعد الظهر معناتها تتشكل خلايا رعدية قد تكون نشطة مع أمطار غزيرة. نعرف في الفترة هذه الخلايا الرعدية دي ما تكون ترافقها أمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة، خاصة كما ذكرنا بالمناطق الغربية بالنسبة للأيام هذه الكل. رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، بالنسبة للرياح قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشمالية هنالك أعلام برياح قوية يهم خاصة منطقة سيرات أي جهة تبرقة وبنزرت، يتمثل في رياح معناتها شمالية غربية، البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة تقريبا في استقرار أو في ارتفاع طفيف نجم نقوله. القصوى تتراوح عموما ما بين 26-31 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات الغربية للوسط تكون في حدود 23 درجة. يوم الغد تقريبا نفس المواصفات نتاع الطقس حتى يوم الغد أو بعد الغد، تبقى ديما نفس تقريبا الوضعية، تتكاثف السحب أكثر العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع خلايا رعدية إن شاء الله، في حين الأسبوع القادم يمكن حتى منتصف الأسبوع القادم هنالك بوادر نتاع وصول تقلبات جوية لبلادنا. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا أكيد. يعطيك صحة صبحي على التفاصيل هذه، نهارك زين يا سيدي. بسلامة في الأمان. دونك هذه أحوال طقسنا لليوم وغدويكا كيفاش باش تكون. 18 دقيقة بعد السبعة مكملين معكم مشوارنا، شوية آخر فكرة فيما يخص صيدليتنا المنوبة في ولاية شمالنا الغربي.

هذه فرقة الرشيدية في الأغاني التونسية كانت حاضرة معنا. وصلنا توقيتنا 26 دقيقة بعد السبعة، مكملين معكم المشوار في صباحنا ربيع حتى للعشرة. نذكركم باللي قاعدين تسمو فينا عبر موجات راديو الكيف. نمشيو لصيدليتنا المنيبة في ولاية الشمال الغربي. تيلة الأسبوع هذه من يوم 3 أكتوبر حتى النهار 9 أكتوبر 2026. انطلاقتنا بولاية الكيف عندنا الدهماني، صيدلية عمر الجزاني، سارس محمد الهيشمي، شريشي القصور، خالد التناني، عندنا الكيف المدينة ليلى بنضيف، ألفة العروسي، سميرة برزقي، تجرمين صيدلية لسعد محجوبي، ساقية سيدي يوسف أمير بوغانمي، قلعة أسنان منصف عاشور، نبر أعمر الحناشي. بالنسبة لولاية بيجا، بيجا المدينة صيدلية خديجة الشيخ، عبد اللطيف بوجناح، برسق أيمن غديرة، تستور محمد رضا الهرقلي، تبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل فراس السيري، مجاز الباب منير الشهد، نفزة منجي العباسي، واد الزرقاء نادية الشلويتي، وليد جندوبة عنا بلاريجيا صيدلية أحسن الغزويني، بوسالم عبد الفتاح حسني، جندوبة شمالية، جندوبة الجنوبية، حذيمي سريدي وبهاء السعويدي، عنا تبرقة بهاء السعويدي، عنا عين دراهم نادي المرزوقي، غار الدماء محسن زقطني، فرنينة هاجر حمدي. نمشي وبطبيعة الحال ونختموا بولاية سلينا الروحية، صيدلية محمد الهادي الهرابي، لكريب حسن عيدي، برقو عصام بن عطية، بوعرادة محمد رجب صفر، سلينا المدينة أمير الحاجي، قعفور توفيق الرياحي، كسرى يوسف المفديوي، مكثر اللي باش نختموا بها عنا صيدلية عصام بوزايد. هذه يعني صيدليتنا طيلة الأسبوع هذية في ولاية شمالنا الغربي. مكملين بطبيعة الحال معاكم مشوارنا، شوية آخر موعدكم مع عناوين النشرة. النشرة إن شاء الله في تمام الساعة الثامنة مؤمنة من قسم الأخبار. مازلنا معكم مع متابعتنا، مع أخبارنا، مع ضيوفنا إن شاء الله اللي بيش يكونوا حاضرين معنا. برشا أكتواليتي اليوم بيش نحكيو فيها في مدينة الكيف ومعتمديتها خلال فترة شهر هذية، شهر أكتوبر، اللي إن شاء الله يكون شهر الخير والبركة على كل الناس. نمشي ونرجعوا لاختياراتنا الغنائية اللي عنا لليوم ومكملين معكم.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: السابعة ونصف صباحا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي
2: إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى عناوين النشرة التي ستتابعون تفاصيلها بعد نصف ساعة من الآن. بولاية باجة تدشين المشروع النموذجي للحد من انبعاثات الغازات الدافئة بتقنية يابانية. افتتاح وحدة صناعية جديدة بباجة للمجمع الألماني لصناعة كوابل السيارات بطاقة تشغيلية تقدر ب 2500 موطن شغل. بمدينة طبرقة تحتضن فعاليات صالون تشغيل للسياحة ليدمج الشباب في سوق الشغل وقطاع السياحة المستدامة. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس لتمديد شبكة الطرقات السريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

مكملين معكم مشوارنا في صبحيتنا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما كنتم، مكملين مع أخبارنا ومتابعتنا. نحكي شوية على انطلاق مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات من خلال دورة تكوينية مكثفة لفائدة 45 أخصائي نفساني حول التشخيص والتحليل النفسي من خلال رسومات الأطفال، هذه بإشراف مؤطرين جامعيين مختصين في الميدان. الهدف من الدورة هذه أن اللي باش توصل طيلة 4 أيام هو تعزيز معارف الأخصائيين النفسانيين وتطوير قدراتهم في قراءة وتحليل رسوم الأطفال باعتبارها واحدة من الوسائل اللي تنجم تتوظف في عملية الملاحظة والتشخيص والإحاطة النفسية، بتبيع مع مراعاة خصوصية كل حالة والسياق اللي يتم فيه التقييم هذه وفق البلاغ اللي صدر البارح عن الوزارة. كما زاد باش تنظم الوزارة دورة تكوينية ثانية لفائدة المساعدين البيداغوجيين حول الوقاية والحماية بمؤسسات الطفولة من 5 حتى 7 أكتوبر بدار الشباب المغاربية بيرادس من ولاية بن عروس. الدورة زاد كيف الهدف نتاعها تعزيز قدرات المساعدين في مجال الوقاية، الكشف المبكر عن مؤشرات الخطر، التعامل المهني مع وضعيات الاشتباه أو الاعتداء، إلى جانب زاد التعريف بالآليات والإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية

وتوحيد الممارسات المهنية ودعم حقهم في بنية وبيئة آمنة وحاضنة لنموهم وتطورهم في محيط سليم ومحمي. إن شاء الله احنا نقوله يحمي يا ربي صغيرات الكل، وخاصة في ظل المشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيها، الخبيرات اللي كل مرة نفيقوا على أخبار من الأخبار اللي يمس الطفولة والحقوق انتاحهم. يعني هذيك علاش ماذا بينا الجهود الكل تتكثف، كل واحد من بلاسته، العنين تكون محلولة بطبيعة أكثر من لازم سورتو في وقايتنا هذية على جميع الأصعدة بطبيعة الحال. وإن شاء الله كل إنسان في شاد مركز شاد بلاسة يعني يكون قد الواجب انتعو، زادة كيف كيف المؤطرين سواء اللي في الرياضة للأطفال اللي في المدارس في المعاهد، زادة نقدم لهم تحية وماذا بينا يعني يتعاملوا مع صغيرات بسلاسة، خاطر ساعات نشوفوا دي فيديو نسمو اخبار تنجم تكون صحيحه تنجم تكون غلطه بطبيعه نثبتوا فيها، خاطر برشا فيك نيوز قاعده تدور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوفوا دي فيديو تمس برشا من الطفوله وحقهم بطبيعه الحال. على كل مكملين احنا معاكم المشوار شويه، اخر زميلي كريم العويدي في برقية رياضية وآخر المستجدات فيما يخص عالم الرياضة، نرجعوا شوية آخر ونكملوا سويعتين اللي مازال معانا في صباحنا الرباح حتى للعشرة.

0: صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع، يوم سعيد لكم الناس كل من إذاعة الكيف ومع جديد مع آخر أخبار الرياضة. بدايتها كالعادة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم أقل من 23 عام اللي وصل إلى العاصمة التوغولية وين باش يلعب بعد غدوة لقاء الإياب لتصفيات بطولة أفريقيا 2027 واللي باش تكون في مصر، ولقاء باش يجمع بالمنتخب البنيني، البنين اللي ملعبها غير مؤهلة لاحتضان المقابلات على ذيك تلعب في توغو، ولقاء مش يكون يوم الاثنين 5 أكتوبر في الساعة 4 مساء. منتخبنا اللي كان فاز ذهابا في ملعب سوسة بنتيجة 2-0، مطالب بتأكيد هذه النتيجة أو الإبقاء عليها للترشح للدور الثاني ومواجهة المنتخب الغابوني. منتخب أقل من 20 عام في دورة اتحاد شمال أفريقيا التأهيلي لبطولة أفريقيا غانا 2027 يلعب اليوم آخر مقابلته ضد منتخب ليبيا، لقاء انطلق في الساعة 2:30 بعد الظهر، وتقريبا منتخبنا بنسبة صغيرة للترشح باعتباره اليوم يلعب آخر مقابلته ولعب كل مقابلته، بالتالي 4 مقابلات عنده تو 2 نقاط من 3 مقابلات، مطالب بالانتصار وانتظار ممكن يعني عثرة لبقية المنتخبات للبقاء على حظوظه للترشح لأنها ضئيلة جدا، لأنه 2 منتخبات من 5 منتخبات يتأهلوا للنهائيات الأفريقية. مصر عندها 6 نقاط من 2 مقابلات، المغرب 4 نقاط من 2 مقابلات، الجزائر 4 نقاط من 3 مقابلات، تونس 2 نقاط من 3 مقابلات، وليبيا 0 من النقاط بعد 2 مباريات. في الوديات النادي الافريقي يلعب اليوم وديا امام اهلي بنغازي الليبي، لقاء ينطلق في الساعه 6 مساء ضمن تحضيرات الفريقين لرابطه الابطال الافريقيه لكره قدم الدور الثاني، وايضا لعوده نشاط البطوله يومي 10 و11 اكتوبر الجاري. النادي الافريقي يلعب ضد اتحاد بنغردين يوم 10 من اكتوبر، لقاء اليوم باش يكون في ملعب بنغازي الدولي، لقاء تحضيري بصبغه ممكن اعتبارها رسميه لانه سمعه الزوز فرق النادي الافريقي وكذلك أهلي بنغازي الليبي. المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو المدرب الإسباني فجر اليوم كان وصوله إلى تونس، والعشية باش يكون على رأس الإدارة الفنية للترجي بداية من الساعة 2:30 في أول حصة تدريبية للمدرب هذايا مع الترجي الرياضي التونسي، وباش يكون غدوة كذلك في اللقاء الودي اللي باش يلعبوا الترجي في حديقة الرياضة حسين بالخوجة 3 متاع العشية مع فريق الاتحاد العسكري الليبي. الأولمبي البيجي يلعب اليوم مقابلة ودية في ملعب وجمع الكميتي ببيجا أمام مستقبل المرسى، لقاء ينطلق في الساعة 3 بعد الزوال وتدير الحكمة دورصاف القنواتي. اليوم كذلك النجم السياحلي مع تقدم سقيت الدير ماضي 2:30، النادي السيرسي واحد قبلي ماضي 2، مكرم مهدية ضيف على ترجي الجرجيسي في الأربعة، والاتحاد المنستيري مع أمل حمسوسة في 3 متاع العشية، والبارح تم إلغاء اللقاء الودي بين الملعب التونسي والهلال السوداني. متوسط ميدان السابق للأولمبي البيجي لاعب الياس الضوي عاد للمقابلات بعد شفائه من الإصابة، وشارك البارح كأساسي مقابلة كاملة مع فريقه سانتيتيان في الدرجة الثانية الفرنسية، لكن في لقاء ودي فاز فيه سانتيتيان على سيون سويس 5-1. أولمبيك الكاف وهيئة المديرة قامت بتأهيل جل اللاعبين المنتدبين في فترة الانتقالات الصيفية، ويبقى الخيار للإطار الفني للتعويل عليهم في مقابلة الجولة الثانية غدا أمام مستقبل القصرين في القصرين. اللاعبين الوحيدين اللي ما تمش تأهيلهم هما الحارس منعم مخلوف واللاعب على الدين الجسمي، وباش يبقوا للمركاتو الشتوي. بالنسبة لأشرف العرقوبي المهاجم السابق للفريق انتقل رسميا إلى فريق جمعية جربعة. جندوبة الرياضية تتواصل عملية بيع تذاكر مقابلة الغد أمام فريق جمعية ريانا في الجولة الثانية للبطولة، والتذاكر موجودة في شبابيك ملعب معز الطويري بجندوبة قبالة القاعة المغطاة بسعر 5 دنانير و10 دنانير، كذلك الاشتراكات موجودة لدى السيد أمير الخميري اللي حب يقتني اشتراك للحضور في مقابلة غدوة أمام فريق جمعية ريانا، لقاء يديره أسامة شريت ومستقبل قصرين أولمبيك كيب بإدارة عبد السليماني. اليوم مقابلات المجموعة الأولى تطاوين مع الملعب السوسي جمعية مقرين نجم لخلات، عقارب مع بن عروس، مساكن مع الشاب المهدية قرقنا، الحديد الشخصي مع مستقبل جابس، ولقاء وحيد غدوة بين بعث بوحجلة ومستقبل سليمان. في الترجي الكريبي المشاكل المالية للفريق هي اللي تطغى إلى حد الآن، لا عودة للتمارين في انتظار تسوية كل الملفات وقريبا تعود التمارين. بالنسبة للترجي الكريب اليوم اجتماع باللاعبين في الساعة 1 ظهرا في منتزه العجينية. مولديت أبو سالم في كرة الطائرة واصل تحذيراته للموسم الجديد. البارح في العاصمة انهزم ضد الترجي الرياضي التونسي، لقاء كان ودي لكنه بصيغة رسمية باعتبار أنه مقابلة كانت كبيرة بين زوز أندية. 3-1 للترجي. تفاصيل الأشواط كانت قريبة من بعضها، الشوط الأول 30-28 للترجي، الثاني 25-18 للترجي، الثالث 28-26 للمولدية، والرابع 15-13 لفريق الترجي الرياضي التونسي. كرة اليد جولة جديدة خامسة في البطولة اليوم في الخامسة متاع العشية، مكارم هدية النادي الإفريقي، جمال مع ساقيت الزيت، طبلبة الترجي الرياضي، منزل رياضي المكنين، منزل تميم مع بني خيار، الحمامات مع النجم الساحلي، وفي الوطني ألف الجولة الثالثة اليوم ماضي ثلاثة، المستقبل الرياضي مجاز الباب مع النادي البنزرتية. في البطولة المحترفة في كرة السلة الجولة الثالثة اليوم الخامسة، نجم حلق الواد شبيب منازة، نادي سيقسي الملعب النابلي، الشبيب القيروني في قمة الجولة مع النادي الإفريقي، الستة اتحاد الأنصار، اتحاد المنستير، النجم الساحلي داليت غرومبيليا، وغدوة نادي حمسوسة في الأربعة مع النجم الراتسي. اليوم نلعب نصف نهائي خليجي السعودية 2026، الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة السعودية قطر، والسبعة ونص الإمارات مع سلطنة عمان. دوري الأمم الأوروبية البارح لقاء كبير بين فرنسا وإيطاليا، إيطاليا كانت أحسن وأفضل من فرنسا في ملعب سان دوني، 1-0 لأوليسي دقيقة 55 لفرنسا، وباستوني عدل في دقيقة 68 للمنتخب الإيطالي، وإيطاليا كانت قريبة من خطف الانتصار. كذلك فرنسا وجدت أمامها حارس كبير دوناروما اللي صد أكثر من فرصة للمنتخب الفرنسي مع ورقة حمراء في المقابلة لأوباميكانو في دقيقة 85. في نفس المجموعة الأولى بلجيكا فازت على تركيا 3-0، منها ثنائية لدي بروين وهدف للوكاكو. في المسار الثاني البوسنة والسويد 1-1، لقاء اعتزال رسمي لإيدين زيكو في سن 40 سنة مع البوسنة. أوكرانيا خسرت من إيرلندا الشمالية 3-0، وبولونيا بنتيجة عريضة على رومانيا 6-0، منها ثلاثية لليفاندوفسكي. اليوم في المجموعة الثالثة الخامسة كرواتيا وإنجلترا زوز عندهم 3 نقاط، 8 غير ربع إسبانيا 6 نقاط تلعب ضد جمهورية تشيكا. نكمل بالوديات، البارح كونغو ديمقراطية انهزمت ضد أوغندا 2-0، الصين تخسر ضد فلسطين 5-0، كولومبيا فازت على باراغواي 1-0، اليوم ماضي 3 الهند مع البرازيل، 4 روسيا ناميبيا، 7 كندا بيرو، و8 لقاء كبير بين الكاميرون وكوت ديفوار. نقطة ختام أخبار الرياضة، نلتقي إن شاء الله بعد أخبار الساعة الواحدة ظهرا، إلى اللقاء.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: الرجال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إشهار عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
4: تمام الثامنه صباحا.
5: صوت الشمال
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة، وبولاية باجة تدشين مشروع نموذجي للحد من انبعاثات الغاز الدفيئة بتقنية يابانية. افتتاح وحدة صناعية جديدة لصناعة كوابل السيارات بباجة، من المنتظر أن تشغل 7500 عامل سنة 2029. صالون التشغيل للسياحة بتبرقة يخصص لتطوير الكفاءات ودعم السياحة المستدامة بجندوبة. والبنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس لتمديد شبكة طرقات سريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. تابع أمس وزير البيئة لحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس بمدينة باجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، والمنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة خلال شهر سبتمبر المنقضي. وقال وزير البيئة أن المشروع يعتمد تكنولوجيا جديدة يتم اختيارها لأول مرة في تونس، وهي معتمدة في منطقة واحدة باليابان، مبينا أنها تساهم في القضاء على الروائح والغازات المنبعثة من النفايات، ومشيرا من جهة ثانية إلى أن العمل جار على حماية وادي مجردة من التلوث، وذلك في إطار متابعة لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة.
6: تقليل النفايات في محطة النفايات بولاية باجة تكنولوجيا يابانية أول مرة تقع في ولاية باجة ونجم نقول في القارة الأفريقية، واللي تمكن معناتها من الحد من انبعاثات الغاز اللي موجودة. انطلقنا في إنجاز المخطط 2026-2030، عندنا قرابة 10 مشاريع تطهير بولاية باجة تم مناقشة مع السيد الوالي، أولا لرفع الإشكال الموجودة في البعض، ولكن في تقدم المشاريع منها مشاريع اللي دخلت في طاولة الإنجاز، وثم مشروع اللي وصل لحتى 80%، ثم بعض المشاريع كيف ما زهرة مدين اللي مازال إشكالية صغيرة في العقار وقاعدين نحاول باش نحلو. فعندنا 7 أحياء شعبية انطلقنا في الإنجاز بتاعها، هذا برنامج على 2026-2027 وتقدمنا في شوط كبير. وبالنسبة للموضوع الثالث واللي هام برشا هو حماية واد مجردة من التلوث، وهذا موضوع اللي يليه سيادة رئيس الجمهورية أهمية بالغ، وفيها لجنة تكونها على مستوى وزارة الداخلية، وزارة لها وزارة الصحة، وزارة البيئة بالإشراف رئاسة الجمهورية، معينة النقاط السوداء اللي موجودة، شنو الحلول، مش نناقشوا مع المصانع اللي موجودة على أي مكان، نحاولوا باش نحسوهم للتأهيل البيئي، وكان وصلنا للمخالفات كيف كيف.
4: وبولاية باجة أيضا تم أمس الأول افتتاح وحدة صناعية جديدة للمجمع الألماني لصناعة كوابل السيارات بطاقة تشغيلية تقدر ب 2500 موطن شغل في انتظار أن تؤمن 7500 موطن في أفق سنة 2029. النائب البرلمان عن جهة باجة عوض فشنيتي وهذه الإضافة.
5: تم تدشين وحدة صناعية معمل كابل خدم 2500 عامل من هنا 2028 الشي خدم 7500 عامل. كان الانفستيسمون اللي فيه بناء المعمل 130 مليار، التجهيزات اللي جات من ألمانيا 300 مليار، من هنا 2028 باش تكون فما 750 مليار. المعمل هذا يعني عنده مسؤولية مجتمعية ومسؤولية تنموية، وخاصة العاطلين على العمل الخدمة وخاصة النساء. دونك كان شرف باجة وشرف للشمال الغربي، وخاصة فرحانين كونوا الأول في تونس النسبة التشغيلية، يعني عدد العمال في تونس هو الأول.
4: تتواصل اليوم بالتستور من ولاية باجة فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجرد الثقافية التي انطلقت أمس وتختتم غدا بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجرد من خلال تنظيم جملة من الأنشطة الثقافية والورشات، وذلك ببادرة من جمعية ميوزم لاب. رئيس الجمعية محمد علي الجيبي:
7: هذه التظاهرة في نسختها الثانية بعنوان على طريق مجردة، اخترنا مدينة الدستور باش تكون هي الحاضنة للتراث اللي موجود في الشمال الغربي ككل. التظاهرة هذه تدوم 3 أيام، يوم 2 3 و 4 أكتوبر. يوم 2 أكتوبر هو يوم تعريفي ويوم تحشيشي، فين باش تلم فيه الأطراف المتداخلة الكل اللي تعمل في مجال حماية وتثمين التراث أنواعه وأصناف. فما حلقات للنقاش. يوم الثالث واليوم الرابع هو الانطلاقة في المسالك والتجارب السياحية الثقافية. موجودة العديد والعديد من التجارب السياحية المتنوعة، وجد فما ورشات في تثمين الموروث الثقافي الموروث الطبيعي بجهة الدستور. فما عروض جادر جزء أفلام، فما العديد من المعارض بما في ذلك معرض الصور الفوتوغرافية ومعرض تسجيلات صوتية للتراث الأندلسي والتراث اللي موجود بالشمال الغربي ككل.
4: انتظمت أمس بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة فعالية ملتقى التشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. المكلف بالمشاريع في منظمة الرواد الدوليين الياس بن مراد يضيف:
8: صالون جهوي نتاع تشغيل يدخل في إطار مشروع وجهة التشغيل ديستيناسيون أمبلوا. هو مشروع ممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي أيكس، ومنفذ من قبل منظمة أفسي بالشراكة مع منظمات أخرى وشركاء منهم ليدرز انترناسيونال اللي هما احنا، فما زاد أوكسفام وزارة التكوين والتشغيل. عندنا 4 ولايات نخدم عليها في إطار المشروع هذا اللي هما جندوبة مستير مدنين وتوزر. في الإطار هذا احنا قمنا بتفعيل صالون جهوي في كل ولاية اللي ذكرناهم توا، في نادي الغوص في تبرقة ولاية جندوبة. الهدف منه أنه نعمل تشبيك ما بين الشباب اللي باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله، اللي هم شباب جندوبة الكل كولاية بالمعتمديات متاحهم، مع القطاع الخاص اللي موجود، مع تركيز على القطاع السياحي كلي مثلا كوجينا ريسبسيون استقبال غيره في مهن السياحة ولا في مهن الفنادق يحب يخدم في أوتيل، ويقابل الفنادق اللي موجودين غادي معناتها برانسيبالمون فنادق من ولاية جندوبة زاد ككل.
4: احتضنت مدينة عين درهم أمس اللقاء الإعلامي الجهوي حول مشروع تحدي، وهو مشروع موجه للجمعيات حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية هشة، تنفذه جمعية العمل ضد الإقصاء بالشراكة مع المنظمة العالمية لذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. أكثر تفاصيل مع مديرة مشروع تحدي عن جمعية العمل ضد الإقصاء ريم حديدي.
9: بدينا نخدمه من 2023 في إطار المشروع هذا، نخدمه على جندوبة، جيبس، سيدي بوزيد، قروين وزيدة تونس الكبرى. في آخر 2023 بدينا في تمويل 12 جمعية محلية على 5 ولايات هذوما باش ينفذوا تجارب محلية متاع إدماج اجتماعي للأشخاص اللي في وضعيات هشاشة. قاعدين نخدمه ونحاولوا أن ندمجوا اجتماعيا واقتصاديا الفئات اللي في وضعيات هشاشة كدعم لبرامج الوزارة اللي من ضمنها الأمان الاجتماعي، والجمعيات المحلية اللي بتمول اليوم في إطار لو دوزيام أبيل أ بروجي كيف كيف باش تحاول انها تخدم تجارب محليه نتاع ادماج اجتماعي، باش تحاول انها تنقص من لي باريير وتحسن من الولوج للخدمات الاساسيه والاجتماعيه للفئات اللي في وضعيات هشاشه. وكي نحكيو فئات في وضعيات هشاشه نحكيو على مسنين، نحكيو على العائلات المعوزه، نحكيو على الاشخاص اللي في وضعيات اعاقه، نحكيو على خارجي السجون والاصلاحيات. الكلهم هذوما ينجموا يكونوا فئات مستفيدين من البرامج اللي قاعدين تو نمولوا فيها.
4: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه 68 بعد 103 المنعقد في مدينة جدة بالسعودية على تمويل قدره 335.49 مليون أورو، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة طرقات سريعة إلى ولايتي الكافة وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. تم مساء أمس بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. ويستهدف هذا المشروع مرافقة 500 شاب وحامل مشروع وإشراك 100 خبير وباحث والتواصل مع 50 مؤسسة ومرافقة 15 مشروعا، فضلا عن تنظيم زيارات إلى 12 مدينة ونشر 10 مقالات علمية حول قضايا الاستدامة. وقالت رئيسة المشروع فاطمة عطية إن المبادرة تمثل همزة وصل بين الباحثين وحاملي المشاريع والمؤسسات، بما سيسمح بتحويل الإشكاليات المطروحة على أرض الواقع إلى حلول قابلة للتطبيق وذات صلة بالاقتصاد التونسي. وبينت أن المشروع يتجاوز الجانب التوعوي ليعمل على الاقتراب من مختلف الجهات والقطاعات الاقتصادية ورصد خصوصية التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن الإشكاليات المرتبطة بقطاع النسيج على سبيل المثال تختلف عن تلك التي يواجهها قطاع مكونات السيارات أو غيرهما من القطاعات. وفي هذا الإطار ستجوب قافلة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات 12 مدينة منها الكاف وباجة بهدف الإنصات إلى الفاعلين المحليين وتحديد الإشكاليات المتعلقة بالاستدامة في كل منطقة والعمل على إيجاد حلول تتلائم مع خصوصياتها الاقتصادية. في شؤون ثقافية تنطلق مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية يوم 10 أكتوبر الجاري، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. وتشهد الدورة الحالية برمجة فنية وثقافية ثرية سيكون خلالها عشاق الموسيقى بمختلف أصنافها على موعد مع عروض من 15 دولة، وتتوزع فعالياتها على 8 فضاءات منها بالخصوص شارع الحبيب بورقيبة الشريان الرئيسي لتونس العاصمة و7 فضاءات بمدينة ثقافة الشاذلي القليبي. ويتضمن البرنامج 26 عرضا منتقى من بين 378 مشروعا مترشحا إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين. وتجمع العروض فنانين ومجموعات موسيقية من تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، السنغال وتشاد، إلى جانب مشاركات من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وكندا والبرازيل. ضمن أنبائنا العالمية، استشهد أمس شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني تجمعا للفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة. واستشهد شاب آخر مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. هذا وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية المنقذة للحياة وغيرها من المستلزمات إلى قطاع غزة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سكان القطاع الذين يحتاجون بشدة إلى هذه المستلزمات، ودعت إلى تدفق هائل للمساعدات قبيل حلول فصل الشتاء. ختم نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. بولاية باجة تدشين المشروع النموذجي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بتقنية يابانية. افتتاح وحدة صناعية جديدة لصناعة كوابل السيارات بباجة من المنتظر أن تشغل 7500 عامل سنة 2029. صالون التشغيل السياحة بتبرقة يخصص لتطوير الكفاءات ودعم السياحة المستدامة بجندوبة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
10: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
12: صباح نرباح
13: راديو الكاف.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار

0: إشهار
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تيك
4: هايتيك لليوم باش نبداوها بحديثنا على اتجاه شركات التكنولوجيا لتطوير ما يعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة ما تكفيش بالإجابة عن برشا أسئلة نتسألوها، اللي هي سلسلة من تنظيم المهام كما تنظيم المشاريع، التعامل مع التطبيقات ومتابعة الأعمال. كانت في الإطار هذه أعلنت شركة أوبن آي إي في 29 سبتمبر عن وكلاء رقميين جدد يحملوا اسم دوتس، اللي ضموا وانضموا لمتابعة الأهداف وتنفيذ المهام عبر تطبيقات مختلفة، وهذا يكون مع توفير ضوابط للتحكم في صلاحيتهم. دونك سؤال هنا يطرح نفسه، يعني باش نوصلوا، هل في المستقبل باش نوصلوا يعني مرحلة انه كل شخص باش يلقى مساعد رقمي ينجم يعاونه في تدبير أمور حياته اليومية؟ هذا اللي باش يصير في عدد دول متقدمة. هاللي باش نبقى مع عالم الذكاء الاصطناعي، باش نحكيه شوية على تطور يجمع بين علم الأحياء والروبوتات، هذا اللي قاعد يخدم عليه تويك الباحثين تحديدا في معهد ميت، على روبو رفيع قادر على السباحة باستخدام خلايا عضلية حية مع إمكانية توجيهه بواسطة الضوء. النوع هذا من الأبحاث يفتح المجال أمام تطوير روبوتات صغيرة يمكن أنه نستخدموها مستقبلا في الأبحاث الطبية والبيولوجية، لكن التقنية هذه ما زالت في مراحلها الأولى، المراحل التجريبية، كما أنه الخلايا العضلية تتعب برشا أثناء العمل. باش نكمل ونبقى ومع الذكاء الاصطناعي اللي من خلاله قاعدة تزيد الاستثمارات العالمية في البنية التحتية لي، وخاصة مراكز البيانات والمعالجات المتقدمة. وفق آخر التقارير اللي تم نشرها في رويترز اليوم، ثم أكثر من أكثر يعني أعداد من الاستثمارات الطموحة في المجال هذية، وبرشة توقعات اقتصادية حالية قاعدة تدور، في حين ما يعني مازال ما فهمش عوائد فعلية على الانتاجية كما يعني كانوا يتصوروها العديد فيما يخص فرص العمل المتاحة بالنسبة للروبوتات من النوعية هذه اللي كنا نحكيه عليه. هنحكو شوية ونختمو فيما يخص تونس اللي تحتضن لقاءات حول الذكاء الاصطناعي والنجاعة الطاقية اللي كانت مؤخرا احتضنتها تونس يوم 1 أكتوبر، واللي جمعت عدة شركات ناشئة وخبراء لمناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال مراقبة المنشآت الصناعية، تحسين الصيانة وترشيد الاستهلاك. الهدف كان من اللقاءات هذه ومن المبادرة هذه اللي صارت هو تعزيز التعاون بين المؤسسات الناشئة الجديدة في كل من البلدان اللي كانت موجودة في الملتقى هذه، من خلال تطوير وإيجاد حلول تكنولوجية تدعم التحول الرقمي والطاقي في نفس الوقت. كيف كيف تونس على موعد لاحتضان ظهرة أخرى خاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يوم 13 و14 أكتوبر الشهر الحالي بمدينة الثقافة، بمشاركة من طرف مستثمرين مبتكرين ومختصين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
3: هاي تيك
0: إشهار
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار عيد ميلاد إم جيل 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إم جي شامبوان كلير 360 مليلتر 7490 في عوض 13390.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
3: معكم مواصلين مشوارنا عبر موجة راديو كيف. نسلم عليكم من ناس الكل، نقول صباح النور للناس اللي تحقوا بينا تويكا معكم حتى للعشرة، وقيت نعملوا تنجيزة لعين درهم المزينة مع زميلتي رفقة العبيدي والقفة التونسية وأسعار السوق. رفقة نهارك زين، مرحبا.
4: صباح الأنوار آمنة، تحية ليك وتحية كل مستمعينا، تحية فريق الإعداد طبعا معاك والناس الكل وين ما يتابعوا فيه.
3: مرحبا ليلى. دونك الاجواء في عين درهم قبل ما نمشي وهكي للاسعار، خلينا ناخذ فكره شنو اللي فما في عين درهم اليوم. لاكتواليتي
4: مزيانه سخونه، مش سخونه صيفيه معناها مقارنه بالبرقه ولا جندوبه مثلا، سخونه برشا. طقس جميل باهي مستحب. البارح فما شويه امطار العشيه، مره امطار تشوف اربع فصول في اليوم، تشوف الصيف والشتاء والخريف والربيع، معناها في فرد نهار في عين درهم تعيش كل اللحظات. طقس مزيان برشا،
3: الأجواء حركة شوية، فما شوية حركية
4: حركية بطيئة الصباح، معناها ناس شوية بون، معناها خاطر ديما مع بين 7:30 حتى 8:15 تقريبا الحركية تكون أكثر شوية، خاطر معناها فما الكلام يمشي ويقرا، واليوم السبت معناها مش أحد، دونك حركية متوسطة بطيئة شوية ولكن باهية، معناها في عندها محلاها تحسها تعيشها
3: اي صحيح، من احلى ما عندنا عين درهم بيان سور. به اسعار السوق والقفه التونسيه يا رفقه، نعملوا معاك دوليشتنا كما العاده.
4: غاليه الاسعار، شفنا في جندوبه وسط الجمعه وشفنا السوق الاسبوعيه بالاربعة، ولكن في عين درهم الاسعار مرتفعه مقارنه باللي شفناه في جندوبه. اعطيك فكره على الاسعار، البطاطا بقى في 2400 2300 2500، البصل 1200، طماطم 3 دينارات و500، احنا لقيناها في جدوبه اقل حقيقه برشا، 3 دينارات و500، وحتى بعض المواطنين قالوا حتى في السوق الاسبوعيه مدينه عين درهم كانت في السعر ذاك، معناها وقت على تحكينا مع بعض الخبر يقول لك بسبب موجه الحر في الصيف، خاطر 3 دينارات و500 كما غاليه برشا، رجعت طلعت بالكدا الفلفل كيف من 2500 3000 3500 3600، القاع الاحمر البرج بين دينار و 1200 و15، القاع الاخضر ب 3500 و2900، اللفت ب 1700 و1800، الفقوس 2500، الخس والليتو بين 1500 و1700، الخضار الورقيه ب 600 ملي من الرابطه، الباذنجان بين 2800 و3 دينارات، الكرنبة مش تلمو معناتها مش كميات كبيرة بين 1500 و2000 و2500، التمور من 8 دينارات و500 ل 11800 و12800، التفاح بين 3.5 و4 و5 و5000 و500، الكيوي الكعبة ب 12800، ثم الباكو ب 4 دينارات، الأنجاس 11 و13 دينار، ثم بالباكو تتباع مثلا تلقى 3 4 كعبات في زون 7000 5000 3000، انتوا الميزان نتاعهم معناها. بالنسبه للعنب 6500 7500 8 دينارات، ثم البطيخ كميات ضعيفه مش كيما جندوبه، جندوبه موجود، ثم البطيخ ثم الدلاع يتباع بالترانش ولا بالكعبه، هنا مش موجود الدلاع، لا من البطيخ في زون 15% معناها الكيلو بكميه ثقيله كيما قلت لك، القارص في 2500، الكرموزة ده مازال موجود مش بكمية معناها بالأكثرية البرة معناها موجود تو عند برشا ناس تبيعوه، فده مازال غالي من 9 حتى 12-13 دينار، ويبيعوا جينيرالمون يا بالبستال معناها تتباع تهز الكل، والهندي زادة موجود بالفين الحارة يعتبر سمو غالي بالنسبة للدجاج في 11 دينار ولا 12 دينار، رفخة الدجاج بأنواعه معناها مختلفة أنواع رفخة الدجاج دي 13-14-13 دينار كيلو، داند 8490، اسكالوب 20 22 دينار و200 و500، اسكالوب الدجاج وسكالوب دان كيف نفس السعر، الكبده كيف 22 دينار، العظم 12800 حتى طلعتها بتلعبها مره 1350 مره 1600 مره 1800 وتم ساعات اختلاف حتى في الاسعار بين الدجاجه معناها يحمل العلوش في 60 55 دينار بجني في 50 55 دينار بقري هبرة 45 40 دينار المخلط 35 36 37 دينار بس علوش بين 20 25 دينار قط علوش وبقري بين 8 و10 و15 دينار مرجز بين 24 دينار و40 دينار كبدة بين 45 و40 و50 دينار هذه مختلف الأسعار بالنسبة اليوم اللي اشتريناها من مدينة عين دره.
3: واضح رفقة الأسعار غالية كما حكيت يعني في أول ما بديت تعطينا الأسعار كما موجودة هنا في ولاية الكيف يعني برشا أسعار غالية ما هيش في المتناول بصراحة ديما نقولوا إن شاء الله تكون فما يعني تنقيس تكون فما ميزانية جديدة نشوفوها موجودة يعني على اللفتات نتاع الأسعار لكن مالوغوزمون بالعكس يعني شيء ماشي ويغلى. على كل مشكورة زميلتي رفقة العبيدي من معتمدية عين دراهم مكملين معكم احنا مشوارنا في صبحيتنا ومكملين مع متابعتنا اخبارنا ضيوفنا ان شاء الله بعد موجز التسعة يكونوا حاضرين معنا نمشي ومع نغم عنا لليوم مع وردة الجزائرية ورجعينا.

0: عملتوا الكيف.
1: رجعنا معكم موصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكيف. خبير ثقافي باش نختموا بيه, باش نحكيو على الفن السابع تحديدا على مشاركة 3 أفلام تونسية ضمن قسم السينما العربية الفانتازية في الدورة 48 لمهرجان السينما المتوسطية بمونبيليه اللي باش تنتظم من 16 حتى 24 الشهر الحالي بمدينة مونبيليه الفرنسية. هذا وفق البرنامج الكامل للدورة اللي تم الكشف عليها البارح. البرمجة باش تشمل اليوم 22 أكتوبر جلسة يتم تقديم فيها مشاريع عرب أفريكان سيري أمام عدد من الموزعين وشركاء التمويل الدوليين, وهو برنامج إفريقي خاص بالتكوين في كتابة المسلسلات. تم إطلاقه في تونس وسبق أنه تم الإعلان عليه من طرف المعهد الفرنسي بتونس, كما أنه تنتظم برمجة السينما العربية الفانتازية خارج المسابقة الرسمية بالشراكة مع مهرجان ماسكون اللي هو أول مهرجان لأفلام الرعب والخيال العلمي والفانتازيا في العالم العربي. مقره باش يكون بيروت. باش تسلط الفقرة هذه الضوء على عدد من الانتاجات الحديثة في سينما النوع في سياق الاهتمام المتزايد بالصنف السينمائي هذية. باش نضم المشاركة التونسية في القسم هذية زوز أفلام التوال وفيلم قصير هي ما نسمع كان الريح اللي تم انتاجه عام 2021 للمخرج يوسف الشابي, دشرة اللي تم انتاجه عام 2018 لعبد الحميد بوشنيق, وزاد كيف فيلم لابيت كي ديفوري لو سوليل اللي تم انتاجه عام 2021 للمخرج سامحوني قيس المجري. يتم عرض الفيلم من نسمع كان الريح اللي المدة نتاعو زمنية توصل ساعة و36 دقيقة نهار 18 اكتوبر على الساعة 9:15 ليلا بمركز رابوليه. ويعيد الفيلم اللي دور احداثه حول شخصية نادية اللي تعيش حياة مزدوجة, توظيف أسطورة ميدوزا في سياق معاصر مرتبط بقضايا العنف والمرأة. زادة كيف الفيلم اللي بعده اللي هو لبيت كي ديفوري لوسولي مدته 23 دقيقة دور أحداثه في تونس عام 1987 مع بالتزامن مع تولي زين العابدين بن علي السلطة. يتابع الفيلم اللي بعده زادة كيف عدة جرائم أخرى واللي هو فيلم لقيس المجري باش يتم عرضه نهار 21 أكتوبر. باش يتم زادة كيف عرض رابولي اللي هو فيلم باش يكون موجود نهار 21 أكتوبر, فيلم دشرة زادة كيف لعبد الحميد بوشنيق اللي هو مزيج بين التحقيق الصحفي وأجواء الرعب اللي دور أحداثه حول الشخصية البطلة اللي هي ياسمين وزوز من زملائها اللي حقوا في قضية قديمة تتعلق بامرأة مشوهة. العديد يعني من الأفلام اللي ذكرتها باش تكون موجودة بطبيعة الحال, كما زاد باش يضمن المهرجان لقاء مهني حول سينما النوع هذية الفانتازيا اللي باش تصير نهار 20 أكتوبر. النقاش هذية والبرمجة هذية تندرج دونك البرمجة بدعم من وزارة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية والمعهد الفرنسي بباريس, وهذا هي الكل في إطار برنامج الصناعات الثقافية والإبداعية. المهرجان هذا ينذكر اللي هو مهرجان السينما المتوسطية بمونبلي اللي تأسس تحديدا عام 1979 واللي هو من أبرز التظاهرات السينمائية اللي تم تخصيصها للسينماتوغرافيا المتوسطية والمناطق المجاورة لها, خاصة أنه يجمع بين برمجة لعديد من العروض الخاصة بالأفلام واللقاءات المهنية إلى جانب زادة التظاهرات اللي عندها صلة بالسينما. دونك بالخبير هذه نكون وصلنا لاختتام الجزء الثالث من برنامجنا. نرجع معكم إن شاء الله بعد موجز التسعة في الجزء الرابع والأخير من منوعتنا. صباحنا ربيحة.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنتي؟
0: عندي ما نقول لك.
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي شامبوان كلير 360 مليلتر 7490 في عوض 13390.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: إشهار
6: 9 صباحا هنا بإذاعة الكاف.
7: صوت الشمال
6: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تابع أمس وزير البيئة الحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس بمدينة باجا المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، والمنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجا خلال شهر سبتمبر المنقضي. وقال وزير البيئة إن المشروع يعتمد تكنولوجيا جديدة يتم اختبارها لأول مرة في تونس، وهي معتمدة في منطقة واحدة باليابان، مبينا أنها تساهم في القضاء على الروائح والغازات المنبعثة من النفايات، ومشيرا من جهة ثانية إلى أن العمل جار على حماية وادي مجرد من التلوث، وذلك في إطار متابعة لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة. تم أمس الأول افتتاح وحدة صناعية جديدة بباجا للمجمع الألماني لصناعة كوابل السيارات بطاقة تشغيلية تقدر ب 2500 موطن شغل، في انتظار أن تؤمن 7500 موطن شغل في أفق سنة 29 و2000. تتواصل اليوم بتستور من ولاية باجا فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجردة الثقافية التي انطلقت أمس وتختدم غدا بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجردة من خلال تنظيم جملة من الأنشطة الثقافية والورشات ببادرة من جمعية ميوزم لاب. انتظمت أمس بنادي الغوص بتبرقة بولاية جندوبة فعالية ملتقى تشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. احتضنت مدينة عين درام أمس اللقاء الإعلامي الجهوي حول مشروع تحدي، وهو مشروع موجه للجمعيات حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعيات هشة، وتنفذ جمعية العمل ضد الإقصاء بالشراكة مع المنظمة العالمية لذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. يحتضن فضاء مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكافة اليوم وغدا فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، والتي تجمع طاقات مسرحية شابة من ولاية الكاف باجا جندوبة وبنزرت لتقديم عدة عروض مسرحية. تنطلق مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدور 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية يوم 10 أكتوبر الجاري، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. استشهد أمس شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف لطائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني على تجمع للفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، واستشهد شاب آخر مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: مواصلين معكم مشوارنا في صبحتنا عبر موجة راديو كيف نقولوا أهلا وسهلا بالجميع. صباح النور لكم الناس اللي حلوا تويكا راديو تسمو فينا. مكملين معكم السويعة الأخرى وقيد تويكا باش نمشي ركن بستنا كما عودناكم كل ويكاند من تأمين المهنزل في الحياة أمن القاتري. برشا توصيات ومعطيات من عندك أمن. نقولك نهارك زين.
1: نهارك زينة منى، نهارك شغل وياسمينك وجميع المستمعين على موجات ذات.
0: موضوع جديد، توصية جديدة أكيد في عالم البسنة والفلاحة معك يا أمنا كما عودتنا.
1: أكيد منى بدي يخلينا على موسم موسم ما نجموش نستغنوا عليه، موسم يدخل في عاداتنا في تقاليدنا في موروثنا الشعبي، يدخل دوا اقتصاديا واجتماعيا بالجديد بالجديد. الفترة اللي قادمين عليها هي فترة حاسمة بامتياز. مانيش باش نحكي على حاجة غريبة علينا ولا حاجة معناها بعيدة علينا، باش نحكي اليوم بعض الممارسات اكزاكتومون اللي نجمو نخدموها مع شجرة الزيتون، خاصة إنه وقت اللي نحكي على اليد العاملة اللي تنجم تغطيها الزراعات هذه الغراسات هذه، وقت اللي نحكي على المدخول الخام بنسبة معناتها حتى عالميا نحن معروفين بالمنتوج نتاعنا في الزيتون ونعرفوا كيف قيمته الكبيرة، لأنه حتى ومثلا صحيح في بعض البلدان الأوروبية ديما نقعد نقول هالجملة هذه، إما خاطر فما في مال أني نخرج نلقى بخدوي تونسيان يتسوق على أساس أنه بخدوي أوروبية، هذايا كان يبين يبين الأهمية يبين الكفاءة نتاع المنتوجات نتاعنا ويبين اللي الفلاح نتاعنا قاعد يتعب في منظومة للأسف نجم تكون لحد الآن ما حققتش اللي حاجتنا به أو ما وصلتوش اللي حاجته به. دونك إيمنا فما بعض الممارسات وإلا فما بعض التقنيات اللي لازمنا نعملوها هذية باش نجم تنجم شجرة الزيتون تدخل في مرحلة معناتها في مرحلتها في المرحلة هذه المهمة جدا من الدورة الزراعية، مرحلة تكوين الثمار النضج نتاعها، كيفاش نستعد للمرحلة اللي قبل الجني. أي فلاح ولا أي إنسان عنده شجرة متاع زيتون في الفترة هذه ما عادش يخدم بنفس الطريقة، لكن لازم تكون التدخلات في الوقت هذا دقيقة مدروسة، يعني للدخل تدخل أي تدخل غير مناسب ولا موش في بلاصة ينجم يأثر على كمية المحصول وعلى جودة زيت الزيتون متاعنا. أول حاجة نبدأ بها هي يلزمني ديما نتابع حالة الثمار متاعي بصفة منتظمة. كل قائل عليه الفترة هذه معناها الكبر متاع الزيتونة يوصل مرحلة متقدمة واللون يبدأ يتبدل تدريجيا من الأخضر للأخضر المصفر، وبعدها يولي عنا لون الموف واللكحل الغامق حسب الصنف ودرجة النضج. دونك لكن مهم برشا أنا نوصف حاجة وقت اللي تتبدل لون الثمرة وحده ما يعنيش بالضرورة اللي الزيت وصل لأقصى جودة وإلا اللي هو الوقت المثالي للجني وصل. زادة كيف إنه يلزمني نرد بالي من ذبابة الزيتون حكيت عليها المرة اللي فاتت اللي هي تبقى من أهم المشاكل في المرحلة هذه. وقت تبيض لنتا متاع ذبابة هذه تحت الجلد متاع الثمرة متاعي وتفقص من بعض الدود يحصل لب متاع الثمرة ويتغذى عليها، ولهنا ضرر مش فقط في نقص كمية المحصول لكن زادة والأخطر هو تأثير الإصابة على جودة الزيت. ونحن نحكو على زيت زيتونة تونسية الذكر يقعد ديما في المراتب الأولى عالميا يا إمنا مخلفة إسبانيا وغيرها، يعني معناتها مراجعاتنا ديما مدبينا أي إنسان يعرف أنه يحمل مسؤولية كبيرة وقت اللي يعتني زيت الزيتون يعني تعني بأشجار الزيتون وجنغال في تونس. دونك الثمرة اللي تبدأ أنفكتيف ولا بتبدأ مضروبة بذبابة تكون عادة أكثر عرضة أنه تدخلها كائنات دقيقة ما تتشافش بالعين المجرد كما الفلتريات البكتيريا، وهذا ينجم يسرع من عملية التخمر التحلل وزيد كيف يزيد من حموضة الزيت ويأثر سلبا على الخصائص الحسية والجودة العامة نتاع الزيت.
0: اي
1: على هذه كي لازم المراقبة في شهر أكتوبر نستعمل مصائد نعاينوا نسبة الإصابة في الثمار، وما نعتمدوش كهو على وجود الذباب في الماشية، لكن القرار الفلاحي لازم يرتبط زادة بنسبة الثمار المصابة ومرحلة نمو الحشرة وظروف المناخية اللي دايرة بها.
0: اي
1: بالنسبة للمكافحة لازم ديما نحترموا العتبات والتوصيات الفنية اللي موجودة واللي الاستشارات اللي نتلقاوها، نختار المادة الفعالة المسجلة والاستعمال متاعها حسب الملصق، نختار مجروعات فترة الأمان قبل الجني، خاطر راهي فترة الأمان مهمة برشا، إن ما نجيش نجي نداوي وبعد نجي نلم، خاطر وقت اللي نداوي وقتها فترة الأمان مش مجعولة، هي
0: اي
1: مجعولة أنه الماتيار هذيك وإلا لي موليكول هذوك هما باش يتعثروا باش يتعدوا في الزيت، دونك فترة الأمان هذيك تنجم تخول لنا أنه لي موليكول هذوك يتغسلوا من الثمرة يخرجوا من الثمرة ما عادش يبدوا موجودين في الشجرة نتاعنا، دونك الوقت هذيك نجموا نعثروا ونرجعوا للكونسوماتور بشكل طبيعي وبشكل عادي. لكن الوقت اللي ما نحترموش الفترة هذه راهو يتعرض يتسمى جرمة جريمة سمشيني وإلا جينية في حق المستهلك.
0: واضح.
1: بدا كيف كيف إمنا ماذا بينا ننصحوش بالرش العشوائي المتكرر، خاطر الاستعمال يلزم يكون اللي ماهوش عقلاني، معناه للمبيدات ينجم كما نحكي عليها ديما يعمل مقاومة يضر بالكائنات النافعة ويخلي بقايا مبيدات في المحصول. النقطة الثانية المهمة اللي هي الري، برشا ناس في بالهم اللي الزيتونة في أكتوبر ما عادش تستحق ماء، وهذا ما هو صحيح في كل الحالات. الزيتونة صحيح مقاومة للجفاف، لكن مقاومة الجفاف ما تعنيش أنها ما تستحقش الماء، هو حتى الجمل الكائن يعني سفينة الصحراء ويستحق الماء، دونك فما بالك هي النبتة إذا كان باش توفر طاقتها باش تعطيك أنت الثمار هذيك يعني راهي مستحقة للماء.
0: يعني إيه من أكتوبر، سامحني، أكتوبر يعني يبدو يجنوا في زيت الزيت في الزيتون ويعصروا في زيت الزيتون، يعني عادي كي تسقي الشجرة وتجني أمام طوم ما يمثلش حتى خطر عليها.
1: نحن مازلنا ما دخلناش إلا في مرحلة الجني، نحن في تكوين الثمرة.
0: واضح.
1: الجني معناها بعد كيما نقولوا
0: أي
1: نحن ناخذ أكتوبر نوفمبر تبدأ المرحلة هذيك،
0: أي
1: هذه قاعدين نحضروا للجني نحن.
0: يعني
1: هو
0: أي
1: التقييم
0: الجني
1: الكبير
0: بالضبط
1: نحن
0: وقتاش يبدأ؟ أمنا شهر أكتوبر، احنا تو الخوا، يعني وقتاش بالضبط نجمو نجنو الزيتون؟
1: نجم اكتوبر نوفمبر، انت وحسب انت ودرجه النضج، خاطر امنا كل فاريتي النضج نتاعها فما اللي بكري فما اللي مخر فما اللي
0: أي
1: انت زاده، والتقنيات
0: اي خاطر
1: المستخدمه
0: خاطر سامحني امنا، خاطر قلت انت في اكتوبر نجمو نسقو يعني الشجره، في اخر اكتوبر يتم الجني، يعني فما برشا يجنوا يبدو ينحوا في الزيتون مش يجر اخر اكتوبر، احكي يعني كي نسقي الفتره هذيك ما ثمش حتى اختار عادي.
1: ما فماش اختار، هي
0: فوالا.
1: ابنة تعرف ليش هي ابخيتو، نحن في مناطق جافة
0: اي
1: وتربة فقيرة محتفظش بالماء،
0: اي
1: وتعدينا بإجهاد حراري شيء سامحني إجهاد حراري كبير وإجهاد مائي ثدي،
0: اي
1: دونك هذايا الكل راهو يأثر على وزن الثمار التطور نتاعها، وزاد كيف كيف درجة تراكم الزيت.
0: واضح.
1: يعني انت باش تقولي لي نقصي من مي ولا طيفي من مي، راهو هذا كله نحن تعدينا به
0: اي
1: كيف كيف ما
0: واضح
1: يقولناش نقصي،
0: واضح، يعني كي نسقي يعني
1: يعني
0: في الفترة هذه الكاليتي اللي تتبدل حتى شيء هي.
1: لكن يلزمنا ثقة نحطوا في بالنا نكونوا حذرين ديما في الإفراط في الري، خاصة معناها انا قلت معناتها اكتوبر نوفمبر، اذا
0: اي
1: كنا نتعامل مع كالندري صحيح ويبدا عندي خدمه منظمه نبدا معناتها تدريجيا في الوقت معناتها او فيغ يا ميجور، على قد ما الثمره نتاعي نحسها نضجت، على قد ما مش نكمل نحي الري نقص عليها الري ضربه واحده نقعد نسقيها، اما او ميم تو نقص شوي نمشي
0: واضح.
1: ونقص شوي او فيغ يا ميجور، اما يلزمني ناخذ بعين الاعتبار كما كنت نحكي رانا في منطقه كنا نحكوا على الشبه جيف ولينا نحكوا على الجيف، يعني
0: اي اي صحيح.
1: عدينا بازمه حراريه كبيره
0: صحيح.
1: يعني تبخر الماء اللي صار من التربه، ومعنيش تربه سامحيني تحتفظ بالماء، نحكي على تبخر التربة، زيدا كيف في تبخر الماء من التربة اللي صار بفعل درجة الحرارة راهو كبير برش. دونك هذيك الفترة الحالية نكمل عادي، وقت اللي نبدأ نقرب من عملية الجني نوفمبر ديسمبر، انت اكتوبر نوفمبر ديسمبر ديما تقعد عملية الجني راهي موجودة، انت وهوش الباغيتي نتاعك يلزمني نضبط كالوندري واضحة وصريحة وقتاش تبدا عملية الجني نتاعي وقتاش توفى.
0: اي
1: دونك الوقت هذاك نبدا بشوي بشوي نقلل في الري، نتجنب الري المفرط اسونسيالمون خاطر ينجم يزيد من الرطوبه ويأثر على توازن الشجره نتاعي. في بعض هذا المخاطر اللي نجم نذكروها هي مشاكل مرتبطه بالترب. دونك ايمن راهو اللي يقرر اصلا هو المناخ العام اللي نحن محيطين به. فنحن صحيح شجره الزيتون نتاعنا التونسية تستحمل درجات الحرارة وعنا برشا زراعات بعلية، لكن في الأساس راهو دخلت علينا الأربيكينا، دخل علينا الكرونيكي نتاع إيطاليا نتاع اليونان، شيء هذاك الكل يلزمو ديما مراعاة خاطر ماهوش أدابتي 100%
0: أي
1: للسيتواسيون معناها المناخ التونسي، دونك يلزمنا ديما ناخذوه بعين الاعتبار. من الناحية التقنية نجم الفلاح ولا الناس اللي مغرومة ولا عندها زيتون تستعمل طريقة بسيطة باش تنجم تراقب التربة، هو نحصر منطقة في منطقة انتشار معناها قريبة من منطقة انتشار الجذور تقريبا في العمق نتاع الجذور نتاعي ونعاين رطوبة التربة نتاعي، ومن المستحسن بالنسبة للمسيرة معناها كي تبدا عندي مزرعة منظمة كيما نحكي هو نستعمل مجسات رطوبة للتربة نتاعي، ومن بعد ونتابع ديما التوازن المائي ونستعمل بيانات الطقس والتدهور. ريتي امنا معناها في الحالتين الزوز دي ما ماذا بيه ناخذ ان كونسيديراسيون، فما ذلك نحن تعدينا بسيف كيما في فاسنا.
0: اي صحيح.
1: اذا يلزمنا ننتبهوا امنا للامطار، اذا كان صارت امطار في الفتره القادمه لازم ماذا بينا نعاودوا تقييم برنامج الري وما نوظفوش الري بنفس الكميات. في التسميد في المرحله هذه لازم نكونوا حذرين برشا في استعمال الازوت، نضيفوا كميات كبيره اذا وقت اللي نضيفوا كميات كبيره نتاع ازوت وقت اللي يقرب من فتره الجني مش معناه بالضروره انا باش نتحصل على انتاج اكبر. الافراط في الازوت ينجم يشجع على النمو الخضري صحيح يخل بالتوازن او ميم طون بين الخضري والاثمار، معناها في عوض ما تمشي كالطاقة وك التسميد هذاك يمشي للاثمار للثمره نتاعي واللي النبته نتاعي توجه جوست للاغصان وللاوراق معناها ما توجهوش كل الثمار، نحن حاسه باش نوجهوا للثمار. التزمين لازم يكون مبني على تحليل التربه، تحليل الاوراق اذا كان متاحه، وعلى الانتاج المتوقع حاله الاجر بالنسبه للفلاحه اللي معتمدين للزيتون. بالنسبه للبوتاسيوم عنصر مهم برشا يدخل في تنظيم العلاقه المائيه في النبته نتاعي، يعزز نقل السكريات ويطور من الثمره، لكن هذا راهو ما يعنيش ان نزيدوا البوتاسيوم عشوائيا، من المستحسن نحدوا الاحتياجات بناء ديما نرجع على تحليل تاريخ تسميد وحاله الاشجار اللي عندك. وراهي حاله الاشجار تختلف، لازم نعاويك عنا زوز اراضي في بلاصه واحده امنه، لكن ما عندناش نفس تبدا الظروف المناخيه واحده تبدا، لكن ما عندناش نفس درجه الملوحه، ما عندناش نفس درجه
0: أي حسب التربه
1: نتاع الماء. دونك لهنا يلزمني ديما نرجع نعاود من الاول وجديد. الرقب الامراض نتاعنا بالكدا بالكدا كيما امراض عين الطاووس اللي تنجم تظهر على الاوراق بشكل بقع دائريه تنجم تكون مميزه، زاده كيف كيف ناكد لهنا على نقطه أن المكافحه الكيميائيه للامراض لازم تكون وقائيه ومدروسه
0: واضح
1: ومبنية على ظروف مناخية وحساسية الصنف والتاريخ المرضي للبلاصة اللي قاعد نخدم عليه، ونستعمل منتجات مرخصة بجاه ربي، منتجات مرخصة معناها منتجات يبدا معترف بها، ما نستخدمش المنتجات اللي يجي راه نجم المنتجات هذيك تضر لاولا البيئه، تضرك انت كي تستخدمها وقت اللي ترش وترجع لصحتك انت، تضر الشجره، تضر الكائنات الحيه الدقيقه النافعه، تضر البيئه والمحيط والتلوث وترجع لصحه الانسان. وقت نحكي ترجع لصحه الانسان نحكي على امراض سرطانيه.
0: واضح يا امنه، هذه بطبيعه الحال لازمنا ناخذوها اون كونسيديراسيون. نقول لك امونه يعطيك الصحه على التوصيات هذه والمعطيات اللي ديما نستفيدوا منها من خلالك. ان شاء الله موعدنا يتجدد غدوه في نفس اللقاء ومع حديث جديد وتوصيات جديده. نمشيو الفصل الاشهاري ونكملوا معكم.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نام نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه، مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: إذاعة الكاف،
5: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكل، أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. مشوارنا متواصل معكم ومواصلين مشوارنا مع مسافحاتنا كما عودناكم باش نحكيو شوية على شهر أكتوبر الوردي، الشهر هذية اللي كما تعودتوا كل عام يكون فيه برنامج شهري لتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم. هذية اللي يصير في كامل تراب الجمهورية التونسية وهنا زي في شمال الغربي في الكيف في المعتمديات من خلال مراكز الصحة والمستشفيات المحلية والجهوية. نقولوا احنا نتمنيو الشفاء للناس كلها، نتمنيو زيادة صحة للناس كلها، خاصة انه المرض هذي يتكثر للأسف، يعني اكثر من 2 ملايين اصابة سنويا واكثر من 694 الف وفاة بالمرض هذي سنويا. هذيك علاش لازم الكلنا ردوا بالنا وديما نقول انه الوقاية تبقى خير من العلاج. لازم نسيل كل اللي يسمو فينا يتفقدوا ارواحهم، يطمنوا على ارواحهم، وان شاء الله كما قلت نتمنيه الصحة والشفاء للجميع. احنا في الاطار هذي حضر معنا دكتورة صابرين العويلي اللي هي طبيبة واستاذ مبرز في جراحة امراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكيف ورئيس قسم التوليد بالكيف، باش نحكيه معها اكثر التفاصيل فيما يخص اليوم التحسيسي بمركز الصحة الأساسية بالكيف. دكتورة صابرين مرحبا بيك، نهارك زين.
1: نهارك زين، مرحبا بكم، مشكورين على الدعوة.
0: مرحبا يا اللي منورتنا. دونك نحكي شوية على أكتوبر الوردي والحملات التحسيسية والتوعوية واليوم المفتوح اليوم بالبيمي في الكيف.
1: يعطيكم الصحة على الدعوة.
0: يعيشك.
1: احنا اليوم استمعنا في البيمي باش تبقى موسم جديد، موسم أكتوبر الوردي بالاجتماع بالاشتراك مع قسم النساء والتوليد المستشفى الكيف وجمعية قابلات قطاع الكيف. اليوم حابين نبتديو مرحلة جديدة، رحلة جديدة في شهر أكتوبر باش نوعيو النساء ونتواصل ونعملو ديجنوستيك معناها متاع برشا نساء في مراحل مبكرة. إن شاء الله تكون اليوم هو اتمام المسيرة بدينا فيها أكثر من 3 سنين توليكا. كل عام نحاولوا نواصل نفس المشوار، كان كل عام نواصل على نفس المنهج معاش تلقى نساء نثقوا بهم في المراحل القادمة.
0: أي
1: في المراحل الباكرة، وكما قلت الوقاية خير من العلاج، والتشخيص في المراحل المبكرة يعطيها فرص كبيرة ياسر للعلاج ويطول في أمل الحياة وفي مستقبلنا إن شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما بطبيعه الحال الانسان يقي روحه وديما يلقف روحه من الاول، ما يسكتش على صحته على اي حكايه، يعني مش كان مرض السرطان، اي مرض يستوجب انه نلقفوه من الاول. باهي يا دكتوره صابرين، اليوم التحسيسي هذايا وقتاش يعني انطلق والا من بعد شويه يعني ينطلق؟ وحتى الوقتاش هو يوم مفتوح ظهر لي برشا نسي يسمعوا فينا، يعني اللي يحب يجي ينجم يجي للبيمي يعني في وسط مدينه الكيف ويتفقد روحه.
1: اليوم مفتوح بدايه من اليوم معناها من 8 بتاع الصباح. احنا حاليا بدينا بتشخيص بعض المريضات وما زلنا موجودين الى مصافين مقريبه حتى اخر مريضه. اي مرض حتى تلحق بينا مرحله فيها في اي وقت معناها ابوابنا مفتوحه ومرحبا بهم. اليوم ولا حتى فما دوت خدات معناها حتى كما خلطوش اليوم على كامل الشهر عندنا برشا تواريخ وقدرت ربي يعني المعلومه تتنقل من المراه وكل مراه توصل جارتها ومرحبا بهم.
0: الاقبال كيفاش دكتوره؟ فما برشا نساء يعني موجودين تويكا؟
1: والله الحق البدايه متوسطه شويه اما ان شاء الله نتمنى انهم يكثروا واللي يسمعوا فيها تويكا يتشجعوا ويجيو. مرحبا بكم الناس الكل، معنا طاقم مجند مجندين الناس الكل وفرحين بهم قطره بما يتعرفوش
0: ان شاء الله. به دكتوره صابرين، انت بما انك تخدم في الاطار هذيا ويعني وعندك مديده وسنويا في اكتوبر الوردي تشوفوا العديد من الحالات، كدكتوره توصيتك دكتوره صابرين للنساء اللي يسمعوا فينا تويك؟
1: والله توصيتي بالذات انه يواصلوا في الطب البطني يعني تشخيص الذاتي انهم صحيح احنا نفسروا لهم كيفاش يبقى مش اكتوبر كهو التشخيص يصير على كامل العام. احنا اليوم نستغلوا الفرصه ان نحكيو معاها نعطيوها المعلومات نفسروا لها واذا كان ثم ريسك ناخذوا تليفونها ونكملوا التواصل معاها نوجهها للطريق المناسب معناها مع من الأمراض الوبائية في جندوبة ولا في تونس، ونحاول نحصل عليها. الخاطر التشخيص بحذاته ما يكفي، لازمنا نتابعوا المرأة لآخر لحظة، والمرأة هذيك تواصل المعلومة العائلة، وماذا بينا إذا كان هي لاباس زيد تحرص على روحها. احنا ديما بالنسبة لنا الأم هي عنوان العائلة كاملة، يعني إذا كان الأم لاباس العائلة الكاملة تقدر تروح لاباس.
0: واضح واضح دكتورة صابرين، نقول لك يعطيك الصحة على المصافحة الصباحية هذه، سعدت باللقاء معك، إن شاء الله في مصافحات أخرى من خلالك. نحيي كل الإطارات الطبية وشبه الطبية وجمعية القابلات اللي موجودة معاكم تويكا. نقول هذه دعوة للنساء اللي يسمعوا فينا تويكا باش يلتحقوا باش يطمنوا على صحتهم في البيمي بالكيف، هذه يوم تحسيسي مجاني لفائدة النساء في إطار أحياء شهر أكتوبر الوردي. نقول إن شاء الله ربي يحمي الجميع ويشفي الجميع، وديما ديما شعارنا الوقاية خير من العلاج. مشكورة دكتورة صابرين لاويلي، طبيبة وأستاذ مبرز في

0: تحتو الكاف.
1: رجعنا معكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم بالجميع. قبل ما نختموا نحكي وشوية على احتضان مدينة الثقافة بتونس العاصمة الدورة الثالثة من تظاهرة بيك تاج أفريكا اللي باش تصير نهار 13 و 14 أكتوبر من الشهر الحالي، وهذا باش يكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال. التظاهرة هذه هي تعد منصات تجمع مختلف الفاعلين في المجالات إلى جانب زادة المستثمرين والشركاء من تونس وإفريقيا وخارجها اللي باش يكونوا موجودين، وهذا بطبيعة الحال يتيح فرص للتواصل وكذلك تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون. الموعد هذا يهدف لدعم الشراكات بين مختلف الفاعلين في مجالات التكنولوجيا والابتكار وزادة تعزيز التعاون جنوب جنوب. من المنتظر أنه تستقطب الدورة هذه برشا مستثمرين دوليين وصناع القرار الرقمي من مؤسسات تونسية إلى جانب ممثلين عن الشركات الناشئة والمؤسسات الاقتصادية من تونس ومن العديد من الدول اللي باش تكون موجودة. التظاهرة هذه باش تفتح المجال أمام المهنيين وزاد المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات التكنولوجية وغير التكنولوجية للتواصل ولتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكة، وهذا يعزز انفتاح التظاهرة على مختلف الفاعلين الاقتصاديين. باش يتم زاد بالمناسبة تخصيص 4 فضاءات للجلسات والنقاشات بمشاركة متحدثين من تونس ومن دول مختلفة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والمتحدثين والفاعلين الاقتصاديين. دونك بالتوفيق لكل المشاركين في تظاهرة بيك تاج أفريكا كما قلت نهار 13 و14 أكتوبر 2026 بمدينة الثقافة تونس العاصمة. بالخبير هذيا نكونوا احنا وصلنا لختام مشوارنا من صبحيتنا لليوم اللي بديناه معكم 6 نتاع الصباح. إن شاء الله غدوك في نفس التوقيت الموعد يتجدد على نفس الموجة راديو الكيف. تحية لتوت ليكيب اللي كان معايا في تأمين الحصة الصباحية في الجانب التقني، كل من محمد أمين وبكري، هند اليونسي في التنسيق العام الحصة، سعاد عباس في استقبال المكالمات الهاتفية، مولدي الهميلي كنت معاكم ميكروفونيا أمنة الخليفي. نقول لكم بون ويكاند وفي لامينة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: تمام الساعة 10 صباحاً.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية صباحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وسفارة اليابان عن استكمال أشغال توسعة موقع مصب النفايات بولاية باجا، ويندرج هذا المشروع في إطار الآلية المشتركة لتبادل أرصدة الكربون التي أطلقتها الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويعتمد المشروع للمرة الأولى على طريقة المصب شبه الهوائية. تتواصل اليوم بتستور من ولاية باجة فعالية الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجرد الثقافية التي انطلقت أمس وتختتم غدا بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجرد من خلال تنظيم جملة من الأنشطة الثقافية والورشات. تم أمس بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين مؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وجامعات وخبراء وحاملي مشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. تلتقي نساء من بلدان البحر الأبيض المتوسط في تونس من 5 إلى 7 من أكتوبر الجارية بمناسبة انعقاد فعالية النساء معا في قطاع مصائد الأسماك، وهي فعالية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وتهدف إلى تعزيز دور المرأة وقيادتها في قطاع الصيد البحري. يحتضن فضاء مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف اليوم وغدا فعالية المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، والتي تجمع طاقات مسرحية شابة من ولاية الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت لتقديم عروض مسرحية. في أنبائنا الدولية، قتل أكثر من 70 شخصا في معارك عنيفة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد خلال الساعة الماضية، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وطبية، في وقت قالت فيه جماعة الحوثي إن السعودية شنت أكثر من 94 غارة جوية وهجوما صاروخيا، بينما أعلنت الرياض اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: كرهبتي
5: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد المتجدد كل أسبوع وكل نهار سبت من 10 حتى نصف النهار في عالم السيارات، عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم السلامة المرورية. إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل وين ما كنتوا، وحيدة وحيدة وإن شاء الله ديما سالمين. كيما نتمنى لكم إن شاء الله عطلة أسبوع يا ربي إن شاء الله تكون آمنة على مختلف شبكة الطرقات. نفكر العشية في جولة باش يخرج العشية سبت وباش ينزل العائلة وباش يعمل محوسة ماذا بيه، ديما يكون مركز على الطريق وتكونك الحذر والانتباه هو السبيل الوحيد للنجاة ولتفادي كل ما يعكر صفو الجولة نتاعنا، وأنا نقصد كل أخطار الطرقات. رحلة جديدة في عالم جديد، مرحبا باستفساراتكم الكل اللي توصلنا على الباج اوفيسيال وتوصلنا زادة بالتلفونات، مرحبا بكل استفساراتكم أسئلتكم، مرحبا بكم في عالم الاوتوموبيل، عالم التوندونس، عالم الماركات الجديدة. احنا ديما نحاولوا نعطوكم الماركات الجديدة وانتم ليكم الاختيار. الركن الاول تعودتوا بيها اليوم كالعادة زوز سيارات في الميزان، اليوم مش نحكوا عليهم، اليوم مش نعطيكم نقاط القوة نقاط الضعف لزوز علامات تجارية ولكم الاختيار. بعد مش يجينا بالطبيعة ركن أوتو ميكانيك، مش نحكوا على الصيانة والمراقبة الدورية للعربيات، المشاكل زادة في الميكانيك في خاصة السيارات الكهربائية توا ديما نحكوا عليها، شحذرنا لها كل شيء، وإحنا نعطيكم خبر به اليوم زادة على السيارات الكهربائية، ونحكوا زادة على الأعطاب الفجئية اللي تنجم تصير لكم في السيارة متاعكم، نعطيكم الحلول باش على الأقل نقصوكم شوية مصاريف وكل أتعاب والتنقل من الجراج الجراج وعمل منه وعمل منه، هذه كلها إحنا نحاول نربحكم منها وإن شاء الله تلقوا معنا ديما الحلول الممكنة. ركن أوتو ترانسبور اليوم سي محمد خضير نظيف اللي ماهوش باش يكون موجود معنا اليوم، ماذا بينا اليوم ما تسألوناش على الترانسبور على النقل الغير متنظم، ولا إذا كان تنجم تسألونا راه نجم نجاوبوكم عنا زاد ليزيكسبير اللي نجم يجاوبوا على المواضيع الكل ونجم نوصلوكم المعلومة، لأنه احنا برنامج متكامل الناس كلها مع بعضها والناس كلها فاهمين خدمة بعضها الناس كل، ونجم نعاون المستمع، وهذه هي إذاعة القرب، فريق جماعي يعمل من أجل المجموعة. وركن أوتو فيزيت نحكو زاد على قطاع ومراكز الفحص الفني والخدمات المتوفر للحرفاء. بالطبيعة ما تنسوش الأخبار المتفرقة اللي وقعت تداولها خلال هذا الأسبوع، أخبار جديدة حول عالم السيارات، ما تنسوش زاد قانون الطرقات اللي ديما حاضر معنا، عندنا برشا مواضيع، وبالطبيعة المستمع الكريم هو اللي اقترح المواضيع انطلاقا من الأسئلة بتاع المستمعين، احنا نكيفوا المواضيع بتاعنا وندخلوا في ربما التحليل والنقاش لكل المواضيع اللي تتعلق بالسيارات بتاعكم. حبيت نشكر الناس الكل اللي تتفاعل معنا سواء في البرنامج بالتدخلات بتاعها وإلا بالاستماع الدائم لبرنامج كربتي وبالاتصال خلال الأسبوع، لأنه خلال الأسبوع توصلنا برشا ملاحظات وبرشا أسئلة ونحاولوا احنا باش نجاوبوا عليها في الحصص القادمة. السؤال الثاني إذا كان بقت لنا أسئلة بطبيعة وصلتنا في السؤال الأولى نكمل ونجاوبوا عليها في سؤالاتنا الثانية، ثم ندخل عالم السلامة المرورية. اليوم باش نحكوا على انعقاد اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية جندوبة وولاية باجة، مدى متابعة تقدم تنفيذ الإجراءات والتدخلات المبرمجة في السلامة المرورية، ووصلت الولايات هذه في تنفيذ القرارات اللي وقع طرحها في اللجان السابقة. بعد زادة باش نحكوا على والله مازلنا نحكوا على محيطات المؤسسات التربوية، قديش من ضحية أخرى نحتاجوها باش نطبقوا القاعدة بتاع 30 كيلومتر في الساعة في محيطات المؤسسات التربوية. راو 30 كيلومتر في الساعة راي واقع يلزم نحترموه، ماهوش شعار نرفعوه فقط أو عملنا البلاكة عملنا 30 أي برا امشي في 50-60، وشفتوا الحادثة الأخيرة اللي وقت في المحمدية معناها بقرب معهد ثانوي. إذن اليوم مش نحكوا على صيحة فزع اللي أطلقتها جمعية سفراء السلام المرورية، كيفاش نجموا نتفادوا الكوارث هذه، كيفاش يلزم نطبقوا القوانين المرورية، كيفاش يوقع رد على المخالفين وتأمين محيطات المؤسسات التربوية. والركن الأخير ركن المسابقات والجوائز، خلينا نقدم لكم الجوائز المتوفرة اليوم في البرنامج. الجائزة الأولى 100 دينار نقدا من إهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث. برشا يتسألوا وين موجودة الشركة هذه، موجودة في طريق بوليفة قبل الملعب البلدي، معناها قبل الملعب بتاع الكرة بتاع كرة القدم
تاع الكيف قبلها بالضبط، ثم شركة برجب هذه ثم تخفيضات كبيرة عملتها. الصنع راه يتم حسب القياسات المطلوبة، خدمة وجودة في أسرع وقت ممكن مع أسعار لا تقبل المنافسة. هذه نعاودها ونسطرها، أسعار ما تقبلش المنافسة. وبرشا ناس مشوا للشركة هذه وطلعوا البيبان والألمنيوم والحديد والفرفورجي والكل والشبابك والبيبان كل مخدمهم بأسعار الحقيقة مغرية جدا. هذاك علاش اللي يخمم باش يعمل الحوايج هذيا ما يزيتيش ما يترددش باش يمشي لشركة برجب. هاو التليفون بتاعي إذا كنت حابب تتصل بها 42 181 501، 42 181 501. مش الكاف بركة، كاف جندوبة وباجة وسليانة. الجائزة الثانية تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، يعني تتعلم الكود بلاش من غير ما تدفع حتى مليم. وبعد ما تأخذ الكود، بعد ما تنجح في الكود، إذا كنت حاب تكمل معاه في السياقة نزيدوا مهدولك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية. يعني راو 5 سوايع الثانيين ما تأخذهم إلا في صورة ما تحب تكمل، تحب تمشي مدرسة أخرى تمشي على روحك، تحب تكمل معانا يلزم تكمل وتأخذ 5 سوايع جراتوي باش تولي لك كادو تقريبا فيه 400 دينار كاملة من مدرسة الياس بحجر. الجائزة الثالثة كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات، هذا مستمعينا في جندوبة وباجة وسليانة ينجموا يتصلوا بمدرسة سليم هذه بجندوبة اللي يربحوا معانا، ينجم يتعلم عن بعد ويتعلم زادة بالحضور. ثم تأخذوا أكثر تفاصيل 22 350 8 8 8، هذه مدرسة سليم هذه بجندوبة. هيا لسعد نبدو بالنغمة، هاي نقدموا نغمة على تحية لكامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر، إن شاء الله تتعدوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. تلقاها

0: صوت الشمال الغربي بتبيعها احنا اذاعه الكيف اذاعه القرب اذاعه خدمه المواطن وين ما كان. مرحبا بكم اصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم الناس الكل. نذكر 78 227 70 285 725 70 225 70 226 باش تنجموا تتواصلوا معنا والا على الصفحه الرسميه لاذاعه الكيف. قبل ما نبدو نقدموا ليكيب الحاضر معنا اليوم. سي سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات، مرحبا سي سمير.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات.
0: سي شاكر البرهومي خبيرنا ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات، مرحبا.
2: مرحبا سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم بشالي مرحبا بك.
3: مرحبا بجميع المستمعين.
0: منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني، مرحبا سي منظر.
4: مرحبا بك سي توفيق وصباح النور للخويات.
0: مرحبا بكم الكل. زوج سيارات اليوم حضرتهم لنا اليوم، خلينا نبدا معاك منظر، تعطينا شنو الكهرباء اللي حضرتها اليوم، شنو المواصفات نتاعها، شنو الخصائص نتاعها، وشنو خاصة التمتاز به الكهرباء هذه. هاي يا سي منظر. هاي
4: سيدي عنا خويا سي خويا توفيق جي اي سي ام زوم هذه 1.5
0: جي اي سي
4: زوم 1.5 بالموتور نتاعها جي دي ستيلي ستي ستيل بوات فيتاس اوتوماتيك
0: جدي
4: بالكهرباء نتاعنا موجوده حاليا ديسبونيبل الكاروسوري اس في سياره رياضيه الجارانتي نتاعها من 5 حتى 15 ألف حتى 150 ألف كيلومتر نمبر دو بلاس ونمبر دو بورت كما العاده 5 5 الموتوريزاسيون واللي تمتاز به هما السيارات الصينية هو اللي الموتور 1.5 4 سيلاند ديما يخدموا بالموتور هذا انرجي ايسونس الحاجة اللي طالعة شوية اما كونفور هو البويسونس نبشوفو اما في الكونسوماسيون اتو نحكو عليها ما تاكلش راهو البويسونس شيبودين 170 والكوبل 240 نيوتن متر العزم نتاعها 240 نيوتن متر القوة نتاعها ما شاء الله. باش نرجعوا للحجم نتاعها، حجم نتاعها تقريبا اول مره ظهر لي هي اطول كهرباء 400.410 تسمع فيك سي توفيق؟
0: نسمع فيك سي منظر تفضل نسمع فيك.
4: الحجم نتاعها حجم كبير بواط اوتوماتيك نمبر دو رابور 7 بلاس 7 فيتيس
0: 7 فيتيس
4: لهنا عندي حاجه برك اللي هو بواط دو فيتيس عندي فيها ما نقول بواط دو فيتيس ما هوش خاطر دخلت على السيستم
0: تاع
4: البواط فيتيس ما هوش نوع البواطات الفيتيس نتاع لي جابون مازالو خاطر في الخرج نتاعها والسيليكسيون دي فيتيس دير شويه ما هوش شكل ساهل فيه المرونه الكوفر نتاعها 341 الفوليوم دو كوفر ماكسيمال 12.71 هاو بتحكوا على الكونسوماسيون بارابور للنف شوفوه اللي حكينا عليه 2.0 كيلومتر الور 8 سكوند معناه يبين لك الكهرباء في الرولونس في القوة وفي الفيتيس قوية برشا وفي الكونسوماسيون ميكس 5.9 توكل في 6 لترات في 100 كيلومتر والريزرفوار بتاعها قداش يهز في 47 إيترا الناس عندها ثقة بالكونسوماسيون تاع الكهرباء ما تقولش الكهرباء ذي بالنسبة للتجهيزات الأخرى كهرباء ذات مواصفات سيارة برشا في الكماليات بالنسبة للأرباك فرونتو لاتيرو ريدو بالنسبة للأد استاسيونمون فيها رادار دو ريكول وكاميرا دو ريكول وفيها تقريبا حاجة مهمة في الميكانيك اللي هي فيها بار ستابيليزاتريس أفون وبار ستابيليزاتريس أريير وبالنسبه للافون نتاعها اللي هو نحكوا على البيرسو ونحكوا على التريونغل ونحكوا على الميكانيك بوتا كهرباء ذات ثبات خاصه في الفيتاس خاصه اون تينو دو روت فيها ثبات كبير وهي
0: ركزه كهرباء ركزه نقولوا احنا بالدرجه ركزه اي
4: ثابته وما نحكوش على التجهيزات الالكترونيه معروف الصينيين التجهيزات اقوى من الاوروب
0: بالطبيعه
4: شيء متوفر فيها تقريبا
0: منظر.
4: انا نقول ممتازه الكهرباء
0: هي ممتازه ونذكر جي اس ب 82 مليون و900 يعني ثم واحد يقول لك والله انا باش ندفع 82 مليون و900 في جي اس زعما ننجح زعما ما تخوفش الكهرباء هذه خاطر مازلت ماشي معروفه برشا جي اس اي، نعرفوا رونو، نعرفوا الكليو، نعرفوا معناها السيارات الالمانيه ولكن جي اس اي مازلت ماهيش معروفه.
4: يا سي توفيق تقريبا لي ميزون مير اللي موجودين الكل هما خمسه ديار، خمسه صناع في تشنوا تقريبا يشبهوا الكل لبعض تقريبا. لو تشوف لمجي
0: تو لمجي ولت معروفه، لمجي
4: معروفه حتى هذه ما تبعدش على لمجي برشا راه.
0: هي هذاك علاش انا حبيت نعطي فكره للناس اللي راهي جي اس اي كيما لمجي
4: معناها كيما لمجي تري بيان. حاجه برك كونوا لي بيس دو روشونج مازال بما ان احنا جدد على الشنوا مازال لي بيس دو روشونج مش متوفر بالكميه اللي نعرفها.
0: هذه فكره على جي اس اي. هاي سي شكر مع جي اس اي اش اخترت انت
2: سي شكر؟ سي توفيق نحن اخترنا سونغيونغ.
0: هاي سونغيونغ هذا كيف كيف كيما جي اس اي معناها
2: كيف غير شنو هذيك كوريه وهذيك
0: لا انا نقص معناها في عمليه
1: الصينيه
2: في الصينيه
0: الاشهار معناها مش علامه بارزه في العالم.
2: لا لا مش علامه بارزه ولكن هي بطبيعه الحال كي نشوفوا كوريا نجحت ياسر في الكيا
0: وعندنا برشا طبعا
2: في الكيا سبورتاج في الهونداي
0: في تونس بولت برشا موجوده سونغيونغ
2: موجوده لانه شوف سونغيونغ الهونداي الكيا هذول كلهم ناجحين في السوق التونسي بصفه عامه ومعناها وعندها وعليها اقبال كبير برشا. وهذه السياره اللي نتاعنا نحن السوم نتاعها 88 مليون ديسبونيبل، الجارانتي نتاعها من 3 سنين حتى والا 100000 كيلومتر، خمسه ابواب وخمسه مقاعد، خمسه اربع استوانات، انرجي اسونس، البويسونس قوي شويه هذه 8 شوفو، البويسونس شوفودين 163 شوفودين، عنده كوب القوي 260 نوبر تور في 1500 دور، سيلندريستي قوي كيف كيف 1497 سنتيمتر كيب، بواط اوتوماتيك فيها 6 رابور تراكسيون، اللونغور والهوتور هي الشكل اللي قاعد يخرج فيهم تو الكوريين والا الشينوا خرجوا ديما في سيارة عاليه شويه
0: عاليه كيما الكاتفكات
2: كيما شبه
0: هما لعبوا على الجانب
2: هما لعبوا على الجانب
0: الناس كل تحب الكهرباء العاليه
2: تحب الكهرباء العاليه انها اللي تمشي في سياره رباعيه الدفع معناها شكل سياره رباعيه الدفع فيها شويه ذي الانكونفينيو اللي فيها مع الرابور دو 8 شوفو فيها شويه كونسوماسيون توصل في الكونسوماسيون اكسترا ايربين توصل حتى من 6.1 حتى 9.9 ثم شويه كونسوماسيون في البارتي اسونس. باش نحكوا على كيب مود سكريتي السياره هذه فيها جميع المواصفات
0: كل شيء كل
2: الفنيه
0: شيء.
2: والكماليات موجود. وخاصه توا قاعد نشوفوا ديرنيرمون قاعدين يهبطوا في سيارات الاحدث لي كونفور الموجود احدث كونفور معناها ثم سيارات ما تلقاش كيفاش تحل اذا كان طاح لها خاصه موتور بري اللي فيها سيارات بريد طيح لها البطاريه ما تلقاش وين تحل يلزمك معناها يكون نيسور كونيسور كونيسور كبير برشا. البروبليم اللي نطيحوا فيه تو سي توفيق نحن في السيارات هذه انه اليد العامله المختصه اللي تواكب لينا التطور اللي قاعد اللي واصلين ليه تو هو ان نحن داخلين برشا سيارات سواء كوريه والا صينيه الا نحن ما زلنا ماناش في مؤهلين باش نصلحوا سيارات هذه.
0: حيت ما عندك اضافه
3: اضافه صغيره برك على زوز على زوز مصطلحات على فكره التيفولي السياره الكوريه هذه تستعمل في المحركات المرسيدس برشا برشا وتو حتى المحرك نتاعها اللي يعتبر منجحش شويه خاصه في المازوت قاعدين يستعملوا في المحركات نتاع المرسيدس القديمه تاع 250 قاعدين يركبوا فيها. كلمه بركه قالها سي شكل اللي هي كهرباء تراكسيون باش يفهم اللي يسمع فينا راي تراكسيون كلمه تراكسيون يعني تثبت كان بالكاردون من قدام بركه. وكلمه الاخرى اللي في السياره الاخرى فيها تقنيه الجي دي اللي هي غازولين ديريكت انجكسيون الكهرباء هذه يعني الحقن المباشر نتاعها ديريكت في البيستون ماهيش كيما الكهرباء الاخرين الحقن انديريكت اللي يمشي فوق السوباب اللي فيها تقنيه باهيه برشا برشا برشا هذاك علاش اللي ما تعملش لي كلامي على الوحده فوق البيستون.
1: حاجه مش حب نرجع اخويا منظر يوضح لنا فينتي في البواتوتو اسكو البواتوتو لونسيان بار ديسك والا سي في تي نلفت نظرك حاجه فينتي سي البرهومي وكافه المستمعين راهي بالنسبه للسي في تي اسهل ياسر فينتي من البواتوتو طبيعي. اسهل ياس راهم فهمتي ثم دو امبرياج يخدموا فهمتي حسب عرفي وحسب امكانيات الفراسي راهم يخدموا دو فهمتي دو فارياتور دو فارياتور فهمتي جو موبيل ولا راهم فهمتي بالامبرياج لوتو الفوق فهمتني سهله
3: السيستم الداخل يدور الدبولي يدور
1: ويقع فهمتي ويقع فهمتي لي رابور دو فيتيس افيك الروتاسيون دو موتور فهمتي سهله مصلي على النبي
3: حتى كي تبدا تسهل من الكهرباء يعني تعدي فيتاسات وما تحس حتى
1: بشيء اسهل من البوتو تو القديمه حتى
0: ايوا به يعطيكم الصحه هكا نقولوا كملنا الركن الاول وعطيناكم فكره على زوز علامات تجاريه جي ار سي ب 82 مليون و900 وسونغيونغ تيفولي كيف كيف 88 مليون زوز سيارات الحقيقه قاعدين ينجحوا قاعدين يكتسحوا في اسواقنا التونسيه وفي الاسواق العالميه ومضت كهربتي ونبدو نستقبلوا التليفونات نذكر بالتليفونات 78 227 700 70 281 725 والا 70 281 726 هذه الارقام اللي تنجموا تتواصلوا فيها معنا في المباشر باش تطرحوا اسئلتكم اليوم في اللي في الخسيرتون الميكانيك وكهرباء السيارات في الدياجنوستيك في قانون الطرقات في كل ما يهم السيارات.
5: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي كل نهار سبت من نصف النهار لمدي ساعتين مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين واصل معكم هذا اللقاء طول كلمة بشكون للسادة المستمعين اللي طرح أسئلتكم وإحنا إن شاء الله نكونوا يا ربي في الموعد باش نجاوبوا على التساؤلات متاعكم الكل. المكالمة الأولى ألو
6: صباح الخير أخويا.
0: صباح الخير سيدي عسلامة
6: مبارك أسعد زهير مرحبا. العمري من بيجة
0: سي زهير العمري من بيجة مرحبا سي زهير
6: سائق تاكسي
0: هاي سائق تاكسي تبع فينا ديما في البرنامج
6: ديما نتبع
0: مرحبا بك مرحبا بك مرحبا سي زهير مرحبا بك.
6: نحب نسأل على شهادة الحماية
0: هاي
6: سيكوريزم
0: هاي
6: بلابل ولا ناخذ شهادة واحدة ولا كل عامين نبدلوا شهادة
3: كل عامين
0: نبدلوا شهادة
6: كل عامين
3: وديجا تلقى في الشهادة يعني صالحة إلى كذا كذا يعني موجودة في الآخر في القصاصة تلقاها الشهادة هذه يعني المدة نتاعها تاع الصلاحية نتاعها موجودة
0: واضح سي زهير
3: تاخذها من الحماية ولا تاخذها من واحد
6: إنسان يبلسي كرهبته قدام دار جاره في كياس نقول له نحن فيها كياس الدولة يطلع له جاره من غادي يقول له خويا ممنوع عليك
0: قدام داره باه قدام داره وهو كياس طريق رئيسي معناه
6: طريق رئيسي
0: باه هذه نجاوبك في قانون الطرقات نجاوبك معناه واحد يحط كرهبته قدام دار جاره ولكن هو كياس نقول له احنا تعدى عليه كراهب الناس كلها اسك قانوني ولا مش قانوني باه نجاوبك سي زهير ابقى سمعنا ابقى سمعنا نجاوبك شكرا لك على السؤال سؤال باهي راهو فين هذايا وقعت فيه برشا اشكاليات برشا يقول له بعد كرهبتك من قدام دار يقول له هو لا ذاك الطريق نتاع الدوله ونتاع البلديه ومخلص علينا الاداءات وتوقع مشكله النقطه القانونيه بعد حياتهم تعطيها لنا كامله مكالمه اخرى الو باه بالذات خل نجاوبوا حتى اللي يحضر التليفون
3: بالنسبه للنقطه هذه لكن ثم يعني ممر يدخل الجراج تاع الدار هذيك وانت تسكر عليه راه ممنوع عليك ولو طريق رئيسي ولو طريق هذاك يعني ما فيش بلاكه تاع ممنوع الوقوف والتوقف ولا ما في يعني عندك انت يعني ملك الغير انت عاقته باش ما يخرجش كرهبته ولا هنا راه ممنوع ولا كان ثم
0: لازم يكون جراج مستودع
3: جراج مستودع
0: مش انا نحل نزيد انا النجم نعمل لنا ما مشو ما عنديش جراج ما تجيش
3: لا جراج هو جاي القانون جاي لكن انت باش تعيق جارك تحط كرهبتك قدام
0: مستودع
3: قدام الباب تاع جراج
0: ولازم يكون متجر حنوت ينجم يكون
3: بالنسبه للمتجر باش نبدو واضحين بالنسبه للمتجر البلديه يعني عندك الحق انت باش تكري المسافه اللي قدامك
0: جوستومون
3: تخلص على تخلص على اداءات حتى واحد ما يبرز قدامك لكن انت ماكش مخلص ممنوع عليك باش تحط اكل الحوايج هذيك كاجوات باش تمنع بها وما عندكش الحق
0: باش يعملوا فيها راهو
3: ممنوع
0: يحطوا الحواجز باش ما يحبسش حتى قدامك
3: اللهم هو مخلص هذيك راهو عنده اداءات يخلصها بالعام بالعام يخلصها
0: لازم نقول وانا هز ولا وريني الوثيقه
3: نتاعك كان انت مخلصها انا ما نحبسش فهمتني وممنوع ديجا باش يحط حاجه باش يعيق بشر اخر باش يحط كرهبته فهمتني؟ ثم بلاكة ممنوع الوقوف والتوقف بالطبيعة ممنوع، أما لكن أنت عندك عندك منين تخرج من تدخل يعني على على رجلك، ما جاش القانون وقال ما تحطش قدام داري لأنه حاط في الطريق العام.
0: معناها خلينا نوضحوا للناس، أنا عندي داري وحنحط في كهربتي قدام داري، في كهربتي نحط فيها قدام داري، جاء واحد حط كهربته قدام داري.
3: هي لك ماهيش ملكك هذيك.
0: ماهيش جيستم أنا مش هي أنا نحكي.
3: أي ماهيش ملك.
0: أنا نفسر توا.
3: ملك للجميع.
0: جيستم معناها ينجم يحط كهربته قدام داري.
3: قدام دارك ما دام تتعدى على رجلك ما تعيقكش. ما سكرتش لك باب بتاع الدخول دارك عادي عندك عندك تريتوار تمشي فوق منه
0: تحط قدام الباب بتاع الدار
3: بعيد ما دام ثم طريق هي دارك تحل على الشارع الرئيسي والشارع الرئيسي تمشي وتجي فيه لك راه
0: عادي عنده الحق باش
3: عنده الحق يحبس فهمتني باش تقول هذيك بلاصه كهربتي ماكش مخلص عليها اداء بلدي باش تحط فيها
0: باش تقول لي طمن على شكون يحبس واضح
2: هو شرط الواحد ينجم يحط كهربته شرط انه ما يعيقش صاحب الملك وكهو ما يعيقش فيش في الدخول مثلا في سواء الدار وسواء عنده جراج معناها المستودع ولا حاجه البقيه كل النجم ما دام هو كي انت دارك تحل على
0: الكاسه للعموم
3: طريق الكاسه فوق الماده مثلا يبدأ الطريق ضيق ويطلع عجلتين فوق الماده يعني تسكر له باب داره أيه. يدخل عليها حتى ولو ما عندوش جراج تاع كهرباء
0: هنا ممنوع هذيك
3: ممنوع
0: اما تحط في الكياس العادي
3: الكياس
0: قدام طريق يدخل دار
3: طريق عادي ماهوش ممنوع تاع الوقوف والتوقف فهمتني تحط
0: ثم تليفونات نخضهم الو عسلامه الو
7: مرحبا
0: سي عبد الصار مرحبا بك
7: يعطيك الصحه تحياتي بالله عندي سؤال وعندي ملاحظه دي بس يعني الكهرباء قدام الدار
0: أي.
7: لا والله عندي 15 يوم اقسم بالله فما مدام وقلت لها يرحم والديك هزي تعرف عليه خاطر انا مدخل دبوزه كاع وعلى معناها موتور خفيف وهي حطتها قدام البيت بالضبط الرئيس خاطر معناها داري فما فل فما علو هي مش جارتي معناها جت تهز اخرى
0: اي اي اي
7: اي اي يعني ممنوع بالمنطق قدام الباب بالضبط لا انا نحكي في التريتوار وانا نحكي في داري في الحي نتاعي قدام الباب بالضبط لا حط اكوتي اما قدام من عيتي ما نزلتش تاخذ ابو الغاز خويا الغالي شنو هيك
0: إذا كان ثم إعاقة به كمل الله تسولك الثاني
7: أنا نعطيك سؤال السؤال عزيزي المهم سيارات النقل الريفي والسيارات الأسرة أنا في بالي وانتم صحوا لي الآلة تاع الأطفاء هذيك إجباري ولا لا؟
0: تاع الأطفاء
7: إجباري ولا كان إجباري الحد معناها تقريبا في كل عام تبدا معاها وثيقه اللي اعوان حمايه مدنيه باش يعاودوا يشرجوها ومعناها في الفحص نتاعها تحب تحكوا عليها خاطر بس السيارات السيارات الخواص تحمل مسؤوليه قديش كل سياره خواص تعمل 70 و80 الف دينار و100 مليون وتتحرك بيه خاطر ما عندكش الدعم تاع الاطفال تقريبا بسيطه تحكون عليها اديه
0: شوي واضح واضح واضح واضح واضح
7: ليك ما سلمتش عليهم الخبراء معاك نقول من حياتي الكل تحياتي
0: واضح شكرا ليك عبصار زوز أسئلة الأول توضيح والثاني سؤال تو نجاوبك عليه بعد شوي عبصار نشوفوا مكالمة أخرى جاهزة ألو عسلامة
8: طيب طبعا نور
0: مرحبا سيدي عسلامة سي محمد صالح حكا مرحبا سي محمد صالح مرحبا
8: بس عليكم
0: عايش مرحبا
8: توفيق بالله هنا نحب نسأل
0: تفضل
8: لو نحن الدولة ما وفرت زين اللي بورن هذا هم تاع الكراه بالشارجة
0: اي نسمع فيك تفضل محمد صالح
8: في واحد يعمل بورن في داره الفاتوره تاع الكونسوماسيون تاع تاع الضوء تاع تجي كاسحه مثلا ولا تجي خفيفه ولا كيفاش
0: باه معناها فاتوره الضوء تزيد برشا ولا شويه
8: باه
0: واضح واضح سؤالك وبرشا رمضوا يركبوا في الليبورن في ديارهم تو يركبوا تو في الليبورن باه تو نجاوبوك سي محمد صالح ثم مكالمه اخرى باه هاي السي نرجع للسي عبستار يقول لك انا حط لي كهربتي قدام داري ما نجمش ندخل دبوزه غاز
3: ثم اعاقه انا قلنا لكن ثم اعاقه واضحه ممنوعه ما عندكش ما يلزمكش هذا تقلق جارك تاني اما كنا احنا نحكوا
0: على هو واحد اترونجي ماهوش من الحوامه وجا حبس
3: مثلا مثلاش قانون يمنع مثلاش اترونجي ومش هو اترونجي
0: جستمو هاي امور انسانيه ربما
3: مش تقلق في حطان الكرهبه يلزمك ما تقلقش غيرك
0: جستمو هو امور انسانيه كي للقبيب
3: تقول لي انت
0: باب تاع دار
3: ما تحكش عليه بعد عليه شويه
0: بعد عليه شويه حبس
3: جستمو ما تقولش راهي البلاصه هذيك نتاعي تاع كرهبه
0: ما تقولش نتاعي اي
1: باب المنطق احترامك باب المنطق
0: ولكن بالقانون يقول لك ما تمنعنيش
3: ما تمش حبس كرهبه
1: من باب المنطق الانساني كيف تجي دارك نحط بالضبط الكهرباء
0: جستمو امور انسانيه
1: حتى ما نعرفوش بعضنا ما نجي
0: نبعد شويه على الباب
3: وثاني راهو حاجه اخرى باش نزيدو نضيفوها ما عندكش الحق ثاني انت باش تحط كهرباء قدام دارك ولو بعيده شويه ولا ما تعيقوش وتحط الكهرباء يعني اكثر من 7 ايام ولا 10 ايام وهي محطوطه غادي ولا مكسره ومخليها قدام دار جارك
0: ممنوع بالقانون
3: بقانون ممنوع تفوت 7 ايام
0: تخلي كهرباء
3: ممنوع
0: مكسره وتخليها قدام دار ممنوع
3: ممنوع مش تبقى يعني مش طول النهار وهي قاعده غادي فاتت 7 ايام تبلغ عليها كهرباء
0: تبلغ عليها لانه قلقتك
3: تولي قلق بيه
0: تولي قلق
3: بيه توفيق 30 ثين
0: لا الوقت اللي عايشك الوسيله الاطفاء اجباري في النقل الريفي وفي الواج ولا لا
3: والله هي قانونيا يلزم تكون موفرة وسائل النقل كلها بالقرارة الأطفاء فهمتني المخالفة تاعها راهي 20 دينار لكن
0: يعني إجبارية في النقل العمومي
3: العمومي يلزم
0: كهربتي الخاصة لا حر
3: هي كهربتك الخاصة لا
0: مفروض تكون عندك
3: مفروض
0: بالقانون
3: أما كهربتك الخاصة كي تبدأ غاز يلزمك موجود فيها
0: اي نحكو بالقانون مش نحكو الأمور الإنسانية القانون
3: يلزمها تكون موجودة
0: في سيارات الأجرة وسيارات التاكسي
3: بالضبط
0: يلزم تكون الوسيلة بتاع الإطفاء موجود. قارورة الإطفاء موجودة
3: حتى في الفيزيتا راهو يطلبوها برنسيب يطلبوها قارورة الإطفاء في النقل العمومي يلزمها تكون موجودة
0: تو نشوفوا مع السي منظر سعاد إذا كنت تصلين بمنظر خلينا نجاوبوه على يجاوبنا على هذه موجودة في سيارات الأجرة والتاكسي وإلا لا البورن سي شاكر يقول لك انا ركبت مش نبدا نركب بورن في داري مش نسالك برشا ذو والا
2: هو سي توفيق فيما يعادل تاكل الكهرباء في 100 كيلومتر من 12 ل 20 كيلواتور دونك اذا كان نحسبه في 1 كيلواتور ب 170 فرنك اللي هو ال 200 الاولى حسب الفاتوره نتاع الضوء دونك نحن في 100 كيلوات في 100 كيلو في 100 كيلومتر ناكل في ما يقارب 6000 7000 فرنك
0: ضوء 6000 يعني مش شارج كهربتك في الليل
2: على 100 كيلومتر يعني انا تو باش ندور بها 100 كيلومتر
0: في النهار مش عامل 100 كيلومتر نعم 6000 في الليله
2: في 6000 يعني ناكل بين 12 و20 سيبوزون احنا ناكلوا في 20 كيلواتور في 200 فرنك دونك عندي 20 ما يقارب 4000 5000 فرنك
0: يعني اذا كان مش شارج كهربتك في الليل حط 6000 كل ليله 5 6000 على جنب
2: اي في اللي اذا كان لا وفي الكونسوماسيون 100 كيلومتر باش ندور به الكيف بركه
0: اذا كان باش تخرج بعيد
2: باش تخرج لبرا باش كونسومي اكثر
0: باش كونسومي
2: انت حسب الكونسوماسيون
0: باش تعرفوا زاد تجيش فاتوره الضوء برشا من بعد
2: لا ديما حسب الفاتوره نحن نقولوا 200 فرنك في الكيلو وهو يوكل ديما في 100 كيلومتر بين 12 و20 كيلواتر
0: قداش شارجاه من ساعه في الليل
2: نشارجاه 7 سوايع 8 سوايع
0: 7
3: توفيق الحقيقه راهو نبعدوا على الشارج رابيد راهو الشارج رابيد راهو ما يبانش بالوقت راه متفيقش بالله اما راهي البطاريات معظمها المشاكل نتاعها نتاع الكهرباء الكهربائيه هي من الشارج رابيد
0: راهو الناس تو تخدم
3: وتجري راهو بالنسبه للشارج رابيد راهو ثانوي راهو اللي يصنعها راهو عطاك بورن المنزل باش تشارجي الكهرباء نتاعك في الدار وفت عليك تمشي للكيوسك باش تشارجي اما راهو شارج رابيد راهو ديما يفيل طول المده ديما تستعمل فيه راهو ينجم الخلايا نتاع البطاريه نتاع الليثيوم يفيل
1: ينقص
0: منظر هاو معنا في المباشر منظر بالله حبينا نسلوك على القاروره نتاع الاطفاء هل هي ضروريه لسيارات الاجره والتاكسي وتتفقدوها في عمليه الفحص الفني والا لا
9: بالنسبة للسيارات نحن ما نتفقدهمش للأمانة
0: أي جيستما أي
9: ما نتفقدهمش
0: أي
9: بقينا خانتني الذاكرة سي توفيق ما نكذبش عليك خاطر فما مذكرة خرجت بعد
0: هو بالقانون موجود راهي مخالفة بعشرين دينار في القانون موجود
9: أما احنا رانا ما نطبقوهمش معناها كي يجي نشوفها ما نجيب ماليش بدهاش وما نخدمش بها
0: جيستما
9: نشوف شكل الرصاص والبلوم بتاعها ما نشوفوهمش
0: خاطر هو ينجم يتسلف وحده ويجي عندي بها الفيزيتا ويرجعها من بعد

0: ولا على تليفون نرحبوا بهم الكل والمستمعين ذاتك كيف الكل يا رب.
1: مرحبا سي صدقي هكا
0: ربي يبارك فيك.
1: الصوت الصوت تبدل علي اليوم شوي. الصوت الصوت تبدل علي صدقي شوي.
0: الله غالب اخويا انا حبسنا ونتكلموك اخويا.
1: مرحبا مرحبا تفضل سي صدقي.
0: سي توفيق بالله ثم حاجه حاب نقولها وجزوز اما الاولانيه صح اللي كل قطاع يطبق عليه القانون وخياننا واصحابنا من الكيف الجندوب السيليانة يحكوا طريق محفر طريق منقوب طريق ما شد نهارين شدنا ثلاثة ايام بالله. المقاولين يخافوا ربي بيجوا في تونس. مقاولين يخافوا ربي في تونس علاش يعطيهم شي يخدم حاجه معينه تاع الطرقه عام يعقب قاضي اول مطر يمشي على روحه. علاش خاطر لا حسيب لا رقيب لا الشاف يخاف ربي لا المحل المهندس يخاف ربي لا المشترك يخاف ربي. يعني اي طريق تعطيه المقاول ستة شهور أربع شهور يتفيه ما يترقبش المقاول ولا الشركة ولا علاش شنو على راسه هو.
1: المفروض المفروض ثم كنترول
0: هذه في تونس ما عندناش. تعطيه مقاول يمشي يرقد يمدوا له البتة الله أعلم شو يسموها بالضبط طلعوا لي معلومة بعد بالله أنت ولا خبراء يمدوا له البتة يتك ماسة يعمل مسحة بالموس يطيش طرف جرافي يطيش طرف زفت من زيت محروق طيش الكتكان في مسحة بالأخير. أول مطرة كان يعقل في البلايص الكل نحكي لك المقاولين يخافوا يمشي يخدم يخدم تونس راي تونس يخدموها كان اولادها ورجالها يخدمها ويبكي يقول هذه لاولادي ولاد اولادي خاطر مش يقارن في الحياه راه وكلام الفلوس مش موت يخلاها. دونك اي بشر يخدم خدمه في تونس يخدمها بقلبه رب يخدم ويبكي يقول هذه لاولادي ولاد اولادي وكملوا انتم الموضوع على الاولاد. والثاني حبيت نقول حاجه والله تبخقني من الغل نسيتها الفازه مش نقولها لك والله والله يا توفيق قسما بربي الى الله محمد صلى الله
1: عليه وسلم. فكر في عقلك يا صدقي
0: توفيق بالله الكرابه تاع التاكسي تمدوا فيها ببلاش راهو البلاش ما يحلاش تصلح كراعه يمدوا فيها الكتريك بلاش راهي ما يعطوهاش. اما الكراعه بالكتريك راهي كيما نقولوا فيها الكلمه دي بالعربيه وراهي عندكم وعندنا نحن وعندكم الناس كلها راهو ببلاش ما يحلاش. الكراب اللي فيك هذه
1: راهي ببلاش ما فهمتكش الكراب ببلاش ما يحلاش
0: يقول له ما تماشي ما تماش ما تماش يقولوا ده دفع دفع مسبقا ما فماش علاش نقولوا احنا نقول كثير جبائي ما فماش.
1: اسمعني يعني يا صدقي يا صدقي قبول يا صدقي
0: انا نعرفها انت طبيعي كنت تعرفها والمسلمين يعرفوها والخبراء يعرفوها راهي ليك تريك مش توقع كارثه بعد
1: يا صدقي
0: عام عامين في اي بشر
1: الى حد الان. اسمعني اسمعني لحد اربع ايام التالي ثم 23 ملف تقبلوا تقبلوا باش يقتنوا سيارات اجره كهربائيه وتمتعوا وتمتعوا بال 10000 دينار
0: خاطر بالضبط ضعيف مد حد ياخذ كهرباء الكتريك
1: راهي بعد
0: مده توقع كيرته وسمى كراهب الكتريك وقعت وراي زرع فيها المزرعه
1: علاه سبقوا الخير وعلاش سبقوا الخير علاش
0: كهرباء اذا كان توقع مشكله ولا بروبام ولا سطعه ولا اكسيدون لا تتحل عد تحل فيها حتى شيء
1: علاش
0: تعمل طيشها في ناين عرفها وانت دي مش قولي صحيح ثم ناس قاعده دعت بالاشهار وتتجع بالصور
1: يا صدقي يا صدقي يا صدقي
0: كهرباء الكتريك
1: يا صدقي
0: كهرباء الكتريك صفر
1: يا صدقي اخي الاشهار احنا في تونس في العالم كامل شو اشهار عالم كامل كل عالم كامل يا صدقي
0: والله صدقني مش نحكي ما قدر والله راني ولد مجنون نعرف كهرباء الكتريك بعد عامين عام عامين تو يبان عيوب نتاعها ونفكر كان حيين تو نتقابلوا
1: تسمعني تو جمعة التالي عن أربع أيام في بيجة بحذاك في بيجة وقاع تدشين
0: أنا في
1: مصنع أي أنت في جندوب قلت لك بحذاك في بيجة وقاع تدشين أكبر مصنع ألماني في مدينة في بيجة معمل جديد مش يكون الفش مش يكون مختص في تصنيع كابلات السيارات الكهربائية وكابلات خنكمل عاد وكابلات بطاريات السيارات الكهربائية الموجهة إلى كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية من أكبر مش موجود مش موجود في شمال أفريقيا جملة
0: كهرباء تدفق أكبر كهرباء إلكتريكا مرة عامين تدفق كهرباء تدفق إلكتريكا مرة عامين
1: واضح واضح واضح يا صدقي مش اقتنع صدقي صدقي مش اقتنع شو العالم كامل قاعد يتوجه للسيارات الكهربائية وصدقي يقول لي بعد عامين تو نشوفوا بعد ثلاثة خلينا نشوفوا بعد عامين ثلاثة يا ولينا تو احنا كي نسمعوا أخبار كيف كان في بيجة هاي هما توصلوا عامين وفاتوا العامين كي نسمع خبر في بيجة يعني مصنع متطور بمواصفات عالمية المساحة متاعه برقة 60,000 متر مربع أكبر مصنع في تونس من حيث المساحة ومن أحدث مصانع مكونات السيارات في إفريقيا. يعني كي نسمع حاجة كفاكية سي شاكر
2: سي توفيق
1: بشر بخير
2: يشرف برك الواحد
1: لا خلينا في نفس الموضوع
2: اي نفس الموضوع هو أي. في نفس الموضوع برك باش نقولوا صدقي أي. السيارات الالكتريك راهي مش معند معامين و 2019 رونو زوي دور في فرنسا ما 2019 ونست رغم الوقتها وين التقدم نتاعهم في الواحد أي. هو التقدم نتاعهم قبل كانت رونو زوي تمشي في 170 كيلومتر في الشارج نتاعها تو ولا توصل حتى ل 600000 كيلو 600 كيلومتر دونك معناها ماشيين في التطور هذا. اما راهو البارتي الكتريك احببنا ام كرهنا نحن مستهلكين هذه اون 2000

0: لي كونستركتور حاطين انه اون 2030 ما يلزمش ثم فواتير بوفوار كالوريفيك، معناها الليسونس المازوت باش يتنح.
1: نحب نسال سمير، تعملوا في الدياغنوستيك السيارات الكهربائيه زاده يتعملوا لها تشخيص المحرك اذا كان فيها بان كالسيارات العاديه والا لا عندها طريقه
2: بالنسبه
1: اخرى؟
2: بالنسبه للكهرباء الكهربائيه اللي مشتركه يسموها فينتي ايبريدي سونس واحد، هذاك برا فيه تبعنا نحن الدياغنوستيك في نخدموه، فهمتني؟ وديما نحكوا على مجال في الدياغنوستيك جيستيون موتور فينتي في الكاربيرون ولا في الديزل. بالنسبه للبارتي الكتريك راهو ما عندناش حتى فكره باش نكونوا واضحين، لكن نلفت نظرك لحاجه وتصديق لقول سي صدقي هذايا فهمتي راهي ثم اشكال وقع فهمتني وثم فهمتي سياره معينه فهمتي وقعت اللي هي ازياتيك اسيويه ما نعرفش من شنين بالضبط راه وقع الحكايه دي وقع فيها فهمتي كوب سيركوي وماس وشعلت الكهرباء
1: من
2: صرحوا عليه راه ديفو كونستركتور وان شاء الله صلحوه
1: اكيد
2: والقام هذيك راهي حبست القامة ذيك راهي حبست من مصدر موثوق وهذايا فنتي نزيد نقولها لك هذيا فنتي اني تقريبا 2000-2001 وقعت الإشكالية ذي سمعتني ورم فنتي بقدرة ربي إن شاء الله يصلحوا
1: أنا تصور
2: ما عادتش موجودة سي توفيق تكون واضحي
1: أي بان
2: أما راهي موجود
1: أي بان يوقع أي بان يوقع تصور
0: 2020-2021 في ربما
1: 2020-2021 اي وتصحبت العلامه هذيك
0: لا هو سامحني سي توفيق برك باش نعرج راهو تسلا عملت انديفو انه كي يوقع في الكهرباء فيها ديفو ان مشكلته ما يتحلوش البيبان
2: فتره
0: معينه تقع بلوكاج جينيرال واذا دي كان وقع فيها انسوندي تقع بلوكاج انه يضر السائق واللي معاه معناها يقع احتراق كامل ولكن هذه هي شركه
1: ما حلوهاش المشكله هذه
0: وتحلت المشكله راهو كل
2: التطور
0: تتحلل
1: انا حبيت نقول صدق راهو العالم متطور والعالم تو ماشي للسيارات الكهربائيين جو احنا تو نقولوا ما تنجحش
2: ماشيين نحبوا نكرهوا ماشيين
1: شنو واحد يمشي 200 كيلومتر يخسر 6000 فرنك ولا 7000 فرنك
2: معناها
1: باش يشارجي بها بالضوء رحمه
2: كبيره
1: نمشوا لتونس ونجوا ب 60 دينار
0: ولكن
1: 70 دينار
0: سي توفيق العلامات هما راهم لي كونستركتور ما لوجوش على انه باش يربح لوج على الصحة قبل لأنه هي مع البيئة رأنه هم يلوجوا على السيارات البيئية صديقة نحن ما صحيح نحن نلوجوا كان على جيوبنا مشكلتنا مادية هم الناس تخدم على الصحة البشرية وهذا هو الرسمي نحن نلوجوا عليه
1: مازلت عندنا حكاية الطرقات هذه اللي تتخدم وبعد نهارين ثلاثة جمعة مطرة ترجع كما كانت تجاوبوا عليه بعد التليفون ألو عسلامة
3: الو عسلامة
1: مرحبا سيدي عسلامة
3: معك الحبيب الشيرني سأفتكي
1: مرحبا سحبيب مرحبا بيك
3: أنا نحب نوضح ليك والسي صدقي وكافة المستضعين بما يخص الطرقات المقاولين راهو خاطئين راهو اللي يقبل الخدمة البيرو دو كونترول راهو ثم رقاب على بعد ما تكمل الشانتي
1: ثم ريسبسيون
3: خاطئة
1: هو ثم ريسبسيون توقع بعد ما يكمل المشروع وجو ناس مختصين
3: هذا أنا مريت به وحضرت ساعات خدمة بتاع مليار وظل لكوت ما يعدي شارك ما يقبلهاش عليك وانت خادم صارف المليار ما يقبلوش عليك المقاول خطير
1: وعلاش خطير
3: مش ملم
1: كيفاش خطير المقاول كيفاش خطير هو اللي خدم الطريق
3: ثم مراقبة كل كوش نعملوها ما نتعدوا لثاني ما يقبل عليه الأولى فهمتي في التفريق هذا موضوع كبير وليه توضيح كبير ما مريت بها من بالنسبه للمقاول او عمل له دنا مقاول خطير او اللي يقبل الخدمه ديما هو المسؤول الاخراني هو اللي صح ويقبلها
1: الى حقيقه مسؤوليه مشتركه الناس كلنا نعتبرها حسب راينا مسؤوليه مشتركه بين الناس كل تحمل مسؤوليه لانه طريق هذا مال العام مال الدوله هذا مال العام لازم الناس كل تحافظ عليه
3: معاك في هذا لكن في الاخر سي توفيق راه وانا نبدا صارف مليار راك ما تقبلوش عليه ما تعديليش راك ما نخلصش فيه غير تقول لي كسر وعاود هذا ما نقبلوش عليك
1: ما هو من الاول ثم اتفاق من الاول ثم بنود من الاول
3: ديما موجود ديما سي توفيق ثم سيرفايون ديما موجود في الشانتي يراقب كل حاجه نحطها لولا يشوفها ما نتعدى المرحله الثانيه ما يخليني نحط نوروبين ما يكون عندي الكومبكتاج كامل انا بالنسبه انا عندي سؤال يمكن نجم جاوبني عليه
1: تفضل
3: سي خضير ولا السؤال احنا التاكسي واللواج والنقليه معرضين ديما في الطريق معرضين للمسائل المشاكل ساعات انا نتعارك انا وراكب ما عندي محضر انا نتاع شنو تسحب لي بطاقه مهنيه نتاعي وقت تسحب لي بطاقه مهنيه وقت تسحب لي رخصتي انا كيما نقولوا عندي رخصه مثلا ونخدم اللواج ولا نقريث واللي هو تعاركت انا وانسان تعرضت المضر ما دفعت على روحي تسحب لي رخصتي نحب نعرف انا من الحالات اللي تسحب لي فيها من البطاقه المهنيه والحال تسحب لي فيها من الرخصه نتاعي
1: حالات سحب البطاقه المهنيه والرخصه هكا
3: بالضبط هذوما انا لازم اقول
1: باه شكرا لك صاحبي يبعثك صح على الاتصال ما نعرفش سي خضير اليوم مش معانا باش يجاوب ما نعرفش هل حاتم عندك المعلومه متاكد منها والا لا ولا نستنوا
0: بالنسبه للس...
1: ولا نطلبوا سي خضير يعطينا المعلومه
0: سحب الرخصه راهو خاصه كي واحد يشد الحبس فهمتني تفوق 6 اشهر تولي فتدخل ندخل فيها السحب بالنسبه للبطاقه مهنيه كيف كيف نفس القانون نتاع السحب كي تبدا ثم حبس تولي مشكله بالنسبه كيف كيف سنة السحب الرخصه كي تفوت عامين وما بدون نشاط تسحب الرخصه
1: هذول تقريبا الحالات
0: بالنسبه للمشاكل بين المواطن ولا بين الحريف وبين السائق راهو ديما سحب البطاقه المهنيه هو سحب احترازي من الاول لانه هذيك هي الوثائق نتاعك في اللجنه الجهويه ومن بعد يسمعوا الاطراف وكل
1: به خلينا نشوفوا مكالمه حاضره معنا الو عسلامه
4: الو
1: الو عسلامه مرحبا
4: عسلامه
1: مرحبا سيدي مرحبا بك شكون معايا اخوي يعيشك الحمد لله
4: سي توفيق بالله نحن نقري في منتصرة نبت لأنه حدنا نسأل السي خضيري على الموضوع نتاع جندوبر تعبنا ياسر وحدنا نسألوا على الموضوع نستفسروا على الموضوع ما ثمش حتى خبر منه الموضوع هذا في الجمعة زي في الجمعة الجاية في الشهر الجاي
1: احنا جاوبناكم عليه والجمعة اللي فاتت وقلنا راهو الكاف عملت الجلسة نتاعها وتنتظر في جلسة ولاية جندوبة باش تتخدم الأمور هاك المعلومات اللي عطاهنا سي خضيري الجمعه اللي فاتت سي خضيري اليوم مش موجود معنا لالتزامات اخرى ما اعطيناكم الاجابه الجمعه اللي فاتت الكاف عملت جلسه ولايه الكاف عملت جلسه نظرت في كل شيء بقات تستنى في جندوبه باش تعمل جلسه ومن بعد يوقع جلسه مشتركه ويوقع الاتفاق على كل شيء هذه المعلومه هذه المعلومه اللي عندنا
4: ربي يصبرك ويرعم
1: عليك ثم حاجه جديده نعطوها لكم السبت الجاي ان شاء الله
4: ان شاء الله
1: شكرا لك على الاتصال
0: حاجه حبيت نقولها لاني مو بعض المرات احنا الناس تنقد وناس تشكر اما اليوم وقعت يعني قدام الناس كلها الحافله اللي تربط بين حي الانس وبن عنين اللي يسوق فيها مصدق الحشيشي انسانه معاقه ماهيش في المحطه واكثر من ساعه التاكسيات كلها معبيه الحقيقه فهمتني وماهيش في المحطه نتاعها يحبس لها مصدق ويهبطوا وطلعوها من الباب
1: في الحافلة.
0: في الحافله الحقيقه يعني
1: اللي المفروض يعملوها سواق التاكسي المفروض
0: معبيه التاكسيات
1: المفروض كلها معبيه
0: لا لا والله لا كلها. انا قاعد نشاهد طبعا والله
1: التاكسيات انا ما شفتش
0: لا التاكسيات معبيه
1: لازم يجي تاكسي مع احترام من سواق التاكسي التاكسي عاد تشوف واحد هكاك
0: التاكسي راه باش يخرج المراكم هكاك لازم على الاقل بلاستين من تيلي فارغين وهي التاكسيات في الوقت الذروه هذيك تبدا
1: معبيه
0: الحافله يعني حبس ماهوش في المحطه نتاعو وحب السيركلاسيون وهبط وطلعوها المراه هذيك معها بنتها الحقيقه
1: يعطيها الصحه
0: يعطيها الصحه مصدق يعطيها الصحه
1: هذه الانسانيه
0: بالضبط في
1: المعاني نتاعها
0: وعلى ذكر اللي كونوا ثم مسؤول تركي جاتوا برشا تشكيات خرج في تنكر في في كهل وتعرف قد اسمه مخالفه على اساس كونه شوفرة الحافله ما يحبسوش للمسنين اكثر من 65 سنه ورفع قرابه ال 75
1: وعندهم محطات قار عندهم
0: محطات قار قال لك سيدي تم جتنا تشكيات اللي كبار في العمر لم ترتي ضامه السواق الحافلات يفوتوهم ويخلوه طلع المسؤول هذا يبيدو
1: تنكر وعمل المخالفه
0: وشدهم ووصل فصل سائق
1: اي معناها نحن يلزمنا تو واحد يتنكر باش ينجم يعمل المخالفه
0: هاو جتنا المثل جتنا المثل من مصدق اللي يحبس فهمتني بالرغم اللي ما عنده وين يحبس كارتويله برشا وحبس وهز المراه هذه ويعطيه الصحه
1: وتتم يعطيه الصحه سي مصدق شكرا ليه وان شاء الله السواق كله يكونوا على نفس المنوال هاو تتم الموضوع نتاعك المرصد الوطني لسلامة المرور يقول وأنه تقريبا وقع الاقتناء وإلا معناه في الطريق ثم آلات جابوها جربوها دي كاميرا جديدة باش ترصد آليا تجاوز الضوء الأحمر معناه اللي حرق ستوب آليا باش يوقع رصده استعمل الهاتف الجوال كيف كيف وعدم ربط حزام الأمان يعني ما يعملش حزام الأمان ولا يتكلم في التليفون راه باش قوة باش توقع ضبطه بطريقة مباشرة وإن شاء الله يا ربي الأجهزة ذي عقريب تطبق لنا في طرقاتنا. نرجع بعد 11 تقريبا نكملوا 15 دقائق باش نجاوبوا على بعض الأسئلة الأخرين وبعد نواصل معكم حتى نصف النهار. خلونا نجاوب.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي،
4: إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وسفارة اليابان عن استكمال أشغال توسيعة موقع مصب النفايات بولاية باجة، ويندرج هذا المشروع في إطار الآلية المشتركة لتبادل أرصدة الكربون التي أطلقتها الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويعتمد المشروع للمرة الأولى على طريقة المصب شبه الهوائي وفق بلاغ صادر عن سفارة اليابان بتونس. تتواصل اليوم بتستور من ولاية باجة فعالية الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجرد الثقافية التي انطلقت أمس وتختتم غدا بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجرد من خلال تنظيم جملة من الأنشطة الثقافية والورشات. تم مساء أمس بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحامل المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. تنطلق مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية 10 أكتوبر الجاري، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. قتل أكثر من 70 شخصا في معارك عنيفة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال الساعات 24 الماضية، حسب ما أفادت به مصادر عسكرية وطبية يمنية، في وقت قالت فيه جماعة الحوثي إن السعودية شنت 94 غارة جوية وهجوما صاروخيا، بينما أعلنت الرياض اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
5: كارهبتي.
6: مع توفيق الشيري.

0: الموجودة في البرنامج. رحب بالأخرى سمير العبيدي خبيرنا، وخاصة هو مكلف بالتشخيص العربيات، معناها خبير في تشخيص محركات السيارات. حاتم بشالي مرحبا بك. به إذا كان ثم التلفونات نجموا 78-227-700 نجموا تتصلوا بنا كالعادة، وإلا 70-281-725 وإلا 70-281-726. ثم خبير كما حكينا
1: خبيرنا
0: خبير
1: على مستوى وطني.
0: أي تفضل.
1: الحقيقة الشقيقة الجزائر دت في الانتاج نتاع الهيدروجين الأخضر. والخبر المفرح اللي كونها تونس عملت اتفاقية شراكة مع النمسا النمسا وإيطاليا وتونس والجزائر. كان قبل عن الأنبوب تاع الغاز اللي تعدى لإيطاليا، تو باش يولي أنبوب آخر يعدي الهيدروجين الأخضر. فهمتني؟ بالطبيعة يعني ثم برشا
0: من الجزائر لتونس، صح؟
1: من الجزائر يتعدى على الأراضي التونسية ويتعدى
0: اللي مش نصرفوا بها احنا ولا
1: بالطبيعة أكيد. والخبر الباهي اللي كونوا حتى احنا بطبيعتنا باش نولوا نستغلوا الخط هذا باش تعود تونس تنتج الهيدروجين الأخضر، لأنه هو طاقة بديلة. وحنحكوا على السيارات الكهربائية وتشرجي الكهرباء، جايين وقت اللي باش نستغنوا على البترول وباش نخدموا بالهيدروجين الأخضر. وخاصة ثم اتفاقية أخرى اللي كونوا المواني الباخرات الجيل المواني خاصة قاعدين يعملوا توا في بلايس باش يعبوا فيها الهيدروجين الأخضر باش تولي السفن اللي تجينا غادي باش تولي ما عادش تستعمل المازوت، تستعمل تولي تستعمل كان في الهيدروجين الأخضر. هذاك علاش بنحضروا في رواحنا للطاقة المتجددة هذه.
0: هذا خبير باهي حاتم كيما الخبير اللي عطيناه في باجة. نذكر المصنع الكبير اللي تحل في ولاية باجة اللي مش يختص في صنع مكونات السيارات الكهربائية والبطارية زاد بتاع السيارات الكهربائية، معناها مصنع كبير بالحق. اللول موجود
1: الكابلات اللي تعدل
0: الكابلات الكابلات اللي تعدل البطارية.
1: هذاك علاش في قبل كانت عندنا نحن
0: ديروا الحظر في الأرضية،
1: عندنا الكابلات اللي خاصة الفولكس فاجن. كنا قبل في تونس هنا عندنا برشا مصانع نعملوا في كيما قلت في سوق كابلاج تاع الكراهب الفولكس فاجن. تو حاليا باش تولي الكابلات اللي لونها أورانجي لأني باينه حتى في السيارات الكهربائية تلقى الكابلات كلها بالأورانجي. تو باش نعملوا الكابلات هذه مخصصة للسيارات الكهربائية.
0: باهي سي سمير، كهرباء كليو كلاسيك يقول لك اذا الاكسيليرو هي تبدا تخض ما تجاوبش، نسكت ونعاود ترجع تخدم عادي ترجع. بعد شويه يرجع نفس المشكل.
2: اذا كان السيد هذايا عنده فنتي الروسور يشعله في التابلو، بالنسبه للكليو كلاسيك اذا كان عنده روسور يشعله في التابلو راهو فنتي اترافير ديغنوستيك راهو فنتي سيسيور مش يكون عنده كور دو بابيون بوتونسيومتر دو بابيون اون باراليل. واضح هذا هو فنتي. وشنو يعمل كي تضرب ذاك فنتي يولي يشعل الروسور يولي تيف المودغرادي ما عادش تريبونديلو. كي سكت نحن نحكو كي سكت ويرجع يخدم يقع لو كوريكسيون فنتي رابيديتي مي فنتي يقعد الديفو قائم الذات
0: يبقى يرجع.
1: حاجة أخرى بريسي سمير اللي بالحق يعني نعتبروه يعني بان ما قليل ولي في قبي خاصة لاباري دو فران. لاباري دو فران كي تفسد هذيك
2: انا كرهت
1: في العام خاصه في الفولكس فاجن.
0: اي خاطر نحكي نحكوا على الكلاسيك
1: لاباري دو فران كي تفسد تولي فيها اكل خضه هذيك ويشعل الرسول.
2: مش ما قلتوش حتى خي نحكوا في الرونو
0: جوستومون. لا لا لا نحكوا على الرونو. انا سؤال على الرونو
2: سؤال على الرونو زيد نعاود راهو اذا كان شعل الرسول في التابلو راهو فنتي اترافير ديغنوستيك راهو مش يجبد يقتصك بالماكينه هذيك مش يطلع عنده بوتونسيومتر دو بابيون وكور دو بابيون راهم يتبدلوا. وتحب نرجعوا بامور منطقيه صحيحه راهو فنتي ابري 1500 كيلومتر راهو فنتي لازم يخمم في 150,000 راهو لازم يخمم فنتي بيس كونسومابل باش تبدلوا.
0: باه باه نذكروا اذا كان برشا مستمعين يحبوا يتصلوا بينا خاصه تصلوا على الدياغنوستيك. برشا يحبوا يصلوا على الدياغنوستيك كيفاش يتم عمليه الدياغنوستيك كيفاش يوقع تشخيص المحركات باش نعملوا البان 78 227 700. سمير تو يظهر لي اي واحد عنده بان يخاف طول باش يعمل دياغنوستيك.
2: اكيد مربوط بتشيك جين فهمتي، مربوط بتشيك موتر كان شحل فهمتي، مش ثم تغييرات، ثم فهمتي كونسوماسيون، ثم فهمتي ما ديماريش بالكدا، ثم موفاز ديماراج، ثم برشا حالات خاطر تو ربطوها بتشيك موتر. فهمتي تشيك موتر كان شحلك، ننصح خويان الكل راهو اذا كان فهمتي شحل راهو فهمتي الا كان شحل والكوت فاخ نمشي لا راهو ثم في البارتي دو سوف دي كالكيلاتور راهو ثم بان فهمتي قايم الذات
0: وقاعد ربما يزيد وقاعد يتطور.
2: مي جو بريفير فهمتي يعمل ديغنوستيك باش يصلح في الوقت باش ما تتفاقمش الاوضاع.
1: هذاك علاش سي سمير في برشا كرهب تو جديده ربطوا الحكايه هذه، لكن ثم عندك بان حتى ولو صغيره تشعل لك المراوح الاثنين، وملي تحط كونتاكت المراوح تشعل يعني ما يخليكش حتى ثانيه باش تمشي كهرباء تمشي طول تعمل
2: اوتوماتيكمون. فهمتي هاك المروحه هذيك فهمتي اللي يزي تشيك موتور اللي يزي المروحه فهمتي في الكهرباء الجديده فهمت، لكن داروا المراوح فهمتي كسوا واحده
1: دوزيام ديريكت
2: ديريكت فهمتي هذيك تعمل سيكوريتي باش ما تسخنش
1: بالضبط،
2: وفهمتي تربطك ديريكت فهمتي تربطك باش تمشي سينو يضربوا المراوح
1: يضربوا المراوح.
0: باهي مازال ثم شكون يسال تو على بالله الات تفقد ضغط العجلات في المحطات تاع الوقود، يقول لك انا مشيت باش نعمل باش ننفخ العجله نتاعي درت عليهم المحطات كلها مكسره كلها مسكره كلها ما يشتغلش. اعطونا القانون يا ولادي وين ثم تفقد ثم مراقبه للمحطات هذه والا لا
1: ممنوع؟ هو الحقيقه ممنوع، عندك التواليت وعندك لا لا لا لا
0: ضغط العجلات
1: العجلات هم الاثنين من في كراس شروط يلزم يكونوا متوفرين
0: متوفرين ما مش يخدموا برا دور تو المحطات الكل يقول لك 24 ساعه 24 ساعه ما همش يخدموا قصري القانون المراقبة من شكون تم وزارة التجارة
1: وزارة التجارة وهي راهي شركة الأم هي اللي قاعدة تراقب الشركة الأم ديما تراقب تراقب في خاصة في الهواء تاع ضغط العجلات.
0: أنا في بالي الإدارة الجوية للتجارة عندها شكون
1: الإدارة الجوية الجزرية نحكي على حاجة يعني باش تشكي
0: أي القانون
1: وتنجم تشكي حتى للإدارة الأم الإدارة الأم قاعدة عندها سيرفيس تكنيك قاعد يدور في كامل الجمهورية على الحكاية هذه قاعد يمشي ويصلح
2: الإدارة الأم تقصد في توتال ولا شال ولا
0: أي هم المسؤولين على عملية التركيب والتصليح
2: هي بكلية بصراحة في الحكاية هذه فهمتي هو سبحان الله حتى في الليل في
0: حتى في الليل فمش نستخدم في الليل الشعب
2: مشكل شعمل يلزم ثم هو موجود في كل المحطات
0: في المحطات أنا باش نصب المازوت والليسونس ونلقى باش ندفع بخدمة
2: إي والله علاش نلقى ليسونس ونلقى الدنيا كلها فهمتي وما نلقاش الهواء أبسط حاجة
0: به الفولكسفاجن تلغي 100,000 وظيفة في 2030
1: مادام الصين كل ثانية تصنع كهرباء مادام الصين كل ثانية تصنع كهرباء
2: اخويا
1: حتى
0: يعني ما عادش نشوف الكهرباء الألمانية ولا باش تنقص
1: ألمانيا الفولكسفاجن حاليا الفولكسفاجن الشركات نتاعها قاعدة تهزها للصين وتاخذها فيها غاد
0: خاطر القطاع الغيار رخيصة
1: خايفة عاملة شراكة مع الصينيين شركات صينية باش تخدم بالاسم نتاعها فولكسفاجن وتخدم عندها غادي وتربح وما عادش نفسها يعني ولا شريك معاه فرق بين شريك وفرق بين منافس خلي الصين هي اللي تخرج كهرباء فولكسفاجن
2: في بالك سي توفيق تو فهمتي كهرباء الصين تخدم في كهرباء شنو في كهرباء فولكسفاجن ولا
1: تخدم
2: فهمتني
1: التيكروس حاليا التيكروس قاعد تخدم في الصين
2: بولو سيدان فهمتي اكسيتيرا فهمتي ولا تخدمت المرشي وبنتي تخدم فكت يعني تفكت اصلا
1: حتى حاجه واحده حتى السيارات الكهربائيه تو سي سمير حاليا تو قاعده تخدم فيها الصين سيارات كهربائيه بالعلامه التجاريه تاع
2: فولكسفاجن صلي على النبي تقدم شيء كبير
1: ما عدا امريكا ترامب اللي عمل رسومات 100% على السيارات الصينيه اللي داخل الامريكي يعني مش كيما الامتيازات الجبائيه باش تدخل سياره لا عمل لهم 100% دخل سيارة صينية خاطر قاعدة تنافس السيارات الأمريكية 100% تخلص 100% تدخل راح
0: تدخل تفضل
1: 100% تدخل.
0: شكرا لكم يعطيكم الصحة. هكا كله كملنا مع الليكيب متاعنا بعد شوية حديثنا مش يكون في السلامة المرورية نسمعوا نغم لسعد يعطيك الصحة سمير العبيدي مشكور كل الشكر حاتم الشادلي يعطيك الصحة شاكر البرهومي يعطيك الصحة زاد كيف ومنظر اليعقوبي وباش نكملوا حديثنا بعد في السيكوريتي روتين نغم ثم نواصل.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين وصلوا معكم هذا اللقاء، وجد التحية لكل ملتحق بنا على موجات راديو كيف. بعد شوية باش يكون ركن المسابقات والجوائز، وعندكم 3 جوائز في انتظاركم اليوم. عندكم 100 دينار من هذا شركة برجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث، موجود في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. برشا طلبوا التليفونات قالوا نعودنا التليفون متاعو 42 181 501، 42 181 501. ومدرسة تعليم السياقة اللي يصبح جار الكاف تهديكم زادة تكوين مجاني في قناة طرقات باش تاخذوا الكود بلاش، ومن بعد يزيدكم 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية. وزادة مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة اللي زادة تعلمك الكود وتعلمك باش تاخذ الكود من الاول من غير ما تدفع حتى مليم في ساعات التكوين، كلها تكوين مجاني في قناة طرقات. وزادة توفرك القانون طرقات عن بعد وعبر الانترنت. تقطع تفاصيل 22 53 8 8 8. بعد شوية يكون معنا سيد العقيد، إن شاء الله نتحصل عليه. سيد العقيد أيمن الحكيمي مدير أقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور، باش نحكوا معاه على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية جندوبة ولاية باجة زادة. حابين نشوفوا مدى تقدم تنفيذ الإجراءات والتدخلات المبرمجة في السلامة المرورية. احنا خذينا المعطيات الكل وخذينا المعلومات الكل من عند سيد العقيد، أكيد باش يعطينا أبرز القرارات والتوصيات اللي انبثقت على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية. سيد العقيد أيمن الحكيمي مرحبا بك.
1: طيب سي توفيق ليك ولكل الإدارة العامة وكافة مستمعين بإذاعة كيف.
0: مرحبا سيد العقيد، نعرف خذيناك في وسط عمل وزحمة العمل ومشاكل العمل نعرف، ولكن ميسيرش المعلومة نحب نوصلها للسادة المستمعين باش على الأقل نجم نساهموا بتقليل من عدد الحوادث. اللجنة الجهوية للسلموري بولاية باجة انعقدت مؤخرا، حابين نشوفوا مدى تقدم تنفيذ الإجراءات والتدخلات اللي برمجتها في السلموري. سيد العقيد.
1: نعم سي توفيق، يعني نهار الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 نعقد اللجنة الجهوية للسلام المرورية بولاية باجة. من أبرز يعني المخرجات بتاع الجلسة ركزنا على تحليل أسباب الحوادث المرورية فيها، تأكيد على أهمية التعامل خاصة مع المعطيات، ونحن نعرفوا الدور الكبير بتاع المعطيات في تنفيذ المخرجات بتاع الجلسات الكل، خاصة إذا كانت المعطيات في حد ذاتها هي بوابة أو طريق مش نعرفه مكان الخطر والانتفاع. لذلك اعتبرنا أن المعطيات الأحصائية أداة في توجيه التدخلات الميدانية. نعرفوا اللي التدخلات الميدانية في بولاية تمشي بنسق بطيء وبطيء جدا، على ذلك ركزنا المعطيات مش نجمه نسمحه من الانتقال من التدخل الظرفي إلى مقاربة استباقية قائمة على الوقاية والمعالجة الميدانية، خاصة في نقاط تكرار الحوادث. نعم ممكن يتمش نقاط تكرار الحوادث نجم تولي نقاط سوداء، وهذا شيء ما نسموش به وما نحبوش نوصلوا له. على ذلك طلبنا انفيار لكافة البلديات للتجهيز كذلك نعالج نقاط تكرار الحوادث، باش نجم نمر من نقاط تكرار الحوادث إلى نقاط الاختطار. اللجنة الفنية اللجنة الفنية المنبثقة على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية كانت في ولاية باجة سابقة منذ 27 أكتوبر 2024، قمنا بمعاينة كافة المعتمديات من نقاط تكرار الحوادث لنقاط اختطار لأماكن تركيز مخفضات السرعة خاصة أمام المؤسسات التربوية. هذه كانها أثر تقييم لما أنجز، نعاودها أنه الإنجاز بطيء وبطيء جدا. كذلك تم الاتفاق نحكو ديما على برنامج حملات البحث الفني العربي للعربات، باش ديما نركزوا على البرنامج هذا كي كان مجرد حملة أسبوعية باش يولي حملتين أسبوعيتين، خاصة وأنه مجاز الباب على مدى 3 سنوات تحتل المرتبة الأولى على مستوى جميع معتمديات الشمال الغربي، وتحتل المرتبة 12 وطنيا في معتمديات جمهورية تونسية.
0: فاش هذه في عدد الحوادث سيد العقيد؟
1: في عدد القتلى والجرحى وعدد الحوادث كذلك. يعني نسبة كبيرة وخطيرة جدا. كنا وعملنا حملة بحث بمجاز الباب. كانت نسبة الخطورة يعني كي نوصلوا نسجلوا 90% من الشاحنات الثقيلة لا تستجيب للشروط الفنية للفحص الفني هذا خطير وخطير. كذلك هذه التدخلات تجي في إطار مقاربة بين الرقابة والردع من جهة والتحسيس والوقاية من جهة أخرى بما يضمن معالجة مختلف العوامل المؤدية إلى الحوادث. ماهوش يعني عدم يعني الاقتصار على الجانب التحسيسي فقط أو الزجري فقط، لا حتى التروي. كانت توصيات السيد ولي باجة رئيس اللجنة الجهوية السلام المرورية الوادي التربية على السلام المروري تنطلق فعليا ويقع متابعتها ومتابعة يعني المؤسسات التربوية اللي ما انطلقتش فيها نظام متابعة جديد.
0: نعم.
1: هذا يتم في موجب جلسات كل 15 يوم سواء تجمع بين جميع البلديات التجهيز وكذلك المؤسسات التربوية.
0: باه خلاص معك في نفس النسق سيد العقيد، أكيد وأنه اللجان الجهوية بكل ولايات تونس خاصة ولايات الشام الغربي كلها ثم العقد ثم المزلت ما انعقدتش، ولكن وقتاش نمر من التشخيص إلى التنفيذ الفعلي حتى نتفادوا الحوادث هذه قاعدة تقع على طرقاتنا كل يوم سيد العقيد؟
1: هو في ولاية الشمال الغربي لجان فنية انعقدت لجان الجهوية للسلام المروري في ولاية جندوبة مثلا عندنا نقاط اختصار وكذلك نقاط تكرار الحوادث نسق قاعد يرتفع وأشرت لها في الحصة السابقة سي توفيق على مخالفات السرعة وعالجنا في كافة الطرقات الوطنية ومازالت يعني الخدمة بدت وكتشوف إنجاز فعلي وكتشوف مواصلة حتى من الحواس سي توفيق.
0: أي
1: أي قاعد تم تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى حتى الولايات اللي
0: الصوت قاعد يتقطع سيد العقيد ما عرفش المكان متاعك ربما
1: نعم سي توفيق
0: اي الصوت قاعد يتقطع سي ايمن الصوت قاعد لو كان تغير المكان متاعك شوية خلينا نعدل الصوت شوية مع بعضنا باش يتولي الصوت 5-5 هاي تفضل سيد العقيد
1: نعم سي توفيق
0: هاي تفضل
1: يعني حتى الولايات اللي ما شفناش فيها انصهار تام في تنفيذ التوصيات لكي لا تبقى التوصيات مجرد كلام ومجرد توصيات نحبوها على ارض الميدان في عوض الجلسه نتاع اللجنه الجهويه اللي تنعقد كل شهرين او ثلاثه اشهر باش تولي كل 15 يوم باش تتم عمليه رقابه ورقابه جهويه تنتقلوا من الجانب النظري الى الجانب
0: التطبيق. التطبيق. شكرا لك يعطيك الصحه سيد العقيد ايمن الحكيم اعطيتنا فكره اليوم على انعقاد اللجان الجهويه للسلام المروري الحقيقه جندوبه وباجه والولايات كلها وننتظروا كما قلت انت باش نمروا من حاله التشخيص للنقاط السوداء والاشكاليات المروريه الى التنفيذ الفعلي وهكا على الاقل نساهموا الناس كلها مع بعضنا في التقليل من عدد الحوادث على طرقاتنا. شكرا لك مرق سيد العقيد ايمن الحكيمي مدير اقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. توا باش نمشوا للركن الاخير ركن المسابقات والجوائز اليوم ومستقبلوا التليفونات تاع الساده المستمعين نذكر تجمو تطلبونا على 78 227 700 والا 70 281 725 والا 70 281 726 وتجمو تربحوا معنا الثلاثه جوائز المبرمجه اليوم. الجائزه الاولى 100 دينار من اهداء شركه بن رجب لصنع وبيع الابواب والنوافذ والاثاث. الجائزه الثانيه تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود بلاش ما سواء من مدرسة سليم هادي بجندوبة وإلا مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة بالكافة. هذول ثلاثة جوائز في انتظار السادة المستمعين. نعرفش إذا كان التلفونات نعرفش إذا كان بزل أعطينا شوية موسيقى بساج في انتظار التلفونات.

0: ناخذوا المكالمات الهاتفيه لان الوقت يضغط علينا بالطبيعه، نعطوا الاولويه ديما للساده المستمعين. المكالمه الاولى، الو عسلامه.
1: الو صباح النور سي توفيق.
0: صباح الخير عسلامه، مرحبا.
1: صباح الفل، معك فتحيه عبيدي. سي توفيق تحيه لكم كبيره برشا.
0: مرحبا فتحيه. مرحبا بك فتحيه العبيدي من الكيف. مرحبا فتحيه. هاي فتحيه، شنو تحب تربح معنا يا فتحيه؟
1: الجائزة الأولى 100 دينار.
0: 100 دينار، لازمك تجاوب لينا على زوز أسئلة يا فتحية، واضح؟
1: إن شاء الله.
0: زوز أسئلة، هاي السؤال الأول يقول، هاي ثبت معايا، ما عقوبة عدم فسح المجال لعربة ذات أولوية تعلن عن اقترابها بإشاراتها الخاصة؟ شنو عقوبة عدم فسح المجال لعربة ذات أولوية، الأمبيلانس والسيارة الشرطة والحرس الكل، تعلن اقترابها بإشارات الخاصة وانت ما تخليش لها المجال بتاعك، ما تخليش تتعدى، ما تخليش لها الأولوية، شنو العقوبة؟ شنو المخالفة؟
1: أما مخالفة منعرفش اختية ومخالفة يظهر لي هكا ولا.
0: يعطيني يعطيني يعطيني يا فتحية، نسمع من عندك، يعطيني فتحية. هاي فتحية الوقت يضغط علينا يا فتحية.
1: الاختية من 100 ل 200 دينار هكا.
0: من 100 ل 200 دينار؟ لا يا فتحية، لا الجمعة اللي فات سهلت برشا يا فتحية، كنت طلبتي الجمعة اللي فات، الجمعة اللي فات عاونتكم برشا وسهلت برشا وخذيت الاحتمال الثاني والثالث وعاونت وربحت الجائزة. اليوم مش نكتفي أن نأخذ الإجابة، إذن من 100 ل 200 دينار الإجابة الغالبية للأسف يا فتحية، الإجابة ما هي صحيحة يا فتحية، أقل من 100 دينار، أقل أقل، إذا كان واحد ما الإجابة هي 60 دينار فقط يا فتحية. شكرا لك على الاتصال. ناخذ مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
2: ألو
0: عسلامة سيدي، مرحبا.
2: عسلامة سي فتح.
0: عسلامة سي توفيق.
2: سي توفيق. عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا.
2: صالح العوادي مكيف.
0: سي صالح العوادي، مرحبا بك سي صالح.
2: وبيك عايش.
0: مرحبا. مرحبا سي صالح. عايش سي صالح، اش تحب تربح معانا سي صالح؟
2: 100 دينار.
0: نس كل 100 دينار. هاي زوز أسئلة، زوز أسئلة في انتظارك يا سي صالح. حاضر
2: به. حاضر إن شاء الله.
0: به. ما عقوبة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كيلومتر في الساعة أو أكثر وما نفوتوش 50 كيلومتر؟
2: معناها 50-70.
0: ما عقوبة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كيلومتر؟ معناها نفوتوا بعشرين 30-40 أما نفوتوش 50.
2: 60 دينار.
0: 60 دينار، يعطيك الصحة، الإجابة الأولى صحيحة سي صالح. هاي آه يا سي صالح، الإجابة الأولى صحيحة. توا هاي توا الإجابة الثانية، هاي ثبت معايا، ما عقوبة رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية؟ تحبسك دورية أمنية وتشك فيك، تقول مش نعمل لك، مش تخضع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية، تقول له أنت لا ما نحبش نعمل تيست، لايكو تيست ما نعملوش، شو العقوبة يا سي صالح؟
2: عقوبة من شهر تبشور سجن.
0: من شهر
2: كيف شو السجن؟

0: مديحة نعيمي، ربحتي معانا ما عندكش جمعتين وثلاثة يا مديحة.
1: لا لا والله لا، عندها برشا سي توفيق.
0: قداش عندها؟ قداش عندها؟
1: عندها أشرة
0: عندي
1: والله
0: للقايمة.
1: لا
0: يا
1: والله
0: مديحة عندي
1: ثلاثة.
0: إيش شهر شهرين؟
1: أكثر والله ربي أكثر.
0: أكثر.
1: أكثر إيه
0: نرجع
1: طبعا.
0: نرجع للفار وعندنا كل شيء.
1: أرجع
0: يا مديحة شنو تحب تربح يا مديحة؟
1: 100 دينار.
0: 100 دينار. يا مديحة حاضرة.
1: الأعمال على ربي.
0: الأعمال على ربي. السؤال يقول: ما عقوبة السياقة دون رخصة أو دون الصنف المطلوب؟ ما عقوبة السياقة دون رخصة أو دون الصنف المطلوب؟
1: العقوبة نتاعها هي خطية مالية من 200 إلى 500 دينار. نجم تكون السجن لمدة 6 أشهر.
0: باه، هذه الإجابة الأولى صحيحة يا مديح. السؤال الثاني، ثبتي روحك في السؤال الثاني وتولي عندك زوز إجابات يا مديحة. سائق يتوقف بالسيارة ويخرج منها دون الانتباه للعربات الأخرى، يهبط ويحل الباب ويهبط طول وما ينتبهش للكهرباء اللي جاي وراه، اللي جاي على جنبه، ويحل الباب ويهبط طول، مش قبل ما يحل الباب يزمو يثبت، اما هو حل الباب ويهبط طول تنجم تعمل مشكله، الكهرباء الجاي تنجم تدخل في الباب وتضرب الباب ويولي حادث. شنو العقوبه نتاعها هذه السائق اللي توقف بالسياره؟
1: نورمالمون تتسمى عقوبه كبيره كيكه.
0: ما نعرفش ما نعرفش. اي مديحه
1: توقف السائق
0: لا مش السائق، السائق يخرج من الكهرباء ويحل الباب ويخرج من غير ما يثبت من الكهرباء الجايه.
1: خطية مالية من 20 إلى 60 دينار. نجم تكون 40 كيكة بريس.
0: أعطيني إجابة. أعطيني إجابة يا مديحة.
1: من 20 إلى 60 دينار.
0: للأسف يا مديحة لا هي للأسف يا مديحة لا هي 20 ولا هي 30 ولا هي 40 ولا هي 50 ولا هي 60. لا يا مديحة مديحة راهو وقت نقول من اليوم باش نقبل، اليوم باش نعاون وكي نقول اليوم راهو باش نلتزم الصمت معناها مانيش باش نعاون، واضح؟ اليوم باش نلتزم الصمت، اليوم باش نخليكم الإجابة عند السادة المستمعين، اللي باش يربح باش يربح بالذراع نتاعو مباشرة من غير ما نعاونه. شكرا لك يا مديحة على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا يا سيدي، عسلامة.
2: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا.
2: فتحي الكحلاوي من غير دماء.
0: فتحي الكحلاوي ربحت معايا يا فتحي.
2: سي توفيق تو عندي جامعه اخر مره. شوف
0: هاي 100 دينار فتحي
2: ان شاء الله.
0: هذه خايبش 100 دينار تحب تاخذ حاجه اخرى يا فتحي؟
2: لا لا
0: ثبت يا فتحي. يا ثبت يا فتحي، ثبت يا فتحي.
2: هلا 100 دينار
0: على خلوها العمال على ربي، العمال على ربي. هاي ما عقوبه عدم احتراف على علامه او اشاره قف؟ ما عقوبه عدم احترام علامة أو إشارة قف؟ عندك ستوب وأنت متعدي تسمع مولا سعد باش ما تحرقش ستوب، تتعدى ستوب وتضبطك دورية أمنية، شنو العقوبة؟
2: 60 دينار.
0: خل ثبتنا في الإجابة متاعي. الإجابة قلت قديه؟ 60 دينار. لا للأسف للأسف للأسف، من مية لميتين دينار الخطية، من مية خطر فيها محضر، خطر فيها محضر ويتعدى والقاضي هو اللي يحكم بمية ميتين دينار اللي يحرق ستوب لأنه مخالفة تتسمى خطيرة. شكرا لك يا فتحي، شكرا لك على الاتصال. نواصل مع التلفونات. ألو عسلامة. ألو.
2: ألو
0: مرحبا يا عسلامة.
2: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا.
2: تشرقي من باجي.
0: سلم مشرقي من باجة، شكرا لك على الاتصال. شكرا لك. شكرا لك.
2: عندي برشة.
0: لا ما عندك جمعتين ربحت معايا، عندك جمعتين.
2: لا عندي أكثر من شهر.
0: هي نحن نمشوا بش هشام
2: يا هشام نحب نربح 100 دينار.
0: لا اسمعني، اليوم انا مش نقبل المشاركة نتاعك، اليوم مش نقبل المشاركة نتاعك، أما رجاء خلي التليفون الناس المستمعين الآخرين اللي يحبوا يشاركوا معنا أول مرة.
2: يعني ان شاء الله
0: نحبوا نحبوا نوسعوا الدائره نتاع المستمعين نتاعنا.
2: باهي يا سي توفيق، شكرا لك. شكرا.
0: باهي هاي يا سيدي، هاي جاوبني بالله، جاوبني والله ما تاخذ الاجابه، كان جاوبني تاخذ 100 دينار.
2: 100 دينار سي توفيق.
0: اي اي انا قيدت لك 100 دينار. ذكرني بالاسم.
2: هشام المشرقي من باجه.
0: هشام ولا غني على التعريف، هشام المشرقي من باجه. مشيت بديت في الكود ولا صح؟
2: اي بديت
0: في الكود.
2: اي
0: تعلمت ولا
2: صافا؟ بديت برشا اسئله فهمت سي توفيق.
0: هاي به هاي كي تاخذ الكود وتاخذ الكود كلمني عاد قول لي خذيت الكود.
2: هاي ان شاء الله.

0: هشام، هاي السؤال يقول، ثبت معايا، حاضر ولا يا هشام؟
1: حاضر
0: حاضر. به، ما عقوبة عدم الاستظهار بالوثائق اللازمة للعرباء عند طلبها من أعوان المراقبة بالطرقات؟ يحبسوك العون الأمن، يقول لك أعطيني ورق السيارة، تقول له ما عنديش، ما جبتهمش، نسيتهم عندي أما ما جبتهمش، شنو العقوبة؟ ينجم يقول لك برا جيبهم ويجي، أما ثم عقوبة، شنو العقوبة؟
1: 20 دينار تستوي.
0: كيفاش؟
1: 20 دينار.
0: والله الإجابة متاعك ماهيش صحيحة يا هشام، ماهيش صحيحة. نعطيك الإجابة ذي، راوي نجم يخطيك ب10,000، يخطيك ب10,000 على شرط تجيب الوثائق بعد وتستظهر بها الوثائق الكل، خاطر كان ما عندكش وثائق طول الوقت ذاك ثم عقوبات كبيرة. أما يقول لك برا جيب الوثائق، إذا تستظهر بها يقول لك باش نعمل لك خطية ب10,000، خاطر أنت ما هزيتش معاك الوثائق في السيارة متاعك. شكرا لك يا هشام على الاتصال. هاي مكالمة أخرى. ألو.
2: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
2: شكون فيهال من الدهمان؟
0: كيفاش؟
2: ابتهال من الدهمان.
0: ابتهال اللقب يا ابتهال.
2: سباعي، ابتهال
0: السباعي. ما سمعتش اللقب
2: ابتهال. ابتهال السباعي، سباعي من الدهمان.
0: السباعي، الدهماني سمعتها. نحب نسمع السباعي من الدهماني. مرحبا بك يا ابتسام. السباعي. اي، 100 دينار ابتهال.
2: 100 دينار.
0: اي، ثبت معايا. ما عقوبة السير دون إنارة ليلا؟ ما عندكش ضوء؟ تبدا تمشي في الليل، ساعات يقول لك الضوء والله تحرقت لي لومبول وتحرقت لي كذا، ويبدا تعرض الكهرباء، ساعات تمشي في الظلمه، ولا تخطى على كهرباء تلقاها تمشي في الظلمه، ما غير ضوء، وحتى ثم ضباب ما يشعلش الضوء. شو المخالفه نتاعها هذه يا ابتهال؟
2: 60 دينار.
0: يعطيك الصح، 60 دينار. الاجابه الاولى صحيح. السؤال الثاني يا ابتهال، وانت تمشي في الطريق بكهرباء، طاحت منك حاجه من تالي، كميونه طاحت لك حواجه، سير عرقلت الكراهب الكل وما خلتهاش تتعدى وانت ما هزيتهاش الحاجه ذيك، تتسمى مخالفه. طيحت حاجه عطلت الناس في الطريق وانت ما هزيتهاش.
2: 60 دينار زاد.
0: والله يعطيك الصحه، 60 دينار. الاجابه زاد صحيح. زوز اجابات ابتهال المناع، عطات زوز اجابات صحاح. ابقى معنا في الاستماع يا ابتهال حتى نشوف المكالمات الاخرى. اي مكالمه اخرى. الو. الو، عسلامه. باه، مازلنا في انتظار التلفونات. مولدي 878 227 700. شنو شافوا ابتهال؟ عطات زوز اجابات صحيح، تهنوا على الجائزه، خرجت الجائزه 100 دينار. ها باه، هاي شويه مثالش نستنوا اذا كان ما ثمش مشاركين. ها الاسعد يقول لي صحيح عطاه الابتهال وصحيح، يا لعل ثم صاحب الحظ يا الاسعد يجينا ويعطي زوز اجابات ويربح. ثم نعرف اللي ثم تلفونات ينجم يجي يعطي زوز اجابات ويدخل في القرعه ويربح، ينجم، كل شيء وارد. مازال عندنا الوقت، مازال عندنا، خاطر انا نبرمج لكم ديما ربع ساعه للتلفونات وللمسابقات والجوائز. به، حاضر. مازالت المكالمه. به، بالذات ممكن نكتفي بهذا القدر. ابتهال السايحي من الدهماني، مبروك ليك الجائزة 100 دينار من اهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الابواب والنوافذ والاثاث. برشا طلبوا يقولوا وين موجودة الشركة هذه؟ موجودة في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. هاو تحب تاخذ التليفون، سجلوا التليفون عندكم 42 181 501. راهو تحب تعمل اي شبابك ولا بيبان الالومنيوم ولا الحديد ولا النجار اي نوع، راهو ياخذ عليك القياس وفي جمعه يحضر لك خدمتك وباسعار راي بالحق، اسعار رائعه جدا تساعدنا برشا. اتصلوا بالرقم وشوفوا. اذا نعاود، ابتهال السيح من الدهماني مبروك ليك الجائزه 100 دينار. هكذا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا لكامل الفريق اللي أمل لكم هذا البث المباشر، شكرا زاد المستمعين، شكرا لكيب الكل كانت حاضرة معايا. نتقابل معاكم إن شاء الله السبت الجاي، إلى ذلك الحين دمتم أوفياء، طريق السلامة لكم الكل، إلى اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام الساعة منتصف النهار.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه المنعقد بمدينة جدة بالسعودية على تمويل قدره 335.49 مليون يورو، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار، لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. تتواصل بمدينة السور فعالية الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجرد الثقافية التي انطلقت أمس وتختتم غدا بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمنطقة. يحتضن فضاء مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف اليوم وغدا فعاليات المهرجان الإقليمية لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، والتي تجمع طاقات مسرحية شابة من ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت لتقديم عروض مسرحية. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهنية والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بجروح جراء قصف من قوات الاحتلال الصهيونية على مدينة غزة. قتل أكثر من 70 شخصا في معارك عنيفة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد خلال الساعات الماضية. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقاد أفريقا اليوم رسميا منتدى العلمين إفريقيا للأعمال بحضور نحو 20 رئيسا ورئيس حكومة وأكثر من 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار الأفارقة، ويمثل المنتدى تدشينا لمنصة جديدة للحوار الاقتصادي الإفريقي تجمع الحكومات والمؤسسات القارية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والتنموية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

فني مع إيمان حناشي. عسلامتكم من السكل، مرحبا بكم معنا موعد متجدد من يلا نغني. جمعنا معكم كالعادة على امتداد السويعتين من الزمن من توا حتى للساعتين. نعود وفكركم ديما الفضاء هذية مازل متواصل معكم، فضاء هذية لكم انتوما. الكل حد عنده غرام بالموسيقى، يغني، عنده موهبة العزف، عنده موهبة كتابة زيدة كلمات، كل ما عنده علاقة كيد بعالم الموسيقى. مرحبا بكم معنا نسي كل هذا، بالإضافة الفنانين والأولوية ديما الحقيقة لبني الشمال الغربي اللي يكون عندهم انتاجات جديدة زيدة نفرحوا بها، تكون كل مولود جديد اللي الكل نحتفلوا به مع بعضنا، وبطبيعة نسندوا كل الانتاجات التونسية. تحية كبيرة برشا ليكم، نبدو مع الموسيقى ورجعينا.

إذاعة الكيف أكيد ترحب بكم الناس الكل، وإحنا في يلا نغني اليوم. اليوم موقع عنا موهبة الحقيقة من إذاعة الكيف. الموهبة هذية نحكي على زميلنا لسعد اللي خدم الأغنية هذية. نورمال ما تكون ضيفي لسعد، نورمال ما تكون بحذية لهنا نحكي على الخدمة هذية وعلى غانية ذومة تحفة فنية الحقيقة حلوة برشا، يعطيك الصحة. وإحنا كيما حكينا قبل وكانت عنا استضافة في مجال الذكاء الاصطناعي، إنه الذكاء الاصطناعي ولا حاجة ما نجموش نتغافلوا عليها وما نجموش ما نحكيوش عليها، وخاصة زادة على الموسيقى اللي رغم فما فيها هكا فيها وعليها، لكن الحقيقة نسمعوا فيها ولينا نسمعوا فيها وتعجبنا ويعجبنا الصوت ويعجبنا التوزيع اللي روعة الحقيقة. خدمة حلوة، ما ديما لازم يكون العنصر البشري موجود وهام برشا للتوجيه بالطبيعة، للكلمات، الفكرة ككل ديما تكون فكرة للعنصر البشري بالطبيعة اللي يكون موجود، والذكاء الاصطناعي يجملها ويحسنها ويخرجها في أجمل صورة. هذه أغنيتنا اليوم سمعناها كي نهديوها لكل حبة إذاعة الكيف. مازلنا معكم ديما على موجاتنا في يلا نغنيها.

0: بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نسمعوا موزيكته زيدا وجديد، واللي مازال ما سمعش الجديد اكيد نسمعوا بعضنا ان شاء الله جديد، وخاصة زيدا ناخذوا فكرة على اللي جاي، على الموزيكا اللي جاي ان شاء الله، شنو اللي يطبخ في الكواليس. هذا كل ان شاء الله باش يكون مع ضيفنا اللي يكون حاضر معنا بعد شوية. تحية كبيرة برشا لكل اصدقائنا اللي قاعدين يتواصلوا معنا في باج راديو كيف، انتوما اللي اكيد مونسينا وتحياتكم توصلنا، واذا كان عندكم تحية على طير زيدا مرحبا بكم معنا. الناس الكل عنوان ديما واحد، هو باج راديو كيف.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنتي؟
0: عندي ما نقول لك.
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تمام الواحدة.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موعد النشرة الإخبارية. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وضمن عناوينها: متابعة وضع القطاع الصحي وسبل تطويره بولاية الكاف. بولاية سليانة توصيات بتذليل الصعوبات المعطلة لإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية والتسريع في الأشغال. المطالبة بمراجعة المثال المروري وإحداث مأوى للسيارات لحل إشكال الاكتظاظ المروري بمدينة باجة. بدعوة من المجلس الجهوي بولاية الكاف، التأمت أمس جلسة عمل بمقر الولاية حول واقع القطاع الصحي ومشاغل المواطنين وسبل تطويره، بالإضافة إلى التداول في مخطط التنمية المقبل. المدير الجهوي للصحة بالكاف دكتور منصف الهواني:
6: جلسة عمل حول واقع القطاع الصحي، الآفاق، تطوير والإصلاح، وكذلك مشاغل السادة المواطنين اللي مثلهم السادة النواب، وبالتالي أعطينا عرض مفصل على كل ما يهم القطاع الصحي من التطوير، البنية التحتية، كذلك التجهيزات، أيضا الموارد البشرية، وأيضا تداولنا من المخطط التنموي 2026-2030 هو الصورة المستقبلية اللي نحبوها للقطاع الصحي. كما تعرف القطاع الصحي شد معناها نقلة نوعية في تقريب طب الاختصاص من المواطنين، كذلك تعيل أقسام الاستعجالي، أيضا رقمنة المؤسسة الصحية، أيضا كذلك على مستوى التكوين والشراكة مع كل المؤسسات الجامعية، وبالتالي أعطينا فكرة ضافية، وهذا الكل يندرج ضمن التشاركية بين الإدارة الجهوية للصحة والمجلس الجهوي لولاية الكاف، والاستماع إلى مشاغل كل النواب اللي تعبر على مشاغل مواطنينا، وإحنا إن شاء الله استجبنا لكل المشاغل هذه كل ما توفرت الإمكانيات.
4: تابعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة مخرجات الجلسات الممتازة للمجالس المحلية للتنمية في قطاع الجسور والطرقات والمسالك الريفية، حيث تم استعراض مختلف المشاريع والتوصية بتذليل الصعوبات التي تعطل إنجاز بعضها وتسريع في الأشغال. عضو المجلس المحلي بالعروسة حسن جنواتي:
7: جلسة عمل خصصت لمتابعة مخرجات الجلسات الممتازة للمجالس المحلية للتنمية في قطاع الجسور والطرقات والمسالك التي أصبحت في حالة كرثة لها من جراء الانجراف والعوامل الطبيعية. تم خلال الجلسة تقديم عرض حول البنية التحتية في مجال الجسور والطرقات بولاية سليانة ككل، وتطرق إلى مختلف المشاريع الطرقية التي تشرف على تنفيذ الإدارة الجهوية تجهيز في مختلف مراحل الإنجاز والمتمثلة معنا في المشاريع الوطنية المنسى حديثا، والمشاريع الوطنية بصدد الإنجاز، وكذلك المشاريع الخاصة بتهذيب شبكات الطرقات والمراقبة، وفي مشاريع تدعيم شبكة الطرقات المراقبة بطول 47.4 كيلومتر، وتهيئة وتعبيد المسالك الريفية كذلك مع المشاريع المفوضة والمحالة وعددها 18 مشروع بطول 79.6 كيلومتر بكلفة جملية 22.5 مليون دينار. وأهم المشاريع المفوضة والمحالة على المشاريع السيانة مشاريع المجلس الجهوي ومشاريع البرامج الجهوية للتنمية ومشاريع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وكذلك مشاريع البلديات ومشاريع الجسور والطرقات، وهي عدد 6 جسور بشبكة الطرقات المراقبة. كما تم خلال الجلسة أتطرق إلى مختلف الجوانب الفنية، وأوصى السيد والي السنة بتكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية والعمل على تدليل الصعوبات للرفع من لصق الأشغال الخاصة بهذه المشاريع في طور الإنجاز والتسريع في إنجاز الدراسات الخاصة والمشاريع المبرمجة نظر لأهميتها في تحسين البنية التحتية بالجهة.
4: صادق المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بمياه الشرب وإنجاز منشأة لتصريف مياه الأمطار، وفقا لما صرح به عضو المجلس المحلي فلاح المنصوري للزميل ماهر الهماسي:
8: المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية قام بدوره كالعادة، برمج أولويات هو اللي هي الماء الصالح للشراب، وكذلك ليتيس في الصغار معناها المسالك الريفية اللي حالتها يرثى لها. قمنا يعني ببرمجة 4 مشاريع، 3 عمادات معتمدين السلامة الشمالية في منطقة المديونة. أولا عمادة العرب تزويج أكثر من 200 عائلة بالصالح للشراء، كل فلوسهم بالجملة حوالي 257 ألف دينار. كذلك منطقة الخزيلي عمادة مصروج المعنى العديد والعديد من العائلات اللي ما تتمتعش باللي صالح للشرب. أمامنا في إنشاد حنفية عمومية في عمادة جامع عنا معبر سطحي 17,000 دينار أو 18,000 دينار.
9: تتواصل أشغال بناء جسر على وادي حربية بالطريقة الجهوية عدد 52 بنفزة، بما سيساهم في فك عزلة المواطنين ودعم الحركية التجارية بالمنطقة. النائب عن عمادة غياضة بالمجلس المحلي بنفزة مهدي المغراوي:
10: جسر هذا هو جسر يربط طريق مغاربية تربط ما بين الجزائر تونس، تعد على معتمدية نفزة ولاية فاجة، ما بين الطبابة وغياضة، بالتحديد منطقة الطبابة فاجة على الطريق الرئيسي 52 يربط مدينة برقة تونس. منطقة الطبابة هذه هي منطقة سكنية، منطقة سكانها الجسر هذا باش يعطيهم دفع جديد للتنمية، باش الناس كل تتحرك. الأشغال قاعدة تم بنسق حثيث، موش سريع، أما نقولوا احنا إن شاء الله ما يخلص علينا الشتاء وتحبس الأشغال. هو من ناحية فك العزلة هو بطبيعته فك عزلة، لكن هذا هو القنطرة، هذه الجسر هو تغيير معناتها نصلحوا فيه، معناتها نعملوا في موقع جسر جديد بلاصة الجديد.
9: تتجدد معاناة المواطنين وأصحاب سيارات التاكسي الفردي بمدينة باجة يوميا بسبب الاكتظاظ المروري وتعطل حركة السيارة، مطالبين بمراجعة المثال المروري وإحداث مأوى للسيارات بما من شأنه حل هذا الإشكال. الزميل ناجي الخلوني:
11: تعطل الحركة المرورية بكامل شوارع مدينة باجة هو ما عبر عنه البعض من أصحاب سيارات التاكسي الفردي والخاصة.
12: يمشي خطوة بخطوة إلا ما يطلع له الدم واحد، وما فماش نظام، بكل ما فماش نظام، لا تم ضو لا تم حتى شيء دون. تعبنا
13: نحن نصف النهار نتعبوا فيه، خاصة وقت الذروة نصف النهار.
14: كيف اليوم هذا
13: بيجي كل وتمشي تكام عبي لازم حلو، تاكسيات تعبت ولعبات تعبت.
15: أول حاجة احنا طالبين محطة وتغيير المثال المروري، تعبين برشا معناها في السيركيلاسيون.
16: أكبر كافة عندنا في البلاد هو الرنفوان تاع القنطرة.
17: اليوم يتكرر حتى نهار الأحد موجود المشهد هذا، بالرغم ما فماش تلامذة وما فما حتى شيء، كل ولا ديما موجود هذا. شارع فرنسا شارع باجة كلها ولات مخنوقة، فما بلايص باهية تجي مقاوي.
11: ومن جهته دعا نائب المجلس المحلي لمعتمدية باجة الشمالية لسعد الجرامي كافة السلطات المعنية إلى التسريع في مراجعة المثال المروري.
18: كنواب في المجالس المحلية عملنا برشا اقتراحات، وما رانا من الاقتراحات هذوما كل ما ثم شيء. قلنا خويا رجعونا الاضواء الرفافه، هنا نقطه استفهام بالنسبه للشارع حبيب بورقيبه، كيف السيارات واقفه على اليمين وعلى اليسار، حتى الكبلات راهم عملت شيء باش نشوفوا معنا اعاده النظر في المثال المروري. لليوم ما ثم شيء في باجه، معنا باجه جنوبيه وباجه شماليه وراو فيها مأوى واحد تاع 30 سياره.
11: هذا ومع ما تعرفه المدينه من اكتظاظ مروري، شرعت بلديه باجه مؤخرا في تهيئه مأوى للسيارات على ان يتم استغلاله خلال الفتره القادمه.
9: رغم أهميته الاقتصادية، لا يزال قطاع تربية الماشية في ولاية جندوبة يعاني عديد الإشكاليات تسببت في تراجع القطيع، منها نقص الرعاية البيطرية وغلاء أسعار الأعلاف. الزميل هشام الصغيري:
19: يقول عادل الزايدي أحد الفلاحين بمعتمدية جندوبة الشمالية إن منظومة تربية الماشية لا زالت تعاني من عديد الإشكاليات التي ساهمت في تراجع القطيعة بمختلف المناطق.
20: متبادل في الأسواق، يكثر الأمراض، ثم نقص في الدواء، وديما أكل حملة نعملوه تاع الوقاية ونعملوا زرادق في كل بقعة، ولت قليلة ياسر، ولت الحملة في العام وفي العامين، وصير الإرشاد الفلاحي توا فعليا لا حول ولا قوة. علاش نقص؟ ثم جانب الأمراض، يلزم استراتيجية جديدة ونوفر خاصة البياطرة، ثم نقص كبير ورؤية جديدة باش نرهضوا بالقطاع ونرجعوه.
19: من جهته يرى خالد الخميسي كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة أنه لابد من دعم المربين ومراجعة أسعار الأعلاف وأنواعها لرد الاعتبار لهذه المنظومة.
21: أنا
14: الابقار الحلوب في ولايه جندوب وتناقص، وخاصه في علاقه بالتكلفه نتاع لتر نتاع الحليب اللي قاعد يبيع فيه الفلاح تو 340 اللي هي الكلفه نتاعها قرابه توصل حتى ل 2000 مع مراجعه خاصه الاسعار نتاع الاعلاف اللي قرابه الطرنات توصل حتى 17% حتى 2 ملايين. في نفس الوقت برشا فلاحه لاحظوا رغم غاليه العلف وحتى النوعيه نتاع معاش كما قبل، وثم برنامج كان عليه قبل وحكيت عليه الدوله على اساس اعاده تجديد القطيع. نسالوا كاتحاد وين هو البرنامج هذايا، ماذا بين المنظومه ذي منخل له واش تاعها بالنسبه للبذور العلفيه اللي هي كان ديوان تربيه المياه يديم كل عام يجيب للفلاح كميات محترمه اللي تو في المواسم هذه يجيب في كميات صغيره.
19: مشاكل عديده لا زال يعاني منها قطاع تربيه الماشيه بولايه جندوبه، والذي ينتظر استراتيجيه واضحه تساهم في دعم الفلاحين والنهوض بالقطاع عموما.
9: قامت قرية الأطفال أسواس بسليان اليوم بتقديم مساعدات مدرسية لفائدة عدد من تلاميذ 3 مدارس ريفية بفرنانة وغار الدماء من ولاية جندوبة، وفقا لمدير القرية عاطف اللبادي.
21: اليوم في إطار معارضة المجهود التربوي وفي إطار يعني تلبية طلبات مديري المدارس الابتدائية، مكننا من تقديم 393 مساعدة للتلاميذ في مدرسة تحليمة، مدرسة عين سلطان ومدرسة فرنانة. هذا يندرج ضمن المشاريع اليوم المجتمعية الكبرى اللي قاعد تقوم بها من الجمعية التونسية لقرى الأطفال لمضاعفة مجهود الدولة في النهوض بواقع الفئات الفقيرة والفئات الهشة. احنا اليوم مش هذا المشروع الأول، يعني احنا اليوم المساعدات هذه تندرج كما قلت ضمن المشاريع المجتمعية، لانه ما احنا ما عادش نعطوا اليوم كرتابلة ونعطوا مساعده مدرسيه. احنا اليوم عائلاتنا اللي هما في البرنامج نتاعنا عملنا لهم تحويلات ماليه وتمكنوا التلاميذ هذوما باش يمشوا بيدهم يختاروا كيف اي تلميذ، لكن تلبيه لمجهود المدارس هذوما تمكننا من نعطوا 393 مساعده لتلاميذ هذه المدارس. اليوم نذكر انه في مدرسه تحليمه مثلا قمنا بمشروع مجتمعي الى جانب هذه المساعدات، يعني حضرنا لهم قاعه مراجعه وقاعه متعدده الاختصاصات باش تلامذتنا ما يبقوش للشمس وما يبقوش عرضه للاخطار. كذلك يعني في مدارس اخرى قمنا ببعض المشاريع المجتمعيه، وهذا يعني في اطار انفتاح الجمعيه على كل المجتمعات المحليه وخاصه يعني في مهم المجهود التربوي.
9: يحتضن مركز الفنون الدراميه والركحيه بالكاف اليوم وغدا فعاليات المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه في دورته 36، والتي تجمع طاقات مسرحيه شابه من ولايات الكاف باجه جندوبه وبنزرت لتقديم عدة عروض مسرحية. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالكاف سهام بن زكي.
22: اليوم تحتضن الكاف الدورة 36 المهرجان الإقليمي للمسرح دور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. هي التظاهرة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبشراكة مع الإدارة العامة للعمل الثقافي. طبعا هذه فرصة تجمعنا بضيوفنا من ولاية جندوبة وبيجة وبنزرت في لقاء ثقافي نعتبره فرصة لتبادل التجارب. كلنا نعرف كل مدينة الكاف هي الحاضنة لهذا الملتقى، مدينة عريقة في المسرح، مدينة الفن والإبداع. احتضنت أجيال من الفنانين الذين ساهموا في الإفراز ساحة ثقافية مسرحية الوطنية. بالنسبة للمهرجان الهدف نتاعه هو دعم الشباب وتشجيع النوادي الاختصاص خاصة في المسرح. هي فرصة كذلك لاكتشاف المواهب وتبادل التجارب سواء بين الشباب وكذلك بين المؤسسات المشاركة.
9: في الشأن الوطني، أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم أنه منذ صدور الأحكام المتعلقة بتوسيع الفوترة الإلكترونية إلى إزداء الخدمات لم يعتبر أن المهنة الطبية معنية آليا بهذا الإجراء إلى 53 والمتعلقة بشرح أحكام الفصل الثاني لسنة 2026 حين صدور المذكرة العامة تجاوزت دورها التفسيري ووسع التأويل، والتي اعتبر المجلس أنها تشمل المهن غير التجارية رغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل النص المذكور. وذكر مجلس عمادة الأطباء بأنه بادر بالاتصال بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات وشارك في الأعمال المتعلقة بمراجعة الإطار التشريعي، مشيرا إلى أن هذه الجهود أفضت إلى تقديم مقترح لتعديل النص القانوني لا يزال المجلس في انتظار استكماله وفق نص البيان. دوليا، وفي الشرق الأوسط استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح فجر اليوم السبت جراء قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية إلى قطاع غزة يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. متابعة وضع القطاع الصحي وسبل تطويره بولاية الكاف. بولاية سليانة توصيات بتذليل الصعوبات المعطلة لإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية والتسريع في الأشغال. المطالبة بمراجعة المثال المروري وإحداث مأوى للسيارات لحل إشكال الاكتظاظ المروري بمدينة باجة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. موجودين مع آخر أخبار الرياضة. بداية منتخبنا الوطني أقل من 20 عام في كرة القدم يواجه اليوم في آخر مقابلته في دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا 2027 في غانا في الجولة الرابعة اليوم ضد المنتخب الليبي، لقاء ينطلق في الساعة 2:30 بتوقيت تونس. منتخبنا كان تعادل في الجولة الأولى مع الجزائر 1-1، الجولة الثانية مع المغرب 0-0، وانهزم في الجولة الثالثة من مصر 2-1، وتقلصت حظوظه في التأهل باعتبار الدورة يتأهل منها صاحبي المركزين الأول والثاني. الآن مصر عندها 6 نقاط زوز مقابلات، المغرب 4 نقاط من زوز مقابلات، الجزائر 4 نقاط من 3 مقابلات، تونس 2 نقاط من 3 مباريات، وليبيا 0 نقاط بعد زوز مقابلات. اليوم كذلك في نفس البطولة 5 بتاع العشية مصر تلعب ضد المغرب. منتخبنا الوطني أقل من 23 عام كذلك يوصل اليوم إلى طوغو، وين باش يلعب نهار الاثنين اللقاء الثاني ولقاء الإياب بالنسبة للدور الأول المؤهل لبطولة أفريقيا 2027 في مصر. لقاء يجمع بالمنتخب البنيني يوم الاثنين 5 أكتوبر في الساعة 4 مساء، والبنين تلعب في طوغو باعتبار عدم تأهيل ملعبها لاحتضان المباريات. والمتأهل في مقابل تونس البنين يلعب في الدور الثاني ضد الجابون. ذكر فقط منتخبنا فاز في سوسة منذ أسبوع بنتيجة 2-0. في الوديات النادي الافريقي يلعب اليوم في ملعب بنغازي الدولي ضد اهلي بنغازي الليبي، لقاء ودي في الساعه 6 مساء. والترجي الرياضي التونسي اليوم عوده المدرب والتحاق المدرب بابلو فرانكو مارتن بتدريبات الفريق 2:30 في حديقه الرياضه حسن بالخوجه تحضيرا للقاء ودي غدوه ضد الاتحاد العسكري الليبي. الاولمبي البيجي يلعب اليوم ضد فريق مستقبل مارسا في ملعب الكميتي بباجه 2:30 تحضيرا للقاء الجوله الخامسه امام الترجي في يوم 17 أكتوبر 2026. اليوم في الوديات كذلك النجم الساحلي تقدم ساقية الدائرة 2:30، 2 نادي السيخسي واحد قبلي، 4 الترجي الجرجيسي مع مكرم هدي والاتحاد المنستيري، ماضي 3 مع أمل حمام سوسة. أشغال التعشيب الاصطناعي للملعب البلدي بالدهماني تشهد تقدم ملحوظ بانطلاق عملية وضع العشب الاصطناعي. الملعب سيكون جاهز إن شاء الله في شهر نوفمبر، وممكن مع نهايته أو بداية شهر ديسمبر حتى يحتضن مقابلات النادي الرياضي بالدهماني في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول. فريق أولمبيك كيف قام بتأهيل لاعبيه المنتدبين الجدد باستثناء الحارس منعم مخلوف وكذلك علاء الدين الجسمي. المنتدبين الجدد سيكونون تحت ذمة الإطار الفني غدوة في لقاء المستقبل الرياضي بالقصرين. الفريق يسافر اليوم 2 إلى القصرين بيت غادي، ولمت غدوة يلعب ضد فريق مستقبل القصرين. لقاء الجولة الثانية لبطولة الرابطة الثانية لكرة قدم جندوبة الرياضية تلعب غدوة أولى مقابلتها في ملعب جندوبة أمام فريق جمعيت ريانا بداية من الساعة 3 بعد الزوال. أي كرة طائرة وفريق مولديت بوسالم لعب البارح لقاء ودي في قاعة في العاصمة في قاعة زواوي أمام الترجي الرياضي التونسي، وانهزم 3 أشواط مقابل شوط. أحسن تحضير لانطلاق البطولة، لقاء كان متكافئ وكان قوي، 30-28، 25-18 للترجي، 28-26 للمولدية، و 15-13 في الشوط الرابع لفريق الترجي الرياضي التونسي. برنامج مباريات فريق النادي الذي كافي في بطولة قسم الوطني ألف كرة السلة موسم 2026-2027 وش يلعب فيه الفريق بصنف الأكابر. الجولة الأولى يتحول للقاء الزهر الرياضية، الجولة الثانية يستضيف مستقل مرسى، يتحول للقاء الحرس الوطني، الجولة الرابعة في الكيف ضد الملعب السفيقسي، الجولة الخامسة ضد شبيبة بوغاتفا خارج قاعته، في الجولة السادسة كذلك في بنزرت ضد نادي بنزرتي، الجولة السابعة يستضيف نادي كرة السلة بمهدية ثم باردو الرياضية، وبعدها الجولة 9 يتحول لمساكن للقاء نادي كرة السلة مساكن، الجولة 10 معفى، والجولة 11 يلعب ضد جمعية مقرين خارج الكيف لقاء في مقرين. اليوم نلعب الجولة الثالثة للبطولة المحترفة في كرة السلة، الخامسة نجم حلق الواد شبيبة المنازة نادي السيخسي الملعب النابلي، الشبيبة قروني نادي افريقي، 6 نجم الساحلي الدالي الرياضي بقرومبيليا، واتحاد الأنصار مع الاتحاد الرياضي المنستيرية. كرة اليد ومستقبل رياضي بمجاز الباب يلعب اليوم الجولة الثالثة لبطولة القسم الوطني ألف 3 مع نادي بنزرتي في قاعة مجاز الباب، وبطولة النخبة الجولة الخامسة كل المقابلات في 5 متاع العشية، نصرة بلبة مع الترجي الرياضي، نادي كرة اليد بجمال مع سقية الزيت، مكرم
النادي النادي الافريقي المنزل الرياضي سبورتينغ المكنين اتحاد منزل تميم بعث بن خيار وجمعيه الحمات مع النجم الرياضي السحلية. عربيا الجزائري رياض محرز بعد تجارب في ليستر سيتي مانشستر سيتي اهلي جده السعودي يتحول الى نادي الشمال القطري ليضم في صفوفه محمد علي بن رمضان وكذلك بغداد بونجاح زميل محرز في المنتخب الجزائري سابقا. عربيا كذلك كاس الخليج اليوم توصل لدور النصف النهائي الخمسه غير درجه السعوديه مع قطر والسبعه ونص الامارات مع عمان. دوري الامم الاوروبيه المسار الاول الجوله الثالثه في المجموعه الثالثه اليوم الخمسه كرواتيا انجلترا كلاهما بثلاث نقاط وثمانية غرباء اسبانيا بست نقاط تلعب ضد جمهورية تشيك. كمل بأبرز الوديات اليوم ماضي ثلاثة الهند البرازيل الأربعة روسيا ناميبيا السبعة كندا بيرو وثمانية الكامرون مع كوت ديفوار. نهاية موعدنا في أخبار الرياضة نلتقي إن شاء الله من الثالثة حتى الخامسة في استوديو الرياضة إلى اللقاء. كيف

التمرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة المشوار معكم يتواصل مع ضيفنا، وكما حكينا بكري شوية ضيفنا مش أول مرة يكون حاضر معنا، كان عنده ذكريات مع إذاعة الكيف، وبطبيعة كان في خطواته خلينا نقوله مع بداية التسجيلات، والكل كان معنا وسمعناه، يغيب شوية يرجع شوية، لكن ديما موسيقى حلوة وموسيقى حاضرة. نحكي عليه غوست مان، اللي تبعوا أكيد في الموسيقى يعرفوا شكون غوست مان. غسان مرحبا،
1: أهلا بيك مين، يعطيك الصحة على الاستضافة. كما كنت تحكي معناتها عندي برشا ما جيتش للكيف، عندي برشا ما تعديتش معاك، لكن والله وانا داخل معناتها رجعت لي برشا ذكريات ورجعت لي برشا انرجي بدت من الصغرة من هنا، معناتها حاجة تفرحني برشا.
0: هو بريسك بدينا مع بعضنا الوقت هذاك، معناتها العويم الاولى نتاع الخدمة مع جروب، مع حكينا بكري شوية حتى في الكواليس جبنا برشا اسامي، نسلم عليهم الكل الكل، ان شاء الله الكل يكونوا بخير، فيهم اللي بطل موسيقى، فيهم اللي كمل، فيهم اللي على غالب ظروف اللي خليته يبعد على الموسيقى. اما واحنا نحسبوا ذولي في السنوات فقنا باللي احنا كبرنا شوية.
1: والله اسمع السنوات هذه فاتوا العشر سنين، معناتها نشوف فيهم امس. اما بالحق وجبدنا زيد على الجروب بيت مالوروزمون على ليبوك، كانوا ثم برشا مجموعات موسيقيه معناتها كسوسوا شرقيه غربيه، كان ثم جروبيت تاع روك نتاع ميتال نتاع هيب هوب، جروبيت تاع دونس،
0: تنوع كان ثم برشا،
1: كان ثم تنوع، كان ثم خلينا نقولوا طاقه، معناتها كان ثم شباب عنده طاقه، باش ما نقولوش والله شبابنا ما عندوش طاقه، كانت طاقه رهيبه في الكيف معناتها نذكرها. وكما قلت ثم شكون اللي كمل بجهد جهيد، ثم شكون اللي بطل مالوروزمون، دي ناس عندها طاقات وناس عندها مواهب كبيره برشا.
0: بالضبط. غوست مان وين كنت؟
1: والله شوف كما كنت احكي معناتها سنين تمر، معناتها الحياه ما فيهاش كم موسيقى، فيها برشا حاجات اخرين،
0: التزامات
1: قرايه، معناتها حاجات اخرى تحب تنجح فيها مش كم موسيقى، والحمد لله انه معناتها كنت مانيش من مشني من النوع اللي نشد في حاجه بركه، كان عندي برشا حاجات نحب نكمل ونحب نمشي فيهم بالقدي بالقدي. دونك فوالا معناتها اذا حبست على الموسيقى مش معناتها غسان حبس ولا الغوست مان حبس، الغوست مان عامل بوز نرجع نكمل هذيك في الحياه، كسوسوا قرايه ولا بروجي كيلكو بار ولا اي حكايه، من بعد كملت هذيك نرجع للغوست مان نتفكروا معناتها هذيك حاجه فيا ما تنحاش.
0: والحاجه اللي عجبتني الحقيقه اني بقيت مع نفس الاي كي اي، معناتها نفس الاسم اللي تعرفت به من الاول، والكل كان هكا ما نعرفش كيف مازلت تفكر كيفاش كانت بدايه التسميه غوست مان، شنو
1: وقت اللي جات الفكره؟ التسميه كنا ساعه قبل احنا بدينا كجروب دو دونس هيب هوب، معناتها نعملوا بريك دانس، والبريك دانس فيه كليغو، فيه معناتها كيفاش معناتها لازمك تبين روحك تفرض روحك، معناتها سورتو في العمر هذاك، وكيفاش تعمل دي موفمون صعاب على الاخر، دونك لسيمي لازم تكون شوكونت شويه، عرفتوا هذيك الغوست هذيك من عرفني الرابيد سبايدر مان
0: محلول كيفاش
1: لازمك هكا
0: حاجه تجلب الانتباه
1: وقتها، تخوف المنافس في البريك
0: حاجه مخيفه
1: صحيت. تاو خرجت من الغادي، من بعد كي دخلنا في الموسيقى
0: تعرفت به،
1: بقيت هكاك بالاسم هذاك، اصحابي عيطوا لي نفس الاسم تاع تاع الكلوم تاع الجروب تاع، بقى هكاك وخليته علاش باش نعيم، بالعكس يذكرني معناتها بروحي ويذكرني برشا حاجات معناتها
0: اكيد حاجه حلوه. موزيكتك اللي لاحظته معناتها وانا نسمع في الموسيقى اللي خدمتها السنوات هذوما اللي تعدوا، حتى وحدنا حتى وانت ماكش معانا راهو نعديو كزيد سلم على عيدون الكينغ، كل مره يجيب هكا طقطوق يقول هذايا راهي نتاع الغوست مان، ايميل زمان عدوها محلاها
1: ديديكاس خونا الكينغ
0: بالحق، خاطر في كل مره نسمع فيها نحس اللي نفس ستيل، معناتها بقيت محافظ معناتها على ستيل معين، اللي وقت نسمع الاغنيه نقول ماهيش تاع حتى حد، هذه راهي نتاع غوست مان، اختيار منك.
1: اي علاش قبل هي حاجه
0: جو ريغي هكا
1: هي اخزر، هي حاجه في الشخصيه، شخصيتي قبل ديما معناتها ضد التقليد وضد اني نكون كوبي كولي،
0: مختلف
1: مع ليدونتيتي، ليدونتيتي اللي انت كيفي من الكيف، من الشمال الغربي، من تونس، من شمال افريقيا، كل حاجه تزيد عليها نقطه عرفت. ومن بعد يجي العالم معناتها اللي هو باش تعمل حاجه مودرن لازم تدخل للعالم من الباب هذاك، دونك حبيت نعمل حاجه فيها ليدونتيتي نتاعي فيها حبي للبلاصة هذه، عرفت وشني نجم ننسبيري منها، خاطر الكيف راهي سورس دانسبيراسيون رهيبة معناتها. كنا حتى نحكوا في الكواليس على شنية تزيد في الكيف شنية قص، مالوريزمون راهو بالحق معناتها هذي تو يمكن نتطرقوا ليهم بعد، اما الكيف راهي بوتنسيال كبير ياسر في من ناحية التوريزم، من ناحية الموسيقى، من ناحية التراث، من ناحية التاريخ.
0: صحيح.
1: اما اللي البلاصة سامحني حاجة تهملها تضيع، فهمتني؟
0: هو أي مواطن يخرج لبرا معناتها وأنت كشاب ديما يرجع للأسف، معناتها صحيح برشا اشتياق أما برشا وجيعة، كيشوف معناتها حاجات في بلايص أخرين ما يحبهم يكونوا لهنا، يحبهم يكونوا في بلاده. معناتها
1: تعرف شنية اللي يمكن الحاجة اللي تنقصنا، يعني أكثر حاجة تنقصنا، صحيح أمور ماديات ينقصونا برشا برشا برشا، ما تهم الكياس للحيوت للي تحب عليه، اما اللي ينقصنا احنا الديسيبلين. الديسيبلين معناتها راهو الميزان بتاع انك تلقى بلاصه ولا دوله قويه ولا بلاد قويه، راهي هي ايكيليبر بين دوله وشعب، عرفت؟ راهو ما مثمش العصا السحريه ولا ما نعرفش واحد يجي يبدل لك حياتك، لازمك انت ساعه تبدا تنظف قدام دارك وتنظف الزنقه بتاع دارك، ومن بعد تكبر تولي الشارع ومن بعد الحومه ومن بعد كذا. جبت التنظيف كإكزامبل، ما هو في كل شيء نجم تطبقه، فهمتني؟ دونك احنا نقصتنا الديسيبلين، ديسيبلين في كل شيء، في الإدارة، في الصحة، في الكرة، في الرياضة، في اللي تحب. اللي شفته مختلف انه أنا قلت لك العقلية وكهو، معناتها غادي مثلا باش يعمل حاجة يعملها يتقن الإتقان. نحن والديسيبلين
0: مهما كانت الخدمة معناتها الإتقان يخلي كيد الشخص ينجح. كي نحكوا على الموسيقى حكينا غير الإتقان لهنا، كان فما برشا صعوبات الحقيقة في الكيف. تقول لي معناتها اللي للأسف باش تنجح في الموسيقى صعيب تنجح فيها وانت لهنا، معناتها وانت ما زلت هنا يزمك علاقات، يزمك تخرج، يزمك تلوج، يزمك يعني فما يمكن أصعب شوية من أشخاص أخرين، ربما في ليت أخرين ولا منعرفش شنو نجم تحكي في الموضوع هذا يا قسمين.
1: شوف هو راهو كي بدينا احنا براتيكمون الكولتور هذه ما كانتش موجوده، معناتها باش تمشي اول حاجه باش تطبطب على البيبان اللي موجوده ديسپونيبل، اللي هي الثقافه، اللي هي دور الشباب، اللي هي كذا. ديما نقول مالوريزمون انه انت كشاب يبدا عمرك 15 16 17 سنه، الفئه هذيك من 15 حتى ل 30 معناتها فك البارتي من حياتك هذيك، تبدا انت كرياتيف على الاخر وتبدا
0: فيها برشا انرجي
1: تشعل النار مش وين. كي تمشي طبطب على البيبين باش تدخل تلقى الاداره. الفن والاداره ما يتقابلوش، ما تنجمش يبدا اليورال بيرو هذيك، سامحني مع كل احتراماتي، يعني ينجم يكون رو انسان كبير في العمر ويبدا يفهم على الاخر، اما في اليبوك معناتها فات الخمسين ما ينجمش يفهم كطاقه، ما ينجمش يفهم كانرجي. دونك هذيك اول اوبستاكل، انت الباب اللي حالينهولك في الثقافه ديجا ماهوش باب، هذيك عرسه معناتها، معناتها خساره انك مشيت له طبطبت برشا مرات، خاطر يمكن باش يضرك اكثر من اللي ينفعك. هنا زيد معناتها باش نصلحوا، نحن باش ما نحكوش برشا بركة على الماضي وننسوا تاع معناتها الناس اللي عندها انرجي توا، هذا معناتها اللي هو حاجة عشناها في الماضي باش ما تتعودش معايا، خاطر تعودت وتوجعتني قبل واحنا
0: صغار، متوجعوش ناس اخرين،
1: معناتها متوجعوش الشباب هذيك. حط له راه البيرو ولا في الإدارة ناس عندها ومواتفة مش معناتها الانرجي هذيك والطاقة هذيك، راهو اللي باش تخدم باش ركز كان على الثقافه انت وايمان، خاطر هي الباب راهو يتحل على كل شيء،
0: واللي معاش نجم شيء.
1: معناتها انت كي باش تحط لي واحد في مراقب ثقافي ولا دور شباب بريكروتمون ولا ما نعرفش باش شنو البروسيس اللي يعملوا فيه، كيفاش انتدابات، راهي مش انتدابات، راهي تستحقها ولا ما تستحقهاش،
0: بروفيل معين لازم يكون
1: موجود، بروفيل معناتها ريكروتمون اونترتيان معناتها. احنا زاد الميثودولوجيا نتاع ذي الانتدابات ما نعرفش شنو لازم تتبدل او تتطور، ويجي بار بروفيل، انت خويا معناتها تفهم في الموسيقى وتفهم في وتعرف الفنانين وخدمت في البرودكسيون وكذا، انت تستحق مثلا باش تكون في ولايه الكيف ورا البيرو هذاك باش تسمع الارتيست هذاك، سينو شهر
0: صحيح.
1: انت غادي شهر وذاك شهر وذاك شهر وما همناش في حتى حد، وخلينا نحسب ديما الموسيقى وما همنيش في الطفل هذاك، هو مثلا هو يشوف روحه موظف، وجاي وطفل هز دوسي يحب يعمل عرض مسرحي والموسيقى،
0: هز حلمة كبيرة كي
1: هز
0: هو
1: حلمه
0: يشوفها
1: هو
0: وتبيعها.
1: معناتها.
0: اي اي
1: الاخر يشوف فيه معناتها مزلت له ساعة على البوز راهو اسمع. هذيك علاش قلت لك الديسيبلين الاتقان، معناتها ناس تحب خدمتها. هذا لي المقارنة، انه ناس في بلايص اخرى تحب خدمتها، كي يبدا مثلا مدير دار شباب ولا مدير
0: اي
1: مركب
0: فما
1: ولا
0: فما
1: مندوب
0: اكيد برشا ما
1: راهو
0: شاء الله
1: يبدا
0: عليهم.
1: يحب هالخدمه ذيك.
0: صحيح
1: وكتفل هذيك جيني من الموهبه عنده، وذيك جيني
0: اي
1: وذيك
0: اي
1: جيني.
0: فما برشا دوي برشا في الدومين
1: صحيت
0: وقاعدين
1: احنا
0: يعملوا فيه
1: لو
0: ايفور.
1: قبل
0: اي
1: صغار راهو نبدا
0: صحيح
1: نطبط بالبيب وابقى استنى غادي يبدو قاعد على الكرسي عباره كانك تطلب في متاع ربي، عرفت؟
0: للاسف
1: وتدخل له تقول له والله هني عندي العرض ذي وراني نحب نعمل ميكس بين الرقص وبين بين الغناء ونعمل عرض عالمي، تقول لك بيهي بيهي يعطيك الصحة. فهمتني؟
0: هتنشوف.
1: فهمت وكهو. وبقينا رانا نجمروا في البيت
0: اي اي
1: باللغة
0: صحيح
1: الكافية، رانا
0: صحيح
1: بقينا
0: صحيح
1: مهرجان مدري وشنية، مهرجان مدري وشنية، نجمروا في البيت باش هذيك ديمومة الإدارة وديمومة الأشخاص وديمومة الصالير وذاك هذاك هو. ما عندناش عباد تحب خدمتها، نحن حاجتنا بناس تحب خدمتها للأجيال القادمة، راني نقول فيها
0: اي اي اي
1: للناس اللي تعمل توا في الموسيقى الشرقية والغربية. ماذا بين المسؤول باش يجي يتولها بهم ولا يخلص عليهم يكون في بروفيله حب الشيء ذاك، خاطر كان ما
0: صحيح
1: يحبوش راهو موظف. انا قلت لك ما عندوش
0: بالضبط
1: فر احساس،
0: بالضبط
1: دونك هذاك الشيء بدا يطبطب طبطب ويوخر التالي.
0: هذه اكيد الحلول وجهه نظرك واللي هي وجهه نظر الحقيقه معقوله برشا، اكيد نجم تراها انت وبرشا من اللي يسمعوا فينا توا اللي عايشين الوضعيه حاليا واللي عاشوها قبل
1: اي
0: اكيد يراوها بنفس الطريقه. خلينا نمشيو مع المزيكا، حكينا نسمعوها شويه مزيكا، نرجعوا شويه
1: فرغنا
0: فلاش
1: قلوبنا.
0: باك بالضبط
1: اي
0: شويه فلاش باك، نرجعوا ل 2017 مع جيب طرح جناوي، تيتر اللي نجح برشا
1: اي
0: برشا
1: هو اللي كان
0: ومازال توا
1: مازال توا مازال مازال الحقيقه، خاطر هذاك تيتر كما قلت لك تخدم في قالب بحث وريشيرش بين اصلي وبين العالم البرة وشنية طالب ونحبه برشا جبت روح جنيوي بالحق، خاطر حاجه تكتبها من القلب ولا
0: بالطبيعة. هو
1: بالليل.
0: كلماتك
1: كلماتي
0: كلماتك سحراني زايدة، حكينا عليها شو اسمها
1: سحراني
0: زايدة.
1: زايدة سحراني زايدة
0: سحراني بعد بعام 2018
1: 2018 هذيك راهو ريت فك التقلبات، يمكن هذيك كما قلت لك حاجه في الشخصيه. الحاجات اللي تلقاهم مسكرين كتيبتي تولي نحكي على حجر، عرفت؟ عباره راني صحيح سحراني راني صحيح، عرفت؟ كي على الاقل كي نحكي لروحي كيك باش نجم نكمل، فهمتني؟
0: قوي روحك وتقوي نسمعك
1: صحيت سحراني، خاطر ديما ثمك البارادوكس، عرفتك؟ حاجه توجع تخلق حاجه
0: تحد.
1: قويه، فهمتني؟
0: اي بالحق
1: فهمتني. هذيك
0: هذيك منين جات سحراني،
1: هذيك منين جات سحراني.
0: نسمع طرح جنيوي سحراني مع جوست مان.

0: هذه أكيد موسيقى غوست مين زوز تيترويت رجعونا 2017 و 2018، أما مازال فما موسيقى ومازال فما جديد على غالب جينا شوية وقت حابين نعدوا أكثر برشا موسيقى والكليم زيدا معاك زيدا حلو غسين عنا ما نحكي وعنا ما نحكي على الموسيقى من خلال تجربتك ولا حتى زيدا على ذكرياتك مع بداياتك والكل وجديد إن شاء الله بش يكون في المستقبل. حكينا شوية في الكواليس قلت لك شنو تخممش تغني بلغة أخرى يوما ما، قلت لي خلينا نسمع الناس شنو قلت لي ساعة، قلت لك أنا أنجلي فرنسي تخممش تغني هكا بلغة أخرى، بما أنه أنت عايش البرة وبرشة من تجارب الفنانين اللي عايشين البرة من تونس يولي يحب يكبر جمهوره بشنو بأنه يغني بلهجة أخرى من البلاد اللي عايش فيها وإلى لغة أخرى معناتها أجنبية. بالنسبة لي خممت في هذايا
1: والله شوف بالنسبة لي مهم يسر الانتجراسيون، انك سي مشيت تعيش في بلاصة معينة لازمك تنبت غادي، فهمتني؟ البلاصة هذيك دونك باش تخلي شخصية الفنان تبعك، باش ما تكونش فنان هنا وغادي مثلا حاجة أخرى، وماذا بيا كيما الناس تعرضني هنا وتسألني على جديد شتما، حتى غادي نحبهم يسألوني على جديد شتما
0: بالضبط،
1: وباش تكون معناتها تو في بارتي من المجتمع هذاك لازمك تحكي لغتهم، هذه أول حاجة تحكي لغة خاطب القوم بما يفهمون، هذه حاجة مهمة. دونك اللي خممت فيه انه نحكي معناتها باش يكون التيترويت نبع اللي جدد فيهم يعني لغة أجنبية، تو سوربريز
0: نسيش خليها
1: للعبيد باش فوالا. دونك زيد من من من المهم انك زيد الناس غادي يعرفوا معناتها يعرفوا غسان الارتيست، يعرفوا الجوسمان، فهمتني؟ صحيح عندي برشا جيران هكا
0: يتبعوا
1: اما شنو ما يفهمش الميساج اللي
0: يشيخ مع الريتم، انا متاكده اللي يشيخ مع الريتم
1: اما كان يفهم يفهم يولي يعاود يولي يسمع برشا. دونك هذا يمكن التخميمي للمستقبلي.
0: بديت تكتب ولا مازال؟
1: لا اللي هو تو باش نعمل مثلا ديفيت، معناتها ديفيت يورينغ
0: مع معروفين
1: خاطر كي كنولي نهجي في اللغه الاجنبيه هذه صعيبه شوي، ماهيش لغه سهله. دونك زاد كي باش نغني لهم زاد لازم يفهم ويكون كلام منطوق بالصحيه، فهمتني؟ دونك باش تكون ديفيت يورينغ مع ناس من المنطقه من غادي ويكون هذا التيتر معناتها في الشان بتاعي، فهمتني؟
0: ان شاء الله ان شاء الله هكا تبعوا ديما الشان هكا تشوفوا الجديد وتهانوا معايا حتى كانوا مش في تونس نعطوني خذوه حتى بالتليفون.
1: تبارك الله احنا يمنا وقت اللي بدينا ليبوك اوريزمون معناتها اني نحكي معاك وانت تفهمني بالقدي خاطر بدينا صغار مع بعضنا ونذكر معناتها وقت اللي كنا نحكي لك على هذيك الايامات والطاقة الكبيرة ذيك كل انت كنت موجودة هنا في الاذاعة وكنت زيدة
0: نفس العمر كنا وقتها الكل تقريبا بالضبط
1: ونفس الشيخ مذكر على البلاتو يبدو
0: برشا
1: خمسة برشا ستة عرفتك
0: كل واحد واحد يحكي من غادي واحد يغني من غادي وتيتر الفلاني وتيتر الفلاني وهذيك يعقب على هذيك كان فما برشا جاو الحقيقة معاكم البرامج اللي كانت حلوة برشا وان شاء الله احنا نشوفوا الانرجي هذي زادة مع جنراسيونيت الاخرين زادة
1: مهم برشا منه حتى في الاخر حتى صحيح الوقت معاك تعدى فيه ساعة ما في الاخر نحب نوصل مساج للجيل الجديد والجينيراسيون الجديدة خليكم بنفس الانرجي توا حتى كان ثم بيبان بيبان الإدارة المسكرة توا تحل الانترنت وتحل ليبوك توا انستغرام يوتيوب
0: توا فيديو حتى سامبل معناتها ينجم يضرب ويخليها معناتها حد يتعرف بالباهي ويوصل
1: توا أسهل بياسر وأسهل على الاخر دونك بالعكس توا كي سهلت ما عادش نشوفه فك الانرجي والطاقة ذيك ماذا بينا نشوفه شوية جيل جديد ذي يبدأ يحاول يشرش ساعة الايدونتيتي يهرب من التقليد ذي وما تكونش عابد تسمع فيه. قبل كنت ياسر مثلا نسكر وذني على الستيل اللي نعمل فيهم باش ما نطيحش فك البيج هذيك، فهمتني؟ ومش بالضروره واحد ضرب مثلا بموزيكا معينه لازم
0: يضرب كيفه بنفس الستيل
1: ولا هو اذا عنده وجيعه طلعها في مساج ما تتبنيش الوجيعه هذيك خاطر اول حاجه باش ترجع لك على نفسك وعلى الانتوراج نتاعك، فهمتني؟ برشا ناس تلقاه يغني على ازمات ما عاشهاش خلاص معناتها وتعملوا ديبرسيون تلقاه قاعد وحده كذا، هذا مهم ياسر للشباب اللي هي تسمع توا لينا احنا الكل، معناته انك تسمع موسيقى، اسمع حاجه تفرحك ولا حتى كان حكيتها وجيعة، اوكي ما حكيها وجيعتك، فهمتني؟ تحكيش على حاجه مشي موجوده عندك
0: باش الاحساس يوصل.
1: صحيت الاحساس يوصل وتخرج حاجه نتاعك وجديده، فهمت
0: كيفاش؟ يعطيك الصحه، سرقنا الوقت معاك جوست مين. انا نوعدكم ان شاء الله في برنامج بين كلمه ونغمه، روبريك زوم على فنان تكون مع جوست مين، باش هكا نسمعكم برشا موزيكا لجوست مين. هاكا اللي ما سمعتوش اليوم ان شاء الله تسمعوه في بين كلمه ونغمه. هذه ناو قلبي نسمعوا فيها ناو قلبي، هذه اخر تيتر اللي خرج في اوت كلمه عليه
1: ناو قلبي.
0: ناو قلبي كهو هو قلبه، نسمع احنا من التيتر هذي، نتلقاو ان شاء الله في وعيدي دعية لحقة. هذي معنا معاكم اليوم من يلا نغني، باي باي.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. انتظم اليوم بالمتحف البيئي بمحمية الفيجة من معتمدية غار الدماء يوم تخصيصي حول أهمية التنوع الإيكولوجية في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله عروض وثائقية حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تنطلق مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية يوم 10 أكتوبر الحالية، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. في أنبائنا الدولية، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية إلى قطاع غزة يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر. قتل أكثر من 70 شخصاً في معارك عنيفة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد خلال الساعات الماضية. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقاد أفارقة اليوم رسمياً منتدى العالمين إفريقيا للأعمال بحضور نحو 20 رئيساً ورئيس حكومة، ويمثل المنتدى تدشيناً لمنصة جديدة للحوار الاقتصادي الإفريقي تجمع الحكومات والمؤسسات القارية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والتنموية. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: مية بالمية تونسي مع ناجح.

0: راديو الكيف.
1: راديو كيف اف ام
2: إذاعة الكيف،
3: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
4: 100% تونسي.
5: 100% تونسي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مقريب من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: تمام الثالثة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. انتظم اليوم بالمتحف البيئي بمحمية الفايجة من معتمدية غار الدماء بولاية جندوبة يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الأكيولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. تابعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة مخرجات الجلسات الممتازة للمجالس المحلية للتنمية في قطاع الجسور والطرقات والمسالك الريفية، حيث تم استعراض مختلف المشاريع والتوصية بتذليل الصعوبات التي تعطل إنجاز بعضها والتسريع في الأشغال. تتواصل أشغال بناء جسر على وادي حربية بالطريقة الجهوية عدد 52 بنفزة، بما يساهم في فك عزلة المواطنين ودعم الحركية التجارية بالمنطقة. تنطلق مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، والتي تستمر إلى غاية 10 من هذا الشهر، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. قتل أكثر من 70 شخصا في معارك عنيفة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال الساعات 24 الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokef.tn، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.

مساء الخير، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات لأمواج إذاعة الكاف في هذه الأمسية الرياضية، استوديو رياضة من الآن حتى الساعة الخامسة مساء في الهندسة التقنية للقاء عيد الجندوبي، في القاعة الفنية زميلي صلاح الشيرني، في التنسيق الفبو عشا، وفي تأمين مكالمات الهاتفية مولدي الهميلي. اليوم في استوديو رياضة نواكبوا الجولة الثانية لبطولة رابطة الثانية لكرة قدم، تحديدا المجموعة الأولى، المقابلات تنطلق الآن ونواكبوها إن شاء الله، نعطيكم النتيجة بالتفصيل. كذلك نواكبوا لقاء المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم، أقل من 20 عام، واللي يلعب اليوم آخر مقابلاته في دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا غانا 2027. الشوط أول إلى حد الآن 34 دقيقة، ومنتخبنا متقدم هدف مقابل صفر على المنتخب الليبي، لقاء لتأمين النتيجة الانتصار والانتظار، لأنه منتخبنا بنسب ضعيفة جدا في التأهل إلى الدور الثاني والأدوار النهائية بالنسبة لهذه البطولة الإفريقية، باعتبار ترتيب المركز قبل الأخير بزوز نقاط. المركز الأول لمصر 6 نقاط، والثاني الجزائر والمغرب ب4 نقاط. نتابعوا اللقاء إن شاء الله ونعطوكم النتيجة بالتفصيل. اليوم باش نتحدثوا أيضا عما يجري داخل الجامعة التونسية لكرة قدم، والمقابلات الأخيرة الفاشلة للمنتخب الوطني التونسي في تصفية الكان، وكذلك آخرها إلغاء التربص والمقابلة الودية ضد المنتخب المالي. باش يكون معنا المحلل والمدرب ناجي عاشور للحديث أكثر حول هذا الموضوع. استضافتنا لفرق الشمال الغربي، فرق الهوية تحديدا وفرق رابطات الجهوية تتواصل اليوم، نتحدث عن النادي الرياضي بفرنان، الهيئة المديرة بالأس محمد بوسعيدي تواصل مهامها في الموسم الجديد. باش يكون معنا السيد محمد بوسعيدي للحديث أكثر حول واقع وأفاق فريق النادي الرياضي بفرنان. نتحدث عن فرق الرابطة الثالثة أيضا، ونبقى في ولاية جندوبة، المرجان الرياضي بتبرقة وهيئته تواصل بقيادة عصام الحسنوي تحضيرا للصعود من أجل العودة للرابطة الثالثة المستوى الأول. كل الأخبار الخاصة بالفريق مع سي عصام الحسنوي إن شاء الله في هذه الأمسية الرياضية. نهاية شهر أكتوبر تظاهرة رياضية صحية أيضا، نشكون في مركز التربصات بعين دراهم للتحسيس والوقاية من سرطان الثدي، تنظيم للرابطة الجهوية لعب قوى بالشمال الغربي، وسيد خالد التجوري رئيس الرابطة باش يكون معنا للحديث أكثر حول هذه التظاهرة وهذا اليوم التحسيسي الخاص بالرياضة والتحسيس أيضا بمرض سرطان الثدي. نتحدث أيضا عن هيئة مديرة جديدة للوداد الرياضي بسيرس، وعودة الرئيس السابق السيد أبصر همامي لقيادة الفريق من أجل العودة للرابطة الثالثة المستوى الأول. باش يكون معنا سي أبصر في المباشر إن شاء الله في هذه الأمسية الرياضية، إن شاء الله نتابعوا كل الأخبار وكل المستجدات الخاصة بالرياضة التونسية في هذه الأمسية من الآن حتى الساعة الخامسة مساء. توا 3:08 أو 6 دقائق على موجاتنا، نتواصل معكم إن شاء الله بعد هذا النغم مع أولى استضافتنا.

0: أهلا وسهلا بالجميع. إذا نبدأ استضافتنا في هذه الأمسية الرياضية في استوديو الرياضة، وحديثنا باش يكون عما يجري داخل الجامعة التونسية لكرة القدم وداخل المنتخب الوطني التونسي، والفشل المتواصل بعد كأس أفريقيا، كأس كذلك كأس العرب وكأس أفريقيا وأيضا كأس العالم، الآن إلى التصفيات الخاصة بكان 2027 وزوز مقابلات في تونس، زوز تعادلات، ثم إلغاء المقابلة الودية ضد مالي وإلغاء التربص بصفة عامة، التربص اللي كان بعد مقابلة المنتخب البوتسواني قبل لقاء منتخب مالي. كل هذا نتحدث فيه مع المدرب والمحلل الفني صناعة ناجي عاشور، معنا في المباشر الحديث أكثر حول هذا الموضوع وكل الأمور الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي. سيناجي مساء الخير.
1: مرحبا بكم، عبابكم مستمعين
0: ذات كاش. إذن سيناجي، كنت شاهدت زوز مقابلات ضد أوغندا ضد بوتسوانا، منتخبنا دون المستوى المأمول، زوز تعادلات في تونس، يخسرون نقاط في الترتيب ويخسرون كذلك نقاط في الترتيب العام للفيفا، كذلك إلغاء مقابلة ودية كانت مبرمجة منذ أكثر من شهر، إلغاء تربص اللي كان ممكن يخلي المدرب يطلع أكثر على المجموعة، وكذلك الأجواء داخل المجموعة أصبحت مشحونة في المدة الأخيرة. لو كنت حدثنا على كل هذه الأسباب اللي خلت منتخبنا يعني يوصل لهذا المستوى، هل هي مشكلة فنية إدارية، مشكلة في الملعبية في الإطار الفني، لأنه التغييرات متواصلة لكن النتيجة إلى حد الآن دون المأمول؟
1: صحيح، أنت بيت القصيد قلت تغييرات متواصلة دون النتيجة، لأن بصراحة كنا نتصور معتها في المقابلات باش يصير في تونس باش يصير تغيير معناتها في وجه المنتخب، لكن مالوريزمون المسؤوليه جماعيه كريم.
0: نعم.
1: معناتها مش مسؤوليه فنيه كو فنيه اداريه جو عام، حتى مسؤوليه الملاعبيه انك تحكي على ملاعبيه محترفين وبيناسيونو. تشوف معناتها دي كومبورتمون في التيران، تشوف دي كومبورتمون اكسترا معناتها سبورتيف اللي ما تخوش ملاعبيه محترفه بيت معنى الكلمه. دونك المشاكل بدات من ليست من الاول، معناتها كان شنو بريسيون على ليست اللي تعاملت ملاعبيه ما عيطولهمش، ملاعبيه عيطولهم، كان فما بوليميك كبيره على الزعنوني.
0: اي
1: ومن بعد الريبركسيون نتاعها كانت موجوده في التيران، معناتها انت تشوف في الاخر شكون لعب كارير دروا، شنو المستوى اللي قدموا في اخر المقابله الثانيه، معناتها الناس كلهم الناس تقول تونس لعبت بثلاثه بالنصراوي، الناس تقول تونس لعبت بزوز والنصراوي ما يطلعش على اليمين. وانت عندك بوست نتاع ريال دروا معناتها موجود. دونك يعني فما بتتر فما اشكاليات على مستوى الليستا اللي خلت معين شعباني مازال مش من نحسه مش متمكن من المجموعة، مش متمكن من الخيارات نتاعه. كي تشوف فريق وطني معناتها تصير فيه برشا تغييرات خاصة في وسط الميدان، ما عندكش معناتها الروح نتاع الكيب اللي هو وسط الميدان نتاعك، معناتها كل مرة تصير فيه تريو، مرة بالفرجاني ومحمد علي برمضان واسماعيل الغربي، ومرة بالعيدوني
0: فرجاني
1: وعيدوني وفرجاني ومعهم بالسيمان. دونك التغييرات هذه تعطيك بيدو الإطار الفني معناتها مش مرتاح في الاختيارات نتاعو. دونك تلمت كل ما بصراحه صحيحه المقابله الثانيه كانت خير من المقابله الاولى على مستوى الفرصه، غير ما كانش فما تهديف. لكن كتشوف تسمع من بعض في الكواليس ان المقابله الاولى كانت بطابع ودي، هي ما وقت اللي هي مقابله اوفيسيال ما فماش معناتها مقابلات وديه معناتها في كل ما وكيب ناسيونو تشريك ريان اللومي والمصوري ما لعبش، ومن بعد لعب قديده، بعد شوف المقابله الثانيه المصوري يبدا تيتيلار وقديده ما فماش ريان اللومي يعبط. معناتها التغييرات هذه كلها تنجم تعطيك ان اكيليبر وتوازن كبير برشا في الفريق. والكوره احنا ساعات الغلاط فما دي تايم ما نشقوش بها كريم، لكن راي الكوره تتبع راه ساعات تعمل غلاط معينه في المقابله الاخرانيه نتاع
0: بوتسوانا.
1: نتاع بوتسوانا تشوف انت الغلطه الاولانيه سيتي ان بروبليم دو كادراج نتاع اسماعيل الغربي اللي سايب بلاصتو وجيب بجنب معناتها الفرجاني ساسي في لان كونترا مع ملاعب من التيران هز بيناتهم، صار اشكاليه، صار الهدف الاولاني والنصراوي ادي معروس عمل فوت تكتيك معناتها في الوقت نتاعو. والبونتو الثاني معناتها النصراوي اللي لعب هو سوديزون اريال دروا يعمل فوت معناتها نتاع
0: تكسير تسلل
1: 4 متر. دونك هذوما اللي زوز ملاعبيه اللي ما لعبوش في بلاصتهم في مقابله بوتسوانا في الاخر جابوا هما الاغلاط. اسماعيل الغربي سي با ان اتا كونتر لوا، والنصراوي سي با ان ريال دروا دو ميتي. دونك ماشي اللوم على معين شعباني، لكن مالوريزمون الجو العام وخاصه الليستا والفالور نتاع اللاعبين اللي صارت في ليكيب ناسيونو، دونك ما باقي ما لقيناش التوليفه الممتازه. هي دي فوا انت كسيليكسيونور خاطر اول مره لما شابين يتحط في وضعيه نتاع ناخب وطني،
0: نعم
1: كان ديما معناتها مدرب نتاع فريق،
0: تاع انتي
1: دونك مدرب نتاع فريق مش كيما ناخب وطني، ما عندكش وقت باش تخدم، ماكش اوبليجي باش تاخذ برشا وقت باش توري حاجه، انت اوبليجي باش تعرف تركب الملاعبيه في سيستم معين، دونك هي التركيبه هذيك كيفاش تركبهم بارابول الملاعبيه اللي في فورما مش في فورما، لقي برشا اشكاليات وخاصة في الدفاع فهمنا، هذا كدرات طالبي ما رجعش المستوى نتاعه، دحمان ما قدمش الإضافة المرجوة، دونك فما برشا عوامل تلمت باش كيما ما عطاش الطابع في كل الماتش هذوك مزوز.
0: نعم نعم.
1: ثم الأمور الفنية موجودة بصراحة الأمانة في الاختيارات في الشواء، العامل البدني اللي كان عنده دور كبير برشا، معناتها شفنا ديما الدوزيام ميتون الفريق الوطني ما يكملش 90 دقيقة صحيحة.
0: دونك الشوط الثاني ديما غايب المنتخب التونسي.
1: ديما غايب يخلق برشا فرص، معناتها ما فماش برشا تسديد. صحيح المستوري كان معناتها ديسيزيف في معناتها في
0: كورتين.
1: الثاني في كورتين جاوا برشا كورة ما سجلناهمش، لكن الوجه العام تاع الفريق القومي التونسي ما يفرحش.
0: ما يفرحش، هذا هو.
1: ليدونتيتي نتاع ليكيب ناسيونال ماهيش موجودة. لأنه ليدونتيتي مرتبطة ديما بالميلو تيران نتاعك شكون فيه. هذا يعني نقول بصراحة في كيب ناسيونال يقعد لك هامش التغيير ولا هامش التفكير في الثلاثة ملاعبية في الأتاك، السبع ملاعبية اللي عندك ما بين الديفونس وما بين ميليو التيران بصراحة مع الجارديان هذوما براتيكمون سبع ملاعبية ما يصيرش فيهم تغيير كبير برشا الصراحة.
0: نعم نعم.
1: باش تلقى عندك ستابيليتي هذيك، باش تلقى عندك فريق وطني عنده ايدونتيتي نتاعه، تغير ملاعب في الفاز اوفونسيف يلعب كونكتي يلعب العاشوري يلعب معناتها خلي العياري، دونك هذاك اختيارات مدرب، لكن المبدا في ليكيب ناسيونال السبع ملاعبيه معهم الكارديان، سته ملاعبيه معهم الكارديان ما يلزمش يتبدلوا بصراحه.
0: نعم نعم. واحنا بنينا تقريبا على نفس التشكيله اللي لعبت المونديال، ما ثماش تغييرات كبيره يعني سي ناجي صراحه. تونيكتي موجود، اسماعيل الغربي موجود، يعني باستثناء حنبع المجمري ممكن كان يكون حل، يعني البقيه كل تقريبا نفس الاسماء، جبنا ممكن عروس ولا اساسي، الصغراوي او النصراوي لعب الظهير الايمن اللي لعب في المقابله الاخيره ضد بوتسوانا، اي كان ما كانش موجود ايضا موجود في التشكيله، يعني التغييرات ما كانتش كبيره، لكن المردود حافظنا على نفس المردود، ممكن أسوأ من المردود في المقابلات السابقه.
1: صحيح ما يقضي كذية، المعين الشعباني اول مره شبش الفيست نتاع مدرب ناخب وطني، معناتها ما حبش يعمل برشا تغييرات على اساس خايف من الريبركسيون تاع ريزولتا، يقول لك اني هذوما لعبوا قبل خلينا نشد فيهم هما اصحاب خبره زادهم نعيدوني رجع الفرجاني ساسي.
0: أي.
1: كان حاجته بالملعبيه نتاع خبره على اساس انه حاجته بالفيستير، بما انه الدو ماتش نتاعه ما عندوش برشا وقت يحضر، يقول لك انه نرجع ملعبيه نتاع خبره يعاونوني في الدو ماتش هذوما، لكن مالوريزمون التغييرات اللي صارت برشا، خاطر توا مثلا المقابله الاولانيه نتاع اوغندا فما غلط تصير على سبيل المثال، كي تبدا رابح انت ما بين الشوط والشوط تي بو اوبليجي باش تعمل برومي شونجمون، راه احنا نقولوها هذه في ميدان التدريب، ما تعملش انت الاكسيون الاولانيه اعمل رياكسيون بعد ما ليكيب ادفيرست هما يعملوا شونجمون، سيرتو كي تبدا رابح.
0: أي.
1: كي ترجع الماتش الاولاني كان ريان اللومي وكان خليل عياري، كي عمل لك الدو شونجمون هذوك من بعد ديكيب طاح الريجيم تاعها. دونك على مستوى التغييرات على مستوى الافكتيف كان ينجم هو راهو، اذا كان انا نقول في الليسته ما كانش تكي برشا بصراحه. فما اسماء كنت تجيبها اول نساء للراي العام على الاقل او في الراي العام، مش نقول تجيبوا لاعب ما يستحقش.
0: نعم.
1: خاطر على سبيل المثال الزعنوني.
0: أي.
1: حتى ما ينتقشش كان عيط له.
0: اي لاعب ثابت في المكان نتاعه.
1: ثابت عامل سيزون ممتازه، كان ديسيزيف في الشامبيونال كلوب افريكا، عامل ديبار تاع الشامبيونال ممتاز، ما فماش علاش ما تعيطلوش، حتى ولو فرضنا انت في قناعاتك ماكش مقتنع به. لكن تو في ليزيكيب ناسيونو راهو الفورمه هي معناتها تخليك تجيب لاعبي. ولازمك انت تعرف تركب مش حسب قناعاتك برك، قناعاتك لكن فما فورمة نتاع ملعبية، دونك لي شوا هذوما اللي خلاهم معين شعباني ما كانش يذكي في الليستا، ما عملش تغييرات كبيرة خايف من ريزيتا، وفي الاخر معناتها صار له نفس الاشكال نتاع ناس اللي سبقته. لانه بصراحة الملعبية هذوكم اللي بيناسيونو ولا حتى الملعبية اللي مشاو لكوب ديمون ما صارش كونستا عليهم مش عملوا في كوب ديمون، دونك عاودوا نفس الخايبة على اساس انه المشكل في المدرب. دونك مش المدرب كورا.
0: اي حتى الملاعبيه عندهم دور كبير، وهم ممكن بنسبه 80% 70% يتحملوا المسؤوليه كامله.
1: يتحملوا خاطر صراحه انا الاغلاط اللي تعملت في الماتش هذوما حتى ولو مدرب لهم وين شعباني تونسي ونمشي معناتها فرض الانضباط وفرض وجوده وفرض النتائج، لكن مالوريزمون في جمعيه عندك الوقت، في كيف ما عندكش الوقت.
0: ما عندكش.
1: هذاك علاش حتى هو معناتها صارت له اشكاليات مع العاشوني، صارت له كذا في جيستيون تاع الفيستير، دونك ما كانش يتصور انه هو في الدوماتش هذو مش يصير الشيء هذاك الكل.
0: تصعب الامور ولا مازال امكانيه انه منتخبنا يترشح؟ لانه مازالوا 3 مقابلات خارج تونس، مقابله جايه ضد ليبيا في تونس، وزوز وثلاثه مقابلات وربعاتهم ضد ليبيا، ضد بوتسوانا وضد اوغندا، مش يكونوا خارج تونس. هنا يعني يلزم تحذيرات جاده جدا من الان، ولو انه من الان حسينا ثم شويه خوار بعد مقابله بوتسوانا، الغاء المقابله الوديه ضد مالي والغاء التربص، يعني نحسوا اللي ثم برشا أخذ ورد في الجامعة التونسية وكذلك في الإطار الفني والإطار المسير للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل كذلك جولات مهمة جدا في شهر نوفمبر القادم.
1: صحيح، معناتها الجو العام أهم حاجة، راهو إذا تسمع أنت مدرب بعد المقابلات يلوح بالاستقالة.
0: نعم.
1: وإشكاليات في الفيستير ولا إشكاليات مع ملاعب والجو العام مش باهي، سي نورمال باش نخمم بالطريقة هذيك، لأنه هو يقول لك أني أول مرة معناتها خذيت الفونكسيون هذه نتاع ناخب وطني، اذا باش نفسخ اللي عملته كل كمدرب، دونك حتى هو بينه وبين روحه ما عنده دي ديسيزيون كبار باش يخدم، يا اما باش يعمل شومبردمون توتال في ليكيب ناسيونال ويعيط للاعبين اخرين اللي يستحقوا ويغير وجهه، لكن اسكو باش يصبروا عليك ولا ما يصبروش عليك؟ خاطر توا الكاليفيكاسيون اهم حاجه في تونس
0: بالطبيعه،
1: دونك لكن الكاليفيكاسيون ما زالت موجوده راهو،
0: اي
1: لان اوغندا اللي رجعت لها عملتها ما عملتنا بصراحه.
0: ربحت ليبيا وتعادلت مع نعم
1: يزم التركيز، يزم إطار فني، يحس روحه عنده تونس كاملة وراه والمكتب الجامعي والوزارة وراه ويعطيه الثقة وحتى هو يأمن بروحه كإطار فني. إنه مش يعمل ريزيتا. ودو ماتش هذو ما يعطيه ديز إكزامبل، معناتها يغير الشيء يبغى يغير ملاعبية ما عادش عنده صلوحية في المنتخب تمشي على روحها، ثم ملاعبية أخرين كسوم البطولة التونسية كسوم البطولة أخرى ينجم يعزز الليستة يعطي دم جديد، شفنا معناتها تو في هاك شفت معناتها في العالم كامل. برشا دي زيكيب ناسيونال غيروا ودربهم لاعبين جدد وعطوا دي ريزلتات، مش بشرط هي معناتها باش تصير معناتها كنكسه.
0: اي شفناه هذا في عديد المنتخبات اخرهم حتى المنتخب الفرنسي، يعني وصل لي يلعب بمنتخب اخر غير المنتخب اللي لعب المونديال.
1: اي غيرهم خلصوا زوم لاعبين كوت
0: منتخب اسبانيا كيف يعني رغم انه بطل العالم لكنه ثم لاعبين جدد نزلوا وقدموا المستوى المطلوب منهم. هنا الجامعه التونسيه لكره القدم ودورها في الوقت هذايا في لملمه كل الخلافات والعوده الى السكه الصحيحه، كيفاش نجم نكون خاصه في ضوء ما سمعناه مؤخرا من يعني تجاذبات وحتى تصريحات من اعضاء داخل المكتب الجامعي سيناجي.
1: يمكن مش سي كريم اذا هم في بعضهم مش متفاهمين كيفاش تحب كيف ما تلزمهم هما الساعه اولا يكونوا على كلمه واحده. على كلمه واحده يخموا معناتها في تصليح اجواء المنتخب، ولازم الجلسه اللي تصير مع معين شعباني ومع وزاره الشباب والرياضه مع الجامعه، الجلسه هذيك اللي يصير فيها كل شيء، الجراند ميني، الثقه، اسكو فما ثقه متبادله ما بين الاطراف الكل. معين شعباني خايف ليكون هو مع التضحيه بتات من الريزولتا ولا ديسكاليفيكاسيون تاع تونس ما تمشيش، دونك هو قاعد يخمم في المستقبل نتاعو، دونك لازم عنده منسوب نتاع ثقه ما بين الاطراف الكل، ويلزم صراحه تصريح لانه يلزم صراحه قاعده كبيره مع الملاعبيه، ويلزم معناتها الناس كل تمشي تحت رايه الوطن، وهذا هو مشكل كبير برشا، نحس في ملاعبيه اكبر من المنتخب.
0: نعم، اسماء اصبحت يعني تحس روحها اكبر من المنتخب.
1: موجوده بصراحه، لكن ما لزموها هك شفتها كريم قداش من كومبيتيسيون شون زادوا لتونس؟
0: ما زادوا شيء.
1: اذا احنا البطوله التونسيه نحكيو عليها تعبه ومشكله، هذا اخويا ما نهزوا البطوله اولادنا من البطوله التونسيه ونحاولوا نسوقوهم ونعطيهم فرص اكثر في ليكيب ناسيونال ويبكيوا على المريول ويلعبوا، خلي ملي تقعد تجيب بيناسيونون بعد في كل مره نقولوا لا ما عاونوناش، لا ما قدموش الاضافه، لا ما همش ملاعبيه في مستوى المنتخب، دونك لهنا يلزم تحديد المسؤوليات كسؤال الاطار الفني كسؤال الاداره كسؤال المكتب الجامعي.
0: هذا هو السؤال الأخير، يعني حول ممكن منتخب قلم 23 عام قد يكون فيه الحل في المسابقات القادمة وفي المقابلات القادمة، كذلك منتخب قلم 20 عام اللي يلعب توا ضد المنتخب الليبي دور شمال أفريقيا ومتفوق 1-0، هل ممكن نجد الحلول في الزوز منتخبات هذوما؟
1: والله تنجم، خاطر صراحة اتفرجت عليه المنتخب هذا في ملاعبيه محترمين صراحة،
0: نعم
1: معناتها قدموا مقابلات ممتازة، نتفرجت على المقابلة في سوسة معناتها تشوف أمن الله المحرسي بارك الله عليك في بوكسيا، كتشوف له أي دراية يرجع الفورمة بتاعه، كتشوف يوسف بالطيف في اللاكس،
0: عمر بن علي
1: عمر بن علي هذا ممتاز.
0: نعم.
1: وخاصة الاثنين اللي هو بصراحة قدم مقابلة ممتازة برش. صحيح راه فيهم لاعبية ما نجموش يكونوا لاعبية كلهم في الفريق الأول، تنجم فاسيلمون الطعم الفريق الأول بثلاثة أربعة من لاعبية من الصنف هذاك، لأنه بصراحة عندهم الكاليتي، فما كاليتي موجودة معناتها في اليوفان 3 ينجموا فاسيلمون. أنا معناتها عملت كيف على أمان الله
0: المحرزي، هو محترف في قطر تقريبا اللاعب هذايا،
1: هو محترف في قطر. نعم. الفنداني كيف زاد لاعب يساري يعمل ممتاز، معناتها قدم مقابلة ممتازة برشا. لوي تري ابن اتحاد المرسيل قدم مقابله ممتازه،
0: اللي يلعب توا في نادي سيرسي هكا
1: نادي سيرسي.
0: نعم.
1: دونك يعني هذوما لاعبيه عندهم بروفيل نتاع لاعبيه صغار في العمر، فيزيكمون فري حاضرين، ما عادش عندهم معناتها مشاكل نتاع ينجم يكمل 90 دقيقه ولا ما ينجمش، وبصراحه فما الكاليتي موجوده، لكن اللي يلزم يتحط في وضعيه ما اقوى المنتخب ايفان تروا مش يلعب مقابلات مع اقوى من يلعب مع البنين.
0: نعم.
1: البنين صراحة فريق متوسط لغير.
0: الماتش الجاي ضد غابون في صورة ترشحنا للدور الثاني من التصفية هذه.
1: فوالا المقابلات هذوكم يعطيوك طابع آخر، يعطيوك فكرة أخرى على الملاعبية هذوما، لكن بصراحة فما ثلاثة أربع ملاعبية عندهم المستوى باش يمشيوا للفريق الأول.
0: إن شاء الله هذا ما نتمنوه، إن شاء الله منتخبنا يتمكن من تحقيق الترشح وكذلك يكون في المستوى إذا ترشح للأدوار النهائية في بطولة أفريقيا 2027. شكرا لك مرة أخرى سيناجي، كنت معنا في التحليل الفني لما يجري داخل أروقة الجامعة وكذلك المنتخب التونسي لكرة القدم، ملتقانا أكيد في مناسبات رياضية قادمة سيناجي، بارك الله فيك. شكرا عايشك سيدي. نواصل موعدنا في هذا الاستوديو المباشر في حديثنا في الشأن الرياضي في أمسية السبت. نذكر فقط فريق أولمبيك كيف قام بتأهيل أكثر اللاعبين اللي تم انتدابهم، مازالوا كان زوز ملعبية ما تمش تأهيلهم باش يبقاوا للمركاتو الشتوي، اللي هما علاء الدين قاسمي والحارس عبد المنعم مخلوف المنتدب حديثا من سير جرزونة، هذوما باش يبقاوا للمركاتو الشتوي، بقية اللاعبين تم تأهيلهم والفريق يتحول اليوم إلى ولاية القصرين وباش يلعب غدوة ضد مستقبل قصرين الجولة الثانية من بطولة رابطة الثانية لكرة قدم. جندوبة رياضية تلعب في ميدان ضد جمعية ريان اللقاء غدوة في 3 متاع العشية، وفريق جندوبة رياضية التذاكر موجودة بسعر 5000 وكذلك 10000 وموجودة في شبابيك ملعب المرحوم عزة ويهري بجندوبة، بإمكان الجماهير أنها تقتني التذاكر متاعها، وكذلك الاشتراكات موجودة أيضا، بإمكانهم الاتصال بالمسؤولين في فريق جندوبة رياضية لاقتناء الاشتراكات متاعهم لمساندة الفريق، لأنه مهم جدا في بداية الموسم المساندة لتحقيق نتائج إيجابية في بداية الموسم قبل ما تكون البطولة في آخرها، وقتها ما ثماش ممكن التدارك في آخر الجولات. إن شاء الله بالتوفيق لفرقنا في الشمال الغربي في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، الرابطة الثانية اللي فيها مقابلات الجولة الثانية في المجموعة الأولى تتلعب توا في مختلف الملاعب. لحد الآن سبورتينغ بن عروس في عقارب متفوق على كوكب عقارب بهدف مقابل صفر، هدف من دقيقة 11 عن طريق وسام العمراني، بقية النتائج أصفار باستثناء نجم بني خالد متفوق في مجرين على جمعية مجرين بهدف مقابل صفر، إياد بن حمودة هو صاحب الهدف، هلال مساكن وهلال الشابة صفر مقابل صفر، افتتاح النتيجة أيضا في المهدية المكر مهدية من محيط قرقنة عن طريق وسام الجربي، سكك الحديد الصفاقسي ومستقبل جابز دون أهداف، وأيضا لقاء اتحاد تطاوين والملعب السوسي نتيجة مازالت صفر مقابل صفر. وصلنا تقريبا نصف ساعة في مختلف ملاعب الرابطة الثانية لكرة القدم. مذكر الشوط الأول من لقاء المنتخب التونسي ومنتخب ليبيا في دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهله اللي كان 2027 مش يكون في غانا. الشوط الاول انتهى المنتخب التونسي بهدف مقابل صفر، هدف ذرار بريك من ضربه جزاء عادت كره وسجل منها الهدف الافتتاحي. ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا، رغم انه المهمه صعبه في الترشح باعتبار المقابله الرابعه لمنتخبنا، بقيه المنتخبات ثم لعب زوز مقابلات وثم لعب ثلاثه مقابلات، يعني يختتم منتخبنا اليوم مقابلات وينتظر الترتيب العام لهذه الدوره بعد مقابلات اليوم وكذلك مقابلات اليوم. ثم مقابلة بين مصر والمغرب مهمة جدا، مصر 6 نقاط والمغرب عنده 4 نقاط. اليوم كان وصول المدرب الإسباني بابلو فرانكو لتونس وباش يبدأ في الإشراف، والآن موجود في حديقة الرياضة حسين بالخوجة للإشراف على الحصة التدريبية لفريق الترجي الرياضي التونسي، المدرب الإسباني اللي أمضى عقده رسميا مع الفريق وباش يكون غدوة في المقابلة الودية اللي مش يكون في حديقة الرياضة أمام امام الاتحاد العسكري الليبي في 3 متاع العشيه. الاولمبي البيجي يلعب توا لقاء ودي ضد فريق المستقبل الرياضي بمرسى في ملعب بوجمع الكميتي ببيجة. تدير الحكمه دورساف الغنواتي. ان شاء الله نعطيكم النتيجه عند نهايه المقابله بين الاولمبي البيجي والمستقبل الرياضي بمرسى، ونواصلوا متابعتنا الرياضيه في هذه الامسيه الرياضيه على موجات اذاعه الكيف. بعد قليل نرفع الاذان لصلاه العصر، ثم راجعين مع استضافتنا في امسيه الرياضه على موجات اذاعه الكيف.
2: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نرجو نواصل معكم استوديو الرياضة بعد استضافتنا للمدرب والمحلل الفني ناجي عاشور الحديث عن واقع كرة القدم التونسية في المنتخب خاصة والجامعة التونسية والنتائج الأخيرة لمنتخبنا. نتواصل الآن على مستوى جهوي وحديثنا مش يكون على فريق النادي الرياضي بفرنانة وجلسة عام انتخابية والسيد محمد البوسعيدي باش يكون هو رئيس الفريق وهو رئيس الفريق يواصل المهمة باعتبارهم المترشحين الوحيدين في انتخابات الفريق اللي كانت تجرات يوم الاثنين الماضي 28 سبتمبر. للغرض معنا سي محمد البوسعيدي للحديث أكثر حول هذه الجلسة العامة واقع وأفاق فريق النادي الرياضي بفرنانة والموسم الجديد 2026-2027. سي محمد مساء الخير.
1: السلام عليكم. مساء النور ومساء الخير وشكرا لإدارة البرنامج إذاعة الجهوية بالكاف على هذه الاستضافة.
0: شكرا.
1: تحية لجميع المستمعين والمستمعات عبر هذه الأمواج وتحية لكل أهالي الشمال الغربي وكل أبناء النادي الرياضي بفرنانة وشكرا لكم.
0: شكرا لك أنت على قبول الاستضافة. سي محمد لو كنت حدثنا عن الجلسة العامة اللي كانت انعقدت يوم الاثنين الماضي جلسة عامة انتخابية وتقييمية باعتبار تمت المصادقة على التقرير الأدبي والمالي للفريق وانتخابكم لمواصلة المهمة في تسيير الفريق وكنت الوحيدين المترشحين لرئاسة النادي.
1: خويا الجلسة الانتخابية والتقييمية صارت نهار 28 سبتمبر من الشهر الماضي.
0: نعم.
1: كنا القائمة الوحيدة المترشحة يعني القائمة القديمة الجديدة يعني المترشحة. الحمد لله تمت المصادقة في على التقرير المالي والتقرير الأدبي من جميع الحضور من جميع المشتركين.
0: نعم.
1: بحضور السلطة الجهوية بحضور المسؤول على المندوبية الشباب والرياضة بجندوبة. كانت الأجواء ممتازة. وقع انتخابنا للمرة الثانية على التوالي.
0: نعم.
1: إن شاء الله نكون في حجم المسؤولية
0: إن شاء الله. أكيد تتولوا المسؤولية وعندكم يعني حاجات باش تبنوا عليها باش تحاولوا تحققوها للفريق هذية ولشباب مدينة فرنانة.
1: إن شاء الله. هو أخويا الغالي الأهم بالنسبة لنا اليوم هو مواصلة العمل والمحافظة على النادي وتطوير خاصة في مجال الإحاطة بالشباب المنطقة وتكوينهم رياضيا وتربويا.
0: أكيد.
1: تعرف فرنانة.
0: نعم.
1: قرابة 100,000 ساكن وتحتوي على 3 بلديات.
0: نعم.
1: وهي منطقة حدودية وتأطير الشباب تعرف يعني لازم يكون مسؤولية الجامعة ومسؤولية الرياضة.
0: نعم.
1: نحن وانت تعرف اللي الرياضة ليست فقط نتائج وانتصارات وإنما هي أيضا وسيلة لتربية أبنائنا على الانضباط الاحترام والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية في قيادة البلاد. وذلك نحن استهدفنا فئات الشبان أولوية بالنسبة لنا ونسعى لتوفير أفضل الظروف الممكنة للشباب لممارسة كرة القدم والاستفادة من التأطير الرياضي.
0: نعم. به شبان الفريق كيفاش كانت النتائج متاعهم بعيدا يعني على كل شيء؟
1: أي. سمحني كان قصدي.
0: مسالش تفضل.
1: شبان الفريق هو احنا عندنا برنامج ما يبدا يعني من 2021 هو يعني ما نقولش الاستغناء هو حل فرع الاكابر.
0: اي.
1: والبدء بمشروع بينا باكاديميات عندنا براعم مدارس اداني اصغر واواسط تحصلنا عم نول في على بطولة الشمال بطولة الرابط الشمال لكرة القدم ببنزرت في سنة الأداني. الأصناف الأخرى الحمد لله كانوا في المراتب من المراتب الأولى.
0: أي.
1: إن شاء الله نواصل هذا المشروع يعني استفدنا كثيرا يعني باش نحكي لك كنا في نستضيف الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي الأولمبي الباجي الأولمبي الكاف يعني الباء طلعت شوي في فرنانة في أصناف الشبان. إن شاء الله نواصل وإن شاء الله يكتمل هذا البرنامج. تعرف أنت الرياضة وما يعانيه تونس.
0: نعم.
1: هو قلة البرامج يعني يحبوا منتخب حاضر وإلا فريقها. إحنا لا إحنا كنا حريصين على تكوين الشبان كنا حريصين على استكمال برامجنا الرياضي. إن شاء الله نوصل وإن شاء الله ندعموا الفريق وإن شاء الله بقدرة ربي العام الجاي نعاودوا نبعثوا فرع الأكابر.
0: اللي يخدم من غير أكابر تقريبا دون ضغوطات مقارنة بالفرق اللي تلعب بالأكابر، تبدأ ثم ضغط تاع نتائج تاع نزول تاع صعود تاع ملاعبية تحب على فلوسها، يعني بالصغيرات هذوما تبدأ ضغوط أقل بالنسبة ليكم سي محمد.
1: وهذا أخويا الغالي هذا أكبر، يعني أنا من ناحيتي أنا نشوف فيه أكبر معضلة في الكرة التونسية خاصة في الفرق الصغرى. أنا الأكابر صحيح ويوصل لي أواسط ما عنده ونيوش يمشي بعد، لكن في يعني تأطير في العمل للشبان أحسن من تكون عندك فريق أكابر. مثلا أنا السنة في الرابطة في المستوى اللي نلعب فيه عندي براعم نلعب مع أولمبيك الكاف والأولمبي الباجي والنادي البنزر.
0: نعم فريق رابطة ثاني ورابطة أولى.
1: يعطيك الصحة، يعني ما عنديش براعم في الـ في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني جيراننا اللي يلعبوا معانا اللي كوروا معانا كورنا في نيفو نفس الحالة، يعني كان جي عندي أكابر راو زادة نلعب في بنزرت ونلعب في أماكن بعيدة برشة تتطلب برشة مجهودات. الأكابر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقهم الرؤساء اللي عندهم أكابر.
0: نعم لكن البرنامج أكيد ما هوش نشوفه عند الأواسط ولا أصناف الشابة، تبنيه يعني من أجل فريق أكابر لنادي فرنانة
1: إن شاء الله. إحنا تو مزلنا انتطار، أنا كدخلت للجمعية كنت كاتب عام وبعد توليت الرئاسة.
0: نعم
1: ونشكر الكافة يعني الرؤساء اللي تعدوا على النادي الرياضي بفرنانة. احنا نعمل في البداية على تنظيم العمل داخل الجمعية وتطوير الجانب الإداري والفني، ونسعى باش يكون النادي فضاء يجمع أبناء فرنانة ويوحد جهودهم، وبذلك إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله نبعث نعد كم بعث صنف الأكابر بقدرة الله.
0: قديش من شاب يأثرهم فريق نادي فرنانة في الآونة هذه؟
1: نادي فرنانة في الآونة هذه إن شاء الله السنة باش نوصلوا ل 233 مجاز. عندي الإحصائيات عملناه ل 164 مجاز.
0: نعم.
1: لكن النادي الرياضي في فرنانة في حدود عنده في حدود 380-400 شاب، يعني ما بين اللي عنده إجازة واللي ما عندوش إجازة.
0: واللي ما عندوش، لكن اللي عندهم إجازة مجازين 233 هكا.
1: إن شاء الله السنة عندي الإحصائيات إن شاء الله باش نوصل 233 مجاز.
0: إن شاء الله موافقين سي محمد. هل إنه الملعب تاع فرنانة يتسع للملاعبية هذوما ويعني يعطيهم الوقت باش يدربوا في أحسن الظروف؟
1: والله هانا عاملين جهدنا لتقسيم الجميع يعني الملعب، تقسيم جميع الأصناف وهنا قاعدين نجتهدوا برشا الحقيقة، يعني معايا هيئة تجتهد برشا، الأولياء متفاهمين يجتهدوا برشا، عندي يعني باش نكون إيجابي دعم كبير من السيد كاتب عام بلدية فرنانة، السيد معتمد فرنانة، السيد والي جندوبة، للأمانة يعني مدلل بلغة أخرى، يعني الحمد لله خاطر نخدم في خدمة كبيرة والهيئة تخدم في خدمة كبيرة. هنا نحاول ونقسموا الأدوار ونقسموا الملعب وإن شاء الله عندنا مشروع الإنارة.
0: هذا هو مش نسألك عليه لأنه الإنارة مهمة في الوقت هذية.
1: وعندنا ماي البلدية عملت لنا مشروع في حدودها يعني في حدودها القانونية.

0: نتائج تكون إيجابية في رابط الشمال ببنزرة. مرة أخرى تحية ليك سي محمد، وسلموا على وليدات الكل وكذلك الهيئة المديرة، وإن شاء الله موفقين في العمل متاعكم سي محمد.
1: شكرا أخي العزيز وبارك الله فيكم على الإضافة، ويزور لي لأول مرة يعني كل استضافة. شكرا إذاعة الكيف، وإن شاء الله موفقين، وتحياتي لجميع الأهالي والعاملين والعاملات بإذاعة الكيف.
0: شكرا لك، بارك الله فيك سي محمد، وأكيد مهمة صعبة بالنسبة لي أصناف الشابة خاصة في الفرق هذه، فرق الجهات. موفقين إن شاء الله في العمل متاعكم، مشكورين على تولي المسؤولية. نواصلوا ديما في متابعتنا الرياضية باش نتحولوا ديما نبقى في ولايه جندوبة، مش بعيد برشا على فرنانة في تبرقة. المرجان الرياضي بتبرقة عنده مدة بدأت تحذيرات الموسم الجديد، الهيئة المديرة برئاسة السيد عصام الحسناوي تواصل قيادة الفريق موسم جديد في بطولة رابطة الثالثة المستوى الثاني. إن شاء الله بعد شوي يكون معنا سي عصام في المباشر، نعطي النتائج الوقتية بالنسبة لمقابلة اليوم في الرابطة الثانية، وأيضا لقاء المنتخب التونسي، المنتخب التونسي والمنتخب الليبي 1-0 تقريبا 60 دقيقة في المقابلة. في الرابطة الثانية جمعية مقرين خاسرة ضد نجم الخليدي 1-0، هلال المساكن هلال الشابة دون أهداف، مكارم هدية متفوقة محيط قرقنة 1-0، سيكك الحديد الشخصي مستقبل جابز دون أهداف، كوكب عقارب متأخر ضد سبورتينغ بناروس هدف مقابل 0، واتحاد تطاوين متعادل مع الملعب السوسي 0-0.

0: نواصلوا معكم، مازلنا خمسة دقائق على موعد موجز الساعة الرابعة للأنبياء باش نخصوه لفريق المرجان الرياضي بتبرقة. كان بودنا قبل بخمس دقائق يكون معنا سي عصام، الآن معنا سي عصام الحسناوي رئيس المرجان الرياضي بتبرقة، نرحبوا به ونتحدثوا على الفريق وتحضيراته للموسم الجديد اللي بدأت منذ مدة تحت إشراف المدرب بديع الزواغي. سي عصام مساء الخير.
1: سي كريم وشكرا على الاستضافه ويرحم والديك.
0: شكرا ليك، بارك الله فيك. نواصلوا اذا نتحدثوا على المرجان، موسم جديد لكم كهيئه مديره، فريق في الرابطه الثالثه المستوى الثاني السنه، الهدف الاول والاوحد هو العوده بالفريق للرابطه الثالثه المستوى الاول ان شاء الله.
1: والله كما تحكي سيادتك سي كريم، هذا هو الهدف نتاعنا، هو الهدف المنشود هذا اللي قاعدين نخدموا على من اجله. عملنا استراتيجي معناتها نتاع عمل السنة، معناتها والتحدي نتاعنا باش يكون مضاعف لرجوع معناتها الفريق للمكان، ومعناتها مش المكان الطبيعي، درجة درجة نحن قاعدين نبنيه في فريق، معناتها عملنا استراتيجي نتاع خدمة قاعدين نخدموا عليها، وبدينا بالصغيرات تو بدينا في الانتدابات نتاع الأكابر، ان شاء الله في قريب معناتها في القريب العاجل مدوك معناتها بالأسماء الكاملة معناتها نتاع الانتدابات. وكما تحكي سيادتك سي كريم، احنا حطينا معناتها الاهداف نتاعنا من بين الاهداف معناتها والهدف الاول، معناتها الهدف الاول والاخير هو معناتها الصعود والرجوع معناتها للرابطه الثالثه مستوى اول، هذا اللي بنيناه وهذا اللي حكينا فيه مع سي بديع الزواغي، وان شاء الله المشروع هذا نخدموه الناس كلها مع بعضنا، وان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله. انتدابات باش تقوموا بها يعني باش تكون يعني في نفس المستوى، مش تكون اعلى شويه لانه الصعود يتطلب برشا ملاعبيه يكونوا في مستوى فني معين، رابطه ثالثه مستوى ثاني ماهوش سهله لانه فيها كذلك فرق من نفس الاقليم، اقليم الشمال الغربي كيف الوداد الرياضي بالسرس، الصافي الرياضي بالكسور، شبيبه بارادا، يعني مش تكون ديربيات في المقابلات هذه.
1: سي كريم هذا سؤال موجه، والاكيد انك يا عندك معناتها الفكره يا عندك الكواليس يا تخدم معنا في الهيئه.
0: لا لا لا لا والله شيء
1: لا لا يا هيئه خفيه، احنا ركزنا على الجانب الفني وركزنا على الجانب الاخلاقي، معناتها جبنا معناتها 8 جوارات ونعطيك الاسامي في وقت معناتها اللي يصير معناتها التعاقد معها بصفه رسميه، معناتها احنا جبنا اسامي ان شاء الله بالامور فنيه واخلاقيه، ومعناتها ركزنا خاصه على الجانب معناتها الاخلاقي، خاطر كي تكون معناتها انسان تجيب انسان امورها الاخلاقيه معناتها يكون في المستوى ويحترم الشعار الجمعيه ويحترم البلاد، ما معناتها ما ثماش حتى معناتها ما يختلفوش فيه اثنين انه باش يعطي الاضافه للجمعيه، وبذلك معناتها نحن رانا الاسامي ان شاء الله نودك بهم في معناتها
0: ان شاء الله
1: في قريب العاجل ان شاء الله. اما عملنا معناتها جمعيه تلعب في الرابطه المحترفه الثانيه، ما مشيناش بك هاي الجمعيه تحت معناتها باش نتيح في المستوى نتاع الملعبيه، لا بالعكس معناتها جبنا جوارات ينجموا قادرين يلعبوا في الرابطه المحترفه الثانيه.
0: هذا هو كذلك الشبان أوليتوهما أهمية كبيرة، سي خالد الغربي مدير فني لشبان فريق المرجان، أكيد عمل كبير ينتظر السيد خالد الغرب من أجل تكوين فريق للمستقبل وملاعبين للمستقبل تاع المرجان.
1: إن شاء الله احنا ركزنا برشا على معناتها على المشروع الرياضي هذا، مشروع قائم معناتها على أولاد الجمعية، إيش معناتها أولاد الجمعية؟ معناتها المتكونين في الجمعية متكونين على أسس صحيحة، وفرنا لها معناتها الظروف الكل باش يكون معناتها، وزيد ركزنا اكثر سي كريم السنه على الاطار الفني اختصاص كره قدم، معناتها ما جبناش معناتها عملنا انتدابات نتاع مدربين من خارج معناتها المنطقه، مع جبناهم حتى من الولايه معناتها من الجندوبه، ركزنا برشا على الجانب هذايا، خاطر التكوين الصحيح والتكوين على اسس صحيحه يكون كان في الاختصاص نتاعو كل واحد في اختصاصه، ركزنا على الجانب هذا ان شاء الله. نحكينا في المشروع مع سي خالد الغربي ان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله ربي معناتها يعطينا الوقت الطيب باش نكون باش على الاقل نخلو، خاطر اليوم عصام حسناوي موجود على راس الجمعيه، غدوه ينجم يكون انسان اخر، احنا بقدره ربي نخلو موروث الجمعيه هذه، نخلو معناتها ارث معناتها يتكون من معناتها من وليدات الجمعيه، ان شاء الله هذا هو المشروع نتاعنا، ان شاء الله ربي يوفقنا فيه
0: باذن الله. ان شاء الله موافقين سي عصام على توليكم هذه المسؤوليه من اجل المحافظه على هذا الصرح فريق المرجان الرياضي بتبرقه، موافقين تابعوكم ان شاء الله موسم 2026-2027. بارك الله فيك سي عصام.
1: مشكور سي كريم، عايشك.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. نواصل موعدنا في استوديو الرياضة 53 دقيقة بعد شوية، موجز الأنباء مع زميلتي سلافة الحمديني. نرجعكم إن شاء الله بعد الأربعة في استضافات أخرى.
2: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
3: مساء الخير، تمام الرابعة هنا بإذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
3: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. انتظم اليوم بالمتحف البيئي بمحمية الفيجة من معتمدية غار الدماء يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الأيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضاً وثائقياً حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. تابعت جلسة عمل عقدت بمقر ولاية سليان أمس مخرجات الجلسات الممتازة للمجالس المحلية للتنمية في قطاع الجسور والطرقات والمسالك الريفية، وتم استعراض مختلف المشاريع والتوصية بتذليل الصعوبات التي تعطل إنجاز بعضها والتسريع في الأشغال. صادق المجلس المحلي للتنمية بسليان الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الجارية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بمياه الشرب وإنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار. تتواصل أشغال بناء جسر على وادي حربية بالطريقة الجهوية عدد 52 بنفزة، بما سيساهم في فك عزلة المواطنين ودعم الحركة التجارية بالمنطقة. حسب ما أفادنا به اليوم النائب عن عمادة غياضة بالمجلس المحلي بنفزة مهدي مغزاوي. تنطلق مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، والتي تستمر إلى غاية يوم 10 أكتوبر الجاري، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. وضمن أخبارنا العربية، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم جراء قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 5. إلى اللقاء.

0: مواصلين معكم في استوديو الرياضة باش نمشي الآن إلى مدينة بيجة وملعب الكميتي ببيجة واللقاء الودي اللي دور توا بين الأولمبي البيجي والمستقبل الرياضي بالمرسى. ثاني الوديات بعد فوز على برج العامري 2-1 في طرابلس عين دراهم البارح كانت العودة إلى بيجة واليوم لقاء مهم جدا ضد مستقبل المرسى. أكثر تفاصيل مع زميلي جلال العرفوي بعد نهاية الشوط الأول من هذه المباراة الودية. مساء الخير جلال.
1: مساء النور كالي. مساء الخيرات لك والسادة المستمعين والمسامعات وفي إذاعة الكيف عشان كلمة تسمع فيها.
0: أي نسمع فيك تفضل جليل.
1: مرحبا بك. إذن مجددا إذن قلت مباراة الودية الثانية في برنامج تحضيرات فريق الأولمبي بيجي وفي برنامج طرابلس فريق الأولمبي بيجي انطلق في بداية هذا الأسبوع وينتهي اليوم بإجراء مباراة الودية الثانية في برنامج الأولمبي بيجي بعد انتصار يوم الخميس عند رام أمام فريق الاتحاد الرياضي برج العامري هدفين مقابل هدف واحد. اليوم تأتي مباراة ودية ثانية مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى هنا على معشب ملعب وجمع الكميتي في بيجة بحضور أعداد يعني محترمة. مباراة ودية في مساء هذا يوم السبت. لحد الآن أدركنا دقيقة 25 في الشوط الثاني من المباراة والنتيجة تغيرت في هذا الشوط الثاني في الدقيقة 20 عن طريق من الله بن حميدة لفائز الفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. في حقيقة شوط أول كان كله لفريق الأولمبي بيجي سيطر بطول العرض على فريق المستقبل الرياضي بالمرسى إلى غاية الدقيقة 20 من الشوط الثاني، لكن المشكل يبقى في التجسيم دائما النقطة والحلقة مفقودة بالنسبة لفريق الأولمبي بيجي. هي خط الهجوم لحد الآن لم يجد يعني الحلول والطرق الكفيلة لي يعني التهديف والترفيع في حصيلة الأهداف سواء في مباراة ودية سواء في تحضيرات بداية التحضيرات أو حتى خلال الأربع مباريات الأولى في البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأولمبي بيجي داخل المباراة بتشكيلة ضمت كل من حمدي شعيرات في المرمى مع فراس الفضلي، يوسف العزيب، حمزة المبروك، محرز بالراجح، الفاس دي بي، إبراهيم أقولولوا، ربيع الحمري، أسامة سياري، ماكسول جيميكو، وأمين بن عمار. والإدارة التحكيم كانت الحكمة درصاف القلواتي يعني تحكيم نسائي 100% في هذه المباراة الودية. لحد الآن المستقبل بالمرسى متقدم في النتيجة 1-0 على فريق الأولمبي بيجي بعد مرور 26 دقيقة في زمن هذا الشوط الثاني. بطبيعة الحال كيف بالتغييرات العديدة اللي قام بها فريق الأولمبي بيجي ضعف النسق بداية النسق ينخفض وطبيعي جدا لأنه تقريبا لعب بتشكيلة أولى رئيسية أو يعني كاملة، لكن تغييرات ممكن اللي حدث من فعالية الأولمبي بيجي مقارنة بالشوط الأول كما شرنا اللي سيطر فيه بطول عرض على فريق المستقبل المنصة، لكن التجسيم بقي مفقودا في الأولمبي البيجي.
0: نعم شكرا لك جليل، هذه مداخلة أولى وتعطينا إن شاء الله بعد شوية عند نهاية المقابلة تكون معنا لأعطانا النتيجة النهائية لهذه المباراة الودية. شكرا مرة أخرى زميلي جلال العرفوي من ملعب الكميتي ببيجة. نمشي لاستضافتنا الرابعة في هذا المباشر سي عبستر الهمامي رئيس جديد لفريق الوداد الرياضي بالسرس بعد جلسة عامة انتخابية أشرفت عليها اللجنة المستقلة للانتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم وعودة عبستر الهمامي لرئاسة الوداد الرياضي بالسرس معنا في المباشر. سي عبستر مساء الخير.
2: أهلا بك كريم، مرحبا بك، مرحبا بك. كيف
0: إذن جلسة عام انتخابية يعني جرات بإشراف للجامعة التونسية لكرة القدم، كنت قائمة تقريبا قائمة وحيدة متقدمة لرئاسة الوداد، لو كان تعطينا كل التفاصيل على الجلسة هذه اللي انعقدت مؤخرا بالنسبة للوداد الرياضي بالسرس.
2: كريم هذه جلسة الثانية الأولانية ما تقدمتش حتى قائمة في آخر الموسم.
0: نعم
2: حاولنا وطلب من الأخيين ومن الأحباء عملنا قائمة وعاودنا رجعنا وتقدمنا فيها للانتخابات.
0: الإشراف كان للجنة المستقلة للجامعة التونسية لكرة القدم هكا؟
2: أشرفت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم.
0: نعم
2: به اللي مشكورة ويعطيهم الصحة.
0: به سي عبستر تعود للفريق يعني كنت خليته تقريبا في الرابطة الثالثة المستوى الأول هكا سي عبستر ولا لا؟
2: خليته في الرابطة الأولى مستوى أول. نعم. ومرتبة رابعة.
0: مرتبة رابعة كان يعني في
2: مرتبة رابعة فرقة ثلاثة نقاط على المرتبة الأولى.
0: نعم الآن تجد الفريق في الرابطة الثالثة المستوى الثاني، كان قريب من الصعود الموسم الماضي. أكيد من الأهداف اللي باش تلعبوا عليها الموسم هذا هي العودة للرابطة الثالثة المستوى الأول إن شاء الله.
2: أكيد في كريم، هي رأي في العادة أي جمعية كي تبدأ في مستوى باهي حتى كي تطيح ما تبعدش على المستوى اللي كانت فيه، يعني شي عاملة وزعمة طلع.
0: نعم
2: إن شاء الله الناس الكل يد واحدة، وإن شاء الله يدينا محلولة للناس الكل، واللي يحب يعاون واللي يحب يتقدم واللي يحب يجي واللي يحب يعطي رأيه، سواء هيئة قديمة سواء هيئة تسييرية سواء أي واحد، كلها هي رانا تلمنا.
0: هذا هو الوداد أكيد من توليكم المسؤولية وحتى من قبل يعني في تخطيطكم للوصول والحصول على رئاسة الفريق، أنكم عندكم حاجات في أذهانكم، انتدابات، تحذيرات، إطار فني، أكيد هذا كله مبرمجين نوسي عبستار.
2: كان موجود إطار فني موجود وانتدابات تقريب موجودة. عودة اللاعب القناص
0: سمير الشابي
2: إلى جمعية الأم، جمعيته الأم، وأكيد كي تشوف أن أنت دير كما هكا تعرف اللي جمعية اللي تلعب على الصعود ما إيش مش تلعب للمشاركة وكذا.
0: وتحذيرات بديت ولا عقريب إن شاء الله؟
2: سي كريم والله عن معناتها شوية إشكاليات قاعدين نحلوا فيها بقدرة ربي، كنا هايلين أخرين بحكم تزربنا والوقت ما عادش. أول ما مقابلة كاس يوم 24،
0: نعم
2: القلعة نهار 8
0: نهار الخميس،
2: نهار 8 في الشهر هذا القلعة بيكون مقابلات الكاس والبطولة
0: ورزنامة البطولة إن شاء الله،
2: والبطولة بقدرة ربي إن شاء الله أول نوفمبر.
0: يعني ثم ضغط على وقت
2: إن شاء الله، إن شاء الله نحاولوا ربي يوفقنا. وكاو
0: هذا
2: حاجة
0: هو.
2: واحدة نحب نطلب من الأحبية الناس كل تتلف مع بعضها، الناس كل يد واحدة، ويصير ترانيش حاجة صعيبة لكن مش ترجع حاجة عادية. أخي ترسي بطبيعتها كانت السيئة وكانت تطلعها على السعود القسم الثاني، معناتها ماهيش حاجة مستحيلة اللي نحكوا عليها ولا حاجة سهلة بالكل. أعطينا نبدو إيد واحدة،
0: الناس كل متفاهمة في خدمة الفريق،
2: الإشكاليات القديمة وناس كل الصف قلوبها، وحاجة واحدة نحط السرس ما بين عينينا والناس كل نخدم مع أرواحنا، ما عندناش حتى مشكلة مع حتى واحد، الناس كل خيان كما انت شديت ومنجحت كما انا نجم ما ننجحش كما الاخر ينجم ينجح. هي مش حاجه قدره ربي، الانتدابات باهيه على نوعد الاحباء، ثم انتدابات باهيه وممر باهي ستاف كامل، هو من الشيره ما نحبوش نقول عليه،
0: اي
2: ستاف كامل من الولايه ممرن ومعد بدني وممرن حراس، وإن شاء الله ربي يوفقنا
0: بإذن الله. التوفيق إن شاء الله،
2: الخير إن شاء الله
0: إن شاء الله. آخر سؤال حول ملعب السرس، حالته سي عبستار.
2: سي كريم ما تلزنيش مش من نهار لول منصف هنا
0: العلاقات تفسد شوية، خلينا نمشي شوية في الله.
2: أني لو نحب نتوجه بالشكر للسلطة المحلية والجهوية والسيد الوالي، السيد الكاتب العام، السيد معتمد السرس، السيد الكاتب العام بلدية السرس، الخيال كلها متفاهمين وصفينا القلوب، وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. التراك ما التراك كله في الشمال الغرب، نحن ما معنيش نحن وقتاش نقدوا التراك نهار نجو باش نلعبوك
0: قبل بنهارات،
2: قبل ما نعملوش شكل البرمجه، ونحن مش اللي راهو التيران باش تلعب في جمعيه وجا وقت ما تبدا اللجنه، واللجنه تجي تقول هذه ماشي باهيه نقولوا نحسنوها، وان شاء الله ربي يوفقنا هم متفاهمين وقالوا لنا اخوي كل شيء تو نقدوهم ان شاء الله ربي سهل وطلع.
0: هذا هو هذا ما نتمنوه.
2: انت ملعب السلس ما فيش حاجه كبيره،
0: هي
2: هذا حاجه رتوش صغيره ما فيش حاجه كبيره تتطلب مثلا
0: خدمة تاع شهر ولا شهرين. نعم
2: لا لا هي
0: خدمة ضعيفة،
2: حاجة رتوش صغير بالكل.
0: نعم
2: شوي تروشي كاكاو عندك من الكورونت شوي منه شوي خدمة تاع نهارين كذا.
0: هذا هو إن شاء الله إن شاء الله يكون جاهز كأحسن ما يكون لاحتضان مقابلتكم في الكأس وكذلك بطولة الموسم القادم. موافقين إن شاء الله سعب ستار، وأكيد عندنا استضافات أخرى دائما على موجة إذاعة الكيف مع بداية التحضيرات والمقابلات متاع الفريق. شكرا لك مرة أخرى سعب ستار، موفق أنت والهيئة المديرة واللاعبين في الموسم الجديد.
2: ومشكورة إذاعة الكيف وهذيك صوتنا الوحيد، ما عندناش حتى الصوت
0: وما عندناش مزية أكيد،
2: وما ربي يوفقنا الناس كلها ويعطيك الصحة أنت
0: مغرم زي أخوي، يعطيكم الصحة وإن شاء الله موفقين في العمل متاعكم. نتواصلوا ديما على موجات إذاعة الكيف خبر يخص فريق هلال برقو للأكابر، تمارينهم تتواصل وتبدأ نهار 6 أكتوبر تتواصل حتى لنهار 11 أكتوبر، موعد مقابلة ودية مع اتحاد سليانة الفريق اللي حضر لانطلاق موسم في الرابطة الجهوية لشمال الغرب بالكيف. تمارين 6 و7 و8 و9 أكتوبر في الخمس ونص متاع العشية، و17 أكتوبر ماضي 3 ونهار 11 أكتوبر المقابلة الودية أمام فريق الاتحاد الرياضي بسليانة اللي حاضر لانطلاق البطولة كذلك أستونس لكرة قدم موسم 2026-2027. قبل ما نمشي نغم نعطيكم القائمة متاع لاعبي أولمبيك الكيف اللي تحولوا إلى أحد النزول في سبيتلا وخدوا يلعبوا ضد مستقبل القصرين. المجموعة فيها ربيع الشوشين، رائد الرحالي، أحمد الرحالي، محمد عزيز المرزوقي، محمد عرفي، ويوسف جلاسي، جاسر العثماني، طارق شعبون، علي الدين فهم، سيف كرير، حازم التونسي، شهاب العوادي، محمد بن عزيز، نور الدين الشرطاني، محمد صادق جازو، محمد أمين استيتي، نور حمودة، ياسين العبيدي، ياسين الخليفي، أحمد بالضيف، ويحيى بلومي. تركيبة كاملة، عنا فريق كامل ماهوش كيف الأسبوع الماضي، فريق فقط 11 لاعب بدون احتياطيين. الآن تم تأهيل كل المتدربين تقريبا باستثناء الحارس عبد المنعم مخلوف وكذلك علاء الدين الجسم، البقية مؤهلين للمشاركة في لقاء مستقبل القصرين وبقية موسم 2026-2027. موافق إن شاء الله غدوة في لقاء ضد مستقبل القصرين.

0: من جديد أهلا وسهلا بالجميع. 34 دقيقة على موجات إذاعة الكاف. المنتخب التونسي أقل من 20 سنة يفشل في التأهل إلى البطولة الأفريقية القادمة ويفشل في تحقيق حتى انتصار، لأنه اليوم تعادل ضد المنتخب الليبي في الجولة الأخيرة بالنسبة لي، لأنه ما زالوا جولة اليوم وجولة أخيرة باش تكون لبقية المنتخبات، 4 مقابلات 3 تعادلات وهزيمة، تعادل مع الجزائر، تعادل مع المغرب، واليوم مع ليبيا 1-1 وشوط ثاني كان دون المأمول بعد شوط أول هدف مقابل 0، تعديل نتيجة في دقيقة 64 للمنتخب الليبي ويبقى ب3 نقاط ويغادر البطولة متأهلش اللي كان 2027 مش يكون في غانا. بالنسبة للنتائج الوقتية في الرابطة الثانية لكرة قدم، جمعية مقرين ونجم نخليد 1-1 71 دقيقة، هلال مساكن مع هلال الشابة دون أهداف، فمكارم هدية فاز على أو متفوق على محيط قرقنة بهدفين مقابل 0، سيكاك الحديد الشخصي مستقبل جابس النتيجة وقتيا هي تعادل 0-0، كوكب عقارب منهزم أمام سبورتينج بنروس بنتيجة 2-0، واتحاد تطاوين الملعب السوسي نتيجة متعادلة في 72 دقيقة 0-0. نتحدثوا على السباقات الخاصة بألعاب القوى، ومركز طرابلسات بعين دراهم باش يحتضن نهاية شهر أكتوبر تحديدا 31 أكتوبر بينك ترايل اللي هو سباق وكذلك مشي فيه مسافات متعددة، 3 سباقات وهي سباقات رياضية وكذلك تحسيسية حول يعني سرطان الثدي. للغرض وللحديث أكثر حول هذا السباق وهذه هذه اليوم اللي تكون نهاية شهر أكتوبر الجاري، معنا سي خالد التجوري رئيس الرابطة الجهوي للشمال الغربي لألعاب القوى للحديث حول هذا اليوم. مازال تقريبا 27 يوم على انطلاقته وعلى تنفيذه، أكثر تفاصيل معاك إذن سي خالد. مساء الخير معنا على موجة إذاعة الكاف سي خالد التجوري.
1: مساء الخير، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة الكاف ومرحبا بكافة مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف.
0: إذن لو كان تعطينا أكثر تفاصيل حول اليوم هذا اللي مش يحتضنه مركز الطرابلسات بعين دراهم نهار 31 أكتوبر، هو حل عنوان نتاعه بينك تريل.
1: بينك تريل.
0: نعم.
1: بينك تريل. شكرا، والحاجة نحب نشكركم على الاستضافة وتسليطكم الضوء على هذه التظاهرة اللي هي عنوانها الرئيسي هو بينك تريل، اللي رابط الشمال الغربي ان شاء الله تعتزم تنظيمها تحت اشراف الجامعه التونسيه لألعاب القوى.
0: نعم.
1: بالشراكه مع المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بجندوبه، كذلك الاداره الجهويه للصحه والديوان الوطني للاسره والعمران البشري بجندوبه.
0: نعم.
1: التظاهره هي هذه معناتها وقع برمجتها بمناسبه أكتوبر الوردي الشهر العالمي التحسيسي بسرطان الثدي، واللي إن شاء الله معناتها موجه لكافة الشرائح العمرية، اللي إن شاء الله معناتها باش يقع إقامته يوم السبت 31 أكتوبر في المركب الرياضي الدولي بعين دراهم. هذا معناتها موجه للمختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، أطفال، شباب، كهول من كافة أنحاء الوطن، من كافة أنحاء الجمهورية التونسية، مفتوح مش كان للشمال الغربي، الجهة الشمال الغربي هو موجه للناس الكل.
0: نعم.
1: الحقيقة الهدف ولا الأهداف الرئيسية اللي معناتها نأمل أن نحققوها من خلال هذه التظاهرة هي أول حاجة الهدف الرئيسي دمج الرياضة بالصحة.
0: أي.
1: أن نستغلوا مثل هذه الأنشطة والفعاليات الرياضية باش نجذبوا مختلف الفئات العمرية وربط ممارسة الرياضة بنمط الحياة الصحي والوقائي. هذا كهدف رئيسي، ومن خلال هذا نأمل أنه نساعد ولا نساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني وربطه بالصحة الوقائية. نأكد فيها على دور الرياضة والحركة البدنية اليومية مش كان مناسباتية، يلزم ثم أنه الإنسان يعي بأن أهمية النشاط البدني اليومي.
0: نعم.
1: في التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية ومنهم معناتها سرطان الثدي.
0: أي.
1: بطبيعة نحن التظاهرة هذه إن شاء الله نعمل وأن تمس أكثر عدد ممكن متاع مواطنين، معناتها من خلال اللمسة الكريمة اللي عملتوها مثلا عن طريق وسائل الإعلام، معناتها باش تسمع به الحدث هذا، معناتها أكثر ما يمكن ناس معناتها من خلال الأثير، واستغلينا كيف كيف معناتها وسائل التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله معناتها نتأملوا أن الناس الكل تشارك، وحاطين على ذمة الناس الكل معناتها رابط للتسجيل اللي هو فينا شارب بوانتيان، موجود على صفحة الرابطة، رابط الشمال الغربي اللي يلعب القوى.
0: نعم، التسجيل بدأ ولا باش يبدأ ولا؟
1: انطلق من أول أكتوبر، معناتها كنا نأمل أنه نبدوه على بكري، لكن لأسباب تقنية معناتها والحمد لله انطلق عنده يومين للتسجيل. البوادر طيبة، أما إن شاء الله معناتها نشهد إقبال كبير ياسر. كما قلت أنت وذكرت عن 3 سباقات، سباق موجه للأطفال الصغار من 6 إلى 12 سنة، اللي هو مسمينه معناتها بور للأطفال كيد.
0: أي
1: هذه معناتها المشاركة فيه التسجيل مجاني، ومعناتها اللي يشاركوا الكل باش يتحصلوا على ميدالية مشارك. وعن المسافة الثانية اللي هي 5 كيلومترات، والمسافة الكبيرة اللي هي 11 كيلومتر. هذوما معناتها فيهم جوائز وميداليات. الميداليات هي للمشاركين الكل، اللي باش يسجل اللي يسجل معناتها يتحصل على ميدالية مشارك وأكمل السباق بتاعه.
0: نعم،
1: معناتها وقت اللي يكمل السباق بتاعه يتحصل في خط الوصول على ميدالية معناتها رمزية فيها معناتها الشعار نتاع الدورة هذه اللي هي أول دورة بقدرة ربي، معناتها هي هذه الإديسيون الأولى
0: نتاع
1: بينك تري. هذا هو، ثم جوائز كيف كيف باش يقع تيراج وصور كيما الطومبولا، معناتها نجبدوا معناتها أي رقم يتجبد معناتها يقع سحبه ويتحصل على جائزة. كذلك ثم مؤسسات صحية من الشمال الغربي وبالتحديد من الكاف، ما ناش باش نسمو الاسم، معناتها من جهة الكاف ساهم بمعناتها وصول معناتها دي بون باش يعملوا ايكو ماموغرافي. ماموغرافي بلاش، معناتها عطا معناتها دي بون بور معناتها كونسلتاسيون باش يعمل للنساء بطبيعه معناتها ماموغرافي مجاني.
0: مشكورين.
1: وتبقى البون هذا صالح مده سنه،
0: مده سنه
1: اللي ما يتمكنش باش يمشي تو ينجم يمشي في اي وقت مده سنه، وهذه حاجه خارقه للعاده، معناتها ثم مساهمات وتشجيع للبادرة هذه إن شاء الله.
0: هذا هو، أنت قلت يعني على سيتك على التسجيل المجاني بالنسبة للصغار، بالنسبة للكبار تسجيل تسجيل بمقابل.
1: بالنسبة للمسافة 5 كيلومتر ب15 دينار.
0: أي
1: وبالنسبة لل 11 كيلومتر 20 دينار.
0: 20 دينار والتسجيل كله.
1: علاش نقوله بالفلوس؟ على خاطر فيه التكلفة نتاع الميدالية والدوسار هذاك اللي باش يبدا معناتها اللي باش يشارك فيه العداء ولا المشارك.
0: نعم، وحتى يعني المعلومة تاع الاشتراك يكون كذلك عبر الانترنت التسجيل نتاعو.
1: عبر الانترنت معناتها بعد وقت اللي يسجل وكل شيء، بعد باش يتحصل على يجيب الوصل اللي هو سجل باش يتحصل على الدوسار بتاعه مع الرقم اللي باش يشارك فيه.
0: هذا هو ان شاء
1: الله باش نحطوا نقاط تسليم نتاع الدوسارات هذوما، ان شاء الله يقع وضعهم على الذمه معناتها ونشرهم في الصفحه الرسميه نتاع
0: الرابطة.
1: الرابطة إن شاء الله
0: بإذن الله. موافقين إن شاء الله سي خالد. هذه إطلالة أولى قبل تقريبا 27 يوم على السباق هذا، وأكيد مع وصولنا واقترابنا للسباق تكون استضافة أخرى دائما على موجات إذاعة كيف باش نأخذ جديد من عندك سي خالد.
1: إن شاء الله مشكورين على هاللفتة الكريمة، وإن شاء الله معناتها ديجا هذه دافع معنوي لينا أنه الوسائل معناتها الإعلام معنا في التظاهرة للتغطية وللتعريف بالتظاهرة هذه ولتحفيز معناتها الناس للمشاركة. هي رأي فرصة معناتها هي مساندة للجهود الوطنية لتنمية السياحة الرياضية والبيئية في الجهة.
0: هذا هو.
1: هذه إن شاء الله يكتشفوا، رأوا ثم ناس أول مرة باش تمشي لعند راهم، وهي جت برمجناها في العطله نتاع الثلاثي الاول، لانه ما ثمش قرايه تلامذة ينجموا يجوا مع الوالدين نتاعهم معناتها، ويبدو متفرغين، ونهايه اسبوع معناتها تجي ان شاء الله مناسبه باش الناس تزور اندرام وتكتشف الشمال الغربي والتضاريس نتاعه، وان شاء الله تمر الامور على خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله موافقين في العمل نتاعكم سي خالد، بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا.
0: ولكل اعضاء الرابطه الجهوي للشمال الغربي لالعاب القوى، وان شاء الله يوم يكون ناجح 31 من اكتوبر الجاري السبت، اكيد مش يكون فيه برشا عائلات موجوده في عين دراهم وتشارك في هذه السباقات. نواصل موعدنا في هذا الاستوديو المباشر، بعد شويه يكون معي جلال لانه النتيجه نهائيه ولقاء انتهى منذ قليل بين الاولمبي البيجي، لقاء ودي ضد فريق المستقبل الرياضي المرسى. أيضا فريق اتحاد بنغردين فاز منذ قليل على أولمبيك بنغردين بنتيجة 3-0، ولقاء ودي بين النادي الصفاقسي والواحد الرياضي بقبلي 0-0. المنتخب التونسي تعادل مع المنتخب الليبي بنتيجة 0-0، وغادر مسابقة بطولة شمال أفريقيا المؤهلة اللي كان غانا 2027، وبالتالي الغياب عن البطولة الأفريقية للأمم في أواسط. بعد ما نكمل مداخلة مع زميلي جلال من بيجا، نعطيكم النتائج الخاصة ببطولة الرابطة الثانية. الجولة الثانية في المجموعة الأولى قبل تقريبا 10 دقائق و12 دقيقة من نهاية مختلف المقابلات. إذن جلال، نهاية اللقاء بين الأولمبي البيجي ومستقبل المرسى.
2: مرحبا بك كريم، أهلا وسهلا بك من جديد، تحية لك وكافة السادة المستمعين. إذن نهاية المباراة الودية منذ قليل في ملعب جامع الكميتي ببيجا بين فريق الأولمبي البيجي والمستقبل هذه بالمرسى، على نتيجة التعادل إيجابي هدف مقابل هدف. سجل المستقبل بالمرسى أمان الله بن حميدة في دقيقة 20 من الشوط الثاني، وعدل يوسف العزيب بركل جزاء في دقيقة 36 لصالح فريق الأولمبي البيجي، مع تغييرات عديدة في تشكيل الأولمبي البيجي ذكروا بها حمد شعيدات أخذ مكانه شاهين السماوي، فراس فضلي مع نسيم الحسني، حمزة المبروك ترك مكانه الشيف كامارا، محسب الراجح ريان همامي، ألفا سيديبي ترك مكانه عبيد الماكني، محمد النفزي عوض إبراهيم أقلولا، حسين القفسي عوض ربيع الحمري، أنيسات الشموي عوض أسامة الصياري، فايد بن حسين عوض ماكسويل جيمويكو، ومجد الهذلي عوض أمين بن عمار. فقط يعني تم الاعتماد 90 دقيقة كاملة فقط كان على صاحب هدف التعادل يوسف العزيب من جانب فريق الأولمبي البيجي. نتيجة 1-1 بين الأولمبي البيجي، ووجه ممتاز جدا لفريق الأولمبي البيجي خاصة في الشوط الأول. نعم. من هذه المباراة الودية.
0: أي ما خليتنيش نسألك على تقييمك الفني، قلت وجه ممتاز جدا يبشر بالخير إن شاء الله في المقابلات القادمة للأولمبي البيجي من أجل التدارك بعد 4 جولات.
2: نعم نعم كريم، باش نكون واضحين، يعني تقريبا التشكيلة اللي لعبت في يعني الشوط الأول يعني أظهرت يعني إمكانيات كبيرة جدا، وخاصة العائد إلى فريق الأولمبي.

0: جليل تقريبا.
1: خدمه كبيره برشا زميلهم كريم، خدمه كبيره برشا، حتى باش نلوم باش ما نلومش معناها على الشبان، حتى يقولوا شبيه معناتها الشبان في، لا مازالت لهم امامهم خدمه كبيره برشا حتى يكونوا في مستوى الرابطه الاولى. راهي ماشي معناتها الاكابر باء او السيف الاواسط الى غير ذلك، راهي رابطه محترفه الاولى وتعرف فرق عندها باع وذراع وعندها لاعبين خبره باش ينافسوا لاعبين خبره، مازالوا بعاد، مازالت الخبز الكروي يلزم خدمه على قاعده ساحه. ولهنا جرى الحديث على التكوين القاعدي للفريق الأولمبي الباجي، كيف يسير وكيف يجري هذا المنتوج من اللاعبين، لأنه سننتظر سنوات وسنوات حتى يرجع الأولمبي الباجي إلى التكوين الصحيح والقاعدة الصحيحة. هنا ما عندكش إدارة فنية في فريق الأولمبي الباجي للأسف الكريم، يعني فما أشياء وفما إمكانيات ضعيفة وضعيفة جدا مرصودة للشبان، وهذاك هو روى السبب الرئيسي اللي خلى العمل القاعدي في فريق الأولمبي الباجي يتراجع من سنة إلى أخرى، حتى أصبح الأولمبي الباجي بعد ما كان منجم اللاعبين الشبان أصبح هو يعني في القاتل الأمامية اللي ينتدب اللاعبين، وهذا غير مقبول في فريق الأولمبي الباجي على مستوى التاريخ نتاعو وعلى مستوى العرق نتاعو في تكوين الشبان.
0: هذا هو، شكرا لك جلال، موعدنا يجدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة، نتواصل معكم دائما على موجات إذاعة الكيف. مازالونا تقريبا 12 دقيقة على نهاية هذا الموعد، نمشي نغم ونعطيكم نتائج نهائية بعد شوية لأن المقابلات تقريبا 5-6 دقائق على نهايتها. نغم ثم راجعين نكملوا النتائج النهائية بالنسبة للرابطة الثانية المجموعة الأولى. إذاعة
2: الكيف صوت الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.

0: إذن نكمل معكم موعدنا في استوديو رياضة. نتائج نهائية أخرى ما زالت وقتية في الرابطة الثانية الرابطة الثانية المجموعة الأولى، نهاية لقاء هلال مساكن وهلال الشباب بالتعادل دون أهداف. الوقت بدل الضائع في لقاء جمعية مقرين ونجم بني خلاد، تعادل 1-1 مع ورقة حمراء لفريق النجم خلادي في دقيقة 87، توا 3 دقائق في الوقت بدل الضائع. مكان مهدي في الدقيقة الأخيرة من المقابلة ومتفوق على محيط قرقنة 2-1 مع ورقة حمراء في الشوط الأول لفريق مكارم مهدية. نلعب في 90 دقيقة، لقاء سيكاك الحديد الشخصي مستقبل جابس الدقيقة الأخيرة و0-0. كوكب عقارب متأخر في الدقيقة 90+3 أمام سبورتينغ بن عروس 2-2. واتحاد تطاوين كان افتتاح النتيجة من ضربة جزاء دقيقة 85 أمام فريق الملعب السوسي، توا دقيقة 5 في الوقت البديل، والنتيجة مازالت 1-0 لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. آخر مقابلات هذه المجموعة غدا بين بعث وحجلة ومستقبل سليمان. بالنسبة للمجموعة الثانية غدوة، مستقبل قصرين ماضي 3 يستضيف أولمبيك كيف الحكم عبد السلام ماني، جندوبة رياضية مع جمعية أرينا الحكم مسام شريت، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين إيهاب بن كيلاني، القارة الرياضية يستضيف الشبيبة القيرونية الحكم سمير عونلي، الملعب قاسي مع سبورتينغ مكنين ياسين المرغني، هلال رديف وملبو شمة بتحكيم لحمزة المسيديني ومحمود قصيعة في لقاء نادي قربي والقوافل الرياضية بقفصة. وديا الأولمبي البيجي كمل لقاء منذ قليل متعادل مع مستقبل مرسى هدف مقابل هدف، سجل أمين الله بن حميدة في دقيقة 65 لفريق المستقبل، وعدل يوسف لعزيب في دقيقة 81 لفريق الأولمبي البيجي مع مردود طيب لفريق الأولمبي البيجي في المقابلة قبل لقاء الجولة الخامسة السبت القادم في ملعب رادس دون حضور الجمهور أمام الترجي الرياضي التونسي. والمقابلات الأسبوع القادم باش تكون كلها في ماضي ساعتين ونصف. إلى أخبار النادي الرياضي الكافي وإجراءات القرعة الخاصة برزنامة الموسم الجديد بطولة القسم الوطني ألف في كرة السلة، والفريق مش يلعب بصنف الأكابر الموسم هذايا. الجولة الأولى باش يتحول للقاء الزهر الرياضي 24 أكتوبر، الجولة الثانية يستضيف 31 أكتوبر مستقبل مرسى، الجولة الثالثة 7 نوفمبر ضد نادي الحرس الوطني خارج الكيف، يوم 14 نوفمبر يستضيف الملعب الصفاقسي، ثم يتحول للقاء شبيبة بوغاتفا نهار 21 نوفمبر الجولة الخامسة، ثم يتحول مرة أخرى الجولة السادسة زارت لقاء نادي بنزرت 28 نوفمبر، الجولة السابعة في كيف الدهماني تحديدا للقاعة المغطاة بالدهماني 5 ديسمبر يستضيف نادي كرسال المهدي، الجولة الثامنة 12 ديسمبر نادي كيفي مع باردو رياضية وفريق نادي كيفي هو يستضيف، الجولة التاسعة 26 ديسمبر في مساكن مع نادي كرسال بمساكن، الجولة العاشرة معفى، والجولة 11 نهار 9 جانفي جمعية مقرين الرياضية تستضيف النادي الرياضي الكيفية. في كرة قدم على مستوى دولي، والآن نلعب دور نصف النهائي الأول لكأس الخليج 2026 في السعودية. منتخب السعودي منذ 5 دقائق بدأت مقابلته أمام المنتخب القطري، واللقاء الثاني 7:30 بين الإمارات وعمان. أحباء الكرة الأوروبية اليوم للمتابعة مقابلات دوري الأمم الأوروبية المسار الأول، جولة ثالثة في المجموعة الثالثة، الخامسة يبدأ لقاء كرواتيا وإنجلترا قمة من أجل النقاط الثلاث، لأن زوز عند 3 نقاط في المجموعة هذية، اللي يتصدرها منتخب إسبانيا ب6 نقاط من 2 انتصارات، يستضيف اليوم جمهورية التشيك، ولقاء كذلك للمتابعة 8:15 بين المنتخب الإسباني ومنتخب جمهورية التشيك. بعد لقاء كبير البارح بين فرنسا وإيطاليا انتهى اللقاء هذي بتعادل هدف مقابل هدف، وفوز بلجيكا البارح على تركيا ب3-0. أكيد كل النتائج الخاصة بكرة اليد اللي تبدأ مقابلتها بعد قليل كيف كيف كرة السلة تجدوها إن شاء الله غدوة على موجات إذاعة الكيف في منوعة صباحنا رباح في أخبارنا الرياضية الصباحية. إن شاء الله ألتقيكم غدا في أخبارنا الصباحية. هكا نكمل معكم استوديو رياضة، بعد شوية تكون معكم زميلتي كريمة الكسوري في كريمة شو. إلى اللقاء.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
2: أمي شبي بنت
1: عندي ما نقول
2: يحكي هالناس ما فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: إشهار.
6: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
5: إشهار.
7: تمام الخميسة.
8: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
7: السلام عليكم. انتظم اليوم بالمتحف البيئي بمحمية الفايجة من معتمدية غرد دماء بولاية جندوبة يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الأيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي. تابعت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية سليانة مخرجة الجلسات الممتازة للمجالس المحلية للتنمية في قطاع الجسور والطرقات والمسالك الريفية، حيث تم استعراض مختلف المشاريع والتوصية بتذليل الصعوبات التي تعطل إنجاز بعضها والتسريع في الأشغال. صدق المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بمياه الشرب وإنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار. تتواصل أشغال بناء جسر على واد حربية بالطريق الجهوية عدد 52 بنفزة، بما سيساهم في فك عزلة المواطنين ودعم الحركية التجارية بالمنطقة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية إلى قطاع غزة يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة الآلاف المرضى إلى الخطر. إلى اللقاء.
9: كريمة شو
10: مع كريمة.

مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي مستمعينا اوفياء اذاعتنا في كل مكان. نرحب بكم على موجاتنا في لقاء كلمه شو. كلمة شو اليوم مع توت ليكيب، معايا اليوم عايد الجندوبي. مرحبا بك عايد، مساء الانوار، تحية طيبة ليك، تحية الألفة أبو عشا صديقتنا اليوم معنا في التنسيق العام، تحية كيف كيف لصلاح الشيرني موجود معايا صلاح اليوم في مراقبة البث من الغرفة الفنية، مولجي الهميلي موجود معنا اليوم، مولجي في تأمين الخدمات الهاتفية، صديقتكم كالعادة كريمة مايكروفونين حتى 8 في لقاء إن شاء الله يجمعنا مع الأركان المختلفة اللي تعودنا بها على موجات إذاعة الكيبس بتاع الشيا مع إيقاعة المساء. يلا عيد ننطلقوا مع أولى فقراتنا اللي اخترناها بموسيقتنا المعتادة وكيف كيف بإيقاعاتنا المزيانة اللي اخترناها بدقة اليوم، بدقة كبيرة برشا لأصدقائنا إن شاء الله يقضيوا معنا عشوية مزيانة برشا برشا برشا.

0: à la une.
1: أصدقائي صديقاتي على أيون، أهلا وسهلا مرحبا بكم. نرحب بكل أوفينا ومستمعينا وكل من يلتحق بإذاعة الكيف في لقاءنا الآن معكم ركن الأول اللي هو على أيون، اللي كالعادة من اختيار شاب متميز سنسندي هو كرونيكر الشباب معنا في حصتنا محمد عزيز مشيرية. مساء النور، أهلا بيك عزيز، شنو حوالك؟
2: مساء النور مدام كريمة، مساء النور مستمعينا،
1: مرحبا بك عزيز. نعتذروا
2: انه الجمعه اللي فاتت ما كانش فما على اون،
1: الله غالب
2: تبيعك على
1: اون،
2: كنتم متشوقين.
1: عوضتك عوضتك في موضوع على التنمر، حكيت على التنمر.
2: أما
1: انت بطبيعه ديما تختار لنا مواضيع
2: متابعينا بكم متشوقين باش يعرفوا شنو هي
1: الموضوع.
2: الموضوع نتاع اليوم
1: نتاع اليوم حاجه هكا اكشواليتي كالعاده، مرتبطه باكتوبر هكا،
2: اكتوبر بصفه عام،
1: بصفه عام اللي هو
2: اكتوبر الروز،
1: الاكتوبر الوردي اللي هو شهر التوعيه والتحسيس به. يلا اختيارك هذية بنيته على شنو بالضبط؟ احكينا شويه على النقطه الاساسيه اللي باش تنطلق بها يا عزيز، تفضل.
2: اول حاجه نحن في اكتوبر، الحاجه الاولى. ثاني حاجه انه الموضوع بدو ترند في اكتوبر، معناها كي تبدا تدور في الفيسبوك ولا في اي معناها منصه من منصات التواصل الاجتماعي، باش تلقى معناها كهاشتاج اكتوبر روز، خاصه ان في اليوم الثالث من اكتوبر، وانه سيدي جاب دينا دينا معناها وكلنا ايد واحده ضد سرطان الثدي. واكتوبر هو معناها الشهر، شهر كامل باش نوعوا فيه بأهمية الوقاية من سرطان الثدي اللي يقتل عدد كبير معناها من سكان العالم، اللي الأغلبية اللي تموت معناها نساء، وفما نسبة معناها فما ناس تظن انه سرطان الثدي يصيب فقط النساء. نحب نصدمكم ونقول لكم روزادة، سرطان الثدي يصيب الرجال.
1: المعلومات ناخذوها بحذر، لانه انا ديما نحب كل انسان ما يفوتش الاختصاص نتاعو. احنا ماذا بينا نبقاو في التحسيس، في التوعيه، في الشهر هذايا، في اهميه الشهر هذايا، ونخليو اهل الاختصاص. ربما خاطر عندنا مساحات، ربما اطباء ينجموا مختصين في الانواع نتاع عافينا وعافيكم الله السرطان، اللي نجموا يعطيونا بالضبط معناها السرطان هذايا فين منتشر، شنو ما المعني اكثر. لكن المتعارف انها نساء، المتعارف. واحنا كي نتحدثوا علاش عن اختار المنظمه الدوليه للصحه اللون الوردي، لانه يرمز عادة للنساء، وذيك علاش تلقى ريبون باللون الوردي وكل شيء باللون الوردي. احنا خلينا نركزوا عزيز على التوعية، التوعية والتحسيس، نظرا انه بالحق كما ذكرت انت العديد مهولة جدا وعدد وفيات، ولكن الحاجة المفرحة والمزيينة واللي تخلينا بالحق نحبه حتى اللون الوردي، انه وقت اللي نسمع انه المرض هذايا في بدايته راهو فرصة النجاة منه والشفاء تكون عالية جدا جدا، هذيك علاش معناها فما مراهنة على التوعية والتحسيس.
2: عقد ما نفيق به بكري، عقد ديما في اي حاجه، عقد ما ديما نفيقوا بها بكري، عقد ما فيسع فيسع نتخلصوا منها، نتخلصوا منها ونغلبوها.
1: انت كشاب، انت كشاب الموضوع هذايا مثلا يعني شاركتش مره في حملات كيفاش؟ خاصه انا نعرفك عزيز معناها تنشط، معناها عندك
2: عامين على التوالي
1: في الكتابه، في تبارك الله في المسرح. اي شنو عملت في العامين التاليين هذوما؟
2: باه عندك عام ناول اختمنا في مثل هذا اليوم، ديما راه نقول في مثل هذا اليوم خاطر الحظ معانا
1: سبحان الله. هاي
2: في مثل
1: لو 3 اكتوبر معناها عامني،
2: في مثل هذا اليوم انتظمت بمعهد نهج احمد عمارة حملة توعوية تحسيسية وقائية بالشراكة مع الجمعية الوطنية للقابلات بالكيف حول أكتوبر الوردي، التحسيس بخطر سرطان الثدي. وما كانش التحسيس فقط من جمعية القابلات، بل حتى من تلامذة في أنفسهم اللي هما زاد عرضة لهذا السرطان.
1: أكيد.
2: معناها
1: أي.
2: وتم معناها فحص بعض العينات وبطبيعة
1: في المعهد, في المعهد.
2: أي نعم. بطبيعة الحال تم معناها إعطاء الإجراءات الوقائية اللازمة. وإذا كان مثلا جيك السرطان شنو تنجم تعمل في عوض ما تخاف و تتشجع تتشجع وتبدأ بخطوتك الأولى. وكيف كيف قلت عم ناول عملنا يوم زاد حول تقصي سرطان الثدي في أكتوبر روز تقريبا نفس اليوم 4 أكتوبر. كيف كيف معناها أمل عدد أكبر والمعناها العمل كان مثمر أكثر
1: على أنا نتاق يعني كانت المشاركات أكثر وإلا الجهات المعنية اللي شاركت
2: الجهات المعنية كانت أكثر وحتى عدد معناها العبيد تفحصت وعدد الناس اللي معناها تبعثت باش تفحص وتأخذ معناها كنا نعطوا ورقة ورقة معناها بروسبكتوس في وسطها الإجراءات وفي وسطها كيفاش تكشف انك مريض وشنية تعمل بشكون تتصل وكيفاش تتصرف
1: يعني الخطوات الأساسية اللازمة الكل
2: وما تفرقتش برك في وسط المعهد
1: البر شملت حتى اللي في الشارع
2: شملت في وسط الشارع معناها وحتى في وسط الانترنت هبطت وتنشرت ومعناها التو مزلوا عندي منها معناها اللي يحب معناها يطلع يتصل بي
1: اي علاش ما تجددش سنية معناها الفكرة وتقترح علاش لي مازال شهر اكتوبر مازال
2: شهر اكتوبر
1: وكان تلقى تري برشا ورشات على مستوى المستشفيات وكل معناها خاصة القافلات اللي يقوموا بيهم من اجل التوعية والتحسيس ولكن محليها الفكرة داخل المعاهد زادة مهمة جدا دونك نتصور انا حتى كان سنية معناها تعاودوا تقترحوا على الاطار التربوي على سيدة متاعكم على الإدارة تنجموا تنظموا حاجة كيف هكي عزيز من شي ناشط تبارك الله عليك كتبتش حاجة للتوعية هكا في الإطار هذي عملتش نص
2: اني كتبت قلت عم ناول النص ما بديت ننسى فيه سيدي جا تمنيت رين جبتو معايا ما سيدي جا معناها النص
1: تقريبا عشنو معناها حاولت تكتب حاجة مبسطة حاولت تكتب قصة شنو بالضبط تعطينا التيب متاعك
2: اللي كتبتو معناها الشعر
1: شعر
2: اللي كتبتو شعر نوعا ما معناها نظر للمسألة الكل بإيجاز من غير إطالة وبإيضاح معناها حاولت أني معناها نوجه الوقاية نوجه الوعي للعباد الأخرى العباد اللي معناها فهم عباد اليوم ما تفهمش ما تعرش معناها في الحويجة ذي لازم ديما فسروا لهم ببساطة ونعطوهم الفكرة معناها مبهمة كما هي نمدوا هي لهم معناها بسيطة ما غير تعقيدات
1: ما غير تعقيدات
2: ما غيرك الكلام معناها الطبي الكلام الطبي برشا برشا برشا برشا
1: هو طب شو الموضوع التوعوي أهم برشا لأنه الوقاية كما يقولوا خير من العلاج دونك احنا كي نبدأ وندخلوا للذهن متاع المرأة ولا الرجل اللي قلت انت الرجل دخليتها وحذرنا المعلومة من عندك على كل حال نعرفك تبحث معناها ما تغلطش نعرفك تبحث بالقدية عزيز دونك نتصور انه كي تبدأ تبسط المعلومة وتفهمها وتفسرها وخاصة توعي بقيمتها بقيمة القدر الله انك تتأخر في العلاج بقيمة انك ما تتفطنش بقيمة انك تتكاسل بقيمة انك وقت اللي تشوف روحك تعب ومريض تقول يا بركة عادي ما هوش عادي ماكش عادي انت كي تشوف روحك فما حاجه تغيرت فيك ولا في الجسد نتاعك لازم تسرع معناها باش تشوف شنو هو الحكايه ولا شنو هو المرض لا قدر الله مهم جدا هذا انتم حاولتوا كتلامذة وكشباب انكم تتعرضوا له مع نسبه كبيره كما انت ذكرت لانه التجربه خرجت حتى من اطار المعهد للشارع اليوم لو كانت تعاود التجربه حسب رايك وتقييمك للتجربه السابقه شنو هو الحاجه اللي تركز عليها اكثر ولا شنو الحاجه اللي تراها ربما تنفع اكثر
2: حسب التجربه السابقه معناها نحن حاولنا انه هل الوقايه هذه ما تكونش مجرد كلام معناها نحن نسوقوه ونتعدوا على رواحنا حاولنا ان هالوقايه هذه نعدوها بطريقه اكثر من الكلام ان نحن نجيبوا شكون يفحص ويفحص على عين المكان فما عينه معناها مثلا مريضة لا قدر الله يعرف هو وين يبعثها باش تتخذ الإجراءات اللازمة وباش تتأخذ معناها هالوقاية بعين الاعتبار ويعرف زادا كيفاش يتواصل معاها. نحاولوا ان نحن هالمرة هذي ان نحن ما نخلوش معناها العباد كيف المرة فاتت هي اللي تجينا. نحاولوا ان نحن نمشوا لهم وين
1: تخرجوا لهم للوسط
2: انتهم وين ما هم يتفحصوا حتى كان ما تفحصوا وش يتوعوا نقولوا لهم وين يمشوا في حالة ما حدث شيء في حالة ما عندهم أقاربهم يعرفوا عليهم حاجة أصحابهم يعرفوا وين يبعثوهم نوعوهم زاد رب فما جهات فحص مجانية في حالة ما توفرتش معناها اللوازم المادية ومعناها حتى كان نحاولوا نعاونوا للعباد المرضى نحاولوا أن نخرجوا لهم مساعدات.
1: نعم
2: هذا
1: هو يا عزيز اللي طمن للشباب نتاعنا انه واعي حقيقه برشا برشا بقضايا القضايا الكل قضايا هكا ريتو معناها من الرياضه للغات ما شاء الله معناها تبارك الله عليه عزيز متنوع يعطيك صحه عزيز انا ان شاء الله ندعوك انت والاصدقاء والصديقات الكل ان نكونوا دائما على باج على اون نكونوا في متابعة لآخر الأخبار وآخر المستجدات ونطلبوا منك باش معاش تغيب شكرا لك يا عزيزي يعطيك الصحة تحياتي ليك ومرحبا بك معنا أكيد مداخلتك الكلها دائما في صميم المواضيع وخاصة كي تكون هكا كما قلنا تجي من عند الشباب توعية راهي مهمة جدا جدا جدا شكرا عزيزي نلتقي الأسبوع المقبل ونخليكم مع استراحاتنا الغنائية ونمشي شوية آخر لي في دارنا مع صديقتنا كوتش ذكرى المرزوقية
0: كريمة شو الجو يبدأ توه ضحك حكايات مفاجآت كل سبت معاكم إذاعة الكاف ما تفوتوش الرونديفو
3: Yeah From the heat of the sun To the cold of the night Infinite miles But the vision is bright

0: دارنا.
1: نرجع معكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي، تحيه طيبه للجميع على موجات اذاعه الكيف. تواصل اللقاء، تتواصل معنا الاركين كما عودناكم، ركن في دارنا نستقبل فيه صديقتنا ذكرى المرزوقي، المدربه في تطوير الذات. ذكرى مساء النور، اهلا وسهلا.
2: مرحبا، مساء الفل.
1: مرحبا بك يا ذكرى، شو احوالك؟
2: لاباس،
1: كيف الحال؟ ان شاء الله تكوني بخير. وجودك معنا دائما يبعث فينا الطاقه الايجابيه، واكيد اصدقائي منتظرين من الموضوع الموضوع اللي باش نتحدثوا فيها اليوم. انا ديما نقول طريق السعاده، هكا مواضيعنا كلها تؤدي الى السعاده ان شاء الله.
2: ايامنا كلها سعاده
1: ان شاء الله، فرحه
2: فرحه
1: ان شاء الله. انت قلت لي برشا فينا ما عادش يفرحوا بالحاجات، بالمكتسبات، بالهدايا،
2: اي حاجه ما عادش تحس الناس ما عادش تحبها، مش ما عادش تحب تفرح،
1: تخاف،
2: ما عادش تفرح بالحاجه. باي حاجه ما عادش فما ناس بالحق ما عادش تحب تفرح حتى بالفرحة الصغيرة وحتى الفرحة الكبيرة يعني.
1: أي.
2: فعليش احنا او فما ناس، عليش فما ناس ما عادش تحب تفرح،
1: عليش ما عادش نحبه نفرح؟ رغم الفرح موجود يعني، واسباب الفرح موجودة،
2: الفرح يقتصروا بيها على انه شوية باركة هكا دوب، نقولوا احنا دوب ساعة بساعتها وبعد زعمة حتى كي تضحك تضحك شوية هك تقول يا رب تعطينا خير الضحك،
1: يخاف منها، يخاف من بعدها شو يوقع،
2: فما خوف. فهذا هو الموضوع انه فما خوف، علاش احنا ما عادش نفرحوا، علاش او علاش فما عبيد مانيش باش نسميهم سلبيين، يمكن البعض باش يقول سلبيين لكن هما في قرارة انفسهم، هما ما هم سلبيين،
1: ما هم سلبيين،
2: ناس عاديين راهو، لكن ناس ما تحبش تفرح. علاش ما نحبوش نفرحو؟ لانه فما خوف كما قلت انت، فما برمجه برمجنا عليها، مثلا بعد كل ضحكه يا ربي تعطيني خير الضحكه، فما حشك مصيبه جايه عليه.
1: علاش ديما متوقعين انه بعد الفرح باش تجي لقدر الله، معناها حاجه خايبه؟
2: علاش ديما نربطوا لي فرحه بعدها حاجه خايبه؟
1: وعلاش مثلا ما تفترضش انه باش تجي حاجه احلى،
2: احلى افرح أفضل. اكثر يعني، علاش ما تقولش لي هي فما ذبذبات فرحه دخلت لي اليوم شوي فغدوه باش تزيد دكتور اكثر. احنا في مدرسه الاكسس ديما نقولوا فما سؤال نسالوه، ما الممكن ايضا يا الله؟ يعني بعد هذا كل شنو اللي نجم ممكن يزيدنا أكثر من هذا؟ لأنه في كل خير فما خير، وفي كل شر أيضا فما خير، لكن احنا حدين عقلنا قلنا لي إنسان مثلا، أمثلة بسيطة جدا، إنسان ينجح ولده ولا مرأة تنجح، تنجح بنتها ولا ولدها، يا نجح في الباك اي افرح، يا مصاري في الفاكولتي
1: يا رسول الله، معناها حتى اللحظه ما يعيشهاش يعني، ما يعيشش اللحظه.
2: وهذا هو، هذا هو،
1: نخافوا فيما بعد، عليه
2: احنا ديما نخافوا في المستقبل، ما نعيشوش اللحظه الان، هل انا موجود هنا والان ام لا؟
1: انا موجود توا، بعد الله اعلم.
2: فما ناس موجوده توا، فما ناس يا موجودة البارح يا موجودة في غدوة، ما هيش
1: شعرها.
2: موجودة تو كيفاش تعرف إنسان موجود توا ولا لا؟ إنسان موجود توا راهو يخمم في تو، تعاود تركز تسأله يجاوبك، بينما الإنسان الموجود غدوة راهو شكون تحكي لي؟
1: مسكين عايش
2: وينك؟ بالحق تنفس،
1: خذ نفس عميق،
2: بطئ شويه السرعه اللي عايشين فيها، مسيلش راهو ما فما شيء، لو قسمك باش تاخذه باش تاخذه، فنبطئ شويه ونستمتع بلحظتي تو تو. انا تو مع كريمه في اذاعه الكيف نضحكوا مع امسيه جميله، اوكي نستمتع به، بعد باش نروح ما نروحش الله اعلم.
1: ان شاء الله ما نقولوا احنا ربي كتب البي، اما ديما عيش اللحظه هذيك، استغل الفرصه، بروفيتي، فاكر المومون هذيك اللي انت فيه
2: طو.
1: وبعد سيهر.
2: احنا للاسف ديما ناجلوا في اللحظات مع انه نوثقوا في اللحظات،
1: يعني ناخذوا في الصور وناخذوا هكا ولا لا، ومانيش نعيشوا فيها،
2: نوثقوا باش نهبط انا ستوري وباش نعمل كذا وكذا، نبي نوثق راه مش معناها ما نوثقش، انا قاعده نوثق لكن ميسيلش انشر ستوري، هابط على تيك توك، اما استمتع ايضا باللحظه اللي تو
1: عيشها زيدة. أيوة.
2: عيشها الفرحه هذيك، وافرح بالصغير قبل الكبير. افرح حتى بواحد مثلا مدلك طبلي شوكولاتة كعبة حلوة، يا محلي اليوم ايه. استقبلت حاجة جميلة
1: افرح بيها
2: افرح ايه. نتعلم ونفرح بالحاجات البسيطة جدا
1: الاشياء البسيطة
2: انه التفاصيل هي اللي تفرق رو في السعادة.
1: صحيح صحيح، تفاصيل مهمة جدا، التفاصيل الصغيرة تصنع
2: الصغيرة ذيك
1: أي الفرق.
2: هي اللي تفرح تفرح القهوة اللي تعملها انت وامك اليوم رو غدوة تنجم بعد عمر طويل
1: ما تعيشهاش
2: ما تعيشهاش ايه. فافرح بها تو ولدك الصغير اللي دخلك الدار بعضها وكذي ودخلت الصالة بعضها وكلها ألعاب وكذي غدوة باش يكبر وتولي أنت تتشحت فيه أبقى معنا شوية
1: إيجا إيجا بحذينا وفرت
2: ففما تفاصيل احنا نعيشوها تو ما نعيشوهش غدوة راو فنتعلم ونعيشوا اللحظة
1: نعيشوا اللحظة هذا هو
2: اللحظة عيش اللحظة تو كيفاش يا سيدي أنا عندي حاجات نخمم فيها اتنفس وارجع ركز على ثلاثة حاجات موجودين هي. قدامك نتنفس وركز قدامي ميكرو قدامي كاس قدامي لون اخضر محلي نرجع هنا هذي هو تعيش اللحظة
1: هذا
2: تعود ترجع حاجة. تمرين بسيط جدا اني نتنفس ونتذكر نغمض عيني ونتذكر ثلاثة حاجات انا نتذكرهم تو تو فهنا نعيش اللحظة هنا والآن نرجع عقلي التو مش في غدوة مش في أمس مش اللي صار
1: اللحظة هذية
2: ومش في غدوة
1: أنا التو نعيش هنا في المومون هذية دونك ما نحاولش نتعب مخي وين نخمم مثلا كيف مثلا نعطي ديما إكزامبل من الواقع أنا نحب أكل الأمثلة اللي نعيشوهم يوميا كم مرأة مثلا تبدأ معاك وهي تخمم شنو باش طيب غدوة زعم شنو الغدوة هي مازالت حتى فطور اليوم وفيش راهو هي وحتى ساعات تبدا حتى فطور اليوم يطيب وهي تخمم في غدوه يعني من بعد فتره من هذه من حاجات صدى الغريبه فينا يعني
2: يمكن هو الحل البسيط انك تعمل ورقه واكتب كل يوم
1: كل يوم ويوم لا هو كمثال ما يعني يبين لك انه الشخص هذاك مش عايش اللحظه
2: اول لحظه ما هيش تحكي معاك
1: حاجه اللي طيبتها وشفتها وفرحت بيها مثلا كما قلت انت معناها اشرب قهوتك تتمتع بالشخص اللي معاك مهما كان الشخص هذيك يعني اكيد نجم اليوم قابلته غدوه ما عادش تقابله هكا ولا لي وبرشا صحيح. اشخاص ما نعرفوش اللي هي للاسف يعني ما نقولش كان الموت حتى السفر هو
2: حتى
1: هو مش كان الموت
2: حتى
1: يفرقنا
2: يتنقل بعيد. من بلاصه لبلاصه يعني سبحان الله
1: نجم يعني. اليوم مع بعض ما في بالناش انه غدوه احنا ما عادش نتقابله مثلا يعني دونك خلينا نعيشوها
2: نستمتعوا ببعضنا نفرحوا ببعضنا
1: نفرحوا باللحظه هذيك
2: كيف كيف نحيو الفرق ونفرق ما بين الخوف والحدس برشا نسي ولا برشا
1: عندي احساس يقول لك
2: نقولك عندي احساس ليه فما حاجه جايه بعد شوي هذا يخوف راه مش حدس لانه صحيح احنا كنساء الحدس مرتفع عندنا خاطر طاقه الانوثه عندنا اقوى يعني المراه اللي مفعله طاقه الانوثه اكثر يكون حدسها عالي لكن فرق ما بين راه الحدس الصحيح اللي جاي من الروح وفرق ما بين الوسوسه نتاع الشيطان اللي هي جاي يخوف فيك علاش الخوف الخوف لانه جهازك العصبي بصفه عامه ماهوش مستانس يفرح ماهوش مستانس على الحاجه الباهيه وهذه اغلب الحالات تصير في العلاقات مثلا انسانه تقول لي انا دخلت في علاقه جديده لكن ليه حاسه لي مش هو ياسر جونتي معي هي هوبي
1: متخوفه حتى من الحاجات الباهيه معنا
2: نقول لك ليه ما فماش واحد هكا جونتي برشا
1: لكم بعد شي تحاول
2: لا نختبر فيه تبقى تختبر فيه وتعمله في
1: الحاجات اللي طاير بعد تقولك شنو الموسوسة هذي
2: طيروا مني ده وبعد شي يا كيفاش باش نعمل انا باش يرجع انت طيرت
1: كان فيدك
2: سيء
1: ولا العكس ده حتى ايه يعني سوي المرأة ولا رجل
2: حتى راجل كيف كيف رو ينجم يطير
1: بهي برشا وندرا
2: وحتى اصدقاء رو حتى علاقة صديقة يعني تنجم انت تطير صديق وفي ولا صديقة وفية من يدك وانت للي شيء اللي تختبر فيه زعما ذي يعاود الكلام ولا ما يعاودش وهذا امين ولا مش امين
1: ذكرى سامحني فيو انه ربما العايش للتجارب السابقة يعني كان عندها تأثير سلبي دونك مش يبقى هو ديما كمحتاط من التجارب السابقة وهذه غلط يعني
2: هو فما حذر
1: اي حذر
2: اوكي نكون فما حذر
1: مش هوس
2: زادة ايضا مش هوس انه فما ناس راهو سبحان الله بالحق تولي تكثر على ما وصوها راه
1: تولي عايشه في
2: لا هذايا بيرفير نارسيسيك يا بنتي راهو النرجسي المختص المختص هو
1: مستعمله ياسر بصراحه الكلمه
2: المختص راهو هو اللي يعرف الانسان نرجسي ولا لا راهو فما انسان عنده صفات النرجسي لكن ما هوش نرجسي
1: اي والله طوري
2: اي واحد سمحني الكريمه جوست النقطه هذه اي واحد فينا راهو ينجم يكون عنده صفه من صفات النرجسي هي صفة تلقى واحد. صفه واحده تقول لك هو نرجسي
1: ولا سمحني انا وعلاش حبيت فقط باش ندخل في النقطه هذه بالذات انه برشا توا نسمعوهم حتى في عركه عاديه معني هي وزوجها تقول وين انت نرجسي فهمت من غير ما نكمل لك الباقي يعني على شنو بنيت الوصف الكل على حاجة بسيطة نجم تكون معناها عركة صغرونة ولا نرجسي و
2: هو على فيديو شافته هكا وهكا وهكا راهو هو
1: وليه هو
2: حتى المختصين راهو
1: قلت مختص هو
2: حتى المختصين راهو كي ينزلوا فيديوهات على السوشيال ميديا خاطر هو راهو الفيديو ماذا به دقيقة باش يكون فيرال أكثر باش ينجح أكثر ما ينجمش ينزل لك راهو فيديو كامل على راهو هكا وهكا وهكا بينما تلقى ناس تعطي تعمل دي وركشوب تعمل دورة تعمل كذا باش تفهمك انت راه مش اللي نقيت خاصية من خاصية ولا صفة من صفات النرجسي رجلي نرجسي امي نرجسية ابي انا حسيت كأنه الشعوب العربية والعالم كله ولا نرجسي
1: والوينش توصف هذاك وهو يوصفك انت معناها في نهاية المطاف كما قلت انت ولت الشعوب الكل نرجسية
2: ما عادش نعيشه ما عادش نعيشه احنا ولينا ما عادش عايشين حياتنا يعني حياة طبيعية خاطر ولينا ياسر كل واحد شد فران للآخر كل واحد يعاير في الآخر ويسب في الآخر كل واحد وين العلاقات الإنسانية ويني بالحق وين العلاقات الإنسانية للأسف احنا توا ولي السوشيال ميديا انا مانيش ضد راني السوشيال ميديا بالعكس فيها حاجات باهية لكن بالحق نحاولوا ان نفلترو خذ المعلومة اوكي لكن اسأل مختص مش هكيكة وحدك رو علاقتي توكسيك كيفاش عرفت علاقتك توكسيك لا زوجي ما يعاونيش في الصغار هي انتي طلبت منه ليه ما طلبتش وحده يا بنتي يهديك ربي يجيك هو لا علاقتي توكسيك كيفاش توكسيك مرسي نهار كامل شدة التليفون حكيت معاها كده يعني العلاقات الإنسانية ويني ويني العلاقات الإنسانية اللي بدينا احنا نحدوا فيها وتنسيت علاقاتنا الإنسانية وبديت نحكم عليها بمنطلق فيديو ولا اثنين ما هيش هذه العلاقات الإنسانية راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم راه والمسلمين كالبنيان المرصوص راه فأنا هناك نحكم على علاقاتي كلها اللي هي توكسيك واللي هي مش بيه سامحني أنت برا عيش وحد
1: واللي هي استحالة يعني إنسان بيش يعيش وحده
2: الإنسان مدني بطبعه أنا ديما نقول فهنا نستحق بعضنا فنرجع ونقول اللي ميسالش علاقة باهية علاش أنا نخاف من علاقة باهية لأنه أنا يمكن تعودت فيما سبق أني عشت علاقات سيئة باهية أوكي تتوخى الحذر منيش بشو نقول لك لكن في نفس الوقت عيش اللحظة الشخص هذيك باهي معاك عيش اللحظة
1: عيش اللحظة
2: الإنسانة هذيك جيدة معاك وإنسانة أنا ساعات حتى فيديوهات على الفيسبوك الناس كلها ولا تخاف هاو جارتها جبت لها تبقي باش تسحرني الأخرى هاو جاري باش يحسدني هاو يا وليدي راكم تخافوا من حاجات اللي هو نورمالمون كي تكون انت بالحق عندك قوه ايمان بانه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء
1: ما تخاف من
2: شيء يضرك حتى شيء لكن احنا ولينا نخاف من الحسد ومن السحر اكثر من ايماننا بربي وينو ايمانك بربي اللي ربي راهو معاك ومش باش يضرك حتى شيء كي تقول بسم الله وترقي روحك الصباح وتصلي صلاه الفجر في وقتها انت في ذمة الله
1: يعطيك الصحه ما عاد حتى واحد ينجم يضرك
2: مادام
1: ربي سبحانه هو اللي حاميك هذا هو معناها معناها احنا خلينا كما كما ذكرنا في البدايه نكونوا
2: ديما خرجنا على الموضوع
1: هو بحلي الموضوع متشعب اما الكل في سياق الحقيقه في سياق يصب في سياق الموضوع اللي هو احنا نثمنوا اللحظه اللي نعيشوها نفرحوا بالهديه اللي تجينا نفرحوا بالكلمه الباهيه حتى الطيبه يعني وقت اللي انسان يشكرك ولا يقول لك كلمه باهيه افرح بها
2: افرح بها
1: يعني حسها حسها لانه حتى الكلمه راهي ولد ساعات تحسها عمله نادره يعني
2: صحيح.
1: برشا عبيد ماني متحبش تخرج الكلمة الباهية علاش
2: الله أعلم كم زينة ايه. جيت في راديو وانا في الكرهبة وانا في التاكسي اوكي افرح بها اشطح اعمل جو مع صغارك
1: فهيدة باهية ولا
2: عادي راهي تفاصيل صغيرة وفما تمرين بسيط احنا نجمو نخدمو به ايه. هو ان اليوم نشوفوا شنو هي الحاجة الباهية اللي صارت لنا ونفرحوا بها حتى انها حاجة بسيطة جدا حتى اني طيبت مقرونة وجاتني بنينة
1: مثلا أي.
2: حاجة بسيطة أي حاجة في نهارنا افرح بها كل يوم هكيكة كل يوم في اخر يومك شوف شنية الحاجة اللي فرحتك وافرح بها قول يا ربي الحمد لله والله الحمد لله اللي عندي عائلة يا ربي الحمد لله اللي انا مع كريمة والله. وابتسامتها الجميلة يعني يا الحمد لله اللي انا مثلا عندي عمل الحمد لله اللي عندي ابناء الحمد لله اللي انا في صحه جيده
1: نتنفس في هواء لطيف نشرب في ماء
2: اي حاجه بسيطه جدا يعني
1: حاجات بسيطه ان وجد الماء
2: موجود
1: موجود
2: مثلا
1: الحمد لله المرجع
2: والله الحمد لله والله الحمد لله من احسن ادعيه في الماء هو الحمد لله الذي جعل الماء عذبا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا فنتخيلوا كان جاء ربي الماء كل واحد يشربه يحسوا مالح بذنوبه
1: يا رسول الله بالحق يعني نفرحوا حتى بحاجات كيف هكا ومهمة برشا تيك صحة ذكرى شكرا لك هذيك علاش قلت انا ذكرى تجينا بالطاقة الإيجابية وتعطينا شحنة باش نكملوا بقية المشوار حتى 8
2: إن شاء الله ربي معك إن شاء الله
1: المهمة متاعك أنت راهي هي اللي تعطينا كل بوش باش نكملوا والحمد لله اللقاء تيك صحة ذكرى تحياتي ليك وإلى اللقاء موعدنا يتجدد
2: الأسبوع القادم
1: الأسبوع القادم بإذن الله تعالى وإحنا نبقى معك عيد مع أحلى إيقاعات المساء على موجات إذاعة الكيف.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: Karima Show.
1: Karima te. Uma vez andou com a Karima.
0: Karima Show.
2: Ma.
0: Karima.
3: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
4: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
3: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود
4: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
3: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
4: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
3: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
4: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
3: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
4: بكل الألوان.
3: بكل الألوان.
5: تمام السادسة.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: السلام عليكم. بولاية جندوبة يوم تحسيسي بمحمية الفايجة حول أهمية التنوع الأيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. متابعة وضع القطاع الصحي وسبل تطويره بولاية الكفاء. بولاية سريانة توصية بتذليل الصعوبات المعطلة لإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية والتسريع في الأشغال. تفاصيل الأنباء اليوم بالمتحف البيئي بمحمية الفيجة من معتمدية غرد دماء بولاية جندوبة. يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الأيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي، قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. هذا وأوضح رئيس الجمعية جمال العبيدي أنه تم بالمناسبة تركيز عدد من التجهيزات البيئية على غرار بعض الحاويات الصديقة للبيئة والمقاعد وبعض المكونات الرمية إلى إبراز النظافة كعنصر هام في المحافظة على محمية الفيجة التي تزخر بمخزون بيئي متنوع. بدعوة من المجلس الجهوي بولاية الكاف التئمت أمس جلسة عمل بمقر الولاية حول واقع القطاع الصحي ومشاغل المواطنين وسبل تطويره بالإضافة إلى التداول في مخطط التنمية القادم. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني.
7: جلسة عمل حول واقع القطاع الصحي الآفاق تطوير والإصلاح وكذلك مشاغل السادة المواطنين اللي مثلهم السادة النواب، وبالتالي أعطينا عرض مفصل على كل ما يهم القطاع الصحي من التطوير البنية التحتية كذلك التجهيزات أيضا الموارد البشرية، وأيضا تداولنا من المخطط التنموي 2026-2030 والصورة المستقبلية اللي نحبوها للقطاع الصحي. كما تعرف القطاع الصحي شد معناها نقلة نوعية في تقريب طب الاختصاص من المواطنين، كذلك تأهيل أقسام الاستعجالي، أيضا رقمنة المؤسسة الصحية، أيضا كذلك على مستوى التكوين والشراكة مع كل المؤسسات الجامعية، وبالتالي أعطينا فكرة ضافية، وهذا الكل يندرج ضمن التشاركية بين الإدارة الجهوية للصحة والمجلس الجهوي لولاية الكاف، والاستماع إلى مشاغل كل النواب اللي تعبر على مشاغل مواطنينا، وإحنا إن شاء الله استجبنا لكل المشاغل هذه كل ما توفرت الإمكانيات.
5: تابعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة مخرجات الجلسات الممتازة للمجالس المحلية للتنمية في قطاع الجسور والطرقات والمسالك الريفية، حيث تم استعراض مختلف المشاريع والتوصية بتذليل الصعوبات التي تعطل إنجاز بعضها والتسريع في الأشغال. عضو المجلس المحلي بالعروسة حسن الجنواتي.
8: طبعا
2: تم خلال الجلسة تقديم عرض حول البنية التحتية في مجال الجسور والطرقات بولاية سليانة ككل، وتطرق إلى مختلف المشاريع الطرقية تسهم على تنفيذ الإدارة الجوية التجهيز في مختلف مراحل الإنجاز والمتمثلة معنا في المشاريع الوطنية المنسة حديثا، والمشاريع الوطنية بصدد الإنجاز، وكذلك المشاريع الخاصة بتهذيب شبكات الطرقات والمراقبة، وفي مشاريع تدعيم شبكة الطرقات المراقبة بطول 47.4 كيلومتر، وتهيئة وتعبيد المسالك الريفية كذلك مع المشاريع المفوضة والمحالة وعددها 18 مشروع بطول 79.6 كيلومتر بكلفة جملية 22.5 مليون دينار. وأهم المشاريع المفوضة والمحالة على المشاريع السيانة مشاريع المجلس الجهوي ومشاريع البرامج الجهوية للتنمية ومشاريع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وكذلك مشاريع البلديات ومشاريع جسور وطرقات، وهي عدد 6 جسور بشبكة الطرقات المراقبة، وأوصى السيد والي السنة بتكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية والعمل على تدليل الصعوبات للرفع من نسق الأشغال الخاصة بهذه المشاريع في طور الإنجاز والتسريع في إنجاز الدراسات الخاصة والمشاريع المبرمجة نظر لأهميتها في تحسين البنية التحتية بالجهة.
5: صدق المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية، والذي تضمن إنجاز عدد من المشاريع تعلقت بالتزود بمياه الشرب وإنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار وفقا لما صرح به عضو المجلس المحلي فلاح المنصوري.
8: قمنا يعني ببرمجة 4 مشاريع، 3 عمادات معتمدية سليانة الشمالية في منطقة المديونة. أولا عمادة العرب تزويد أكثر من 200 عائلة بالصالح للشراب، كل جملية حوالي 257 ألف دينار. كذلك منطقة الخزيني عمادة مصوج المعنى والعديد من العائلات اللي ما تتمتعش بالمياه الصالح للشرب. أمامنا في إنشاء حنفية عمومية في عمادة جامع، عنا معبر تطفي 17,000 دينار أو 18,000 دينار.
5: تتوصل أشغال بناء جسر على وادي حربية بالطريقة الجهوية عدد 52 بنفزة، بما يساهم في فك عزلة المواطنين ودعم الحركية التجارية بالمنطقة. النائب عن عمادة غياضة بالمجلس المحلي بنفزة مهدي المغزاوي:
9: جسر هذا هو جسر يربط طريق مغاربية تربط ما بين الجزائر تونس، تعدى على معتمدية نفزة ولاية باجة ما بين الطبابة وغيابة، بالتحديد منطقة الطبابة باجة على الطريق الرئيس 52 يربط ما بين الطبارقة تونس. منطقة الطبابة هذه هي منطقة سكنية، منطقة سكانها الجسر هذا باش يعطيهم دفع جديد للتنمية باش الناس كل تتحرك. الأشغال قاعدة تم بنسق حثيث موش سريع، أما نقولوا احنا إن شاء الله ما يخلص علينا الشتاء وتحبس الأشغال. هو من ناحية فك العزلة هو بطبيعته فك عزلة، لكن هذا هو القنطرة هذه الجسر هو تغيير معناتها نصلحوا فيه، معناتها نعمله في موقع جسر جديد بلاصة الجديد.
5: تتجدد معاناة المواطنين وأصحاب سيارات التاكسي الفردي بمدينة باجة يوميا بسبب الاكتظاظ المروري وتعطل حركة السير، مطالبين بمراجعة المثال المروري وأحداث مأوى للسيارات بما من شأنه حل هذا الإشكال. ناجي الخلولي:
10: تضمر المنطقة للحركة المرورية بكامل شوارع مدينة باجة هو ما عبر عنه البعض من أصحاب سيارات التاكسي الفردي والخاص.
11: ما فماش نظام بكل، ما فماش نظام، لا تم ضوء لا تم حتى شيء دون. تعبنا تعبنا
12: نحن نصف النهار نتعبوا فيه، خاصة وقت الذروة نصف النهار.
13: كيف اليوم هذا؟
12: فيش الكل فل وتمشي تكام عبي، لازم حلو. التاكسيات تعبت والعباد تعب.
14: أول حاجة احنا طالبين محطة وتغيير المثال المروري، تعبين برشا معناها.
15: إذا أقبل كافت عندنا في البلاد هو الرنفوان تاع القنطرة.
16: اليوم يتكرك حتى نهار لحد موجود المشهد هذا، براه ما فماش تلامذة وما فما حتى شيء. بازك كلها ولات مخنوقة، فما بلايص باهية تجي مقاوية.
10: ومن جهته دعا نائب المجلس المحلي لمعتمدية باجة الشمالية الأسعد الجرامي كافة السلطات المعنية إلى التسريع في مراجعة المثال المروري.
13: عملنا برشا اقتراحات، قلنا خويا رجعونا الاضواء الرفافه بالنسبه للشارح ببرقيبه كيف كيف السيارات واقف على اليمين وعلى اليسار، حتى الكبلات راهم عملت شيء باش نشوفوا معنا اعاده نظر في المثال المروري لليوم ما تم شيء. عندنا باجي جنوبيه وباجي شماليه وراو فيها مأوى واحد تاع 30 سياره.
10: هذا ومع ما تعرفه المدينه من اكتظاظ مروري شرعت بلديه باجه مؤخرا في تهيئه مأوى للسيارات على ان يتم استغلاله خلال الفتره القادمه.
5: قامت قرية الأطفال سواس بسليان اليوم بتقديم مساعدات مدرسية لفائدة عدد من تلاميذ ثلاث مدارس ريفية بفرنانة وغار الدماء من ولاية جندوبة، وفقا لمدير القرية عاطف اللبادي.
17: اليوم في إطار معاضدة المجهود التربوي وفي إطار يعني تلبية طلبات مديري المدارس الابتدائية، مكننا من تقديم 393 مساعدة للتلاميذ في مدرسة تحليمة، مدرسة عين سلطان ومدرسة فرنانة. هذا يندرج ضمن المشاريع اليوم المجتمعية الكبرى اللي قاعد تقوم بها الجمعية التونسية لقرى الأطفال لمساعدة مجهود الدولة في النهوض بواقع الفئات الفقيرة والفئات الهشة. احنا اليوم مش هذا المشروع الأول، يعني احنا اليوم المساعدات هذه تندرج كما قلت ضمن المشاريع المجتمعية، لأنه ما احنا ما عادش نعطوا اليوم كرتابلة ونعطوا مساعدة مدرسية. احنا اليوم عائلاتنا اللي هم في البرنامج نتاعنا عملنا تحويلات مالية وتمكنوا التلاميذ هذوما باش يمشوا بيدهم يختاروا كيف أي تلميذ، لكن تلبية لمجهود المدارس هذوما تمكننا باش نعطوا 393 مساعدة لتلاميذ هذه المدارس. اليوم نذكر انه في مدرسة تحليمة مثلا قمنا بمشروع مجتمعي إلى جانب هذه المساعدات، يعني حضرنا لهم قاعة مراجعة وقاعدة متعددة الاختصاصات باش تلامذتنا ما يبقوش للشمس وما يبقوش عرضة للأخطار. كذلك يعني في مدارس أخرى قمنا ببعض المشاريع المجتمعية، وهذا يعني في إطار انفتاح الجمعية على كل المجتمعات المحلية وخاصة يعني في مهم المجهود التربوي.
5: وضمن أخبار العالم، استشهد مواطن فلسطيني اليوم جراء قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على بيت لاهية شمالي مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. هذا وأصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال بالقرب من الدوار الغربي في بيت لاهية، وآخرون جراء استهداف طائرة مسيرة في فناء منزل في بيت لاهية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بولاية جندوبة يوم تحسيسي بمحمية الفيجة حول أهمية التنوع الأيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. متابعة وضع القطاع الصحي وسبل تطويره بولاية الكفة. بولاية سليانة توصية بتذليل الصعوبات المعطلة لإنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية والتسريع في الأشغال. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
18: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
19: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Karima Show.
1: ¡Karimite! ¡Una vez salió con la Karima!
0: Karima Show.
2: ونرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم من الناس الكل على موجات إذاعة الكيف 6:15 الآن مع محطة خارجية مباشرة غير بعيدة بحذانا، قريبة من مهرجان سيدي رابح بالتحديد، وين موجود زميلي فتحي الرئيس. فتحي مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا فتحي.
3: مساء الخيرات كريمة، تحية كبيرة ليك وتحية لكل يسمع فينا. باختصار كريمة،
2: مرحبا. برشا شو عندكم غادي؟ ماذا بيك تعطينا فكرة على من زرد المهرجان وبرشا معناها دول حاضرة، معناها الفرجة كبيرة كما قلت انت يا فتحي.
3: فرجة مضمونة، فرجة مضمونة خاصة في الفروسية التقليدية للمشاف. الرياضة هذه هي رياضة وفن، محالة ورياضة وفن كل شيء مع بعض ويتلم كل شيء. باختصار ديما عندها جمهورها، والأكثر من هذا لاحظت اللي الأغلبية ما عادش يستمتع، الأغلبية يصور تو
2: التصوير،
3: يحب بارتاج وكذا باش تعيش الناس معك اللحظة،
2: اللحظة ذيك يعيشوها بالصور. أي
3: باختصار اللي في كل الحالات عشوية حافلة بيسمعنا الكلمة.
2: أي
3: فروسية المشاف اللي هي ممكن أكثر، هي صحيح مغاربية على ورق، صحيح موجودة المغرب وموريتانيا وكذا، ولكن أكثر زوز دول اللي هما فرق أو فرسان من كل ولايات الجمهورية التونسية بالإضافة إلى شقيقة الجزائر، هذوم الظاهرين. هذه باختصار عروض فروسية تعمل الكيف في فروسية المشاف والبارود وكشو ذاك هو بيده، والحصان كي يتخمر ويسمع صوت البارود، والفارس بدون قرين السكين وثلاث قرين السكين. وفي نفس الوقت نلقوك الفرسان اللي مازالوا يتعلموا، كنسموها كالفارس مازال صانع، مازال تلميذ، هانو مازال مش لابس الكسوة راكب فوق الفرس ويجري بها في المشاف في الخطة.
2: مشهد محله،
3: مغير مقرون مغير سكين المرة الجاية، هانو الجاية خير. وفي كل حالة
2: كينو متربص يستنى في دوره باش يدخل المعنية الميدان.
3: حاجة لاحظناها السنة كريمة، السنة في الدور الخامسة اللي عنوانها بتبيع وشعارها هو تراث وأصالة وثقافة ووحدة وغيره، اللي هو الدور الخامسة والرابعة ثمك الحواشي. يعني ما عادش المواطن اللي يتفرج، لأنه ثم المضمار هذاك اللي تجري فيه الحصان ونعرفه كذا، وبالتالي في نفس الوقت ثم حواجز منه ومنه، يعني اللي يصور يبدأ في أمان واللي يتفرج يبدأ في أمان، وما عادش تصيرك الحوادث اللي شفناها للأسف في دورات سابقة، حصان يجري كل مرة يخطف واحد لأنه اللي يصور ينسى روحه. والحصان بتبيعته هو ناسي روحه، والفارس هو ليه في المشاف بتاعه. الحمد لله، يعني
2: الحمد لله فمش حوادث، الحمد لله.
3: هذا هو. أكثر حاجة لاحظناها بخلاف الفروسية اللي هي الحضور الكبير والكبير جدا،
2: حضور الناس،
3: حضور كبير، نحكو على آلاف، ونحكو على يمكن مقارنة بين الدور الرابعة والخامسة، أنا كنت حاضر في العام الأول والثاني. الحضور الجزائري نحكي على مستوى العائلات يمكن أقل شوي، أما في كل الحالات حضور خاصة للتوينسة ما شاء الله كبير وكبير جدا، لأنه هي متنفس اليوم، هو الذروة، هي بدت أمس في أكتوبر، اليوم ثلاثة غدوة أربعة، الذروة متاعها هي عشوية السبت،
2: هي خطر إن هي الراحة وناس متنجم معناها تتفاضل ليه. تجيب الذمة زيدة، يعني العبيد تجيب الذمة للمهرجان،
3: بطبيعة تجيب الذمة، وبالتالي الأكثر من حاجة حتى ما يهمش على دراجة نارية، على دابة، على كذا كميونة، بالتالي المهم أخلت على المهرجان وأخلت
2: وصلوا خذ بايك، خذ بايك من الفرجة واستمتع بالفقرات والأجواء. والزردة عاد، والزردة
3: هي غادي باش تقول له مهرجان، يقول لك من فضلك راه الزردة
2: ما عاد، هما يحبوا مهرجان ما هي بقد زردة يعني.
3: بالضبط. وأكثر حاجة يمكن تعمل الكيف، نحكي لك في الوقيت هذا بالذات، أنا اضطريت باش نغادر خاطر جت من شوية أصحاب وكذا،
2: بدل الطقس،
3: ولكن الشيء اللي شفته، لأنه أكل حنقوله مئات المخيمين، المخيمين خيم وعيالات كاملة تحت الخيم في الوقيت هذا، يستبدل كوينين باش يطيبوا تي وريحة العشاق
2: روعة يا فتحي مع الطقس بارد والناس ما تهب وتزيد تهز معها الريحة ذي حاجة تعمل الكيف
3: والكلها متوحشة بعضها وتحكي مع بعضها البورتابل رميناها على جنب بيزي حياتنا الكل وإحنا طول النهار في البورتابل وكل واحد عايش
2: أحسن حاجة
3: حلمك الحياة الجماعية أنت تتكلم إيش صاير عندك إيش صاير عندي كلمة من عندك كلمة من عندي محليها وضحكة تجي من
2: ريت فتحي هذي هو الأصل لكن ولا توا بكينه البدعة ولا الأصل ولا حاجة غريبة ولا وينه لازمنا ديما ندخلوا على شوية تليفونات ونحكي ونتحدث هيا بيه كي رجعت شوية معناها في الزردة والعبيد تلمت وعلت الضحكة
3: السوق راس سوق رسم في رسم. كل شيء
2: ايه؟
3: ما الفريب تخمة في الحلوة من غير ما
2: للحلوة من الحلوة الناس غطست في كل شيء
3: كذرنا من الحلوة الحلوة موجود ما شاء الله بالإضافة إلى ذلك الحاجة الطريفة اللي هي موجودة دي ما نشوفها جزار في الشارع منتصب من وحي اللحظة ما فماش جيتون يذبح العلوش كذا ويبدي يبيع بالكيلو والشعب الكل
2: ويشري والعبيد تشري
3: لا بيس باختصار الحاجة الباهية كونه أكثر حاجة فيها عودة للطبيعة هي قصة حنين راهو الجيل سيدي ربح راهو لحاجة ولا باش يعتقد ولا باش ينتقد راهو جاي باش يعمل كيف وديفورمو
2: يجي يتفرهد ويشوف ويشوف حاجات محلاها وورا شيء وهكا ومشاهد نتاع الفرسان وحدها تعمل 66 كيف معناها نتصور بالحق اللي يمشي باش يتفرهد ما خلينا من المعتقدات وغيره هذه ماشية نتاع ثقافة نتاع تراث نتاع فرهيد نتاع زيد الشريين طب طلعوا شريين
3: شوبينغ
2: غالية تقوليش ما غالية بل لسوين بيه يا فتحي
3: والله لسوين بتعمل كيف
2: هاولي فرح هاولي فرح
3: دخي نحكم حويز الشيء اللي شوفوا فيه في السوق الأسبوعي هو بيدو غادي نفس لسوين مختصر نفس السويق
2: أك عايد سألك سؤال على الطاير قلت يا ولدي شنية المنتوجات خلينا نهبطو
3: تقول وي كان نحكو على الغلة عندك أكثر
2: حضور الغلة موجود
3: رمان وتفاح هذا من غير منه وتمر ما شاء الله
2: مكدس
3: ما شاء الله
2: ما شاء الله
3: حتى دينارات للزوز دينارات للثلاثة دينارات
2: هاي يا سويق مبيع
3: معقولة جدا والفريب بتبيع ذاك موجود في كل وأكثر من حاجة يا مدام زيد هذا بمئة زيد هذا بمئة وكيسين وكذا وتناجر
2: كل شيء عبارة سوق أسبوعية يعني كل شيء منصوب في السوق فرصة صحيح فرصة تجارية عايد يعطيك الصحة هذا هو
3: النار ومتابع وكسكروتات والروايح باختصار أنت حتى من غير ما تأخذ كسكروت من ريحة المشي وكذا تشبع
2: تولي باب أي
3: من غير ما أحكي لك الولي باش تمشي الولي ثم باختصار ثم شوية اللي ينصبوا المديح والذكر وعني جو وعني كيف
2: عندهم أجواءهم عندهم أجواءهم وناس تبيع البخور وناس تبيع الحاجات الأخرى الكل
3: وكذا كله في كل الحالات يعني حاجة فيها عودة الأصل عودة للطبيعة
2: عندها رموزها زيدة عندها رموز
3: وديما كما العادة ثم على مستوى المعرض الصناعة التقليدية ومعرض مأكولات شعبية ولو أنه رو في كل الحالات هي الذروة اليوم وذكروا رو متواصل غدوة يعني ما فيتكم شيء اللي فينا غدوة خدم يا أخوي يقصد ربي أعمل قيمتك
2: سمعتنا عيدة كغدوة نجم تمشي تشوف هك أسويم تبارك الله خدمة نأخذ سويعة
3: ونشوف
2: وهز فتحي معاك
3: ايه وفي نفس الوقت تقول له كشريط وثيق يجي على الفارس من اللي مازال يلبس ويحضر في روح يركب على
2: يجي بودكاست هاي العيد يجي بودكاست
3: واكثر حاجه نختموا بها كريمه اللي هي السيلفي والحصان خلفي ولا سيلفي على
2: ليه هكا انا تو باش نربط بينك الخيوط انت وعيد وحضرونا حصه بصراحه هكا مصوره على الديجيتال امورنا حاجه سبيسيال من سيدي رابح يعطيك الصحه يا فتحي والله عيشنا اللحظات يعني جميله هذيا شكرا ليك ما مشيناش لكن بالحق ومازال غدوة الزردة ولا المهرجان مازال غدوة هيك هاو مالا تو نتفرجوا ونزيدوا نشوفوا اكثر هذيا خلينا نقولوا افونغو مع فتحي الرئيس شكرا ليك يا فتحي يعطيك الصحة تحياتي ليك يا سيدي والى اللقاء وحنا مواصلين معكم مشوار اهلا وسهلا شوية اخر يكون بحضينا اليوم الشيف محمود يلا عيد نرجعوا لاحلى الايقاعات على موجتنا

0: زعما ايش نطيب غدوة؟ نرجع معكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي صديقاتي. بعد غياب طويل، مش غياب على المزح، غياب على الاستوديو، الشيف محمود يعود من جديد. مرحبا بك مساء النور شيف.
1: مرحبا بك مدام كريمة، مرحبا بمستمعينا كل اللي قاعدين يسمعوا فينا.
0: لنا مرحبا بك، نورتنا
1: مدة،
0: نورتنا، جينا الشيف اليوم بكله بحذينا، شيف محمود عودة ميمونة، شيف بطبيعة جمهوره يستنى فيه، يستنى في وصفاته وأكلاته إيش هي اللي احنا كل أسبوع ننتظروها.
1: كان عندنا غياب، ما تعرف شوي أفراح،
0: شوي معذور، لكن انت معذور،
1: كملنا الأفراح،
0: لكن انت معذور يا شيف. هو رغم التزاماته المهنية، خليني نكون معناها معاكم شفافة على الأخ، رغم التزامات الشيف المهنية إلا أنه كان يلبي الطلب متاعنا بمحبة كبيرة ويأخذنا باحترافية. يعطيك الصحة عيد، هذه احترافية الشيف محمود، ويأخذنا معناه يجي معنا بالتليفون ويعطينا الوصفات وما غابش علينا حتى حصة. مشكور جدا، نحب نشكرك برشا، يعطيك الصحة شيف بالحق، لأنه كما قال عيد هذاك الإنسان المحترف اللي يحب يخدم وبالحق ما مخليش بلاستو.
1: والله حتى أنا نحب أشكر الكل،
0: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك،
1: كيف اللي خادين مجهود كبير برشا برشا، مستمعين يسمعوا فيكم في كل بلاصة، سواء خارج تونس أو داخل تونس، الكل يشكروا فيكم ويحكوا معي، حتى يكلموني حتى على الخاص، يقولوا نتابعوا فيديوهات الكيف برشا برشا، والبرنامج تاعكم إن شاء الله خويا بالأفراح إن شاء الله ديما
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله السبت عشية، وإحنا ديما حابين يعني السبت العشية في كريمة شو نوع الفقرات هذيك، علاش الركن الطبخ أنا معني بالحق ريتو إنه ضروري، يعني ربيت البيوت، وحتى مش كان ربيت تبدأ وحدها تحب تعرف شنو الطيب، ويتعلموا منك ويتعلموا من وصفتنا. والحاجة الباهية زيادة أصدقائي إنه مع ستريمينج لايف يرجعوا العبيد، يرجعوا للوصفة، معني من غير ما يتزرب يكتب لك الوصفة زر يزرب فيها، لا يرجع حقا يتفرج في الوصفة متاعنا ويأخذها بكل
1: طرق. نجم تعطيك فكرة مثلا،
0: هي تعطيك الفكرة،
1: هو غدو باش يعمل برنامج كي يسمع اليوم البارة تاع اليوم، ينجم غدو يطبقها مثلا بالأحد.
0: بالضبط، هذا هو غدوة غدوة لحد كشيت سمير الموضوع
1: غدوة لحد. مرحبا لكم مرة أخرى، جبناكم فكرة إن شاء الله تعجبكم، فكرة جديدة في متناول الناس كل، هي دبارة تاع نهار أحد تلم فيه العائلة كل، سيرتو الصغيرات، يعني ماذا بهم نهار لحد ما يقروش يتقابلوا على ميدة واحدة في طاولة واحدة. حبينا نعملوا اليوم حاجة كل شيء حسوي شوي هكا ومتميزة شوي، حابين نعملوا كالانولي اليوم ونعمل معها سلطة حورية. السلطة الحورية بطبيعة من أهم عنصر السلطة الحورية، بسم الله يعني فيها فوائد برشا ومعروفة، مصنفة السلطة هذه مصنفة معناها عالمينا بها، فيها فوائد ياسر،
0: فيها برشا فوائد، جزر
1: معناها وتبدأ مفوحة بها. الكالوني تاعنا باش نعطوكم العناصر المقادير تاعها كيفاش وكيفاش تحضر. هو الكالوني مثلا إذا كان يحب يعملها باللحم مفروم ولا بالسكالوب مفروم، كيف معنا كل قدير وقدره، هي تجيب للزوز عادي. ناخذ اللحم تاعنا المفروم نحطوه نقلوه مع الزيت ومعها نفوحوه بالتابل وفي الكحل والثوم ونعناع الشايح ونخرجوها على جنب، نفس المقله هي بيدها. نحطوا فيها الصوص تاعنا تاع الصوص طوماط باش يطيب مع الكانولوني، زيت وبصل وملح وفلفل زينه، هذه الفواحات نتاعو التابل، وطماطم معجونه وشويه طماطم كعب كالعاده ديما تفوح هذيك. نطيبوه بالباهي، ما خلوش شويه يختير برشا، شوي باش يطيب لنا الكانولين بعد في الكوشه باش تحط هيك. نعملوا على جنب الصوص بيشاميل تاعو، ولا ثم اللي يحب يحط كريمه ليكيد هذيك من غير ما يعمل صوص بيشاميل،
0: صوص بيشاميل
1: والصوص بيشاميل باش يطيبوه، معناها ما يخلوش جاري برشا. حط الصوص بيشاميل، نعطيكم الطريقه نتاعو، هي الزبده وفارينه ومعناها والحليب، نحطوا الزبدة ونحطوا الفريدة، بنحركوا بشوي بشوي ونزيدوها الحليب ونبدأ نتبعوا الحركة تدريجيا، ونفوحوا بشوي لكحل شوية ملح، ما خلوهاش تختير برشا خاطر باش نحطوها في الصوص من بعد. في صورة ما حطينا عبينا الكانون تاعنا باللحم المفروم هذاك، نحطوه في بلاطو تاعو الكبير، نحطوا الصوص الأول، نحطوا نعبوا الكانون باللحم هذاك المفروم باللحم تاعو، ونفرشوها نفرشوا الصوص، نحط الكانولوني، وبعد نزيد نزقوه بالصوص بعد كي باش نحطوا اللحم المفروم تاعنا بطبيعته اللحم المفروم كي طيبني نزيدوه الجبن ملحي ومع دنوس ولا سبنيخ كالعاده باش تتوح بيه كيف احنا بيه الكانولون. حطينا كانولون حطينا نزيدوا الصوص من فوق وزيدوا الجبن فوق الصوص زيدوا طبقه جبن موتزاريلا ولا جبن كل يحبه. تدخل للكوشة عندها مدة نص ساعة حتى 4 دراج في 180 درجة.
0: ولا نحطوا البشاميل نتاعنا ولا
1: بطبيعة صوص بشاميل باش ننزقوه فوق نسيت انا
0: فوق فوق حبيت نذكرك انا
1: فوق الصوص من فوق وفوق منه الجبن
0: ويعطيك الصحة
1: يعطيك زي هذيك انا نسيناها المرحلة هذه. تدخل الفورة مدة 4 دراج 180 درجة وتبدا نسولا تحضر ان شاء الله تعجب الجماعة الكل
0: المجموعة باش تعجبنا برشا
1: بالحد ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: السلطه الحوريه
0: ام حوريه
1: نقص ان شاء الله تكون السفنيره موجوده حاليا
0: موجوده تجي
1: سيها السفنيره علاش اختارنا باش نعمل السلطه الحوريه. نظف السفنيره تاعنا ماذا بينا نفورها خير ما تطيب في الماء باش ما تفقدش القوه تاعتها والقوه تاعها تتفور بالباهي تولي طريه. من بعد انا نرحوها نزيدوها شويه هريسه عرب شويه ثوم شويه كرويه وزيت زيتون ونزينوها بكعب عظم وكعبة زيتون ما شاء الله هذه معناها
0: هريسه عربي وعظم وزيت زيتونه ورشه مع دنوس
1: ما شاء الله
0: وبصل
1: ما شاء الله
0: اللي يحب الكبار يعني
1: يحب الكبار هذاك كل واحد
0: كل واحد وش يحب الدنيا اذواق.
1: مدام كريمة عندنا حاجه صغيره هيك للطلبه والتلامذة معناها زايده شويه
0: دي
1: افكار جديده عندنا تحضير تاع البنادق. البنادق تحضرها تنجم تهزها معاك حتى كي تبدا تقرا طالب غدو بالله حد يحضرها مثلا يهزها معاه تصبر معاه بالباهي بالباهي يعمل منها ساندويتش يعمل منها اي حكايه. نعطوك بالطريقه تاع تحضير تاع البنادق. هي تاخذ اللحم مفروم كالعاده ولا سكالوب واحد منهم نقول لك ديروا قدروا
0: يصبر حتى السكالوب شايفه
1: يصبر كي باش طيبيها انت عطيك الطريقه كي باش تخدمها باهي. تاخذ السكالوب تاعك ولا اللحم تفوح بالملح والتابل وكرويه وهروس ونعناع شايح وزيت زيتونه وثوم ملحي تخلط بالباهي بالباهي هذا الحشو نتاعو تخلط بالباهي نعملوه كعابر صغار بوديبول صغار نطيبوه في الزيت والماء مده ساعه ونص
0: باهي
1: وزيت زيتونه والماء والزيت العادي ما عندوش من بعد نخرجوه بعد كي يطيب الفورمه نتاعو شاده نحطوه في معلبه كي دبابز معلبين تبدو معقمين
0: اي دبوزه باللارد تفورها شويه هكا
1: تبدا معقمه نحطوها في الصلاة بالزيت ونسكر عليها
0: تفورها ولا تحطها تغلي
1: نسكر عليها هذيك تنجم تجبدها حتى عندك
0: تبقى برشا
1: تبقى برشا مده
0: تعملها ما يدخلش لهوا بركة
1: تزيدها تعملها ساندويتش تعملها تزيدها الهريسه تزيدها اي حكايه هذه هي البنادق اللي نحب نفكر بها
0: والا
1: خاصه الطلبه يستعملوها برشا
0: والا اسكالوب
1: ولا اسكالوب
0: ولا حتى ربيت البيوت
1: حتى ربيت البيوت نجم نستعملوها
0: في الجدات مثلا المفروم ما يحبوش حاضر في الوقت مثلا اللحم مفروم هذا بيه يبدا مفوح ومخدوم بنادق وخاطر يجي ابن حتى في البنه يجي ابن من انك تطيب بيه على البلاصه دونك باش تعمل حاجه بالكعابر لوبيا والا باش تحطو في شوربه مثلا والا
1: حتى
0: اي
1: حاجه مثلا ما عندك حتى شيء وقت تعمل زيت
0: ولا مرقه زيتون والا
1: اي حكايه حتى ساندويتش يجي تعملو بالجبن
0: وبنين وفي ساعه سريع يعني يسهل عليك حتى بالنسبه للمراه تخدم اي محليه الفكره يعطيك صحه شيف يعني هذوما اليوم
1: ان شاء الله تعجبك المستمعين
0: انا عجبتني شخصيا ديجا السفنيريا موجوده غدوه ام كحوريه مضمونه الكانيلون يتنفكروا فيها شيء ماشي مشكل هي واللازانيا يشبهوا
1: بعضهم
0: شويه ديفيرونس شويه في الحشوه ساعات وحتى الطبقات. على كل حال يعطيك الصحه شيف نشكرك برشا موعدنا يجدد معك باذن الله
1: الجمعه القادمه ان شاء الله
0: الجمعه الجايه مع بره جديده مع فكره جديده ديما الشيف محمود في الموعد مع اذاعه الكيف في دباره غدوه او السؤال اللي حير الجميع زعما ايش نطيب غدوة. احنا مازلنا معكم اصدقائي صديقاتي مواصلين مشوارنا مع احلى ايقاعات المسانة ديه لكم الكل وين ما كنتم وذكركم انه اليوم باش تكون عنا متابعة المهرجان الموسيقى وين موجودة زميلتنا فاتن التوجاني وزميلنا علي اليونسي موجودين في تونس العاصمة في مدينة الثقافة بالطبيعة باش نواكبوا الليلة ان شاء الله سهرة الافتتاح باش تكون مباشرة من اذاعة الكيف وباش تكون عنا مداخلة بعد السبعة ان شاء الله مع فاتن من المهرجان ما قبل انطلاقه. دونك بقاو معايا ديما في كريمة شو مرحبا بكم الناس الكل.
2: كل نهار سبت متفوتوش الفرصة خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

إذن نرجع معكم، أهلا وسهلا مرة أخرى، تحية طيبة للجميع، مرحبا بكم على موجات إذاعة الكيف لكل الأصدقاء والصديقات المواصلين برنامج كريمة شو. نحيي كل من يلتحق بينا بعد السبعة إن شاء الله، باش ناخذوا زميلتنا

0: فاتن من تونس، واكيد زيدا باش تكون عندنا مصافحه مع اصدقائي عبر الهاتف في الكواليس. اتصلوا بينا ان شاء الله بعد السبعه ناخذوكم معنا في الوي. واهلا وسهلا مره اخرى، مرحبا بكم، نرحب باصدقائي كيف كيف على باج راديو كيف المتفاعلين معنا الكل، تحيه ليهم دون استثناء اللي كتبونا في باج اذاعه الكيف، صديقتنا رفيقه الورغي، كيف كيف صابرين اليونسي، تحيه كيف كيف صديقتنا أو أيضا صديقنا أيمن زخامة، عماد همامي، سليم بوغرة، عماد مناعي، ومنصف خلفاوي، تزير تزير، وجمال جمال، مرحبا بهم الكل، يعطيهم الصحة على توقيعاتهم معنا هذه الأمسية على موجات إذاعة الكيف، ونرجعوا مع أحلى الإيقاعات بعد السابعة إن شاء الله في لقائنا ديما كريمة شو معكم إن شاء الله، نرجعوا مع المتابعات متاعنا مع محطتنا الخارجية مع إيقاعاتنا ومع مكالمات الهاتفية الخاصة بأصدقائي المستمعين.
1: كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناوا المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

0: مساء الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انتظم اليوم بالمتحف البيئي بمحمية الفيجة من معتمدية غار الدماء يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الأيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. تابعت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سليانة مخرجات الجلسات الممتازة للمجالس المحلية للتنمية في قطاع الجسور والطرقات والمسالك الريفية، وتم استعراض مختلف المشاريع والتوصية بتذليل الصعوبات التي تعطل إنجاز بعضها والتسريع في الأشغال. تتواصل أشغال بناء جسر على وادي حربية بالطريقة الجهوية عدد 52 بنفزة، بما سيساهم في فك عزلة المواطنين ودعم الحركية التجارية بالمنطقة، وفق ما أكده النائب عن عمادة غياضة بالمجلس المحلي بنفزة مهدي مغراوي. قامت قرية الأطفال سويس سليانة اليوم بتقديم مساعدات مدرسية لفائدة عدد من تلاميذ ثلاث مدارس ريفية بفرنانة وغار الدماء بجندوبة، وفقا لما أكده مدير القرية عاطف اللبادي. وضمن سياق متصل قال رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال سويس محمد مقديش إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع القادم. عربيا، استشهد مواطن فلسطيني اليوم جراء قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على بيت لهيا شمال مدينة غزة، كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من بيت لهيا، وآخرون جراء استهداف طائرة مسيرة في بيت لهيا أيضا. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الثامنة. إلى اللقاء.
2: كريمة شو
3: مع كريمة.

نرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا أصدقائي صديقاتي مستمعينا أو في إذاعتنا في كل مكان. مازلنا معكم في لقاء كريمة شو حتى 8. نرحب بالناس اللي تحقوا بينا الآن، تدخلوا للباج متاعنا على باج راديو كيف وتكتبونا لي كومنتير ومرحبا بيكم. أكيد إذا كان عندكم اختيارات وإلا اقتراحات غنائية من توا باش نجموا نبرمجوها قبل نهاية الحصة. وكما قلت إن شاء الله باش نكونوا في مواكبة لمهرجان الموسيقى، وين موجودة زميلتي فاتن التوجاني، موجود زميلي علي اليونسي، باش نحاولوا ناخذ معنا فاتن تعطينا فكره افونغو على السهره الافتتاحيه للمهرجان لهذه الدوره. بطبيعه فقط نذكر انه سهره الافتتاح باش تتم نقلها مباشره في ربط مباشر على موجات اذاعه الكيف من 8 لل 11 ان شاء الله. انتم زيدا أصدقائي تنجموا تتواصلوا معنا عن طريق الهاتف إذا كان عندكم اقتراحات أو طلبات غنائية. نرحب بالناس الكل دون استثناء في لقائنا اليوم بطبيعة، لأنه الموعد متاعنا التفاعلي بالأساس. نعرفش ألفة معنا فاتن مازالت ماهيش جاهزة، ملا ناخدوا استراحة غنائية أخرى معك عيد ورجعين الفاتن بعد شوية. يلا

0: نرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا أصدقائي صديقاتي. الطقس ليلة أكيد أنتم راحت وتغيرات في الطقس وفي السحب، يعني فما بالمناطق كما ذكر بكري زمينة فاتحي فيها أصل بعض الأمطار، ولكن بالنسبة لليلة فما خلية رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال وسط بقية هذا اليوم وفي بداية الليل. سحب عابرة بأغلب المناطق تتكيفف خاصة آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية. إذن كما قلت من المفترض كان تكون معنا فاتن، على كل احنا حاولنا الاتصال بها ان شاء الله اذا كان موجودة تو تلتحق بينا. كما قلت مساء اليوم تنطلق بقاعة الأوبرا مدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي تستمر إلى غاية يوم 10 أكتوبر الحالي، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصعب عيدين. به من بين الحاجات اللي تشهدها الدورة هذية هو برمجة فنية ثقافية ثرية باش تكون خلالها لعشاق الموسيقى مختلف أصنافها عروض من 15 دولة. تتوزع فعالياتها على 8 فضاءات، منها بالخصوص شارع الحبيب بورقيبة الشريان الرئيسي لتونس العاصمة، 7 فضاءات بمدينة الثقافة شادي القليبي. يتضمن البرنامج 26 عرض منتقى من بين 378 مشروع مترشح، إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين تجمع العروض فنانين و مجموعات موسيقية من تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، سنغال، تشاد، إلى جانب مشاركات من فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، ومن جانب كندا والبرازيل. الليلة إذن الافتتاح باش يكون حسب ما قالت إدارة المهرجان عرض باش يكون مفاجأة فنية، ما عنيش عليه حتى فكرة، جوست احنا باش نقدموه إن شاء الله. لكن تقول إنه المفاجأة هذه تبحث في علاقة الإنسان بالموسيقى دون الكشف كما قلت أصدقائي على التفاصيل. وفي المقابل قالوا أو أشاروا إنه حفل الاختتام باش يكون بإمضاء الفنانة السورية فايا يونان في سابقة أولى من نوعها. الدورة هذه تشهد إطلاق قسم أيام قرطاج الموسيقية في السجون تحت شعار نفس إيقاع الحرية. يتضمن هذا القسم 5 عروض، أكدوا المنظمين خلال الندوة أنها تستهل بعارض لنزيلات مركز إصلاح الفتيات الجنيحات بالمغيرة بمدينة الثقافة نهار الأحد 4 أكتوبر. تليها عروض لفرق وفنانين محترفين بكل من نابل، بنزرت، سوسة، يعني هذه العروض من مختلف الولايات. وأكدوا أيضا أنه بشتشهد الدورة استحداث قسم أيام قرطاج الموسيقية بالجهات، وبش تختار لجنة الانتقاء 3 مشاريع فنية من الدورة لتقديمها لاحقا في المهرجانات داخل عدد من الولايات التونسية بمعدل 3 عروض لكل مشروع بهدف تقريب هذا المهرجان من الجمهور في مختلف الجهات. هذه فكرة عموما، ولكن خليني توا نمشي لزميلتي فاتن حاضرة معنا قبل انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. فاتن مساء النور، أهلا بيك.
1: مساء الورد كريمة، مرحبا.
0: مرحبا بك يا فاتن
1: وكل مستمعينا.
0: يعيشك يا لالا، مرحبا بك انت.
1: يعيشك كريمة. ان شاء الله نكونوا مونتين في عشويتنا لليوم. والموسيقى اكيد حاضرة معنا في مواكبة احنا للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. اليوم بعد شوية الافتتاح بإشراف وزيرة الثقافة. إن شاء الله أكيد باش نكونوا في المواكبة. خليكم معنا عبر موجاتنا وعبر صفحتنا كيف كيف الرسمية على الفيسبوك. راديو كيش. الموعد من 3-10 أكتوبر دورة جديدة في أيام قرطاج الموسيقية. الحقيقة برنامج ثري كريمة، عروض من عدة دول، ألوان موسيقية مختلفة ومتنوعة في هذه الدورة، خاصة برشا متشوقين لعرض الاختتام مع الفنانة فايا يونان. الليلة كما قلنا بعد شوية إن شاء الله بش يكون حفل الافتتاح انطلقت منذ قليل بالطبيعة عملية فتح الأبواب على الساعة السابعة. نذكر أنه الحفل إن شاء الله ينطلق على الساعة الثامنة مساء بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالطبيعة بحضور السيدة وزيرة الشؤون الثقافية السيدة أمينة الفرارسي. اليوم الموعد هذايا كما قلنا برشا حضور إن شاء الله باش يكونوا في الموعد. البرنامج كما قلنا سري ومتنوع كريمة أكيد برشا خذوا عليها فكرة منذ الأيام الفارتة. التأكيد أنه الدورة هذه بعد مرور 10 سنوات كاملة على تأكيدها أنه الدورة ماهيش مجرد دورة عابرة وإنما هي منصة لإطلاق جملة من التجارب الجديدة. برشا فنانين قابلوا جمهورهم لأول مرة عبر حتى ظاهرة هذية واكتشفوهم منذ سنوات. الحقيقة الدورة هذية نجم نقولوا أنه هي ملتقى متوسطي بالمعنى الكامل للكلمة كما أكد على ذلك المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية منذر الفلاح اللي يقول أنه بالطبيعة ثم عدة مسابقات في الأيام هذية تخلي هالفنانين هذوما بالطبيعة ينجوا ويكونوا في علاقة تنافسية وبالطبيعة يخليوا ثم استمرارية في المشهد التونسي وحتى المشهد المتوسط.
0: نعم واضح.
1: جملة من العروض بالطبيعة ثم انفتاح على الأسواق الخارجية كريمة من خلال كما قلنا هالعروض هذه. ثم عروض بالطبيعة خاصة اللي من المغرب فرقة أوم جدل من الأردن عنا عرض زادة كيف كيف تونسي ألماني حلو برشا يكون هذايا في العروض المختارة تروق شط كيف ثم جذب ولي تونس من العروض اللي يستناو فيها برشا مشاركين. ذكروا انه الايام هذه راهي باش تكون في 8 فضاءات في مدينة الثقافة. مسرح الاوبرا، مسرح الجهات، في شارع الحبيب بورقيبة زادة باش تكون ثم 26 عرض باش يكونوا في هالايام هذه مع تسجيل 15 بلد مشارك. والحاجه المميزه للدوره هذه حبيت ناكد عليها كريمه انه ان شاء الله هالايام هذه باش تمشي للسجون الموسيقى في السجون ايام قرطاج الموسيقيه في السجون. وهذه بالطبيعه ديما ناكدوا على انفتاح الانواع هذه من التظاهرات اللي تقرب للسجين. نعرفوا انه حتى برشا تظاهرات اخرى كما ايام قرطاج المسرحيه ولا السينمائيه اللي حاولت في السنوات الاخيره كيف كيف هي زاده تقرب للسجناء هذوما وتعيشهم تجربه جديده. كما قلت لك معنا ان شاء الله بعد شويه احنا في المواكبه خليكم معنا
0: ان شاء الله في سهريه الليله من 8 ان شاء الله تنطلق معكم ان شاء الله.
1: خليكم معنا
0: انت وزميلنا علي اليوسي. الديول ليلة فاتن وعليه إن شاء الله نواكبوا معاكم الدورة هذية بكل حذافيرها معاكم انتوما في الافتتاح إن شاء الله يا فاتن وإن شاء الله نرجعوا حتى أيامات أخرين في وسط الدورة هذية. أكيد باش تكون عنا متابعة ويوم الاختتام بإذن الله تعالى نهار 10 أكتوبر إن شاء الله. يعطيك الصحة فاتن على كل المعلومات اللي قدمتها لنا وبتوفيق في العمل إن شاء الله ليلة. شكرا لك فاتن توجيني وإلى اللقاء. احنا نواصلوا معاكم مشوار مع أجمل إيقاعات المساء على موجات إذاعة الكافي كريمة شو.

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك أرجع

0: نرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لكل الأوفياء، كل المستمعين اللي يلتحقوا بنا الآن على موجات إذاعة الكيف. نذكركم فقرة ألوية، إذا كان فما أصدقائي يحبوا يتواصلوا معنا عبر الهاتف نرحب بيهم، أكيد ناخذ مكالمتهم الهاتفية الآن. إذا كان موجودين ينجموا يتواصلوا معنا حالا على خطنا الموضوع على ذمتهم، وبطبيعة الحال نواصل مع الأخبار بعد ما مشينا للعاصمة مع صديقتنا فاتن التوجيني. نرجع للكيف، في بتحديد الفضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف اللي اليوم وغدوة انطلقت فيه فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورة 36، واللي تجمع طاقات مسرحية شابة من ولايات الكيف، بيجة، جندوبة، بنزرت، لتقديم عدة عروض مسرحية في هذا الإطار. بطبيعة نواكبوا إن شاء الله، نواكبوا معاكم هذه التظاهرة، نواكبوا معاكم هذه التظاهرة، وبطبيعة الحال أصدقائي إن شاء الله دائما في مختلف الحصص متاعنا ناخذوا فكرة على مختلف هذه التظاهرات الثقافية. بطبيعة الحال باش نرجع شوية مثالش أصدقائي، باش نرجع مع المكالمات الهاتفية، ظهر لي في يشيروا لي في الكواليس إنها موجودة، حاضرة ناجح وألفة، به يلا ناخذوا تليفونات نسمع فيهم، أنا ما نعرفش حاضرين وإلا ليه. ألو عسلامة.
1: عسلامة، موجودين التليفونات كيفاش ما يكونوش موجودين مع كريمة في كريمة شو.
0: مرحبا بيك يا منظر، أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك، شنو أحوالك، يعيشك يا منظر، أنت لاباس؟
1: أنت لهنا أيقونة الطاقة
0: الإيجابية. يعيشك يا منظر، يعيشك يا منظر، شكرا لي.
1: برشا.
0: نعم. يعيشك.
1: ناجح صديقي من قدام الكونسول.
0: ناجح بحذينا ومعانا زيدا كيف زمان عيد وبسرعة، لأنه في وقت الأذان مش نعرفه، صليت التوتة وصليت العشاء. يلا
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في نفزة على الذبذبة 99.6. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن أصدقائي صديقاتي، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بكل فقراتنا اليوم في لقاء كلمة شو. نشكركم الكل على حسن المتابعة والاهتمام. تحية طيبة لكل كيف اللي قدمت معي المشوار اليوم. عيد جندوبي كان معي تقنيا، زميلتي ألفة بوعشة كانت معنا في التنسيق العام، كان معنا نجاح الورتيني، وأيضا زميلنا صلاح الشيرني في مراقبة البث، معنا كان مولدي الهميلي في تأمين الخدمات الهاتفية. وهذه صديقتكم بعد إذنكم كريمة، نتمنى لكم بقية سهرة ممتعة على موجات إذاعة الكيف، وأحلى الإيقاعات ديما في كريمة شو.

0: Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show.
1: ¡Karimite! ¿Cómo me pasa con la Karima?
0: Kerima Show.
2: Kerima Show.
0: Maha.
2: Maha.
0: Kerima.
2: Kerima.
0: Kerima. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
3: الثامنة مساء على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تم خلال جلسة عمل انتظمت بالكاف تقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية بالجهة، ووضع خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية، وذلك بإشراف المدير الجهوي للصحة بالكاف ومديري المؤسسات الصحية والأطباء ورؤساء الدوائر الصحية ومختلف فرق ووحدات الطب المدرسي والجامعي. انتظم اليوم بالمتحف البيئي بمحمية الفيجة من معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الإيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا. صادق المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بمياه الشرب وإنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار. مثل مزيد التنسيق فيما يخص تنظيم الحج والعمرة أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد البريفن في مقر الوزارة. وأشاد الوزير بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في جل الميادين، وخاصة منها تنظيم مواسم الحج والعمرة وما حظي به الحرمان الشريفان والمشاعر من أشغال وتوسعة، فضلاً عن رقمنة الخدمات وسرعة تنفيذها بما ضمن الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام، وحقق سلاسة التنقل وسهولة أداء المناسك ويسرها. استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. استهدفت بحرية الحرس الثورية الإيرانية اليوم ناقلة نفط في مضيق هرمز بصاروخ، مما أسفر عن حدوث انفجار بالناقلة، فيما أعربت القوات المسلحة الإيرانية عن استعدادها للتعامل مع مختلف الظروف والسيناريوهات وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
5: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
5: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
5: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها.
6: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
5: بكل الألوان.
6: بكل الألوان.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة كيف نتواصل مع بعضنا في رحلتنا الاستثنائية من توا حتى للحداش متاع الليل في متابعة لعرض افتتاح أيام قرطاج الموسيقية مباشرة من مدينة الثقافة.

0: كنت تسمع أكيد في الموسيقى على مسرح قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشادي القليبي. يلا نواصلوا هذا الربط معكم مباشرة من مدينة الثقافة الشادي القليبي.
1: سيدة وزيرة الشؤون الثقافية، سعادة السفراء، وممثلين البعثات الدبلوماسية، مرحبا بكم. حفل اليوم يتعدى على قناة الوطنية الأولى، مرحبا بكل مشاهدينا، وشكرا لمؤسسة التلفزة الوطنية على تعاونكم الكبير. السهرة هذه الكل من بدايتها لنهايتها باش تكون مترجمة بلغة الإشارة. تحية كبيرة لسيرين، سيرين سرسرة اللي رحبت بكم من الأول قبيليكا بلغة الإشارة، واللي باش تواصل معنا السهرة الكل. تحية كبيرة ليها. حبينا البداية تكون مع لفتة وتحية لكل اللي يتفرجوا فينا، اللي يفهموا لغة الإشارة، مرحبا بكم، واللي يفهموا لغة الكلام. هذه خطوة من المهرجان السدي نحو تجربة أكثر إدماج وأكثر توسع على فئات المجتمع الكل. ومن خلالك سيرين، تحية لجمعية بصار، واحدة من الشركات اللي يعتز بها الجي ام سي.
0: قاعدين تسمعوا اكيد في اجواء افتتاحيه من قرطاج الموسيقيه، وسمعنا موسيقى للمرحوم صالح الفرزيت في هذه الانغام وهذه الموسيقى تعابير. دي تعطيني اكثر تفاصيل. عبير، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك. منذ قليل كنت شاهدت لك دورة حقيقية مخرج
0: عبير. عبير لو كنت تغير المكان شوي لأن صوتك قاعد يتقطع من قبيلة، ما نسمع فيك مليح.
2: إن شاء الله تكون صوت هكا أفضل.
0: أي هكا خير، هكا خير. يلا عبير.
2: تكون هكا أفضل.
0: نعم.
2: الحفل يتعلق بموسيقى الهوية، جذور التراث التونسي النصر الشدي النصر الريحة الموسيقي في كل ما هو تراث. كان حاضر ديال آلة الطبلة وآلة المجرد.
0: عبير سامحني، نعتذر عن المقاطعة، لكن نرجعوا لك ونواصلوا الربط لأنه ثم انقطاعات على مستوى الربط. خلينا نواصلوا في هذا الافتتاح ومن بعد نرجعوا ونواصلوا معك.
3: أصدقائنا الفنانين والفنانات، أهل الفن والموسيقى، الصحفيين والصحفيات، وجمهور مسرح الأوبرا، مرحبا بكم. تحت أشراف السيدة الوزيرة مينا السرارفي، باسمي وباسم لجنة تنظيم المهرجان، نعلن رسميا افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. أصحابي اللي عاونوني باش نحضر السبيتش هذا يمكن يتغشوا عليا، الكلمة هذه ما كانتش موجودة، ولكن هذه أول مرة نحكي قدام عباد مهمين كيما هكا، الناس يتبعوا الموسيقى ويتبعوا المهرجان من قريب، وحسيت بخوف كبير أول ما بديت نحكي. أيام قرطاج موسيقية أكثر من مهرجان. أيام قرطاج موسيقية تسمعت فيه موسيقى، تبنيت فيه علاقات مهنية بين فنانين ومهنيين من العالم أجمع، وهوني كان نقطة انطلاق نتاع فنانين بداوا من الصفر ووصلوا للعالمية. وإحنا دورنا كمهرجان اليوم مع الفنان الناشئ أن نعطيوه المجال هذا ونعرفوه على المهنيين اللي باش يحلولوا البيبان وباش يحلقوا به البيت. مهرجان أيام قرطاج الموسيقية تعرف هو تونسي دولي، تعرف من الأول بالطبع العربي الإفريقي، ولكن اليوم المهرجان كبر، الفنانين ولاو يعرفوه أكثر، المهنيين عرفوه أكثر، والجمهور زاد ولا كبير في أيام قرطاج الموسيقية. ولين نحكيو على مهرجان استراتيجيا تونسي مغاربي عربي إفريقي ومتوسطي أيضا، وسنة ركزنا برشا على الشراكات الدولية وخدمنا على التعاون الدولي مع مختلف المؤسسات، وذلك علاش مشاركين معنا أكثر من 15 بلد من فنانين مهنيين وصحفيين. شنو جديد في جي ام سي؟ جي ام سي ما تبدلش برشا، نخدموا على الاستمرارية، ونحب نشكر المديرين السابقين الكل اللي كانوا واقفين معايا من الأول، عطوني آرائهم وعرفوني أكثر على جي ام سي، وكانوا واقفين تيلة المهرجان ونتمنى تكونوا معنا حاضرين في المهرجان واليوم زاد. نشكركم الكل. مهرجان ما تبدلش برشا، هو صالون مهني وفيه زاد الحفلات للجمهور، ولكن الصالون المهني هو أكثر حاجة احنا نحب نخدمه عليها اليوم. الصالون المهني هذا يتكون من عروض مختارة، 26 عرض مختار نسميهم احنا شوكيس، من 15 بلد عفوا. وبالمناسبة نحب نحيي كامل أعضاء لجنة الانتقاء وعلى رأسهم الفنان ومدير السابق لأيام قرطاج الموسيقية سي سامي بن سيد. المهرجان فيه برشا حاجات جدا، ما نخليكم تشوفوهم أكثر مع كريم في البرنامج. نحب نحكي لكم على فقرة اللي هي جي ام سي في الجهات، اللي هي تمثل نجم تكون جايزة، ما هي جايزة مالية ولكن جايزة وين المهرجان قرر أن يكون هو أول مساند للفنان الناشئ بعد الدورة هذه، وين مش نختاروا ثلاثة مشاريع فنية نعطيهم دورة هي تغني دون لي ريجيون في تونس في الجهات في تونس. هذا يعزز الشراكات مع المندوبيات مع المهرجانات الجهويه مع الجمعيات وحتى المؤسسات الخاصه، وهذا يسمح لنا باش نحكيوا على المهرجان في كامل تراب الجمهوريه وخاصه على امتداد العام كامل. برشا سالوني شكون هو الفنان الناشئ. الفنان الناشئ راه ماهوش فنان مبتدئ، ماهوش فنان هاوي، نجم يكون فنان عنده 20 سنة خبرة ولكن أول مرة يقرر باش يقدم مشروعه الشخصي، وإحنا هوني باش نعطيه هالمنصة هذه باش يقدم المشروع نتاعو قدام فنانين أخرين وقدام مهنيين وقدام مهرجانات ينجموا هما يحلولوا البيبان ويكون متواجد في المهرجانات الصيفية في تونس وخارج تونس. المهرجان هذا تنظيم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على رأسها السيدة هند المقراني. نشكرك مدام هند على الحضور متاعك على النصائح والدعم. نشكر أيضا شركائنا مسرح أوبرا تونس، المركز الوطني للسينما والصورة، وبلدية تونس اللي معهم هما كانوا عنا فضاءات العرض اللي هما قاعات الأوبرا، قاعات المركز الوطني للصورة المركز الوطني للسينما والصورة وشارع الحبيب بورقيبة. نحب نشكر كامل الموظفين والعاملين في المؤسسات هذه اللي كنت نحكي عليها. نحب نشكر شركائنا الكل والمستشارين اللي ساهموا في دعم الدورة هذه. نحب نشكر الإعلاميين الكل والشركاء الإعلاميين اللي كانوا حاضرين معنا من قبل المهرجان وإن شاء الله يتواصلوا معنا في تيلة المهرجان. نحب نشكر المهنيين والفنانين اللي حاضرين معنا كل عام وكل عام يزيدوا. ونحب نشكر بصفة خاصة لجنة تنظيم المهرجان هذا وفريق العمل فردا فردا، جنود الخفاء، يعيشكم على صبركم على حسكم الفني وعلى كبر قلوبكم. كنتوا عاونتونا برشا والدورة هذه ما تنجحش من غير أي واحد فيكم. آخر حاجة حبيت نحكي عليها، أخيرا وليس آخرا، نحب نحكي على الشراكة اللي خدمنا عليها السنة اللي هي مع جمعية إبصار. كما تشوفوا احنا من اللي بدينا الحفل هذا مترجم بلغة الإشارات. نحب نحيي ضيوفنا حاملي الإعاقة. هذه أقل حاجة نجمو نعملوها معاكم، وراوي ماهيش مزية، وانتم زاد عندكم الحق في النفاذ للفن وللموسيقى في أي إطار وفي كل يوم زاد. التجربة ما كانتش سهلة من الأول، كي حكينا قلنا يمكن صعيبة سنة، ولكن خلطنا نعملوا مبادرة بسيطة وإن شاء الله تكون الأولى ونتمنى تكون موجودة في المهرجانات الكل وإحنا نزيدوا نطوروها أكثر. كان لاحظتوا فما ديزانفيتاسيون أون لانغ براي للمكفوفين، الترجمة بلغة الإشارات موجودة، وزاد خدمنا على لو ديسبوزيتيف دو لوديو ديسكريبسيون للعباد اللي ماهيش قاعدة تشوف العرض هذايا، راهم قاعدين يسمعوا فيه وقاعدين يعرفوا كل ما قاعد يتحرك في السين وكل ما قاعد يدور حولهم. ضيوف المهرجان، أصدقاء المهرجان، جمهور مسرح الأوبرا وجمهور أيام قرطاج الموسيقية، مرحبا بكم، دورة ممتعة. اي بون فيستيفال لتوس.
0: كنت تسمع إذن في كلمة الفنان منذر فلاح اللي يشرف على هذه الدورة، دورة 11، وكان تحدث على الشركاء وتحدث على البرمجة وتحدث على خصوصية هذه الدورة. إدارة الفنان منذر فلاح نذكره اللي كان في الكلمة الافتتاحية لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. 8 فضاءات باش تحتضن هذه الدورة، من بينها شرح ببورقيبة كما تحدث، و7 فضاءات بمدينة الثقافة شادلي القليبي، واليوم زاد كيف كيف لغة الإشارة وفاقد البصر من ضيوف هذا المهرجان ممضوف يقول. لكن هات نرجع نواصله مع زميلتنا عبير تعطينا أكثر تفاصيل بالنسبة للكلمة الافتتاحية. عبير أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك ليك، ونعش كان هكا تسمع فيها
0: هكا واضح الصوت عبير، هكا واضح. أي
2: خليني نشير وأن مصابين الشبري هو اللي حب الإذاعة التونسي التراثي، هي رسالة كذلك حبوا منظمين الإذاعة الفتاح ومنظمين المهرجان، وأنهم أن كل التجديد والموسيقى والانفتاح لا ما ينفع، وأنهم انطلاق موجود من التراث التونسي، من هويتنا كذلك ومن ذكرتنا الجماعية، كان فما تكريم في مستوى الموسيقى.
0: الصوت ثم اشكال في الصوت عبير، ما نعرفش كي نعرف لي قاعه الاوبرا فيها مشكله، نعرف لانه نفس الاشكال صار معايا في اكثر من مناسبه. كانت نجم تو نسمع فيك، اما الصوت قاعد يتقطع عبير، معناها حتى تو نسمع فيك عبير، تفضل. سمحني على المقاطعه عبير، لكن الله غالب الصوت مش قاعد يوصل، هذاك علاش انقطع فيك، تفضل.
2: احنا انطلقنا من بعض منذر فلاح مدير فني ومدير يعني قرطاج الموسيقى، منذر فلاح عندك الموسيقى البديله وعنده رسائل في المجال، وكان حاضر كذلك في عديد المرات في اداره قرطاج الموسيقى، كان قادم هذه الدوره والجديد بالنسبه لهذه الدوره. ذكروا انه يقدم كذلك بحضور تعامل مع شركة إلى جانب التقديم الشفوي اللغوي، نلقاو تقديم ذلك الحفل
0: عبير هذا الحفل. عبير نرجعوا لك باش نعاودوا الاتصال بيك، اذا نعاودوا نتصلوا بيك ونشوفوا مكان افضل، لانه صوتك مش واصل 100% باش نفهموا اكثر، تعطينا اكثر تفاصيل على افتتاح الدوره 11 لايام قرطاج الموسيقيه. تكريم محمد القرفي، نسمعوا، نجموا نرجعوا نربطوا فاتن، يلا نرجعوا نربطوا مع اجواء السهره.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. 39 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة الكاف، نمشي مباشرة لمدينة الثقافة فاتن التوجاني في تدخل دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقي. مرحبا بكم.
1: مساء الورد عادل على إيقاع الليل يا ليلى اللي نسمعوا فيها بصوت الفنان التونسي أحمد لتيم. انطلقت فعليا الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. الحقيقة دورة ما تركز على العروض التونسية بمشاركة نسبة مشاركة 60% عادل، عروض متوسطية من 15 دولة بتحتضنها 8 فضاءات، 26 عرض و 8 حفلات. جديد الدورة هذه واللي إن شاء الله بعد شوي أكيد باش نزيدوا نحكيوا فيها مع عدد من الضيوف اللي باش يدخلوا معنا. قلت الجديد هو الانفتاح، خليني أقول انفتاح الدورة هذه على الجهات جي ام سي في الجهات هذه تنشوفوا بعد أشياء هي انفتاح على السجون في عدد من ولايات الجمهورية، الانفتاح على ذوي وحاملي وحاملات الإعاقة، ليلة النقل بتاع الحفل عبر التلفزة الوطنية في ترجمة بلغة الإشارة على عين المكان، كيف كيف لحاملي الإعاقة البصرية المفتوحين نصيب من خلال حتى الدعوات المكتوبة بلغة المكفوفين اللي هي لغة براي. اكتشافات إن شاء الله باش تكون في هالدورة هذه، لغة الموسيقى هي لغة هذه الدورة، مساحات هامة لاكتشاف عدد من الموسيقيين، فرصة لاكتشاف عروض فنية مختارة كما قلنا 26 عرض من عديد الدول، إسبانيا، سوريا، الأردن، المغرب، الجزائر، كندا. الحقيقة عروض فنية محترمة في انتظار الجمهور. بعد شوية بش يكون فما عرض دندري خاص بسهرية هذه الليلة. الحضور متنوع لكن أغلبيته واللي لاحظته فما حضور شبابي مكثف هذه الليلة عادل. الحقيقة الدخلة التونسية كانت لقات تفاعل وصداء من الحاضرين. توت ما قلنا الوصلة هذه الثانية مع الفنان التونسي أحمد لتيم. إن شاء الله سهرية ما زالت متواصلة عبر موجاتنا، وإحنا إن شاء الله بعد شوية نرجع لكم عادل مع عدد من الضيوف اللي حاضرين معانا كما قلنا في الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية مباشرة من مسرح الأوبرا دار الثقافة شادي الأقليبي في تونس.
0: شكرا لك فاتن. إذا مدينة الثقافة شادي الأقليبي اللي تحتضن الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية على موجات إذاعة الكافية ذربتوا على الإذاعة الوطنية.
2: هذه باش تكون في مركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة المبرمج من الثقافة يوم الأحد 4 أكتوبر، على أنه تتواصل عروض داخل السجون المدنية برج الرومي في بنزرت والمسعدين في سوسة وبلي في نابل بمشاركة فرق وفنانين محترفين من بينهم عروض دندري وجذب والفنانين محمد بن سعيد ومحمد علي شبيل. كيف كيف زاد المهرجان باش يوصل للجهات كما باش تتحدث دورة هذه قسم أيام قرطاج الموسيقية بالجهات اللي باش تختار لجنة الانتقاء ثلاثة مشاريع فنية من الدورة باش تقدمها لاحقا في عدد من المهرجانات داخل الولايات التونسية بمعدل ثلاثة عروض لكل مشروع بهدف توسيع دائرة جمهور المهرجان وتقريب عروضه من مختلف الجهات. ودورة جديدة هذه تولي أهمية خاصة لدعم الفنانين الناشئين وتمكينهم من تقديم مشاريعهم وفتح المجال أمامهم للتواصل مع مهنيين وفاعلين في قطاع الموسيقى على المستوى الدولي، كما يحتضن المهرجان لأول مرة ورشة أيام قرطاج الموسيقى للجاز اللي باش تكون بالشراكه مع ائتلاف مارسيليا للجاز لفائدة نحو 30 فنان محترف في موسيقى الجاز. اكيد مواصلين معاكم ومع اجواء حفل افتتاح بايام قرطاج الموسيقيه في الدوره 11. عبير بوليلا ان شاء الله نحاولوا اذا كنا جمنا تحصلوا على عبير ناخذوها لانه نعرفوا الخط انقطع علينا لانه ريزو مش باهي في قاعه الاوبرا، تشويش نجم يكون هو اللي حال دون انه تكون المكالمة واضحة مع عبير، نحاول شوية آخر إن شاء الله ناخذوها، وأكيد مواصلين مع الربط مع هذه البرمجة الليلة اللي باش تكون فيها بعض العروض الموسيقية وأيضا عرض بعض الفيديوهات اللي باش تكون في هذا الافتتاح في مسرح الأوبرا. شوية آخر زادة كيف كيف غيث وسامي بن سعيد باش يكونوا حاضرين للعب معزوفة أخرى من المعزوفات لارمونيكا اللي باش تكون بمرافقة موسيقيين أخرين، وغيث كيف كيف زادة موسيقيين باش يكونوا حاضرين في هذا الافتتاح وباش يحكيوا قصتهم الموسيقية، الموسيقى اللي تحكي، الموسيقى اللي تمس الروح، وأكيد أكثر من أغنية وأكثر من لحن وأكثر موسيقى وأكثر من فنان باش يكونوا حاضرين في هذه الدورة. أوماج لمحمد القرفي زاد باش يكون حاضر بعد في هذه البرمجة لهذه الليلة، محمد القرفي الموسيقار الكبير الله يرحمه اللي وفاته المالية ما عندوش برشا، وأكيد من القامات الموسيقية اللي خسرتها بلادنا. فيتير أوماج باش يكون في هذا العرض في الافتتاح، افتتاح أيام قرطاج الموسيقية، وباش يتم أيضا تقديم برمجة العروض الموسيقية لأيام قرطاج الموسيقية كما قلنا في الختام. كلمة الختام باش تكون مع موسيقى دندري باش تكون هي في ختام هذه السهرة، ونذكركم اللي الاختتام باش يكون للفنانة فايا يونان اللي باش تكون حاضرة في اختتام أيام قرطاج الموسيقية. نسمع فايا يونان فاتن ونرجع نواصل في ربطنا المباشر لأيام قرطاج الموسيقية.

0: نفرح برشا بصوت فايا يونان اللي باش تكون في عرض الاختتام لأيام قرطاج الموسيقية. عطيتكم فكرة على برمجة الليلة، لكن عبير عندها تفاصيل والكواليس، نرجعوا لها بعد الانقطاع. عبير أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بكم من جديد، معاد تحية لكل مستمعين.
0: تعبناك عبير الليلة، تعبناك الله غالي.
1: هذه ظروف المباشر وظروف زادة، نعرفوا أنه القاعة الأوبرا والمحيط الدائر وحولها هم مشكلة متاع الشبكة، لكن مش مشكلة. خليني نحوصل أنا قبيلة تم تقديم لجنة الانتقام انتقاء اللي احنا قدمناها منذ البداية، اللي تتكون من سامي بن سعيد رئيس اللجنة، هو موسيقي وعازف بيانو وكذلك موزع وكان مدير سابق لأيام قرطاج الموسيقية، هادي فاهم، هو ملحن وهو كذلك من أهم عازفين الجيتار في مش فقط في تونس، في العالم.

0: يتم اختيار أفضل عرض من لجنة الانتقاء، مهمتها كذلك أنها تنتقي أفضل عرض يكون خاضع المقاييس، هما أكيد باش يحدوها، باش تكون الجائزة أنها باش تكون جولة في عروض في الجهات بإنتاج المهرجان ووزارة الثقافة. كنا نسمع كذلك سماتو الأحمد اللي طيب اللي هو عازف ناي، وهو كذلك من أهم العازفين للشباب اللي يقدم كذلك بخوص وموسيقى مع الروح الشرق الجاز، ناي نلقاه في إيقاعات الجاز. كان حكاية كذلك على أنه الوالد متاعه فقده توا عام وكان مريض بالزهايمر، وكان الدواء متاعه والعلاج هو الاستماع للموسيقى، فالموسيقى نعرف الكل أنا
1: غذاء الروح، نعم
0: غذاء الروح، وهي أصبحت معتمدة كعلاج كذلك بالنسبة لعديد الأمراض، فمهم التفكير بقيمة الموسيقى. ما نعرفش أنا قبيلة في التقديم سمعتوني ولا لا، أنه نقطة البداية والإشارة
1: نعاودوا مثال شعبير نعاودوا
0: مع نصر الدين الشبلي للعزف على آلة الطبل، هو تأكيد وتسمين كذلك للهوية التونسية، لأنه أيام قرطاج الموسيقية هي الأباز، يعني الأساس متاعها هي انفتاح على أنماط موسيقية، لكن في نفس الوقت دون انتين الهوية الذاكرة والتراث ننطلق من تراثنا وننفتح للموسيقات العالم بكذلك مزيج وتشابك الموسيقات والمشاريع، وهذا اللي توفره الحقيقة أيام قرطاج الموسيقية للموسيقيين الشباب وحتى كذلك المحترفين في صناعة الموسيقى. نلقاو مشاريع من تونس بلجيكا مع بعضهم، نلقاو كذلك بين تونس وفرنسا يعني عديد المشاريع المشتركة، بين هولندا كذلك باش يكونوا حاضرين بروة، نلقاو توينسا ومعهم عازفين من هولندا، فهذا موجود في أيام قرطاج الموسيقية. نذكروا أنه أول مرة زادة اسمي في أيام قرطاج الموسيقية باش تكون كما ورشة ورشة للجاز لموسيقى الجاز موسيقى الجاز اللي هي موسيقى حضورها في تونس قديم، لكن مهم أنه يكون تم كذلك كما تشابك العلاقات تشابك المشاريع، فبش تكون تم ورشة جاز بش تكون حاضرة ورشة أيام قرطاج الموسيقية للجاز، وفي دورتها الأولى بالتعاون مع جمعية هي تقريبا دورة تدريبية في موسيقى الجاز من 5 إلى 9 أكتوبر، باش تكون مخبر للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الموسيقية. أنا خليكم توا مع تسمعوا في الموسيقى حاليا مشيت غيث جويني على الأغمونيكا ومع سامي بن سعيد، يلا نستمعوا له بعد نرجع.

0: ميرسي يا عايش. عايش.
1: إذن كنت تسمع في غيث وسامي بن سعيد الهارمونيكا كما قالت عبير. عبير مازلت معنا؟
2: قلت معاكم نخليه غيث جويني يحكي على الهارمونيكا على إيه الهارمونيكا مش مهم بعض من
0: أخي بوقت في حياتي.

0: تعلمتها وحدي من اللي صغير، ما علمنيش حتى واحد معناتها، وهزيتها وهزيت الغرام نتاعها للبلايص اللي مشيت لهم الكل باهين ولا خايبين. خلتني زاد نشارك في ايام قرطاج المسرحيه قبل في ليديسيون تاع 2024 و 2025، وربحت تانية مرتين انا والمجموعه نتاعي. ان شاء الله ربي معاه. وزاد هي خلتني ممن باحسن فالور في الدنيا اللي هي الحريه، لا ليبرتي. هاي وهي حلت لي، وهي باش تحل لي ان شاء الله في الموسيقى الف ثنية. وميرسي، عايشكم.
1: غيث راكونت سون هيستوار، يحكي في قصته وحكايته عبير هكا ولا؟
2: ثم الهارمونيكا ورافقه سامي بن سعيد على آلة البيانو. احنا تقريبا مع مازال باش يكون ثم تكريم محمد القرفي.
1: نعم
2: محمد القرفي بعد شويه باش يكون تقريبا كذلك العروض المشاركه. محمد القرفي نذكر انه اخر عرض مقهى الفابيا كان 24 سنة، تقول لي زاد حفل التكريمات معنا نرجع لك ديما لياسر جرادي اللي عزفنا رئيس كان هذه تقريبا تكون حفل الافتتاح.
1: نعم
2: بعد شويه الموعد باش يكون مع مجموعه يكمل الشهر.
1: نعم نعم دندري في الختام اكيد في افتتاح سهريه الليله. شكرا لك عبير بوليله، شكرا على هذه التغطيه وهذا الربط، واكيد احنا باش نواصلوا مكتبتنا لايام قرطاج الموسيقيه على امتداد هذه الدوره واللي باش تكون تغطيه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. شكرا لك فاتن حسني، شكرا الوهبي الواعر اللي كان رافقني منذ بدايه الحصه، تحيه للناس الكل، نحيي سي محمد خضر اللي معانا مازال معانا يرافقنا في هذا الربط، شكرا لعمار اللي رافقنا في الديجيتال في بدايه الحصه، اجمل تحيه ملك اليزيد فات الناس مع يا بابور لوح لباس اللي باش تكون حاضره في ايام قرطاج الموسيقيه، هذاك علاش اخترنا انه نختموا بها مصافحتنا معاكم في توقيت استثنائي الليله كما قلت من برنامج يحلو المساء لمواكبتنا لايام قرطاج الموسيقيه.

0: التاسعة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. تم خلال جلسة عمل انتظمت اليوم لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية الجامعية بولاية الكاف، وتم وضع خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية، وذلك بإشراف المدير الجهوي للصحة بالكاف ومديري المؤسسات الصحية والأطباء ورؤساء الدوائر الصحية ومختلف فرق ووحدات الطب المدرسي والجامعي. وبدعوة من المجلس الجهوي بولاية الكاف، التأمت أمس جلسة عمل بمقر الولاية حول واقع القطاع الصحي ومشاغل المواطنين وسبل تطوير القطاع، بالإضافة إلى التداول في مخطط التنمية المقبل. انتظم اليوم بالمتحف البيئي بمحمية الفايجة من معتمدية غار الدماء يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الإيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا. صادق المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بمياه الشرب وإنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار. مثل مزيد التنسيق فيما يخص تنظيم الحج والعمرة أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد البريثن، وأشاد الوزير بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في جل الميادين، وخاصة منها تنظيم مواسم الحج والعمرة وما حظي به الحرمان الشريفان والمشاعر من أشغال وتوسعة، فضلا عن رقمنة الخدمات وسرعة تنفيذها بما ضمن الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام، وحقق سلاسة التنقل وسهولة أداء المناسك ويسرها. استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. استهدفت بحرية الحرس الثورية الإيرانية اليوم ناقلة نفط في مضيق هرمز بصاروخ، مما أسفر عن حدوث انفجار بالناقلة، فيما أعربت القوات المسلحة الإيرانية عن استعدادها للتعامل مع مختلف ظروف وسيناريوهات وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
3: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
2: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
3: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
2: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
3: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
2: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم على موجات إذاعة الكيف في التوقيت الاستثنائي لنقل فعاليات سهرة الأولى لأيام قرطاج الموسيقية الدورة 11 اللي موجودة بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. إن شاء الله صوتي يكون معنا باش نجم نعيشكم الحدث كما هو. نتواصل معكم، تحياتي لكل مستعملي طرقات طنطا، إن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله للناس كل اللي يتابعوا فينا على موجات إذاعة الكاف في هذه السهرة. إن شاء الله كل ما تسمح لنا الفرصة باش ناخذ الأجواء وكواليس هذه السهرة، فاتنة جاني تكون معنا مباشرة من مدينة الثقافة.

مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين في رحلتنا، ما زلنا معكم في المتابعة لفعاليات افتتاح أيام قرطاج الموسيقية. لكن بما أنه الصوت ما زال مخصوص علينا، نستغل شوية بعض المعطيات والتحيينات اللي موجودة اليوم. رحل عن دنيانا الفنان والممثل التونسي واللي يعتبر من أبرز رواد فرقة مدينة تونس للمسرح، اللي هو صالح الرحموني. صالح الرحموني برشا ناس يسلم ضحك لأنه ذكرنا في حكاية عبد العزيز العروي، خاصة كل المسلسلات الحلوة. توفي بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، ومن أهم الأعمال اللي عنده الماريشال، كذلك ليلة من ألف ليلة وليلة، ثورة صاحب الحمار، عنا عطشان يا صبايا في فرقة الكيف، الحلاج في فرقة الكيف. أبرز أعماله تلفزيونية، في شارك في عديد الأعمال المسلسلات التونسية اللي تركت بصمة لدى الجمهور، خاصة كما قلت حكاية عبد العزيز العروي، ضفائر، ريحانة، ماتوس، غادة. وفي السينما عنده برشا أعمال قام بها مع سواء أعمال تونسية أو دولية، من أبرزها فيلم الفيزيتا، سراب، 1983. ويعتبر صالح الرحموني من أبرز الممثلين اللي عاشروا وكانوا معناها من الجيل الأول والثاني اللي تبنت عليهم الدراما التونسية. إن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله ربي يرزق أهله جميل الصبر والسلوان.

0: مرحبا بكم جديد أصدقائي المستمعين، نرجع نتواصل مع فاتنة تجاني من مدينة الثقافة مسرح الأوبرا وجديد الضيوف. مرحبا يا فاتن.
1: مرحبا من جديد عادل، تحية لك، تحية كل مستمعينا من مكان مباشرة من مدينة الثقافة. نصر الدين شبلي أرض الافتتاح هذا تسليم للفنان مطلق الحربي من الأغاني هي اللي أعطت حق مدينة الدورة، هذه الدورة في أيام حقائق كل موسيقية يحضر معنا كما قلنا الفنان نصر الدين شبلي السلم وكسبه
0: فاتن
1: في عرض الافتتاح معايا.
0: لكن تسمع فيه تبدل البلايصه شوي،
1: راهن بعده شويه
0: لان الصوت قاعد يتقص لي.
1: الصوت قاعد يتقص ترى هكا
0: هكا مبدئين مريق لاي.
1: اذا احنا نصر الدين الشبلي انا حفرت كده، هو اللي عشنا معاه بس الا بدايه معانا عبر
2: مرحبا عيشك مرحبا الحلوه اللي بديهم اليوم كان سبت البداية من الأغاني والكلام راح من صالح فرديت ربي يرحمه، والحمد لله معناها صارت البداية كانت متميزة ممتازة، صاحبتها لوحات ناقصة إيقاعية عملنا 15 دقيقة يعني البداية كرمنا فيها الفنان صالح فرديت خلى ارث كبير على مستوى الموسيقى الشعبيه في تونس، وان شاء الله تتعدى بقيه العروض في احسن الظروف، ان شاء الله ديما متألقين وديما موفقين، ان شاء الله الدوره هذه تنجح ودوره
1: اليوم مسؤوليه كبيره تكريم لصالح الفرديت، خاصه انه الفرصه دور مع الجماهير الحاضره.
2: اكيد مسؤوليه كبيره بطبيعه الحال اللي تحصل على فنان خلى ارث كبير يمثل في الساحه الموسيقيه الشعبيه في تونس، يعني تقول انت ارض علينا يا لميمه، تقول كل اللي يروح برا، تقول شري لي بوم، انا الاغنيه هذوما الكل مقربين عليهم، الاغنيه هذوما الكل اجيال وراء اجيال يعني تحفظ فيهم. الحقيقه تكون مسؤوليه كبيره، لكن هذه معناها ان كلاندير لمحه صغيره معناها بروح الفنانين الكل يعني اللي غادرونا، ان شاء الله معناها تكون المبادرات كما هذه تكون ديما حاضره وديما الناس مثل خلاو الساحه الفنيه في تونس خلاو ارث كبير، ان شاء الله زاد يتكرموا هما احياء ابار هما يغادرونا قبل ما يغادرونا، ان شاء الله يعني ديما الاجيال تبني، وهذه فرصه باذن يعني اي مخرج الموسيقيه يدرس مزيان برشا تلم الاجيال الكل بالمختلف اصنافهم القدم بالجد اللي راحوا علينا اللي مازالوا حيين الصغار اللي قاعدين يتبعوا في الوصال للناس القدم، وان شاء الله يكون شفر التواصل هذا ويهم الناس الكل على رساله واحده اللي هي حب الفن وحب الموسيقى في تونس.
1: شنو تحب لكم في ايام فتاز الموسيقيه اللي هي نسبه للانفتاح ونسبه للكتب هالمواهب والطاقات هذه المغموره، خلينا نقول بين ذكرين نظرة الدين.
2: والله ايام فتاز الموسيقيه ساعه بادره مزيانه برشا، تفتح الباب للمشاريع الفنيه يعني الجديده والمبادرات نتاع الشباب. نحن كنا زاد شاركنا 2016 في ايام فتاز الموسيقيه، نتذكر اولى جائزه لعبد الثلاجه. كما اتاحتنا نحن فرصه 2016 ثم تو اثنين بعد 10 سنين ثم جدينا نساء اخرين قاعدين يطلعوا ونزلنا نشجعوهم، لازم هذاك كما قلت جذر التواصل يكون ممدود ومفتوح لجميع الاجيال باش نجموا نقدموا باش نجموا نعطيوا تصوير هذايا لبلادنا.
1: هذا توفيق لك يا نصر الدين، ان شاء الله بنجاح لكل عروضك القادمه. كنا قلنا اليوم صارت الحكايه معادل من تكريم لصالح الا فرديت مع الفنان نصر الدين الشبلي، الحقيقه عرض فيش كانت ربيع ساعة من الوقت، لكن رجعت بينا ديسة ذكريات ودرسة مشاعر كل القاعة مع هالوصلة هذية. إن شاء الله احنا بعد شوية نعاود ونرجعوا لك عادل مع ضيوف أخرين
0: ان شاء الله. شكرا لك فاتن، يعطيك الصحه. متواصلين معاكم على موجات في هذا الساره الاستثنائيه مباشره من مدينه الثقافه.

0: 49 دقيقة بعد التسعة نمشي مباشرة لفاتن قبيل الأخبار. فاتن مرحبا بك.
1: مرحبا من جديد عادل، تحياتنا لكل مستمعينا مواصلين اللقاءات مع ضيوفنا. ضيفنا اليوم من فلسطين، فلسطيني سويدي يحضر في إطار التبادل الثقافي. معنا المؤلف الموسيقي مدير ومؤسس مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في السويد. المهرجان هذا اللي كان اختتم قبل 3 أيام وكان حاضر فيه الفنان التونسي محمد الزبالي. في يوسف البدر مرحبا بك في تونس.
2: مرحبا بك ومرحبا لكل شعب تونس.
1: كيف ريت الأجواء الليلة في أيام قطعة الموسيقى؟
2: ما شاء الله أجواء كثير رائعة، بجنن كثير حلوة.
1: عرض الافتتاح الموسيقى التونسية، هل شدتك؟ هل فهمت المعاني المغزى منها؟
2: يعني بالحقيقة بالافتتاح كان في عرض شيء فلكلوري أظن، كان كثير كثير رائع يعني.
1: هذا تكريم لأحد فنانين في تونس صالح الفرزيد. قبل 3 أيام كان اختتام مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في السويد، وكان تكريم الفنان محمد الجبالي. كيفاش كان التفاعل في السويد مع الفنان التونسي محمد الجبالي؟
2: والله ما شاء الله الأستاذ محمد له شعبية كثير كبيرة بالسويد. يعني احنا كان المهرجان عندنا طبعا فيه فقرات متنوعة، كان فيه احنا مسابقة للغناء ومسابقة للعود، وكان في عاملين شيء للأطفال كمان، وعاملين شيء تكريمات للفنانين، حفلات غنائية، يعني كان في شيء أحداث متنوعة.
1: اليوم زيارتكم في إطار التبادل الثقافي بتحضر كامل أيام المهرجان؟
2: إن شاء الله أنا ناوي أحضر كل أيام المهرجان وأشوف كل الفرق وأشوف كل المشاركين، أخذ يعني اطلاع على شو عم بيصير، وإن شاء ممكن نعمل شيء تعاونات مع الجميع يعني إن شاء الله.
1: كيفاش ترى مستقبل خاصة الأغنية التونسية والهناء الدورة هذه؟ من خصوصيتها أنها 60% مخصصة للتعريف بالفنانين التوانس.
2: ما شاء الله، أول شيء يعني تونس غنية كثير بالمهرجانات. أنا في لي تجربة سابقة مع الأستاذ لطفي بشناق، معطي لحن أنا وتوزيع الأغنية. كثير أصوات عم نسمعهم يعني بتونس وبرا تونس، حتى بأوروبا أصوات رائعة يعني التوانسة ما شاء الله عليهم.
1: إن شاء الله تعدي بحرينة إقامة طيبة ونشوفوا هالنتائج بتاع التبادل الثقافي قريبا.
2: إن شاء الله قريبا. شكرا لك، تحية.
1: شكرا، ألف شكرا لك. كان هذا يوسف البدر مؤلف موسيقي مدير ومؤسس مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في السويد، وهذه هي الأجواء في مدينة الثقافة. عادل من مسرح الأوبرا، ما زلنا احنا في النقل، اكيد ان شاء الله لنا عودة.
0: شكرا، يعطيك الصحة، موجودين معك إن شاء الله 53 دقيقة بعد التسعة. ما زلنا في رحلتنا مباشرة على موجات إذاعة الكاف في أيام قرطاج الموسيقية.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. ومن أبرز عناوينها: بالكاف جلسة لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية ووضع خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية. يوم تحسيسي بمحمية الفايجة من معتمدية غار دماء حول أهمية التنوع الإيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. المطالبة بمراجعة المثال المروري بمدينة باجة بسبب تواصل معاناة المواطنين وأصحاب سيارات التاكسي من الاكتظاظ المروري. في تفاصيل هذه النشرة، بدعوة من المجلس الجهوي بولاية الكاف التأمت أمس جلسة عمل بمقر الولاية حول واقع القطاع الصحي ومشاغل المواطنين وسبل تطويره، بالإضافة إلى التداول في مخطط التنمية المقبلة. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور المنصف الهواني.
1: جلسة عمل حول واقع القطاع الصحي الآفاق تطويره والإصلاح وكذلك مشاغل السادة المواطنين اللي مثلهم السادة النواب، وبالتالي يعطينا عرض مفصل على كل ما يهم القطاع الصحي من التطوير، البنية التحتية، كذلك التجهيزات، أيضا الموارد البشرية، وأيضا تداولنا من المخطط التنموي 2026-2030 والصورة المستقبلية اللي نحبوها للقطاع الصحي. كما تعرف القطاع الصحي شد معناها نقلة نوعية في تقريب طب الاختصاص من المواطنين، كذلك تأهيل أقسام الاستعجالي، أيضا رقمنة المؤسسة الصحية، أيضا كذلك على مستوى التكوين والشراكة مع كل المؤسسات الجامعية، وبالتالي أعطينا فكرة ضافية، وهذا الكل يندرج ضمن التشاركية بين الإدارة الجهوية للصحة والمجلس الجهوي لولاية الكاف، و الاستماع إلى مشاغل كل النواب اللي تعبر على مشاغل مواطنينا، وإحنا إن شاء الله استجبنا لكل المشاغل هذه كل ما توفرت الإمكانيات.
0: انتظم اليوم بالمتحف البيئي بمحمية الفايجة من معتمدية غار دماء بولاية جندوبة يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الإيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. وأوضح رئيس الجمعية جمال العبيدي أنه تم بالمناسبة تركيز عدد من التجهيزات البيئية على غرار بعض الحاويات الصديقة للبيئة والمقاعد وبعض المكونات الرامية إلى إبراز النظافة كعنصر هام في المحافظة على محمية الفايجة التي تزخر بمخزون بيئي متنوع. وأضاف العبيدي أن التظاهر تهدف بالخصوص إلى التحسيس بقيمة التنوع البيولوجي وحاجة المجتمع وكافة النظم البيئية لآلية لأهميته في توفير حاجيات الإنسان وبقية الكائنات وفي تنقية الهواء والتربة والتخفيف من حدة الاحتباس الحرارية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال عدد من منظومات الإنتاج وخلق مواطن شغل. صادق المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزويد بمياه الشرب وإنجاز منشآت للتصرف في مياه الأمطار، وفقا لما صرح به عضو المجلس المحلي فلاح المنصوري.
2: قمنا يعني ببرمجة أربعة مشاريع، ثلاث عمادات معتمدية سليانة الشمالية في منطقة المديونة. أولا عمادة العرب، تزويد أكثر من 200 عائلة بالصالح للشراب، كل جملة حوالي 257 ألف دينار. كذلك منطقة الخزيلي عمادة مصوج المعنى، والعديد من العائلات اللي ما تتمتعش في المياه صالح للشرب، أمامنا في إنشاد حنفية عمومية. في عمادة جامة عندنا معبر سطحي 17 ألف دينار أو 18 ألف دينار.
0: تتواصل أشغال بناء جسر على ود حربية بالطريقة الجهوية عدد 52 بنفزة، بما سيساهم في فك عزلة المواطنين ودعم الحركية التجارية بالمنطقة. النائب عن عمادة غياضة بالمجلس المحلي بنفزة مهدي المغراوي:
3: جسر هذا هو جسر يربط طريق مغاربية تربط ما بين الجزائر تونس، تعدى على معتمدية نبذة ولاية فاجة ما بين الطبابة وغياضة، بالتحديد منطقة الطبابة فاجة على الطريق الرئيسي 52 يربط ما بين الطبارقة تونس. منطقة الطبابة هذه هي منطقة سكنية، منطقة سكانها الجسر هذا باش يعطيهم دفع جديد للتنمية، باش الناس كلها تتحرك. الأشغال قاعدة تم بنسق حثيث، موش سريع، أما نقولوا احنا إن شاء الله ما يخلص علينا الشتاء وتحبس الأشغال. هو من ناحية فك العزلة هو بطبيعته فك عزلة، لكن هذا هو القنطرة هذه الجسر هو تغيير، معناتها نصلحوا فيه، معناتها نعملوا في موقع جسر جديد بلاصة الجديد.
0: أمام تجدد معاناة المواطنين وأصحاب سيارات التاكسي الفردي بمدينة باجة يوميا بسبب الاكتظاظ المرورية وتعطل حركة السير، طالب النائب بالمجلس المحلي بمعتمدية باجة الشمالية الأسعد الجرامي طالب بمراجعة المثال المروري.
4: عملنا برشا اقتراحات، قلنا خويا رجعونا الأضواء الرفيفة. بالنسبة للشارح ببرقيبة كيف كيف السيارات واقفة على اليمين وعلى اليسار، حتى الكبلات راهم عملت شيء باش نشوفوا معنا إعادة نظر في المثال المروري. لليوم ما تم شيء، معنا باجة جنوبية وباجة شمالية راهو فيها مأوى واحد تاع 30 سيارة.
0: قدمت قرية والأطفال سواس بسليانة اليوم مساعدات مدرسية لفائدة عدد من تلاميذ 3 مدارس ريفية بفرنانة وغردمة من ولاية جندوبة، وفقا للمدير القرية عطف اللباتي.
5: اليوم في إطار معاضدة المجهود التربوي وفي إطار يعني تلبية طلبات مديري المدارس الابتدائية، مكننا من تقديم 393 مساعدة للتلاميذ في مدرسة تحليمة، مدرسة عين سلطان ومدرسة فرنانة. هذا يندرج ضمن المشاريع اليوم المجتمعية الكبرى اللي قاعد تقوم بها من الجمعية التونسية لقرى الأطفال لمضاعفة مجهود الدولة في النهوض بواقع الفئات الفقيرة والفئات الهشة. احنا اليوم مش هذا المشروع الأول، يعني احنا اليوم المساعدات هذه تندرج كما قلت ضمن المشاريع المجتمعية، لانه ما احنا ما عادش نعطوا اليوم كرتابلة ونعطوا مساعده مدرسيه. احنا اليوم عائلاتنا اللي هما في البرنامج نتاعنا عملنا لهم تحويلات ماليه وتمكنوا التلاميذ هذوما باش يمشوا بيدهم يختاروا كيف اي تلميذ، لكن تلبيه لمجهود المدارس هذوما تمكننا باش نعطوا 393 مساعده لتلاميذ هذه المدارس. اليوم نذكر انه في مدرسه تحليمه مثلا قمنا بمشروع مجتمعي الى جانب هذه المساعدات، يعني حضرنا لهم قاعه مراجعه وقاعه متعدد الاختصاصات باش تلامذتنا ما يبقوش للشمس وما يبقوش عرضه للاخطار. كذلك يعني في مدارس اخرى قمنا ببعض المشاريع المجتمعية، وهذا يعني في إطار انفتاح الجمعية على كل المجتمعات المحلية وخاصة يعني في مهم المجهود التربوي.
0: وطنيا، مثل مزيد وتنسيق فيما يخص تنظيم الحج والعمرة أبرز محاور لقاء وزير شؤون دينية أحمد البوهالي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبدالله بن حمد البريثن في مقر الوزارة. وأشاد الوزير بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في جل الميادين، وخاصة منها تنظيم مواسم الحج والعمرة وما حظي به الحرمان الشريفان ومشاعر من أشغال وتوسعة، فضلا عن رقمنة الخدمات وسرعة تنفيذها بما يضمن الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام. وحقق سلاسة التنقل وسهولة أداء المناسك، وتحدث أيضا عن النجاح الكبير للسلطات السعودية في إحكام التنسيق وحسن التواصل مع كل مكاتب الحجاج في العالم، مشيرا إلى ما تحظى به تونس وحجيجها الميامين من تبجيل وتكريم وحسن وحرص على تذليل كل الصعوبات. ومثل اللقاء مناسبة هامة لمزيد تنسيق الزيارة التي سيؤديها قريبا وزير الحج والعمرة السعودية والوفد المرافق له لتونس، حيث عبر الوزير عن ترحيبه بهذه الزيارة وأكد حرصه على إنجاحها بما يخدم مصلحة الوزارتين ومزيد من توطيد العلاقات بين تونس والسعودية، ويساهم في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وكان الدفاع المدني أعلن فجر اليوم عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة عدد آخر بينهم أطفال ونساء جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب حي دوار حيدر بحي الرمال بغربي مدينة غزة. وفي إيران، استهدفت بحرية والحرس الثورية الإيرانية اليوم ناقلة نفط في مضيق هرمز بصاروخ، مما أسفر عن حدوث انفجار بالناقلة، فيما أعربت القوات المسلحة الإيرانية عن استعدادها للتعامل مع مختلف الظروف والسيناريوهات وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بالكاف، جلسة لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية ووضع خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية. يوم تحسيسي بمحمية الفايجة من معتمدية غردمة حول أهمية التنوع الإيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. المطالبة بمراجعة المثال المروري بمدينة باجة بسبب تواصل معاناة المواطنين وأصحاب سيارات التاكسي من الاكتظاظ المروري. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
6: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
7: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
6: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
7: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
6: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
7: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
6: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
7: بكل الألوان.

0: مرحبا بكم من جديد، نتواصل معكم أصدقائنا في الساعة الأخيرة اللي أوشكت على النهاية إن شاء الله. قبل ما نكملوا مش نشوفوا فاتن إيش عندها جديد في اللقاءات والاستضافات. فاتن
1: أهلا عادل، احنا خلينا نقولوا توا حوصلة عامة للافتتاح. يحضر معنا المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية دورتها في منظر الفلاح. منظر مرحبا بك معنا عبر موجاتنا صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالكيف.
1: أيام قرطاج الموسيقية قلت لك سبقت وكفيت الفجاني، سميت الدورة هذه دورة الانفتاح لأنه شفنا فيها برشة جديد برشة خصوصيات، خاصة انفتاحها على ذوي وذوات الإعاقة، انفتاحها على الجهات، انفتاحها على كل الأنماط الموسيقية المتوسطية. فنقول فكرة معاك الأولى على أجواء الافتتاح عامة، هل الانفتاح هذايا كما قلنا اللي هو على أكثر من واجهة؟
2: الافتتاح هو
0: فاتن
1: معاك عادل
0: الصوت
1: تراه تسمع فينا هكا؟
0: اي هكا نسمع.
2: دونك فكره الافتتاح هي انه نحكيوا على دور الموسيقى، حكينا على الدور الترفيهي، حكينا على الدور العلاجي، حكينا على الدور اللي يخليك في حياه افضل اللي تخرجك من المحنه. بسيطه حاولنا نخمم في مرحله الاعاقه والتنمر البصريه اليوم. عملنا لازم فيتا تاون في البراي، عملنا ترجمة للإشارات، ويفيد لي معناتها أحسن حاجة من الناس أو المستفيدين اللي هما كانوا نجم يتبعوا البرنامج أونو دي ديسكريبسيون، فما شكون يصير في الوضعيات، شنو قاعد يصير في الوضعيات، شنو قاعد يدور في حولهم، يتخيلوها الحكاية.
1: اليوم جات تاون لقاءات مهنية، بعدها لقاءات في الجهات، الحاجات أعلنتوا عليها
2: أيام كرتاج الموسيقية في الدورة 11. أكيد أيام كرتاج الموسيقية كانوا مهني، نحكي على سوسيتيز عروض مختارة، نحكي على العروض هذية كل شيء بعد الدورة الثانية، نحكي على لقاءات مهنية أكيد.
1: مواضيع اللقاءات المهنية هذه
2: اللقاءات المهنية كلها تحكي على الفنان الموسيقي وعلى صناعة، على خاطر حابين نعالجوا المواضيع هون. الفنان ديجا في تونس يروح وينجم من هذه تجد شهر الخارج بدنا نروحهم.
1: اليوم أيام قرطاج الموسيقية هي الفرصة للفنان الشاب للفنان المغمور كما كنت تحكي اسمي في الافتتاح.
2: صحيح، هو الفنان برمج برشا في المهرجانات، بس أيام قرطاج الموسيقية هو من أولى المراحل اللي لازم نتعاطف فيها. احنا دورنا كمغمورين بعد في الجهات شاركت مع المهرجانات وعلى المنتديات الجهوية والجمعيات والمؤسسات.
1: نرجع للعروض، 26 عرض مختار و8 حفلات، ثم لجنة الانتقاء. كيفاش تم اختيار هالعروض هذيا خاصة اللي هي من مدة بلدان متوسطية؟
2: لجنة الانتقاء هذيا تعرف فيها مديرين تسكين وفيها مقابلة شركة من 2015 حتى توا. العروض اللي جاونا كانوا جميل برشا، يعني 998 قبيلة كلهم باهيين الحقيقة، الاختيار كان صحيح. وقفنا 26 لأن في أسبوع واحد ما نجموش نعملوا أكثر، ولكن اللي كان يجمعهم الكل هو طابع التصوير، هو الفن الناسب، هو الإبداع الموسيقي.
1: بالنسبة للعروض هذه باش تحتضنها 8 فضاءات، عطينا معدل العروض يوميا، فكرة زادة كيف عن عروض اللي في شارع الحبيب بورقيبة.
2: فما أربع عروض يوميا على حد فما ست عروض، وباش يكون فما حفلات في شارع الحبيب بورقيبة يوم 8 9 أكتوبر.
1: شكرا ليك، احنا بالتوفيق. خليك في كلمة الختام في منظر الفلاح المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية.
2: اليوم عشنا الافتتاح، تو نستناو الموسيقى، نستناو الجمهور ان شاء الله بعد دورة نتلقاو في الجهات ان شاء الله. للكيف
1: ان شاء الله. شكرا لك، وهذه مداخلتنا عادل. اكيد ضيوف صندوق عادل نرجعوا لكم. حبيت اذكر الليله الافتتاح كان فيها عرض لي بالطبيعه بدينا فيه اللي هو عرض صالح الحمدي في فرصة توافق الغرفة الوطنية هذه الفقره التسويقيه للموسيقى البلدرسي كانت جمله من التشجيع كانت بطبيعه مجموعها الاعلامي لطفي البحري كيف كيف فات صداء لينا عرض المتابعين بخصوص العرض كان
0: صوت يهد
1: تسمع فيها عادل؟
0: شويه ركح الصوت برك
1: كما قلت لك معناتها بخلاف عرض احمد المسيم كان عرض موسيقي دندري هذه هي اسماء كانت في مسرح الاوبرا بقمه الثقافه ايام قرطاج الموسيقيه في دورة
0: فاتن مانيش نسمع فيك يا فاتن
1: عادل
0: نسمع فيك توا
1: قلت لك هذه هي كانت
0: واضح واضح يعطيك الصحة شكرا لكم أصدقائنا المستمعين بطبيعة الحال احنا بيدنا كأوشكة الرحلة على نهايتها بالنسبة للمصافحات من مدينة الثقافة إن شاء الله ما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى من وقت قبل مسك الختام بعد شوية مع سليم الرزقي

شكرا لكم أصدقائنا المستمعين، هكا نقترب من نقطة نهاية رحلتنا. الوقت استثنائي اللي حبينا نخصوه لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية، صارت الافتتاح الليلة مباشرة من مدينة الثقافة. الشادي القريبي، شكرا لكامل فريق العمل اللي كان معاكم، فاتنة توجاني أمنة النقل الخارجي، سليم الرزقي في إخراج الرحلة، نجح الورثاني في مراقبة البث، ومن الأستوديو رفقكم عادل الخماسي، موعدي معاكم بإذن الله كان قاعدنا حيين غدوة فواكه من التراث الستة ودرجين حتى الثمانية.

0: الحادية عشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم خلال جلسة عمل انتظمت اليوم لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية بولاية الكاف، ووضع خطة العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية، وذلك بإشراف المدير الجهوي للصحة بالكاف ومديري المؤسسات الصحية والأطباء ورؤساء الدوائر الصحية ومختلف فرق ووحدات الطب المدرسية والجامعية. انتظم اليوم بالمتحف البيئي بمحمية الفيجة من معتمدية غار دماء بولاية جندوبة يوم تحسيسي حول أهمية التنوع الإيكولوجي في المحافظة على التوازن البيئي. قدمت خلاله الجمعية التونسية للمياه والغابات عرضا وثائقيا حول التنوع البيولوجي ودوره في التوازن البيئي، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد. صادق المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية على مشروع ميزانيته للسنة الحالية، والذي تضمن إنجاز عدة مشاريع تعلقت بالتزود بمياه الشرب وإنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار. استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. تواصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق في جنوب لبنان، حيث نفذت القوات الصهيونية عمليات قصف وتفجير وإحراق طالت عدة بلدات حدودية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، مع تحيات قسم أخبار إذاعة الكيف، تصبحون على خير.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: assis derrière sa machine à musique.
1: لمة لحد. لمة لحد.

جنى يا ميجنى ويا ميجنى. أهلا وسهلا شرفوا.

0: لمة لحد.
1: سعداء بلقاكم، سعداء أن نكون معكم اليوم يوم الأحد 27 سبتمبر 2026. أكيد لقاءنا يتجدد، لقاءنا أيضا كل يوم أحد من 11 حتى المغرب ساعة. مرحبا بكم الناس كلها، تحية لكم. يوم دافي، طقس جميل اليوم. كنا متخوفين شوية من التقلبات لأنه قاعدين نسمع شوية على التغيرات المناخية على الشرط الساحلي وأيضا تغيرات ربما في المناطق الداخلية، لكن اليوم لباس خاصة أنه ويكاند ونعرف مليح كي بدأت بعد أسبوع أو أسبوعين إرهاق ودراسة ومزيد بتبيع لبران قاعدين يخدموا برشا باش يلبوا طلبات صغيرات الأيامات هذه. عودة جمعية موافقة إن شاء الله أيضا للطلبة اللي بدأوا منذ الأسابيع الفارطة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، إن شاء الله السنة الدراسية متميزة 2026-2027. الحاجة الباهية كيف كيف وسنين لاحظناها هي بداية التحضيرات الكبيرة أيضا المهرجانات، وخاصة التظاهرات الجميلة برشا من ذلك برشا السنة في تستور المدينة الجميلة مدينة الرومان اللي استعدت منذ أسبوع وحضرت طبق ثري في الواقع لمهرجان الرومان. مهرجان الرومان اللي احتضن الدورة العاشرة إن شاء الله باش يكون من 27 أكتوبر لواحد نوفمبر، 6 أيام كاملين في معارض، فيها أيضا عروض تنشيطية، في إضافة أيضا معارض تجارية، والأكيد تذوق الرومان أحلى منه ما تبيش في مدينة الدستور. الموعد باش يتجدد إن شاء الله من 27 أكتوبر إلى حدود 1 نوفمبر. نفس السياق أيضا الوشتاتة والكريمة، وما أدراك من الكريمة، كريمة الوشتاتة بعد فريز اللي نحبوه من مناطق نفز وشتاتة عيد الصبح راس الراجل والمناطق المجاورة في الواقع ما بين شرقة برقة باتجاه غرب معتمدية نفز، المناطق هذه الجميلة الموجودة على الضفاف الجنوبية للمتوسط، مناطق سياحية صحيح لكن أيضا مناطق زراعية بامتياز، وخاصة غراسات كنا نسمعوا بها في البرازيل وفي الإكواتور، وكنا نسمعوا بها في المناطق المدارية، اليوم موجودة عندنا في تونس، خاصة في الظهير الزراعي الموجود جنوب المتوسط شمال غرب نفزة وشرق طبرقة، وإن شاء الله أيضا تحظى باهتمام كبير برشا المهرجان. أكيد بعد ضغط المنصة الرقمية وتسجيل الكامدة وضغوطات رجعت بطبيعة الإمداد، ثم بطبيعة الأيامات هذه عشنا أجواء توتر في الواقع بين تغيير التلاميذ، تغيير الأقسام، تغيير أيضا جداول نعرفوها أسبوعين، خاصة في شهر سبتمبر في ضغط كبير برشا، ثم شكون راضي على ولده ولا بنته اللي يقرأ وأنه جدول ممتاز أنه ربما الوقت محبذ، ثم شكون غاضب على المدرسة، ثم العكس نعرفوا مليح ضغط كبير أسنام على المنصة الرقمية. ربما المرحلة دي مرحلة اختبار حقيقية في الواقع، وقع وزارة التربية لضبط هذه المنصة، وفي نفس الوقت أيضا إطارات إدارية لضبط القائمات التلمذية إن شاء الله تكون في مستوى الشفافية والنزاهة، ونعرف مليح ثم صعوبات كبيرة برشا بين توفيق بين العمل الإداري وأيضا رغبة الولي ورغبة التلميذ في أوقات كما كان. نعرف الضغط هذايا ربما نتجاوزوه بشوي بشوي، لكن أيضا نراعي أيضا ظروف العمل أحيانا الإدارة، لأنه نعرف مليح الإطار البشري ضعيف لتحضير الجداول التلامذة الأساتذة المدرسين المعلمين الناس الكل، ايضا اغلب الناس تقريبا او الاداريين ما يعرفوش مليح التلامذة، وما يعرفوش ربما كل واحد مستواه، يعرفوه فقط مجرد ارقام او المعادلات، فذاك علاش تقسيم فيه شويه من الانصاف بين الممتازين في السنوات الفارطه المتوسطين وان شاء الله اللي يتحسنوا في السنه هذه. ان شاء الله بالتوفيق ونجاح، ان شاء الله نتجاوزوا المرحله هذه الصعيبه، خاصه الاولياء وضغوطات الجدول وضغوطات ايضا التلامذة. ايضا تحيه كبيره برشا لكل العمل اللي في الواقع يبذلوا مجهود كبير برشا نجاح العودة المدرسية، مثل الإطار الإداري والإطار التربوي، كيف الأولياء. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح للجميع. اليوم بطبيعة كل يوم أحد أمامي دي جي سليم جنو في الواقع، نبدأ فرحان وقت معايا سليم ولمسات ذهبية في الموسيقى. شكرا أيضا لزميلي فاسم حمدي اللي رافقنا وعاوننا تقنيا، زميل علي اليونسي رافقنا على الديجيتال، مشكورين الناس الكل عبر موجات إذاعة الكيف. رحلتنا مش كنا معاكم، لكن أيضا مازلنا في 27 سبتمبر وبرشا في الواقع اتصلوا بينا ويحبوا يفرحوكم أنتم السادة المستمعين بالعودة المدرسية. مشكورة مكتبة مريم المكتبة اللي نعرفوها قبل اللي بجريس كل هاوس في مدينة سرس، اسم مزيان برشا مخوض تقريبا انجليزي، لكن ايضا مكتبة مريم في شارع 14 جانفي بمدينة سرس. مكتبة مريم في سرس اللي وكلها التجاري خالد سماطحي يقول لنا حاضر معاكم، وعلاش لا ايضا نحب نفرح الكليم ديال كيف شركة ايريس للتوزيع شارع طيب المهيري بيس سليانة والمقر نتاعها الاصلي في مدينة القيروان تهديكم ايضا هدية مدرسية. كيفاش نجموا تتواصلوا معنا في الساعة الثانية ان شاء الله، مش تاخذ تليفوناتكم اخترنا اليوم محفظة تابعة الابتدائي ومحفظة تابعة الثانوي. فقط بالنسبة للكنتي تتعرف فقط مستوى الدراسة الموجود المحفظة هذه، مش شرط تبدأ يفرحوا بها. نقطة أخرى أيضا هامة، المحفظة هذه تبقى على ذمتكم مدة أسبوع فقط، مدة أسبوع من يربح الأسبوع هذي الداخل يجي يأخذ المحفظة نتاعو. إذا كان ما جاش بتبيع الأسبوع اللي بعده نخرجوها، لأنه تعرفوا برشا كان يحتاجوا ليها، برشا عائلات تحتاج ليها. صحيح أن العدد ربما مشارك معنا ربما متوسط قليل ضعيف كبير، لكن مش مشكله، احنا مش نحاولوا قدر الامكان نوفر لكم. مشكوره مكتبه مريم شارع 14 في سيرس اللي وكلها التجاري السيد خالد سماطحي، كما قلت نوفر لكم محفظه بقيمه 200 دينار، محفظه بما فيها مستلزمات وادوات وكتب وكل شيء. كيف كيف شركه ايريس للتوزيع شارع طيب المهري بسريانة، كيف كيف وفرت لكم محفظه بلوازمها الكل، كل محفظة تقريبا قيمتها المالية 200 دينار، معنا زوز جواز بقيمة 400 دينار. إن شاء الله الجزء الثاني من المنوعة نوصل في رحلتنا، لكن معكم أنتم توا في نهار مزيان، نهار طقس جميل، سيسلوحكم في الطرقات. تحية للناس كل، تحية الوحدين بحذنا في الويكاند هذية، تحية أيضا للي عاد أيضا المقر العمل نتاعو. شكرا للناس الكل، حبينا نهديكم كوكتيل غنائي جميل برشا في بداية المنوعة، منوعة لمة الأحد اللي نحبوها لما معنا ومعكم.
0: راديو الكرك، صوتك يا بلادي.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: خمسة دقيقة بعد الأحداث. اليوم 27 سبتمبر، أكيد يوم غير عادي، لأنه اللي نعرف اليوم اليوم هو الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. نعرف منيح الأتفاق السياحية تقريم ده الحديث عنها منذ الستينات، أي منذ استقلال المستعمرات، وبداية الحديث عن موجة أتفاق بشرية في الواقع تستثمر في أغلب أنحاء العالم. تونس ككل البلدان المتوسطية تقريبا استثمرت في هذا القطاع، قطاع السياحي، ونعرف منيح منذ الستينات وفترة التعاضد، وأيضا فترة الانفراج أو ما نسميه الخوص في السبعينات، توجه كبير جدا نحو المناطق السياحية في جربة، سوسة، ثم الحمامات. المؤكد أكثر أيضا وقاعدين نعيش فيها هو أن السياحة تغيرت مشهديا من سياحة غربية، من سياحة أوروبية كلاسيكية، إلى سياحة عربية، سياحة جوار، سياحة بينية. نتحدث الكثير أيضا عن أتفاق سياحية في تونس، لكن البعض الآخر يرى أن الشمال الغربي أيضا استفاق على السياحة في السنوات الأخيرة، بعد أن كنا نتحدث عن شريط سياحي ضيق في الواقع في تبرقة، أصبحنا نتحدث عن مناطق طبيعية أو سياحة بديلة في عدرا في البنتين، سياحة ثقافية في الكيف وسليانة وغيرها من المدن. اليوم يوم عالمي السياحة، أكيد الحديث عن السياحة يطول، والمنتجات وأيضا الأطراف المتدخلة عمومية أو الخاصة في القطاع السياحي يطول، لكن الأحلى منه أن نعيش أجواء السياحة مع الدليل السياحي السيد لمجد بن موسى، الدليل السياحي والمكون في الواقع في الاستثمار السياحي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد لمجد عبر موجة إذاعة الكيف.
2: نبيل، أهلا بك ومرحبا بكل مستمعي ذات كيف.
1: أكيد اليوم 27 سبتمبر يوم غير عادي، يوم السياحة العالمية، يوم نعيش فيه أجواء السياحة. معك سيد أمجد بحكم الخبرة، بحكم أيضا القطاع اللي تشتغل فيه، قطاع السياحة وكالات الأسفار والأتفاق السياحية، أكيد تقريبا السياحة تعتبر مقوم أساسي في البلاد التونسية، وتعتبر السياحة تقريبا بديل ربما أيضا في الخيارات الاقتصادية لبعض القطاعات كما الصناعة والفلاحة.
2: السياح سينابيل، نحمد ربي احنا اللي ربي اعطانا طبيعه واعطانا شواطئ واعطانا تاريخ وحضارات مروا على بلادنا. هذاك علاش يظن الحكومات اللي مرت بالبلاد التونسيه كلها استغلت هذا الكل،
1: نعم،
2: وصفته في السياحه. والحاجه اللي يحزون عليها ممكن بلدان اخرين، لانه السياحه نتاعنا متنوعه، يعني المنتوج السياحي متنوع، من السياحة الشاطئية للسياحة الآثار، للسياحة الثقافية، حتى سياحة الجولف، سياحة المواني الترفيهية، سياحة صحراوية، سياحة البيئية، يعني فما نقولوا احنا فاريتي، فما تنوع كبير في المنتوج السياحي في تونس، وهذا نحمد عليه ربي.
1: حاجة مزيانة. أنت سيدمج عشت تقريبا موجتين من السياحة في تونس، بين السياحة الأوروبية اللي هي تعتبر تقريبا خزان وأرضية مناسبة للعملة الصعبة في تونس، وكان تقريبا أغلب النزل تشتغل مع وكالات أسفار توروبيراتور، وكالات أسفار تونسية باش تجيب السياحة، وكانت موجة كبيرة تاع ألمان وفرنسيس وتلاين ومن أوروبا الغربية من إسبانيا وغيره. و في السنة الأخيرة تغير المشهد تقريبا، تغير المشهد السياحي من سياحة أجنبية إلى سياحة أخرى ربما بديلة، سياحة أوروبا الشرقية وسياحة الجوار مع الجزائر وليبيا.
2: أنا اللي عشت سي نبيل في التسعينات في بداياتي، يعني كنا نتعاملوا كان مع السوق الأوروبية، وكما كنت ذكرت سيادتك السوق الألمانية، السوق الفرنسية، الإيطالية، اليونانية، هذم هم الأسواق الكلاسيكية. لكن يظل كنا نعرفوا فما مجهودات قامت بها وزارة السياحة التونسية والديوان الوطني للسياحة باش تمشي هي تعرف بالبلاد التونسية ومنتوجاتها السياحية باش تجلب سياح من كافة أنحاء العالم. يعني اليوم نحكي لك معناتها احنا 2026 عندنا تنوع كبير. مثلا إذا نقول لك سوق الصينية مش اليابانية، لأن السوق اليابانية أقدم من التسعينات، موجودة السوق اليابانية، السوق الصينية تسمى جديد علينا، السوق التايوانية، السوق من سنغافور، السوق التايلندية، لأنها معناتها بلاد ماهيش غنية برشا لكن جابت لنا عديد من السياح. السياحة الأمريكية، السياحة الأمريكية يعني السواح من أمريكا، ونقولوا احنا الأمريكا الشمالية اللي هما الكنديين والأمريكيين كانوا يجيونا، لكن مش بالأعداد اللي موجودة اليوم، هذه حاجة خارقة العادة. كذلك سياحة بلدان الخليج كانوا يسمعوا بها شوية، ولكن ما يلقاوش الحاجات اللي حاجتهم بها في تونس. حاجات هذه توجدت، نقولوا احنا مثلا المول
1: المراكز الكبرى،
2: هذا اللي ما كانوش بالضبط، المساحات الكبرى ما كانوش موجودين عندنا بصفة كبيرة في تونس، يتوجدوا ولا يجيوا مثلا السياح من الخليج. إضافة إلى ذلك كما ذكرت زادة سيادتك، عندنا سوق كلاسيكية ولات بالنسبة لنا، اللي هما أخواننا الجزائريين والليبيين، هما ليبيا والجزائر صراحة معناتها خاصة هما يطوروا سياحة في أوقات معينة، يعني في موسم الذروة السياحي اللي هو موسم الصيفي.
1: حاجة مزيانة برشا. سيدي أمجد، نرجع الآن، أنتم كأطراف متدخلين في القطاع السياحي، تعامل أسهل مع الغرب أو السوق الكلاسيكية وإلا مع السوق العربية كما من الجزائر وليبيا؟
2: هو والله الأسواق سنين معناتها باهين معناتها، لكن فيهم اختلافات بالطبع. الخليجيين كما قلت لك يحبوا أكثر نقولوا احنا اللوكس، حاجه حتى في الحجوزات نتاعهم يفضلوا الفنادق 5 نجوم، يفضلوا مطاعم يعني تكون غاليه، يفضلوا كما قلنا المساحات الكبرى، ويحبوا اكثر السياحه البيئيه. يعني خليجيين ما يحبوش يفطروا الصحراء مثلا في تونس كما الاوروبيين ولا الاستراليين ولا الامريكان، يحبوا مناطق كيما عين دراهم، تبرقة، بنينتير، هذه تجلبهم وتعجبهم أكثر. بنزرت كيف يعني أكثر الشمال. الحاجة الباهية احنا أخواننا الجزائريين والليبيين، نقولوا الليبيين المناطق اللي قريب الحدود يعني الليبية اللي هي جزيرة جربة. بصراحة كنا كناطوا الجربة، راوا العديد من الليبيين اللي نقولوا احنا الكونسوم معناتها يستهلكوا
1: برشا،
2: وهذه حاجه باهيه. بالنسبه للجزائريين نقولوا احنا التوندونس في الاعوام الاخيره هي منطقه الساحل بين المهديه ومستير وسوسه ومرسى القنطاوي
1: بالضبط،
2: يعني تجلبهم اكثر، وبالطبع شويه في الحمامات. نقولوا احنا لي زكري الحاجات اللي يحبوها الجزائريين اللي هما الشطوط والفنادق مطلة على البحر والميناء الترفيهي والمساحات الكبرى موجودة في جهة الساحل بصفة كبيرة.
1: ممتاز جدا. الآن في السنوات الأخيرة رينا أيضا التوانسة دخلوا المنظومة السياحية، ولو يحجزوا عبر وكالات أسفار ولو يمشوا للفنادق، ورينا أيضا سيد أمجد أنه في حتى على الصفحات الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا قاعدين يشكروا في النزول، وفي نفس الوقت ربما يكتشفوا ثغرات أخرى ما كانش يعرفها، ربما خلات التونسي واللي يفهم ليه في الخدمات السياحية ويفهم شو المواصفات المتطلبات، وذي ربما ترهقهم شوية لأنك تتعامل مع ولد بلادك.
2: اي صحيح، فما حاجه ما كناش احنا بيدنا نتعرضوا لها قبل، اللي هو السائح التونسي يسكن في فندق، والحاجه الباهيه اللي انه يطلب رحلات زاد، هذه ما كناش نعملوها. معناتها انا في العوام الاخرى اللي حاجه ما اشتغلتش فيها في التسعينات ولا حتى في الالفينيات الاولانيين، تقوم برحلات مع مجموعات تونسية. الحاجة الباهية ولات مجموعات منظمة، مثلا من الشمال لجزيرة جربة، وإلا من الشمال في الفترة هذية يعني في فترة الخريف والشتاء والربيع للتوزر وضواحيها. وحتى حاجة أخرى يعني التوانسة ولاو يعطيوا اهتمام للمواقع الأثرية كما دوك كما بلاريجة كيما متحف باردو، حتى ما يعني متحف اللي اي واحد ينجم يزوره بطريقته الخاصه، لكن لا ولا يطلبوا مرشد سياحي باش يقوم بالرحله هذه. زاد في السنوات الاخرى حتى زملائي اللي يحضروا شيء هذا، العديد من العائلات يجلبوا صغارهم باش يقوموا برحلات مثلا للموقع الاثري بقرطاج. يعني هذه حاجة جديدة، وخاصة السوق التونسية المحلية شجعتها بصفة كبيرة. معناتها ما اقتصرناش فقط على يمشي عادي نقولوا احنا ويكاند آخر أسبوع في فندق ويبقى في الفندق، لا، ولا يتحركوا يحبوا يخرجوا يحبوا يكتشفوا حاجات اللي يكتشفها السائح الأجنبي في بلادنا.
1: وحاجة أخرى ربما أيضا تسهيلات الدفع للبعض التونسيين عن طريق الأجر من القصاص من الأجور نتاعهم، عن طريق بعض الجمعيات، عن طريق أيضا تعاونيات، خليتهم أيضا يزوروا النزول هذية ويكتشفوا أيضا سياحة تونسية. يعني سهلت برشا العملية هذه.
2: أي صحيح، هي سهلت بصفة كبيرة، لأنه التونسي كما تعودنا الكل نحب ندفع بالتقسيط، ولأنه بخلاف ثمن الرحلة ولا ثمن الإقامة في فندق ثم مصاريف أخرى، يعني من الأحسن أنه نسهله ونخليه يدفع على أقساط باش ينجم يستهلك حاجات في النزل، وينجم يخرج من النزل باش يعمل رحلة بحرية ولا رحلة ترفيهية ولا رحلة ثقافية. يعني هذه حاجة باهية ياسر،
1: والأحلى منها
2: كل فهمتها زاد العملية.
1: أي لكن الضريبة دفعها أصحاب الشقق المفروش اللي يكريو، يعني وقت اتفاق سوق تونسية على النزول رينا في تبرقة في سوسة في الحمامات برش شقق مفروش معاش تكري، لأنه تخفيض الأسعار اللي تم في النزول وعملية أيضا جدولة اللي نسموها نحن الخلاص بالنسبة للنزول وكالة أسفار، خلى التونسي ما عادش يقول لك باش نقري دار أنا 100,000 أربع أيام معناها 400، ومش نهز صغار المانيج معناها 200,000 ويلزمني فطور وكذا ما تكلف لي 1000 دينار، أنا نمشي النزل أول إنكلوزف ولا أول سوفت معناها بالنسبة لي، الماكلة موجودة كل شيء موجود، نزل ألعاب معناها فيه الألعاب للصغيرات وفيه المسبح، ويقول لك هكاك باش نمشي بقدري وأقل تكلفة، وليت تقريبا نسموها منظومة جديدة دخلت في ثقافة التونسي.
2: صحيح سي نبيل، وممكن نضيف حاجه اخرى. العائلات ولات تستسهل العمليه هذه، لانه كما نعرفوا احنا عايشين في تونس ونعرفوا الامور هذه. يعني اذا عائله باش تسكن في شقه مفروشه بالطبيعه فما تكاليف، انه باش نقولوا احنا القضيه وباش الطيب وباش في يعني شويه شغل، خاصه للنساء اللي باش هما نورمالمون في فتره عطله في فاكونس كذا، باش تقلقهم شويه العمليه هذه. اذا يلقى في فندق التسهيلات هذه كل موجوده، وكما كنت ذكرت انت الفورمول اول انكلوزيف سوفت، يعني فيه فطور الصباح والغداء والعشاء ومعاهم المشروبات، يكون احسن، يعني يحس روحه انه في عطله صيفيه ويتمتع بالعطله هذيك خير من اللي يكري شقق مفروشه. ولو انه صراحه هو الشقق المفروشه ما فماش يعني منظومه واضحه فيها، يعني ينجم يتيح على نقولوا احنا شقه مفروشه باهية والخدمات الموجودة فيها باهية ولا الإقامة اللي موجودة فيها باهية، كما ينجم يتيح على شقق مفروشة متوسطة وما فيهاش الخدمات المطلوبة الكل.
1: حاجة باهية برشا. توا سلمت ثم طلبيات، بدات طلبيات على شمال الغربي على بن متير وعين دراهم وبابوش وحمام بورقيبة، ولا مازال اللي يدخل الشتاء وقت نحكوا على السياحة البيضاء والسياحة الثلجية وقت تستفيق السياحة التونسية خاصة في العطل أن يمشوا للمناطق هذيا؟
2: لا موجودة الطلبات، وبدينا من أنا نجم نقول لك من اليوم ثلاثة، يعني فما رحلات مش لازم ندخلوا في التفاصيل ولا شكون، لكن نعرف احنا في تونس العاصمة فما مدارس أجنبية تنظم رحلات للتلامذة متاعهم، يعني فما أول رحلة مثلا نهار ثلاثة هذه، وفما حتى احنا الرزنامة متاعنا في شهر أكتوبر كلها مليانة، يعني فما رحلات كبيرة للشمال الغربي وللمناطق الصحراوية، يعني هذه نقولوا بداية الموسم الرحلات خلينا نسميها الثقافية والترفيهية والصحراوية، يعني من أكتوبر ما نستنيوش شهر نوفمبر ولا ديسمبر ولا فصل الشتاء، من أكتوبر ديجا الحجوزات بدأت عندها مدة. يعني
1: حاجة مزينة برشا.
2: حاليا فما حركة كبيرة في أكتوبر في الجنوب وفي نفس الوقت في الشمال الغربي.
1: وبدأ حتى تنافس يعني تسوس حاضر في مهرجان الرومان، الجنوبي حاضر في مهرجان الصحراء، دوز مهرجان الواحات، وحتى الجنوب كان نذكره مليح كان ثم حتى مهرجان سباق قدرة على التحمل في بنقردان وغيره. بدأت بشوي بشوي ترجع، واللي هذيك تقريبا تظاهرات تجذب برشا السياحه التونسيه، خاصه سياحه الجوار المدن المجاوره.
2: صحيح صحيح، خاصه كي نكثروا منها هذوما ليزيفينمون، وحتى هذايا يعني ليزيفينمون المعروفين مهرجانات، وحتى ليزيفينمون الخاصه يعني تقوم بها وكالات اسفار ولا شركات معروفه انه تجلب الحرفاء نتاعها باش تعمل ليفينمون نتاعهم في الصحراء مثلا في الفتره هذه من اكتوبر حتى نبقاو حتى شهر ابريل وشهر ماي، لانه كما نعرفوا الطقس يكون ماهوش فماش حراره مرتفعه في النهار يعني في حدود 20 25 درجه، وفي الليل صحيح تبرد شويه لكن توا كما نعرفوا موجودين يعني العديد من المخيمات بالخيام المكيفة. يعني هذه كلها تسهيلات مع تباهية في وتعاون برشا السائح الأجنبي باش يجي البلاد.
1: حاجة مزيانة برشا. الآن الأقاليم التونسية يقول لك أكثر أقاليم ربما يتحركوا في السياحة هو أقليم تونس الكبرى. أقليم تونس الكبرى نقصد بها أريانا تونس بن عروس ومنوبة، أكثر أقليم سياحي يتحرك في الشتاء وفي الخريف، ويصبح التحرك العكسي معناها الحركة الذهابية للشمال غرب المنطقة الغربية في موسم الصيف، وتقريبا ثم حركة بينية احنا نستفادوا في الخريف والشتاء والمناطق الساحلية يستفادوا في الصيف.
2: صحيح، لأنه توا نعرفوا لمدينة تونس الكبرى بولاياتها الأربعة ولات عندها نقولوا احنا انفراستركتور اوتيلير ممتازة. يعني قبل صراحة كنا مقتصرين على 3-4 فنادق اللي هي فيها اللوكس يعني ويجيوها نوعية خاصة من الحرفاء. اليوم ولاو عندنا أكثر يعني، وسياحة المؤتمرات ولاو كلهم ينزلوا في الفنادق هذه. وبالطبع إذا هو نزل في فندق كيما هذا ما يقضيش الإقامة نتاعو كل في الفندق، بس بالعكس يعني نشجعوه باش يخرج خاصة المناطق الخضراء الشمال الشرقي والشمال الغربي في نفس الوقت.
1: ممتاز، يعطيك الصحة سلام بن موسى، نشكرك برشا دليل سياحي وصاحب وكالة أسفار في تونس العاصمة، حبيت نوجهلك تحية ونبارك لكم أيضا لأنكم اليوم تحتفلوا باليوم العالمي للسياحة. سلام جد.
2: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. والله احنا بينا نعطيوا قيمة النهار هذا، ولاحظت حتى في عديد الفنادق انه يذكروا السياح اللي موجودين مقيمين في الفنادق هذا اللي اليوم راهو يوم عالمي للسياحة. ان شاء الله تكثر هكا التظاهرات احتفالا يعني باليوم هذا اللي هو هام جدا في الاقتصاد التونسي.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سلام جد موسى، كان معنا منذ حين من العاصمة.
2: بارك الله فيك، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. أنتم سادة المستمعين إن شاء الله بعد كيف تواصلوا معنا. شكرا مجددا لمكتبة مريم شارع 14 جانفي بالسرس كما قلت وكالة تجاري سيخد سمات حيث كما قلت، لديكم محفظة مدرسية كاملة لكم أنتم كيف. شكرا لشركة إيريس للتوزيع شارع طيب المهيري في سيين مقر رسمي في القيروان. فقط بعد بالطبيعة باش تواصلوا معنا على الأرقام الهاتفية، إن شاء الله بعد نعطيكم الأرقام و تعطونا فقط مستوى دراسة المقترح في هذه المحضة، يعني كل محضة معروفة النيفو اللي يقرأ فيه التلميذ. إن شاء الله بالتوفيق. واحدة كما قلنا اخترناها اليوم ابتدائي والأخرى اخترناها ثانوي. تبقى معنا ما تبدلوش الموجة عبر موجة الإذاعة.

0: مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: couleur. Voici derrière sa machine à musique.
1: لمة لحد. لمة لحد.

0: الله.
1: ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه. قول ان حبي حبي غالي بس هي حياة. وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر. وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر. خلي الفراق اجمل فراق.